0: بحرها للموانئ الإيرانية، ويؤكد أن الجانب الإيراني يفتح مباشرة مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن محادثات الستين يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مناقشة إعادة الأعمار وتحديد آلية لمراقبة التزامات الطرفين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: الزغبي.
1: احنا في العادة نعملوا 3 سوايع، لكن الليلة كما قلت لكم 2 ساعة فقط. على هذيك باش نختموا موعدنا الليلة من شدو وحنين مع صوت سيدة الطرب العربي أم كلثوم في عودت عيني على رؤياك، وهي من إنتاج سنة 57 من تلحين رياض الصنباطي ومن كلمات أحمد رامي. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

would

0: الجديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز ثانية فجرا للأخبار. في المكسيك، المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل عند الساعة 3 من فجر اليوم الاثنين مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمواجهة منتخب السويد. بإشراف وزارة الصحة وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية، الحملة المتنقلة للتوعية والتقصي حول اضطرابات الغدة الدرقية التي انتظمت أمس الأحد بمدينة تبرقة تتمكن من تأمين 200 عيادة طبية ومن إنجاز 130 تحليل تقص بهدف تقريب خدمات الوقاية والكشف المبكر من المواطنين. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمية بهدف تضليل المستخدمين وإدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. والوكالة تدعو كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وبيّن أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا، موضحا أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد إتمام الاتفاق، معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وأن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز بدون رسوم بشكل دائم. من جانب آخر، طهران بدورها تقر أن نص الاتفاق أصبح نهائياً. الجانبان الأمريكي والإيراني يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ويعتبره إنجازا دبلوماسيا مهما وفرصة لإعادة الاستقرار الإقليمي، وأنه سيمهد الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر حيوية وشرق أوسط أكثر أمنا. نفس البيان يدعو إلى تنفيذ سريع وكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران واستكمال المفاوضات التفصيلية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tv.
3: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: زيك مشرف العينينا انت زينة والله زينة
1: انا راشد
2: قاسم كيفي

0: خرجت بمجروني لتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلال الخمرية
1: معكم أبزينة ومواصلين
2: الطريق
1: تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث الإذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
1: تسمع برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم في هذا التوقيت الاستثنائي، الساعة الثانية صباحا من يوم الاثنين 15 جوان 2026. أقل من ساعة مازلت وصلنا عن اللقاء المرتقب بين تونس والسويد بحساب الجولة الأولى في المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، كأس عالم ثلاثية التنظيم أمريكا كندا والمكسيك. مباراة أولى في مجموعة المنتخب الوطني التونسي انتهت تقريبا منذ ساعتين بين هولندا واليابان، قسمة أخيان 2-2. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يحقق أول نقطة لما لا أول انتصار في هذه المجموعة، وإن شاء الله الناس اللي تتبع فينا مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية اللي فايقين باش يكملوا معنا اليوم استوديو المونديال إلى غاية السادسة صباحا، واللي حتى على غالب غلب النوم وقد يقوم يلقى المنتخب التونسي متصدر للمجموعة بثلاثة نقاط. راي مش كابوس وإنما حلمة جميلة، إن شاء الله نقوموا ونفيقوا على هذا الانتصار وعلى هذه المرتبة الأولى في المونديال. سعيد جدا وأن يكون معايا نزار خنفير المدرب والمحلل. سي نزار مرحبا بك.
3: مرحبا.
2: صباح الخير ولا مساء الخير؟
3: صباح الخير.
2: صباح الخير. هكا دخلنا في نهار اثنين
3: طبعا. لازمنا ديما فايقين، لازمنا نقولوا واثقين باللي موجود، وقبل كل شيء نسلم على الجماهير نتاعنا وبالاخص المستمعين نتاع القناه نتاعنا.
2: ايش رايك في الاستوديو الجديد؟
3: ياسر مزيان، ياسر حلو، معناتها جيت وقداش من مره، من المره هذه انبهار كبير في حله جميله جميله، وان شاء الله عرقوب خير على المنتخب.
2: ما نفس ترجع معنا ان شاء الله نهار الاحد، ونترجع معنا نرجع مع اللي بعد الجولة الثانية. لا لا ان شاء الله نربحوا. مرحبا بك نزار المدرب الوطني السابق وعديد التجارب الثرية مع الأندية التونسية والخليجية وحتى الإفريقية، سجل حافل. سي نزار خنفير رضا جدي، مرحبا بك رضا.
4: لبيب نهارك زين،
2: نهارك طيب،
4: نهار الانتصارات، نهار الفرحة، ومبروك كذلك الاستوديو الجديد اللي بصراحة حلة جديدة، إن شاء الله يكون مبروك علينا وعلى المنتخب ويكون بداية مشوار جديد في الإذاعة الوطنية وخاصة مع منتخبنا
2: إن شاء الله. وانت تجارب عديدة مع المنتخب الوطني التونسي، تبارك الله، تجارب في عديد الأندية أيضا التونسية والخليجية والإفريقية، باع وذراع في التدريب. مرحبا بك رضا، وسعيد جدا أنه باش تكونوا موجودين معنا. أكيد عندنا الخبرة وعندنا الشباب، عندنا الطموح. نبيل الجبالي المدرب، أكيد تجارب أيضا عديدة، سبورتينغ بن عروس، جمعية مقرين، الأولمبي للنقل، شبيبة العمران، وأخيرا نادي قلوة السعودي اللي توج بالصعود في السعودية إلى الدرجة الأولى، ما يعادل الثانية هكا ولا؟
5: أكيد
2: أكيد مبروك. أكيد مع خونا وصديقنا
3: خليل عبد.
2: خليل عبد يعطيك الصحة،
3: مجهول التحية.
2: مرحبا بك نبيل،
5: يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة، مبروك الاستوديو، الألوان نتاعو كيما لون الدرابو نتاع تونس، اللون الأحمر، إن شاء الله والله إن شاء الله يكون طالع خير على المنتخب وعلى الناس الكل. إن شاء الله اليوم معناها نعمل انتصار يخلينا في الدور الثاني في كأس العالم
2: إن شاء الله.
5: هذا معناها نتمناه الناس الكل، رغم كما حكى سي نزار في الأوف من بكري الانتقادات وكل شيء، لكن نحن الناس الكل رانا ورانا المنتخب، وإن شاء الله معناها ينورنا، وإن شاء الله معناها نفرحوا.
3: وهذه أما أهم نقطة، نحن ديما ورا المنتخب، واللي يابط صورته راه هذاك اللي زلنا نشجعوه، زلنا نقفوا معاه، هذاك المهم. قبل كل شيء راي الراية التونسية هي قبل أي لاعب وأي منشط وأي مدرب وأي رياضي.
2: أكيد يعطيك الصحة. ما ننساوش لطفي خالد وقاعد يحضر يقوم بالحركات الإحمائية للتعليق على مباراة تونس السويد في الكواليس. لطفي خالد بمريول المنتخب الوطني التونسي، المريول الأحمر، حافظ لي على صوتك لطفي، ننتظر صيحات إن شاء الله الأهداف بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أيضا في الكواليس الفريق الذي يشتغل معنا ويسهر معنا، كريم المد، مرحبا بك كريم، على الأجهزة التقنية، عبطي فلسطين في التنسيق، وفاروق الزارعي في الإخراج الإذاعي التلفزي والديجيتال، وأكيد أنه استوديو المونديال، وأيضا بقية البرامج المستحدثة في خلال مونديال أمريكا كندا المكسيك باش يكون تحت رعاية نهايه البنك الوطني الفلاحي البيانا اللي تساهم معنا ان شاء الله في نشر الفرحه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. ايضا نسيو سبورتاك شركه الازياء اللي اهدت لنا ازياء المنتخب الوطني التونسي، واكيد اعضاء قسم الرياضه باش يكونوا كلهم ان شاء الله لابسين مريول المنتخب الوطني التونسي تيلة المونديال. ايضا كل الشكر للمعز سبور لصاحبها معز الهاشمي، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لوالدته ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها سي معز، ذم المساهمين في استوديو المونديال. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني التونسي. لكن قبل ما نحكيه على المنتخب الوطني التونسي وعلى التشكيله اللي باش ينزل بها صبري اللاموشي ضد السويد، هولندا اليابان سينيزار 2-2، مباراه مشوقه، مباراه حماسيه، مباراه قويه،
3: مشوقه من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى. معناتها تشوف انت قوه الفريق الهولندي اللي هو داخل المجموعه كفافوري على المجموعه، ولكن انا انبهرت بصراحه بالمردود بتاع الفريق الياباني، وبالاخص الشخصيه اللي موجوده عند اللاعبين. معناتها كل ما هما منهزمين في 1-0 رجعوا في المباراة، وخاسرين 2-1 ورجعوا في المباراة. هذا يدل على قوة شخصية الفريق. فنيا كان من أحسن المباريات بعد المباراة اللي تلعبت بين البرازيل
5: والمغرب.
3: والمغرب هذه المباراة كانت معناتها في مستوى نوعا ما عالي. هذا اللي ننتظره. معناتها احنا بعدين مش نلعبوا ضد الفريق الياباني والفريق الهولندي، هذاك علاش المباراه هذه نتاعنا ضد السياد هي مهمه. وقت تبدا المونتام نتاع التورنوا وتاخذ 3 نقاط تتصدر المجموعه، هذا هو المبتغى في السهريه هذه. ولكن نرجع في المباراه على المباراه هولندا واليابان، تشوف نوعين من اللعب. الهولندا تستعمل القوة البدنية متاعها وبالخص طولة القامة، هذاك علاش
2: عندهم أكثر من عندهم 8 ملاعبية يفوق طولهم 1.80 متر هولندا هي، ولا السويد حتى السويد منافسنا اليوم 8 ملاعبية 1.90 فما فوق باش تفهم. اليابان عندها زوز ملاعبية مترو أكثر من 1.90 متر، تونس 3 ملاعبية من 1.90 متر فما فوق باش نفهم. كنت جبت على الطول أي شوية أرقام معناها
3: هذوما الأرقام. ونقول لكم صراحة حتى هذه الأرقام تصلح للمنتخب التونسي وقت يلعب ضدهم باش يعرف المحاذرة، بالأخص في الكرة الثابتة، خاطر الكرة الثابتة وقت طول القامة تأثر نوعا ما. ولكن رغم طول القامة نتاع الفريق الهولندي، الفريق الياباني عرف كيفاش يتصرف في المباراة، وعرف رغم اللي هو معناتها قبل هدف على كرة معناتها كرة عالية بالراس سجلته، ولكن في
2: نفس سجل بالراس في الثانية عملته القامة.
3: وهم في عدلوا في اخر دقائق نتاع المباراة
2: كمادات 89
3: بالراس. معناتها تشوف انت نوعية اللعب نتاعهم مغايرة. الفريق الياباني يعتمد على الفنيات والسرعة، هذه هي أهم نقطة الموجودة في الفريق الياباني. ولكن في نفس الوقت تشوف أنت الفريق الهولندي يعرف كيفاش يمسك بزمام الأمور. لا بوسيسيون دو لا بال كانت كبيرة ياسر الفريق الهولندي، وهذاك علاش خلى نوعا ما مباراة ممتازة في الدور الأول.
2: نبيل 4 أهداف تسجلوا في الشوط الثاني، الشوط الأول 0-0 ثم 4 أهداف. هذا شنو؟ يرجع للياقة البدنية العالية لزوز منتخبات، يرجع للحنكة والدهاء نتاع زوز مدربين اللي يقراوا كل واحد يقرا المنافس نتاعو، وفك ممكن التلامس نتاع حراسة المرمى والشباك نتاع المنافس. علاش الـ4 أهداف جاوا في الشوط الثاني؟ هو تقريبا كانت بعد في نفس الوقت نحن نتحدثوا نرجع للمباريات اللي تلعبت، اغلبيه الاهداف سجلت في الاشواط الثانيه، واغلبيه الاهداف الحاسمه سجلت في 5 دقائق الاخرانيه، اخرها هدف الكوت ديفوار ضد الاكوادور دقيقه 89، واول 3 نقاط لمنتخب افريقي في هذا المونديال. كوت ديفوار نذكر انتهت مباراه منذ حين ضد الاكوادور بهدف مقابل 0.
5: لبيب، نحن نعرفوا انه الشوط الثاني ديما شوط المدربين، واكيد زوج فرق معناها، والفرق اللي انتصرت وسجلت في الاشواط الثانيه كانت ثم معناها نقولوا نحن عرف الفريق الاخر ودرس الفريق الاخر على ذاك معناها تسجلوا الاهداف. ما تنساش كانوا الفرق الكل خايفه من ان تقبل اهداف من الشوط الاول، ماك تعرف انت معناها كاس العالم معناها اقل هدف ينجم يخلي معناها ارتباك بالنسبه للفرق وينجم ينهزم معناها من الشوط الاول. الفرق الكل ما تحبش تقبل من الاول، تحب معناها فتره معناها تستنى تشوف وين ماشيه اللعبه، تشوف قوه المنافس، تشوف معناها الفرق الاخرى. انا بالنسبه لي انا اليابان وهولندا زوز معناها مدارس كرويه، زوز فرق معناها كل واحده عندها قوه بالنسبة لليابان كما حكينا وكما حكى سينيزار عندها السرعات، عندها الفنيات، عندها تغيير النسق في 30 متر الأخرى. بالنسبة لهولندا عندها الكونسيرفاسيون معناها وكل شيء، عندها الكرات الثابتة كانت قوية أكثر من الفريق الياباني. سوسون دو غرو مورسو بالنسبة للكيب ناسيونال بتاع تونس. الحل الوحيد أنها تنتصر على السياد خاطر زوز فرق معناها قوة قويين اكثر من المنتخب السيادي حسب اللي شفنا المقابله هذه.
0: نرجع جوست نعرج على السؤال هدايا نتاعك، معناتها في الشوط الاول راهو ديما اغلب الاحيان واحد يتربص ويعرف يتربص نقاط القوه ونقاط الضعف نتاع الفريق هذاك، ولكن في نفس الوقت راهو في الامور البدنيه في الدوزيام تا المدافعين ينقص رده الفعل نتاعهم، رده الفعل نتاعهم تصير عليهم ضغط معناتها كونتينيو معناتها ورا بعض مسترسل مع بعض بطبيعه الحال تصير
5: تكون ثم اخطاء
0: ثم الاخطاء ثم الاهداف، وهذاك علاش دائما في الشوط الثاني يكونوا الاهداف اكثر.
2: رضا مدرب المنتخب الياباني هاتشيم مورياتسو من عام 2018 على راس الكبر، وقبلها 2017 كان في منتخب اقل من 23 سنه، وقعد 3 سنين في نفس الوقت معناها نقولوا عامين عام اقل من 23 سنه وعامين اكابر واقل من 23 سنه، وكمل مسيره مع المنتخب الاول استمراريه كبيره، ونظن انه منتخب اليابان في طريق صحيح. يتعادل اليوم مع هولندا في المباراه الافتتاحيه كما قلنا وكما قال نزار، وانه في كل مره يتاخر في النتيجه ويسجل وسجل في الاشواط الثانيه، هذه ظاهره خدمه نتاع مدرب.
4: 2002 روجي لومير جا لتونس، جابون تعرفش عملوا؟ خذاو، احنا خذينا روجي لومير، هما خذاو مدير تكوين كلير فونتين في الشبان. يعني شوف ليدي، احنا مشينا باش ناخذوا نتيجه حينيه، يعني كيفاش ليكيب سينيور هما مشاو باش هزوا لو برومي اوم نتاع ديريكسيون تكنيك في كلير فونتين باش يخدموا ان بروجي ا لون تيرم. وفعلا وهنا معناتها كلامك صحيح 100%،
2: مدرب محل
4: مدرب خلينا نزيد الكلمه، نون سولمون مشى باش عطى الخطوط نتاع التكوين، رسخ ثقافة لأبناء البلد، وبالتالي جابون تدريجيا بعد جات روسي كانت ذكرشي وخلى إرث كروي للناسيون هذية اللي نون سولمون خذات المشعل بنات كما يجب استمرارية في جابون. هذه الاستمرارية أعطت النتيجة، مش كانت تورة، أعطت النتيجة في 2002 كانت تذكر أعطت النتيجة وصلت دومي فينال،
2: منظم
4: لكن حتى في المباريات ما قبل المونديال شفناه ضد البرازيل كيفاش انتصر على البرازيل. يعني الفريق خذا
2: مصنف 18 عالميا،
4: يعطيك الف صحة، انت تو خذيتها قلت لي في التصنيف عالمين. في التصنيف اصبح من ضمن الاكابر، واكثر من ذلك كرة القدم اليابانية قبل احنا نسموها كي الآلة اليابانية، لكن اليوم فما الدون، فما لابرويس تكنيك، فما التات، اليوم فما هدف بالراس، هدف الثاني في نهاية المباراة بالراس كامادو ماركاه بالراس، فما كذلك العمليات الجماعية، السرعة في الأداء، هذوما كلهم صفات يعني اخذاهم اليابان وبدأ يتحسن في كرة القدم، وهذه الصفة اللي تميز لناسيون اللي قاعدين يخدموا بالقداء. لكن كمباراة أولى اليوم ما بين هولندا واليابان،
2: ما سيوزوز غيابات بارزة في اليابان، مينامينو موناكو وميتوما برايتون معناها من ابرز اللاعبين في المنتخب الياباني. راه
4: هذا هو اليوم الفريق ما تاثرش بالغيابات نتاع اللاعبين اللامعين نتاعو، يعني هو فريق
2: مهاجمين،
4: فريق يعطيك صح جوج مهاجمين
2: وجناح ايسر،
4: ثم فريق مجموعه. وقت اللي توصل عندك قوة شخصية في الدقيقة تقريبا 86 توصل تعدل، سيكو ليكيب الاين فورس دو كاركتير، يعني ما توقفش، وهذا 89 عفوا مش 89 فورس دو كاركتير، وهذا يلزم احنا كفريق. ان شاء الله اليوم عندنا مباراة ما يهمناش في شيء هذا لان عندنا سويد، لكن هذوما الحاجات يلزم ناخذهم بعين الاعتبار لانه عندنا مباراة تجمعنا بهذا الفريق.
2: اكيد وذلك علاش مهدنا نحن بدينا تو
4: يعطيك صحة. دونك يفو كون تيان كونت، يزمنا ناخذ مع الاعتبار الشيء هذايا، لكن لا ننسى ان هولندا شوط اول وهذه حقيقة كان متميز، نسبة امتلاك احسن، فرص اكثر، في حين اليابان الشوط الثاني هي اخذت الدسو، والدليل انها رجعت في المباراة. اخر حاجة نقولها هي كون راه مباراة اولى في المونديال، دونك ما تعطيش القيمة الحقيقية،
2: مش مقياس يعني مش معيار،
4: لا لا, لا لانه وهذه عادة، مش اليوم برك، مش كأس العالم، هذه كل ما يتقدم كأس العالم كل المعطيات تزيد تتأكد وتتحسن في اللي ناسيون الكل.
2: حتى هذا ممكن الرضا في المباريات اللي ممكن فيها تباين في المستوى كيما ألمانيا وكيراسا، مش كيما هولندا واليابان دخلوا في المعمعة مباشرة.
4: باش نعطيك مثال، فرنسا كل مرة تهز كأس العالم كي تشوفها في البرومي ماتش تقول هذه باش تهز كأس العالم، هذه جمعية ضعيفة.
2: اي ما انت شوف معاش كنت تلعب من الأول،
4: علاش قلت لك انا انديبوندامون دي جروب. شوف حتى المانيا اليوم صحيح عندك الحق، المانيا 7-1 لأنها ضد فريق أول وتجربة ومترشح وأول مرة في
3: حياته، ثم فورخ.
4: لكن اون جرو جينيرال تركيا مثلا، تركيا في الماتش الاولاني خسرت زوج بلاش، عملت ماتش سيطرت، عملت ماتش كبير ضد استراليا،
3: عملت ماتش كبير،
4: لكن رد بالك مش معناتها راهو خسرت راهو سيفيني تركيا. تشوف المباراه الثانيه والثالثه او
2: وجهه لا مازال يعني مش خساره في المباراه الاولى، يعني نهايه المونديال
4: الريتم تاع الكومبيتيسيون يتحسن مع تقدم المباريات في تقديري.
2: به توا تفضل نبيل.
3: النقطة نتاع الاستمرارية، كنشوف انت معناها المنتخب الياباني ولت عنده معناها طابع، ولت عنده معناها مدرسة تاو اليابان معناها في كرة القدم. هذا خاطر ثم كونتينويتي اللي هي مفقودة عندنا نحن، معناها كل 6 شهور مدرب وكل 3 شهور، ومش حتى المدرب، مش حتى المدرب الأول، معناها حتى في الإدارة الفنية حتى ما عندناش بروجي اللي حكينا فيه ديما، ما عندناش بروجي كيما اليابان خذت كلير فونتين اللي كنا نخدموا بها كلير فونتين قبل، ما خديناش ما وصلناش بها على ذاك، معناها ديما في تخبط، ما عندناش طابع يميز
2: المنتخب، ما عندناش رؤيه واضحه،
3: ما عندناش رؤيه،
2: مش طويل المدى.
3: هذا هي المشكله بالنسبه للنقطه هذه.
0: انا نقول لك صراحه خويا لبيب، معناتها الاستمراريه هي سبب النجاح نتاع اي فريق واي مشروع باش تعمله، هي الاستمراريه. احنا في تونس ما نصحفوش بالاستمراريه، لا في اللاعبين لا في المدربين لا في المسؤولين حتى رؤساء الجمعيات. هاك تشوف رؤساء الجمعيات عام عامين بدل، هذه الاشكاليه الكبيره. ولكن انا تشوف انت شنو صاير في الفتره الاخيره، طبيعه الحال هذا النتيجه نتاعو تخلي نوعا ما النتائج سلبيه.
2: به قبل ما نواصلوا الحديث والنقاش والحوار الممتع معكم في استوديو المونديال مباشرة إلى مونتيري في المكسيك، عرفات الحمروني مراسل الإذاعة التونسية. عرفات مرحبا بك، صباح النور بالنسبة لنحن في تونس ومساء الخير بالنسبة لكم أنتم في مونتيري. مرحبا يا عرفات.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اللي مازالوا ساهرين باش يتفرجوا في المنتخب الوطني التونسي،
2: حتى اللي راقدين باش يقوموا يا عرفات، نصيب ساعة معمرين المونجالة تا يقوموا تهنى.
1: بالضبط، نتصور معناتها التوانسة كل يوم ورا المنتخب سواء هنا في المكسيك ولا خاصة التوانسة اللي باش يتبعوا المنتخب من تونس من مختلف أنحاء العالم. أنا هنا في ملعب بي بي فيا، ملعب باش يحتضن بعد دقائق مباراة المنتخب التونسي ومنتخب السويدي. هنا كنا حكينا في المداخلات الأولانيين على ممكن الهينات الخاصة بالتنظيم هنا في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. أنا نجم نقول لك اليوم رسميا حسب رأيي الشخصي على الأقل أنه بعض مباريات خلينا نقول كأس إفريقيا باش ما نكونوش قاسين ياسر، لكن مباريات كأس إفريقيا اللي تلعبت في المغرب كانت منظمة أكثر برشا من اللي شفناه اليوم. تدافع في الباب، البيبان الكل مسكرين، عناصر امن ما هيش فهمه حتى شيء، ينعطوك على بلاصه تمشي بلاصه اخرى. حقيقه تنظيم هنا متاع المونديال في المكسيك الولايات المتحده وكندا الحقيقه الى حد الان على الاقل خارج الموضوع في انتظار التدارك اذا كان فما تدارك. هذا فيما يخص التنظيم تاع المونديال. منتخب الوطني التونسي، منتخب الوطني التونسي كما نعرفوا الناس الكل يلعب بعد شويه مباراته الاولى في المونديال هذا، تشكيله رسميه موجوده واللاعبين حاضرين باش يواجهوا منتخب السويد. في التشكيله الرسميه نحكيو على مهيب الشامخ في حراسه المرمى، نحكيو على كل محمد امين بن حميده عمر الدقيق ومنتصر طالبي في محور الدفاع، وسط ميدان يتكون من الياس صخيري راني تدير حنا باع المجري، وخط هجوم يتكون من الياس سعد وانيس بن سليمان. هذا فيما يخص تشكيله المنتخب الوطني التونسي اللي باش تواجه منتخب السويد بطبيعه بعد دقائق من الان في ملعب بيبي فيا. الجماهير التونسيه وصلت هنا، جماهير التونسيه تقريبا عددها في حدود الألف مشجع تونسي موجود هنا في المكسيك مؤازره المنتخب الوطني التونسي. الاعداد هذا على فكره مرجح انه يكون اكثر، خاصه في المباراه الثانيه مباراه اليابان منتظر ان يجيو اكثر مشجعين تونس من مختلف انحاء العالم.
2: عرفات الطقس حاليا قديش درجه الحراره؟ الرطوبه تقريبا
1: درجه الحراره ما فيهاش مشكل، يعني درجه الحراره تقريبا تواليل بريسك يعني مغرب، فماش درجه حراره عاليه. ممكن في اوقات اخرى من النهار كان درجه حراره عاليه جدا، لكن هنا الخاصيه نتاع الملعب هذايا انه جاي مقابل جبل. ممكن شافوا خاصه اللي شافوا صور ملعب على الانترنت يلاحظوا أن الملعب مطل مباشرة على الجبل هذا، الجبل هذا محاط بالغيوم، بالتالي الرطوبة هنا عالية وعالية وعالية جدا، وذي حاجة على فكرة تنجم تخدم منتخبنا التونسي شوية. علاش؟ على خاطر منتخبنا التونسي هو المنتخب الوحيد في مجموعة المتواجد في مدينة مونتيري من أول ما جاء لليوم، باقي منتخبات المجموعة موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم المنتخب السويدي اللي المركب نتاع المعسكر نتاعه والإقامة نتاعه موجودين في مدينة دالاس الأمريكية اللي هي مدينة فيها أقل رطوبة من هكا، بالتالي عامل الرطوبة صحيح موجود صحيح مخنوقة شوية كما نقولوا غاطة شوية نحن بلغتنا، لكن منتخبنا التونسي ينجم يستفيد شوية من العامل هذا بما أنه منافسه باش يعاني أكثر من عامل الرطوبة نتاعه.
2: يعطيك الصحة عرفات الحمروني، معلش إذا كان عندك إضافة أخيرة وتونا نرجعوا لك إن شاء الله بعد المباراة. مشكور جدا عرفات الحمروني مراسل الإذاعة التونسية. سوء تنظيم سينيزار في المكسيك اللي رغم أنها نظمت قبل في مناسبتين، هذه المناسبة الثالثة عند الرقم القياسي في تنظيم كأس العالم، ولكن فوضى عارمة. وعرفات يقول حتى في أمريكا حتى في كندا فما سوء تنظيم خاصة في الدخول إلى الملاعب.
3: تنظيم كارثي في الكأس العالم هذا بعد ما شفنا اللي صاير كسوة في روسيا ولا بالأخص في قطر، نيفو طلع برشا وقت يشوفوا شو اللي صاير تو كسوة في أمريكا ولا في كندا ولا حتى في المكسيك. وها تو خونا مزركي معناتها صرح بالكلام هذا، معناتها هذا غير معقول، معناتها في كأس العالم في تظاهرة عالمية اللي نحاولوا بقدر الاستطاعة باش نكونوا نعطيوا الوجه الحقيقي نتاع البلاد ونتاع كأس العالم ككل. بصراحة معناتها خيبة أمل لكل الرياضيين كل المتابعين كرة القدم. أنا ولكن نعرز هذا في الكلام نتاعو، الرطوبة تأثر أكثر من الحرارة، الرطوبة راهي تأثر على اللاعبين. صحيح احنا سبقنا بخمس أيام ولا جمعة واحنا نحضروا في الماتش هذيك في المنطقة هذيك، ولكن التأثير يقعد ما هو ما نجموش نستنسوا بالرطوبة، ولكن التأثير
2: 15 يوم
3: والتأثير يصير أكثر شيء في الشوط الثاني. الشوط الثاني يتعبوا الملاعبيه كل، مش كان على تونس مش كان على الفريق نتاعنا برك، على الزوز فرق، على الطاقم التحكيمي، على الناس الكل الموجودين على ارضيه الملعب،
2: حتى على الجمهور،
3: ولكن وحتى على الجمهور ولكن هذا ماهوش عائق باش يوقف الملاعبيه بالروح الانتصاريه نتاعهم ينجموا يتفادوا المشاكل هذوما.
5: حبيت يمكن تسالوا على الارتفاع، كان فما ارتفاع اكثر يولي يمكن في صالح
2: الفين مونتينيري يولي يمكن في نقول لك بالضبط هي فما مش برشا الارتفاع بالنسبه لهذه مش الارتفاع ماهوش برشا. مدينه مونتيري الارتفاع 537 متر لا 537 متر عندي معناها ماهيش مرتفعه برشا كيما مكسيكو اللي الارتفاع اكثر من 2000 متر. لعب فيها المكسيك مباراه الافتتاحيه.
5: نرجع لك لبيب قطر طلعت الباره طلعت البارة خاطر عملت تنظيم كاس عالم معناها اقوى حاجه معناها
2: عالمي
5: اكثر
2: اسم على مسمى معناها
5: اسم على مسمى تو 48 فريق اللي انا نشوفها الحقيقه معناها
2: عمليه تسويقيه اقتصاديه
5: نقصت من قيمه كاس العالم اكثر
2: تجاريه
5: 48 تجاريه
3: وتلعب على
5: ثلاثه دول
3: ليه
2: هي في الدولة واحدة أمريكا المسافات بين 3000 إلى 4000 كيلومتر
5: شفنا يعني حاجة أخرى سوء تنظيم شفنا سرقات للأثاث نتاع المنتخب الإنجليزي برشا يشكي ومن الحرارة من الأفاعي من عندهم معناها الحقيقة ماهوش مثال باهي لتنظيم كأس العالم فريق يلعب مع تونس يعيش في امريكا وتونس تعيش في المكسيك ويلعبوا في المكسيك يعني برشا
2: الحكم الصومالي عمليه تفتيش مهينه للوفد السنغالي وعديد التصرفات والمظاهر اللي شفناها
3: بالاخص الملاعب اللي قاعدين يدربوا عليهم قبل المباريات الملاعب بصفه رديئه بعد المنتخبات الكل يتشكاو قاعدين
2: معناها نحمد ربي نحن نسميه معناها كي عادة نحكيه على الملاعب الأرضية الملاعب السيئة
5: حاجة أخرى نحن
2: مع المكسيك لا مع المكسيك الحمد لله رضا فيش مركز
4: بصراحة خلينا نكون صادق معاك
2: اي بالطبيعه
4: بانترفيو نتاع صبري لموشي اللي توا طلع في ليكيب جو سوي ديسو خاطر الكلام اللي يقول فيه ما يعجبنيش خلاص توا مازال كي طلع الجريدة طلعت توا الصباح
2: ايه يعني يعني صرح به البارح
4: اي مثلا فما سؤال Vous êtes l'un des six sélectionneurs français de cette Coupe du Monde avec Didier Deschamps ainsi de suite. Sept Nahibin, Francis, Mojodin, Fikas,
2: Lalem, Mondial, 48.
4: Mais il y a un peu de l'Ijab en Tariana, il y a un peu de l'Ijab
2: en
4: Tariana. صحيح انا فرنساوي لكن راني انا تونسي ها نقرا لك الاجابه سي تري سامبل سي بوزيتيف كار سا مي اون فالور نوتر فورماسيون تاع الفرنسي لي فرونسي معناتها مونديالمون ريكوني اون اي تري ديفيرون لي زان دي زوتر يحكي على لي زونترنور فرونسي مش على لي زان دي زوتر مي سا كوريسبون على ديفيرسيتي فرونسيز يا خويا ما يهمنيش في ديفيرسيتي فرونسيز اليوم انا عندي ماتش تاع تونس وانت تونسي اليوم هنا انت تونسي ماكش فرنساوي اليوم اوكي
2: عندك ديجا قالها في النادي المؤتمر الصحفي الاولاني انا تونسي
4: اي
2: معناتها تغيرت المعطيات اللي قبل مباراه السويد ايه مش مشكل نجمو نعملوها على اساس انه في مدرب فرنسي ما فما حتى مشكل
4: خير
2: اي لا
4: لا ايه خاطر فما زوج ولا اخرين مش لازم
2: مش لازم
4: مش وقت لازم تو احنا عندنا فريقنا ايكوت
2: خلينا نبداو نحكيو تو على المنتخب الوطني
4: خلينا المنتخب اللي حاجتنا به
2: بعد المقابلات الوديه النمسا خساره 1-0 و5-0 ضد بلجيكا اليوم اول مباراه رسميه هل ان المنتخب التونسي تدارك معنويا خاصه الهزيمه ضد بلجيكا 5-0 مقابل 0 نساو ما نساوش اولاد اليوم كي مش يعبدوا للمباراه تقعدش شويه هكا في مخيلتهم ماتش بلجيكا لا قدر الله نقبلوا بونتو في الدقائق الاولى يرجعش السيناريو المرعب نتاع بلجيكا ما نعرفش يعني السيناريوهات
4: خبرتي المتواضعه في المنتخب نجم نقول لك حاجه بسيطه جدا 48 ساعه قبل المباراه المعطيات تتبدل ريتك الفيكو حتى النيجاتيف من المفروض هو ويساهم فيه كثير ليطال فني لكن حتى اللاعبين خاصة يبدو محترفين التوجه يكون توجه إيجابي يكون أكثر تركيز على معطيات إيجابية في التداول بيناتهم في النقاش بيناتهم حتى لما يشاهدوا الفيديوهات نتاع المنافس يكون حتى نقاط قوة المنافس يكون توظيفها توظيف إيجابي يعني كيفاش لي كونتري كيفاش نجمو نستعملوا هاك الجانب هذاك باش نمتصوه ونمشوا لحاجة إيجابية فعادة ما قبل المباراة يكون كله في الاتجاه الإيجابي هذا واحد اثنين مباراة في كأس العالم دائما حتى أنك اللاعبين ما يكونش عندهم رجفة وخوف كثير من مباراة الأولى لأنه تحب ولا تكره يا لو تراك موجود ما تنجمش لاعب بروفيسيونال داخل كأس العالم ما نجمش يكون عنده هاك التراك أنا عندي لقطة قاعد في مخي نذكرها زياد اللي توا ديريكتور سبورتيف لبرومي ماتش ضد رواندا هنا في 2004 كان 2004 بعد لي شوفمون مازلنا باش ندخلوا للتيرا تمد عطوش وقال كرشي معش نجم مصارني تلمون انكرون
2: ستريس
4: يعني باش تعرف اللي ضغط حتى اللاعب في اعلى مستوى يجيه
2: رغم اللي رواندا وضد في تونس ومع جمهورنا
4: يعطيك صحة
2: اما مباراة افتتاحية
4: برافو
2: وعندنا وقتها ضغط لازمنا نتحصل على كاس افريقيا ما عادش.
4: بالضبط
2: هذه فرصتنا الاخيره بعد تنظيم في مناسبتين وما هزيناش اللقب.
4: يعطيك الصحة.
2: مطالبين باللقب.
4: انا عطيتك الاكزامبل هذا باش نقول لك راهو كل مباراه كل مناسبه دوليه راهو اللاعب لا مناصه من انه يعيش الضغط هذايا، لكن كوم سي دي جوار بروفيسيونيل وعايشين في مستوى نوعا ما عالي، دونك باش الشيء هذا يتوظف ايجابيا. الحاجة الثانية نحب نقولها هي كون عنا ربي اعطانا نقطة ضوء، وهو أن المباراة الأولى في المجموعة تلعبت قبلنا والحمد لله أعطت نتيجة اللي هي تعادل. نجم يكون هذاك شحن إيجابي، ومن المفروض شحن إيجابي للاعبين حتى تلقائيا من غير
2: ما نجم يكون أنا وضغط. لا تعرف
4: عليه. لا مش أقول لك لا
2: حتش النقطة بحسابة
4: لا مش مشكلة لا قدر الله تحسب.
2: فهمتي ولا ما فهمتني؟
4: فهمت.
2: خاطر أحسن مرتبة ثلاثة راهو كل واحد يجني نقطة راهو يصعب عليك المهمة راهو في المجموعة نتاعك.
4: اوكي مي لا قدر الله لو انتصر واحدة منهم ديجا خذات لي لو
2: ما الاخر انت تاخذ عليه نقطة تولي انت خير الخاسر.
4: الاخر احنا ضمنيا الاخر مثلا فرضا ربحت اليابان هولندا ضمنيا في مخنا الكل وحكينا الناس كل قبل الكوب دي موند سي ان جروند ايكيب.
2: دونك واذا صار العكس هولندا تربح اليابان تخسر نحن اليوم على الاقل نعملوا نقطه وبعد نلعبوا ضد اليابان
4: ايه؟
2: نوليو نعملوا ماتش معناها تعادل مع اليابان نربحوا نتعدي ما نستناش هولندا. فهمش نقصد
4: اي
2: معناتها لازم تكون سلاح ذو حدين لو تعادل اليوم
4: في الحساب عندك الحق
2: ايه؟
4: لكن مونتالمو انا مانيش نحسب انا نحكي مونتالمو بور لي جوار نتاعنا كي يعرفوا اللي كون فما زوز فرق الاخرين عملوا تعادل يعني عندهم نقطة. فما فرصة ايجابية انك لو تحقق اليوم 3 نقاط تتصدر المجموعة واكثر من ذلك اكثر من ذلك 95% مترشحين
2: ايه.
4: فهذايا اضافة الى تحضير ذهني وكاو. لكن المباراة يلزمها تبدأ بكل تفكير وبكل إكيليبر لانه علاش
2: خلنا تبدا المباراه بكل تفكير. نذكروا الساده المستمعين اللي بداوا معنا ماضي ساعتين واللي فما التحق بينا واللي كان راقد وتو بدا يفيق ويحضر في قهوه وقاعد يتفرج واللي قاعدين ماشيين للقهوه واللي في الطرقات السريعه والطرقات غير السريعه وردوا بالهم واحده ويركزوا مع المقابله ما يركزوا زاد على الثنيه عبد المهيب الشامخ في حراسه المرمى يان فاليري علي العابدي عمر الرقيق محمد أمين بن حميدة منتصر الطالبي الياس الصخيري راني خديرة حنبع المجبري أنيس بن سليمان والياس سعد الكل تحدث على فراس شوات. الأغلبية يقولوا قبل هذه التشكيلة الرسمية فراس شوات كان موجود في بلاست أنيس بن سليمان لكن أنيس بن سليمان هو المهاجم الثاني. خليني نبدأ مع نبيل ولا تحب
4: نعطيك تعريف صغير باش نرجع الأكيد الأسماء هذه لا خروج من 5-4-1 خمسة مدافعين 4 وسط ميدان ومهاجم اللي هو سعد. الكونفيغوراسيون اللي واضحة فيها هي شنية هي بن حميدة اللي دخل ما كانش موجود اسمه علاش أنا في تفكيري ونتصور اللي الإطار الفني فكر نفس الشيء بن حميدة موجود كثالث قلب دفاع لماذا

0: العابد القدامي واللي فما اكثر فليكسيبيليتي.
1: ايوا كان بدلنا الرسم ورجعنا باربع مدافعين.
0: نعم
1: نجمو نخافوا دفاعيين.
0: البريز دي ريسك اللي
1: اوبليغاتوار.
0: وقت اللي انت خاسر يلزمك بريز دي ريسك، ما لوش قاعد تخاسر 1-0. الحاجه الثانيه هو انه المهاجم فقط
1: إذا في الحاله الدفاعيه
0: علاش مش شوات
1: 5-4-1 في الحاله الدفاعيه.
0: أي
1: هجومين اكيد مش
0: لا خاطر انت سالت سؤال قلت كون شوات
1: وشوات اي لا هذيك في الاحتمالات في الاحتمالات الاولى
0: اي باش نعرج على الحكايه هذيك. ربما في قراءه الاطار الفني بالنسبه شو اسمه المهاجم تاعنا
2: الياس سعد
1: انيس بن سليمان اللي هو اللي كان الياس سعد كان موجود في التشكيله في راس يا في راس يا انيس.
0: اي علاش سعد ومش شوات؟ علاش نحب نقول معناتها علاش خلينا المهاجم الوحيد هو سعد؟ على خاطر سعد
1: اي كان سعد معناها انت في الاختيار بين سعد وشوات.
0: لا لا
2: بن سليمان ماهوش راس حربه.
0: مش راس حربه.
1: لا لا ما قلتش بس لكن في التشكيله المحتمله كان موجود الياس سعد وفي راس شوات مش موجود انيس بن سليمان.
0: اي خاطر في هذيك يولوا فما دوز اتاكون.
1: يعطيك الصحه على هذا اللي حبيت نساله وما قلتلكش انا في رسوات اسمه الياس سعد
0: عمل رونفورسمون دو ميليو تيران ضرب على الجوارب وحط مهاجم وحيد سعد. علاش سعد مش شوات؟ على خاطر سعد عنده سرعه اكثر في الانتقالات معاه حنا بعلو بن سليمان اللي شفناه في مباراه النمسا. بن سليمان لا فقط يفتك نلقاه في 18 متر يوصل ويكمل لاكسيون. دونك افوار سي تروا جوار لا مع بوتيتر انيكسون العابدي يعطيك نوعا من الضمان الهجومي اللي يخلق لك ربما فرص نجم دعمها. هذوما نوع بعض التفسير لكن الحقيقة نشوفوها من بعد في الميدان.
2: شوف لبيب 3-5-2 اكيد المدرب معناها قاري الفريق الخصم السياد ومعناها الفيزيوناج نتاعو وكل شيء وحضر
1: قاري الخصم ولا الخساره نتاع بلجيكا هي اللي خليته يعتمد على ثلاثه مدربين.
2: نجم تاثر نحن اثرت علينا معناها محلين وشعب اثرت علينا خاطر ولت عندنا ازمه ثقه في المنتخب مع المردود المحير في المقابلات معناها النمسا بلجيكا الشوط الثاني ما كناش باهين الحقيقه ما فماش ماتش ريفيرونس خلانا نحن معناها تكون عندنا ثقه في المنتخب نبنيو عليه برشا تغييرات. نمسا فريق بلجيكا فريق اللي هو الحقيقة ما هوش وقت متاع تغييرات اللي هو نورمالمون فما تشكيلة واضحة مع تغيير ولا اثنين عادي هذا يصير في كرة القدم. بالنسبة للسياد هو اليوم لعب 3-5-2 نتصور في منظوره هو يسكر الوسط اكثر خاطر معناها وسط الميدان نتاع السياد معناها قوي برشا يخلي الكرات معناها توصل اقل لزوز مهاجمين ايزاك ومعناها زوز معناها مهاجمين قويين برشا. هذا نتصور معناها الفكر نتاع
1: صبري
2: لموجي. لكن الحقيقه ان شاء الله اللاعبي المنتخب معناها انت داخل كاس العالم اكيد راهو لبيب موتيفي بطبيعتك وباش تلعب ضد فرق معناها مش ديما تتكرر كاس العالم بالنسبه لبرشا لاعبين اكيد باش ينساو معناها الخايبه نتاع بلجيكا ولا الخايبه نسميها مقابله تحضيريه اما خايبه
1: الميكرو
2: خطر خمسه اهداف معناها اثرت علينا اكيد اثرت حتى على الملاعبيه واثرت على اختيارات المدرب. انت اخترت المدرب تبدلت اكيد ما مشاتش الامور في ال 4-3-1 ما مشاتش في ال 4-3 مشات معناها توا 3-5-2 نتصور معناها ان شاء الله تمشي معنا وكاو لبيب معناها الحكايه وكاو
3: اكزاكتومون كيما قال توا ان شاء الله تمشي معنا معناتها هذيك هي اهم حاجه معناتها حتى كي نتكلموا معناتها نحاولوا بقدر الاستطاعة باش يكونوا ايجابيين
1: بالطبيعه للحديث بقيه بعد
3: الحديث بقيه ولكن توا احنا ربع ساعه قبل الماتش لا الجوار تسمعوا فينا لا ستاب تسمع فينا معناتها هذا نقول لكم صراحه معناتها اللي صاير هي ردود فعل على المباراه اللي خسرناها في خمسه بلاش ضد بلجيكا.
1: معناتها تتصور معناها قال نبيل ينجم يكون قرار المنافس والا انت كفني خبير خسرتنا ضد بلجيكا خمسه والا طريقة لعب السويد وقوة السويد فرضت على صبر اللموشي غير الرسم التكتيكي.
3: يا اخي هو قبل ما يعمل تحضيرات ما يعرفش روحه يلعب كونتر السويد.
1: يعطيك الصحة.
3: مش عامل
1: قراءة
3: مش جايب اناليست من برا.
1: جاي.
3: مش جايب ستاف كامل من برا.
1: يعطيك الصحة.
3: قاعد يتبع فيش.
1: ماهوش ناكر المنتخب السويدي ولا الهولندي ولا الياباني.
3: لا تبع جواراتنا ولا يعرف المردود نتاعهم ولا يعرف الادفرسير.
0: عصام الجبالي ما في بالوش به اللي هو
3: هذا اسمه نتكلموا على كاستاب كامل.

0: نقول لكم صراحة هنا نكونوا صريحين مع الجمهور الرياضي. هنا الإشكالية صرفنا برشا برشا فلوس في التحضيرات كسوا في كندا ولا في الماتشات الأخرانيين. لو لغاية واحدة هي يلزم يرسم المبادئ نتاعه الكروية ويعمل يحضر أشيما تكتيك اللي هو باش يخوله باش يلعب المباريات وبالاخص المباراه الاولى. هنا كي لعب زوز مباريات في كندا ولعب ضد النمسا ولعب ضد بلجيكا عنده مبادئ عنده اتجاه بيلعب باربع ديفونسيرات وعنده الدميات نتاعه واحد يقول يجي في اخر لحظه يبدل يحبذها وهو حقه. ونقول لكم صراحه هذه هي الخطه المناسبه اللي باش تلعب كونتر السويد.
1: كانوا جربها
0: اوتوماتيكمون. هنا صحيح الشيما التكتيك اللي باش يلعب به هو المناسب ضد السويد ولكن الجولات مش
2: كان الناس مش جربها ضد النمسا ولا ضد بلجيكا. نزار
0: الاشكاليه كان كمل
2: كمل الفكره نتاعك بعد نرجع عليها.
0: وقت يخرج ليستا هو كونفوكي الجولات هذوما هو على اساس كي تشوف انت ليستا نتاع يلعب باربعه ما يلعبش بزوز على خاطر باش تلعب ب 3-5-2 ولا 5-4-1 ولا اللي تحب. راهو لي زيك سونتري هما اهم حاجه في
2: الرسم هذا
0: في الرسم هذا دونك علي معلول وزعلوني نورمالمون لازم يكونوا في الليسته. اذا انت مش تلعب 3-5-2 اذا مش تلعب انت 3-5-2 ولا 3-6-1 ولا اللي تحب انت لي زيك سونتري راهم تري امبورتون. ثاني حاجه انت ما لعبتش بالثلاثه في اللاكس هذوما مش مستانسين مع بعضهم. هنا الحاجه الوحيده النقطه الايجابيه الوحيده وقت تشوف انت في التحضيرات نتاعه ريت الوسط الميدان اللي لعب به ضد النمسا هو عاودو شو لعب بسخيري بسليمان على اليمين راني على اليسار هم يسكروا لي كولوار وسخيري سنتينيل. هنا نفس الشيء عملها وخلى حنا بعد وتو سعد هو واحد على اليمين وعلى اليسار باش يضغطوا. هنا الفكر البريس اللي باش يعمل القدام هذاك خارق العاده. علاش قلت لك شيما تكتيك خارق العاده للسويد ولكن الجوارات مستانسين به لعبوا به سي فري في التمرين بتاتا في الاربع ايام الاخرانيين عودهم نوعا ما على اللعب هذا
1: اكيد.
0: ولكن
2: هنا يجي السؤال نتاعي وقتاش كان يجربوا ضد النمسا ولا ضد بلجيكا شكون البروفيل نتاع المنتخب ما بين النمسا وبلجيكا اللي يقرب للسويد مع شكون كان ينجم يجرب 3-5-2
0: يلعبوا كونتر النمسا وكونتر بلجيكا
2: الزوز
0: نفس الزوز. شوف اسمع راهو المدرب يبدا عنده مبادئ وعنده خطه تكتيكيه معينه وعنده بلان ا وبلان بي. البلان ا وبلان بي يجربهم في انت عليه قلت حتى كونتر بلجيكا احنا وقت خاسرين كي قبلنا البونت الاول والثاني في الدوزيامي تون ينجم يسكرها اون 3 ويقعد هكا.
2: اما لعب منقوص عددي بعد خروج الغربي
0: يجي برا يسكر ثلاثه
2: بس يسكر معناها بثلاثه
0: مش نورمال يسكر بثلاثه
2: باش يلعب
0: يا اخي لعبنا قداش مره ومسكر ونلعبوا ناقصين جوار ومسكرين
2: بثلاثه. اما من الاول نبداو
0: لا حتى في وسط اللعبه انا نسكروا رانا مش مستانسين نخسروا بالطريقه هذيك. راهو نلعب ضد منتخبات من طراز عالي لعبنا كونتر البرازيل مع سامي ترابيسي لعبنا مع جورج ليكان ضد بلجيكا وضد كوريا في كوريا ربحناها
2: ضد هولندا قبل لعبنا مع انجلترا مع
0: ولعبت انا مع كولومبيا ولعبت ثلاثه في اللاكس معناتها وثم معناتها عندنا تاريخنا
1: مع ثلاثه خمسه اثنين.
0: علاش يسمونا ايطاليا نتاع افريقيا على خاطر نعرف كوش نسكر ونعرف كوش
2: ندافعوا
0: مع لي زيكيب كل. هنا هو وقت دخل فكره صحيح نوافقوا في الافكار نتاعو ولكن لازم
1: يا نزار تو با تو ديتروير في بلاد اللي عندها ثقافه وكولتور. تونس عندها كنت تحكي انت عندنا ثقافه كرويه ما تجيش دجور لوندما تقول اي نفسخ كل شيء ونجيب حاجه جديده. يلزم تاخذ مع الاعتبار الشيء اللي موجود قبل.
0: لا رضا خويا فسخ كل شيء هو وعمل وخدم معناتها بطريقته هو وجاء ريد صلى الله في الماتش هذا رجع وين كنا فهمت رجعنا نقطة البداية. هنا ان شاء الله
2: نقطة البداية تكون ايجابية ان شاء الله
0: ان شاء الله الامنية نتاعنا
2: قلبا وقالبا مع المنتخب
0: يعملوا اللي يحبوا المهم يجبرون الانتصار والثلاثة نقاط هذيك أهم حاجة.
2: اي خاطر حكينا على صبري لموش زاد ما نساوش أن الملاعبية تقريبا كانوا شبه غايبين في مباراة بلجيكا نجم انا نعمل نغلط في الرسم التكتيكي، لكن الملاعبين نجم يزيد من عنده. الملاعبين مش بالك الفوضى خاصه الدفاعيه يا
1: كابتن،
2: مش للدرجه هذه.
0: لا سامحني، فوضى دفاعيه راهو مش الدفاع، راهو معناتها لاك سنترال.
2: لا لا لا الكل هو فريق كامل كان
1: تايه،
2: فريق كامل كان تايه ضايع يا نزار، معناها فماش حتى
1: العياري نجم يدافع. انت اول ماتش في الاكيب ناسيونال ضد بلجيكا يودي فما تخلويد صار في المباراه، وهو قرر بنفسه قال جي اي شوي
2: باهي.
1: في الماتش هذاك ما تنجمش تلومهم جوارات، ما تنجمش خاطر حطيتهم في لخبطه، كل واحد عمل لي فور، لي فور هذاك ما كانش متناسق. واحد يجري باش يفك من هنا،
2: ماتش النمسا نلعبوا متفوقين على
1: الشوط
2: الثاني.
1: خلينا الشوط الثاني هاو صحيت الشوط الثاني. علاش ما جاش الشوط الثاني باهي؟ على خاطر التغييرات الثلاثه اللي صاروا وقت جات الورقه الحمراء للنمسا. خطا كبير، لانك فريقك ماشي بالكدا والفريق المنافس نقص له لاعب، تزيد الدعم الشيء اللي قاعد ماشي مليح، مش بدعوى انك تحب تعطي الشانس.
3: في التغيير كلنا هدف في التغيير، بالتغيير
1: بالضبط، بدعوى انك تحب تعطي الشانس لثلاثه لاعبين
2: اخرين.
1: تجرب ايش
2: تجرب
1: يا استاذ فريق
2: شنو كلامكم هذا على صبر؟
1: خلينا نكمل لك
2: خلينا نقول صبري، ما يتغرش بعد ما يتغرش بعد الماتش كان نربحوا ونتعاد.
1: يا ولدي ايش عندك انت؟ واش بك تشخص الحكايه؟
2: مش انتوما شخصوا
1: يا ولدي. شوف هذايا
2: انتوما حطيتوا نسبه الفشل في المباراه الوديه صبري، لا مش الكل
1: تم لا انا
2: لان قلت لك الملاعبين
1: هو قال مانيش انا هو قال
2: اي الملاعبين معناها شو
1: يا لبيب اللي يهمنا توا اليوم انا شي يهمني؟ يهمني اللي المدرب قرا قراءه خاطئه للافكتيف تاعه وللتكتيك تاع اللعب، وخاصه النتيجه اعطت تدعيم الكلام هذايا. اليوم
2: عطاه
1: اجابه اخرى، قال
2: راه
1: قراءة بيان ايفيدامون رجع شوف
0: تو هذه
2: قراءة صحيحه باهي ياسر، هاك انا متفاهمين انه تو قرا قراءة صحيحه، قراءة في النظري نستناو في التطبيق
1: يا رحمه
2: نستناو في التطبيق.
3: صحيح لبيب قراءة صحيحه، اما كنا نتمنوها قبل بشوي،
2: مش مشكلة معنا في الرسميات نبيل
3: صحيح حصل لما في الصدور
2: بلاش نحاسبوه على الودية، نحاسبوه على الرسميات. انطلاقا من الساعة الثالثة صباحا ليوم الاثنين 15 جوان وقتها نبداو نحاسبوه
3: نبداو نحاسبوه
2: ان شاء الله. نحن نبداو مع المنتخب، نحن مع المنتخب نحن في كل الحالات، لكن تو نقولوا انه
1: ما تجيش تقولها خاطر ربحت تونس، شبيكم قلتوا قبل هيك يا ودي؟ اللي قلناه صحيح ان شاء الله تربح تونس، اما اللي قلناه قبل صحيح.
2: الكلام صحيح، الكلام صحيح، ما قلتكش افهمني يا رضا، نحبك تفهمني.
1: لا خاطر برشا يخرجوا لك بعد ها سيدي ربحوا يا ودي ان شاء الله تربح تونس وسورافيير.
2: اما نحكيو على المدرب لانه نحملناه المسؤوليه الكل، وقلنا معناها كي نحكي هكا معناها عندنا ملاعبيه كبار لاعبين ممتازين،
1: ولكن ما قلناش الكلام هذا يعني.
2: ولكن المدرب اخطأ
1: في
2: الشوط الثاني للنمسا وفي مباراة بلجيكا، فهمت ليه؟ لان مش نوضحوا للساده المستمعين،
1: احنا فريق وطني محدود الامكانيات، هاو نقولها لك نلعبوا بالامكانيات نتاعنا، دونك يلزم يحط
0: قاعدين نشبوا في الفريق، معناتها دحين قداش من عنصر اساسي في الفريق وكبروا في العمر، دخلنا صغار اللي هما ممتازين وقاعدين يسحقوا باش واحد يدعمهم، ولكن يلزم الظروف تكون
1: بالله. خامس
2: أصغر منتخب في المونديال هو المنتخب التونسي، الكوت ديفوار اللي ربحت الإكوادور هي أصغر منتخب في المونديال، معدل أعمار 25.8، في حين معدل أعمار السويد شنلعبوها اليوم 27.46، نحن 26 فاصل هي 18 في المونديال.
1: كان لا قدر الله السخيري وش اسمه وخذيرة، لا قدر الله يصير لهم إصابة ولا كارتون ويخرج واحد منهم، شكون باش يعوضهم؟ عندك البروفيل هذاك؟
2: لا
1: ما عيطش البروفيل من عطا على البنك
2: فكاكين بيفو
1: ما لا شنو ها شفت نعطيك ديزي نعطيك حاجات
0: ان شاء الله اهم حاجه ان شاء الله مربوحه
1: ان شاء الله
0: واحد من بعد رب لكل حديث الحديث.
2: لطفي خالد قاعد يستعد للتعليق، اي مرحبا لطفي، طولت الغيبه لطفي خالد، مرحبا بك. مازالوا تقريبا 6 دقائق على انطلاق المباراه، فمعنا موجز الانباء في توقيت استثنائي، مبدئيا في توقيت استثنائي ما 3 نتاع الصباح، ومن بعد باش نبداو مع المباراه. اي باهي
3: العشره مربوحه
2: ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله، ريحه باهيه في المباراه. لطفي مرحبا بك.
4: مرحبا يا لبيب، مرحبا بالحضور الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، صباح الخير، ليلتكم زينه. المهم
2: شنو ليلتكم زينه
4: ترقد فيهم؟ الكل نقولوه توا ما رقدناش، مازلنا موجودين، ان شاء الله زينه للمنتخب التونسي
2: ان شاء الله. انت اليوم عملت رياضه اهداف 4 ساعات وتوا معنا صبحيه، أربع ساعات أخرين. يعطيك الصحة.
4: صحة لبنان.
2: يعطيك الصحة. حاضرين وبدنيين. حاضرين وبدنيين وفنيين.
4: المهم أنه النتيجة تكون ممتازة بالنسبة للمنتخب التونسي في أول إتلالة في المونديال.
2: مباشرة إلى لطفي خالد الزوز تشكيلات لطفي طاقم التحكيم والأجواء في مباراة تونس السويد.
4: أجواء ممتازة في الملعب كما قاعدين نشاهد ودخول الزوز منتخبات دخول المنتخب الوطني التونسي بالزي الأحمر. تشكيلة المنتخب التونسي نعود نذكره: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري علي العابدي، منصر طالبي، عمر رقيق، محمد أمين بن حميدة، الياس خيري، راني خذيرة، حنبل المجبري، أنيس بن سليمان والياس سعد. هذه التشكيلة الأساسية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في حسابات المدرب صبري اللموشي في أول مباراة ليه في مونديال بأزياء المنتخب الوطني التونسي. على بنك البودلاء أيمن دحمان وصبري بن حسن زوز حراس مرمى، سيباستيان تونكتي، رائد الشيخاوي، معتز النفاتي، فراس شوات، ريان اللومي، محمد الحاج محمود، معتز النفاتي، خليل العياري، مرتضى بن ونيس، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، الياس العاشوري، ديلان برون وادم عروس. هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. في المقابل تشكيلة المدرب الانجليزي جراهام بوتر. المنتخب السويدي نورد فيلد في حراسة المرمى، حارس مرمى ايكل السويدي، مخالف للوديات المنتخب السويدي بعد ما شاهدنا زوز مقابلات ودية الفارطة تحضير للمونديال. فيكتور جونسون هو في حراسة المرمى. اليوم بدل حساباته جراهام بوتر، نيرد فيلد هو الحارس المرمى الأساسي في أول إتلالة في المونديال بالنسبة للمنتخب السويدي. خمسة على اليسار جابرييل جودمونسون، على اليمين موجود محترف كيل الألماني، 21 ألكسندر برناردسون، 2 في المحور جوستاف لاجربيلت، و4 كذلك مدافع أتلانتا الإيطالي إيزاك هيان، 3 فيكتور لاندلوف كذلك مدافع أستون فيلا وهو قائد المنتخب السويدي في هذه المباراة، 16 جيسبير كالسروم وهو كذلك متوسط ميدان أودينيزي الإيطالي. علاش نسمينكم في الـ في الـ في الـ في الجمعيات؟ لأنه محترم جدا المنتخب السويدي، يلزم نردوا بالنا باعتبار كل اللاعبين الأساسيين محترفين من الدرجة الأولى البطولات الأوروبية سواء في الكالتشو الإيطالي أو البطولة الإنجليزية. على غرار ياسين العياري موجود في التشكيلة في وسط الميدان من أصول تونسية، اختار أنه يلعب بالأزياء الصفراء مع برايتون يلعب في البطولة الإنجليزية. 10 بنجامان نيجران لاعب سلتيك وزميل تونكتي في هذا الفريق، 9 ألكسندر إيزاك محترف ليفربول، و17 النجم اللي أهل المنتخب السويدي بهاتريك نتذكرها في مرمى المنتخب البولوني محترف أرسنال. كذلك المنتخب الانجليزي السويدي على بنك البدلاء نلقى زوز حراس مرمى، فيكتور جونسون وكذلك ويديل جاكوب، 6 هينان جونسون، 7 لوكاس بيرغفال، 8 دانييل زفيزون، 11 انتوني إيلانغا من النجوم الموجوده كذلك على بنك البدلاء، 13 سيماكين، 14 ايدكال كذلك يلعب في بيرلي زميل حنبال في الموسم الفارط، 15 كارل ستارفيلد، و9 ماتيراس، 20 إيريك سميث، 22 زينلي، 24 كذلك ستروند، 25 نيلسون غوستاف، و26 طه علي. حكم المباراة هو الحكم الأرجنتيني يايل فالكان بيريز، هو يدير المباراة ويساعد كل من ماكسيميليانو ديل فيسو وكذلك مساعد الثاني فوكوندو رودريغيز، والحكم الرابع هو الكوستاريكي جوان كالديرون لبيب. أجواء كما قاعدين نشاهد دخول المنتخب التونسي إن شاء الله زينة بالأزياء الحمراء.
2: ان شاء الله زينا. كلمه كلها على المنتخب السويدي نزار.
0: منتخب
2: بالمجز امبابي باش يجي في وقته العادي راهو باهي
0: تو بزاف كي وضح ما انت وقت تشوف دي دوز افونسون من طراز رفيع كسوا يلعب في ارسنال ولا في ليفربول هنا معناتها. ولكن اهم حاجه النقطه اللي نركز عليها انا اكثر شيء هم الوسط المتاخرين نتاعهم كسوا عياري ولا اسمه سيب شويه كارستروم، هذوما هما السرز
2: اللعبه
0: هما اول بيطلعوا الكره. كان نعرف كان مفهوم هذوكم نقصوا نوعا ما من الضغط نتاع الفريق السويدي.
2: نبيل المنتخب السويدي
3: منتخب معناها من الصف الاول راهو باللي بالتصفيات معناها حتى التصفيات نتاعو ما كانش جيده النتائج، اما يبقى السويد عمرها كامل في كاس العالم منتخب لازم نقروا له الف حساب، لازم نسكروا كما قال سي نزار سورس دو بالون بالنسبه للعياري ولا خاطر لو دوز اتاكون تاعهم قويين برشا وراو اوبورتينيست وفي اي لحظه ينجموا يبغتوك، دونك لازم تكون تلعب حذر من الاول وان شاء الله موفق المنتخب التونسي.
2: وصيف بطل العام 1958 السويد،
1: لكنه فريق قابل في كل مبارياته ال11 الاخرانيه، فريق يقبل كثير اهداف على كره ثابته يستعمل فيها دفاع المنطقه وما يستعملش دفاع لوما اوم، فريق ثقه مفرطه في الاعتماد على القامه نتاعه، وفي حين انه قبل في الجوز مباريات الاخرانيه على ركنيات متحركه او ركنيات مباشره، فريق كذلك عنده زوج مهاجمين ممتازين نتاع ليفربول وكذلك ارسنال، لكن في ثلاث مباريات اخذين الاخرانيين نتاع الشامبيونا الثلاثه زوج في زوج مهاجمين هذوما ما لعبوش اساسيين. طبعا انا اعطيت النقاط اللي نجموا يعطوا الدفعه وشحنه ايجابيه للاعبين، لكنه فريق ممتاز.
2: نرجعوا بعد موجز انباء الساعه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الثالثة فجرا للأخبار. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يطلق أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. أمس انطلاق حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. كما تنطلق بداية من اليوم الاثنين حصص المراجعة على منصة جسور لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية سيزيان. وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المرصد الوطني للشباب ينظم يومي 17 و18 من جوان بالعاصمة النسخة الأولى من المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تطوير المقاربات الوقائية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية. دولياً، التوصل إلى اتفاق سلام رسمي بين واشنطن وطهران سيتم توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا. هذا الاتفاق ينص على الوقف الفوري والدائم لجميع أشكال المواجهات العسكرية الدائرة في المنطقة على جميع جبهات القتال بما في ذلك الجبهات اللبنانية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر أوامر للجيش الأمريكي برفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ويؤكد أن الجانب الإيراني سيفتح مباشرة مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي

0: الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى

0: عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورة التوبة. ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في نقل مباشر لمباراه الاولى بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب السويدي في مونديال الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. نلعب في الدقيقه 10 من الشوط الاول في المباراه. للاسف المنتخب الوطني التونسي قبل هدف في الدقيقه 7 هدف مقابل 0. الان متقدم المنتخب السويدي سويدي هدف كان سجله ياسين العياري متوسط ميدان برايتون الانجليزي ولعب المنتخب السويدي بتسديدة قوية من بعد قرابة 25 متر باليمين باغتت الحارس اللي خرج في مناطقه في محاولة اولى. مهيبة الشامخ رجع الكرة جات قدام الكرة لعب جيسبر كالستروم ثم رجعها مدافع المنتخب الوطني التونسي جات قدام ياسين العياري سدد من بعيد جات في شباك المنتخب الوطني التونسي. نلعب في الدقيقة 12 من الشوط الأول والمنتخب السويدي متقدم هدف مقابل صفر أمام المنتخب الوطني التونسي. نذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العابدي، منصر الطالبي، عمر رقيق، محمد أمين بن حميد، الياس صخيري، راني خذيرة، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان والياس سعد. في المقابل تشكيلة المنتخب السويدي: نوردفيلد في حراسة المرمى، جابرييل جودمونسون، ألكسندر برناردسون، غوستاف لاجربالك، إيزاك هيان، وكذلك فيكتور لاندلوف، جيسبر كالستروم، ياسين العياري صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في الدقيقة 7، بنجامان نيغرين، وألكسندر إيزاك، وفيكتور جيكوريس. يلزم نردوا بالنا ويلزم الأولاد يفيقوا من أجل التعديل في هذه المباراة. ترجع كورة لي علي العابدي في الجهة اليسرى موجود في هذه المباراة. ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي، استلام، ترجع كرة لعلي العابدي من جديد، الضغط من ألكسندر محترف كيل الألماني، حنبال تمشي الكرة لي سعد، سعد عنده الكرة، سعد سعد يلا سعد التمرير ويتصدى الحارس في مرة أولى، ثم ترجع من جديد الكرة للمنتخب الوطني التونسي، سدد ويخرج رجع دفاع. كرة كانت خطيرة للمنتخب التونسي، كاد يعدلها الهجمة انطلق بها لأسعد ولا التمريرة كان ممكن يعدل المنتخب الوطني التونسي ولا التسديدة والحارس يتصدى نورتفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي، كان ممكن يعدل النتيجة. شوف شوف صابر الموشي في المنطقة الفنية، حسرة كبيرة برشا في بنك بودلاء المنتخب الوطني التونسي. كاد يفعلها المنتخب الوطني التونسي أنيس بن سليمان، كان ممكن يعدل النتيجة، كان ممكن يعادل النتيجة المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله. علاش لا، يلزم العزيمة تكون موجودة، الإرادة تكون موجودة، ثقة بالنفس ثم الثبات. علاش لا نعادلوا في مرمى المنتخب السويدي. هام جدا أنك كذلك ما تقبلش هدف ثاني لأنه هجوم قوي بالنسبة للمنتخب السويدي وتحولات سريعة على مستوى الهجمات. ترجع كورة من جديد للمنتخب السويدي، ضرب راس كارلستروم، ترجع من دفاع المنتخب الوطني التونسي. حكم المباراة نذكر هو الأرجنتيني يال فالكون بيريز، الأرجنتيني حكم هذه المباراة، ويساعد كل من ماكسيميليانو ديلفيسو، والمساعد الثاني فاكوندو رودريغيز، والحكم الرابع هو جوان كالديرون. تمر الدقائق في هذا الشوط الأول في ملعب مونتيري، 15 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال المنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي هدف مقابل صفر. هدف جاء في الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري محترف برايتون الإنجليزي. ياسين العياري من أصول تونسية اختار أنه يتقمص أزياء المنتخب السويدي، وحتى شاهدناه وقت اللي سجل هدف المنتخب السويدي، يعني هزيديه ما فرحش بالهدف لأنه من أصول تونسي. على كل حال ترجع الكرة للمنتخب السويدي. نذكر أنه في هذه المجموعة مجموعة المنتخب الوطني التونسي تبعنا ليلة مباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني انتهت بتعادل 2-2 في مباراة تسابق وتلاحق بين المنتخب الهولندي والساموراي الياباني. نقطة لكل منتخب كل من هولندا واليابان. إن شاء الله أولادنا يعملوا مباراة كبيرة، صحيح متأخرين في النتيجة لكن إن شاء الله علاش ليه نعدلوا النتيجة ونسجلوا في مرمى المنتخب السويدي. ترجع كرة المنتخب السويدي، كرة من ألكسندر برناندسون، ترجع من جديد للجهة اليسرى إلى جودمونسون رقم 5 لاعب ومحترف ليدز الإنجليزي. لاعبي هذا رقم 5 على الرواق اليسار خطير جدا في على مستوى الصعود الهجوم. رز من ردوبينا، ترجع كرة من يان فاليري إلى الياس سعد، يخسر الكرة، ترجع ليان فاليري والحكم ماذا يقول؟ المخالفة للاعب المنتخب التونسي يان فاليري. كرة وحوار كان بين ياسين العياري وكذلك لاعب المنتخب التونسي منصر طالبي، ان شاء الله سلامات. ملقى الأرضية الميدان هو عمر رقيق، عمر رقيق ان شاء الله لباس محترف لاعب ماريبورا سلوفي. تسديدة كانت قوية جدا من ياسين العياري للأمانة، لاعب المنتخب السويدي في مرة أولى كانت هجمة على 3 مرات رجعها في مرة أولى مهيبة الشامخ ثم عمر رقيق ثم رجعت كرة قدام ياسين العياري سدد في الزاوية 90 وباغت الحارس مهيبة الشامخ وسجل أولى أهداف المباراة منذ الدقيقة 7. تمر المباراة، توصلنا للدقيقة 17 من الشوط الأول، دائما أسبقية للمنتخب السويدي، هدف مقابل 0، هدف سجله ياسين العياري في الدقيقة 7. تحدثت على مباراة في المجموعة متاعنا 2-2 بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. البداية كانت للقيدوم محترف ليفربول فيرجيل فان دايك في دقيقة 51 ثم عدل النتيجة كيتو ناكامورا محترف فرنسا الفرنسي في دقيقة 67 ثم سامرفيل محترف ويست هام الانجليزي يعطي الأسبقية للمنتخب الهولندي في دقيقة 64 ثم كامادا محترف كريستال بالاس كان عدل للساموراي الياباني. ترجع كرة للمنتخب الوطني التونسي، استلام كرة الياس سعد، انطلق بالكرة الياس، يلا الياس يلا الياس يلا الياس، فكر في التسديد، يسدد عالية عالية الكرة من الياس سعد، عالية الكرة، باهي الفكرة من الياس سعد، افتح الزاوية سدد باليمين وعالية تمشي الكرة ضربة مرمى. بعد على فيكتور لاندلوف محترف أستون فيلا الأنجلي سدد باليمين مشيت ضربة مرمى للمنتخب السويدي. باهي المحاولات هذه، باهي التسديدات من بعيد على إشلاء، جي الكرة في الشبكة، يلزم كما قلت الثبات، يلزم الإرادة، الجرين تكون موجودة يا الأولاد. هذه كرة ترجع لجابرييل عريوق اليسار متفتن يان فاليري عريوق اليمين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بالرأس من علي العابدي. ترجع كرة لحنبال مجبري، حنبال يوزع الكرة، البحث على كل من أنيس بن سليمان وكذلك الياس سعد الموجودين في هجوم المنتخب الوطني التونسي. يلزم الردو بالنا من فيكتور جيكوريس، جيكوريس خسر الديال مع لاعب المنتخب الوطني التونسي. جيكوريس من الملاعبية الممتازين في المنتخب السويدي، واحد من أبرز الملاعبية في المنتخب السويدي اللي ساهموا بشكل كبير في المرور للمونديال. الهاتريك التاريخية لهذا المهاجم في مرمى المنتخب الأوكراني في البراج الأول 3-1 كان فاز المنتخب السويدي على المنتخب الأوكراني، هاتريك سجلها مهاجم أرسنال فيكتور جيكوريس. وفي النهائي بالنسبة للملحق المنتخب السويدي كان فاز على المنتخب البولوني 3-2 وكان سجل هدف قاتل فيكتور جيكوريس في دقيقة 88. كانت ماشية المباراة المباراة 2-2 وسجل الهدف الثالث. يلزم نردوا بالنا من فيكتور جيكوريس محترف أرسنال الإنجليزي. ترجع كرة المنتخب السويدي ثم ضغط عالي من الياس سعد، ترجع كرة بالرأس من جانب المنتخب الوطني التونسي. الياس سخيري ضرب الكرة بالرأس دون متابعة من الياس سعد، التفتن من لاندلوف يرجع الكرة للحارس روندرفيلد اللي ما شاهدناهش في الوديات لا في مباراة المنتخب اليوناني ولا كذلك أيضا ضد المنتخب النرويجي. نذكر أن المنتخب السويدي كان هزم في الوديات أمام المنتخب النرويجي 3 أهداف مقابل هدف، وكان تعادل 2-2 أمام المنتخب اليوناني. يلزم نردوا بالنا الأولاد على مستوى الدفاع. علي العابدي عنده الكرة، علي العابدي لمسة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي، يخسر الكرة راني خضير، يصلح حنبال، حنبال مجبري عنده الكرة، حنبال يلا حنبال وزع الكرة بالعمق، البحض الأنيس بن سليمان يستلم الكرة يسبقها، تخرج كرة، تخرج كرة للتماس، أنيس بن سليمان على حافة التماس، التعامل غير جيد مع الكرة والكرة تخرج رمية تماس للمنتخب السويدي. نفذ ألكسندر برنانسون محترف كيل الألماني رمية التماس، اللعب على مستوى التمريرات الطويلة والتوزيع في العمق وين موجود كل من ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول الانجليزي وكذلك فيكتور جيكوريس محترف ارسنال. بزوز مهاجمين المنتخب السويدي المحظوظ هذا اوروبيا على مستوى التصفيات المؤهله لكاس العالم، بزوز نقاط يمشي للبراج. منتخب عنده زوز نقاط بعد التصفيات الاولى، عنده زوز نقاط فقط يلعب البراج، محظوظ يلعب ضد المنتخب الاوكراني وفاز عليه 3-1 يمشي للفينال بالنسبه للمر الحق، فاز على المنتخب البولوني، أزاح المنتخب البولوني 3-2. من المنتخبات المحظوظة يلقى روحه موجود في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك والمنتخب الكندي، ومن أبرز المنتخبات الموجودة في المجموعة متاعنا. لما حذاري جيكوريس يستلم الكرة، ترويض هذه كرة خطيرة مقطوعة الكرة من دفاع المنتخب الوطني التونسي، يستلم الكرة لياس سعد، لياس سعد عنده الكرة والحكم هذا يقول الأرجنتيني يايل فالكون بيريز، كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. ثم مخالفة ضد لاعب رقم 5 جابرييل محترف ليدز الإنجليزي، مخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي وفترة شرب المياه في هذه المباراة. وصلنا لدقيقة 23 من الشوط الأول، دائما الأسبقية للمنتخب السويدي، هدف مقابل 0، السيناريو غير محبذ بالنسبة للشارع الرياضي التونسي والجماهير التونسية اللي تتابع في هذه المباراة. للأمانة البداية بهدف مقابل 0 في وقت مبكر، المنتخب السويدي يفتتح النتيجة في وقت مبكر، قلت في الدقيقة 7 يعني وقت خايب برشا بصراحة، دقيقة 7 يسجل المنتخب السويدي في مرمى المنتخب الوطني التونسي عن طريق ياسين العياري، والمفارقة هو تونسي أصلي من جذور تونسية، ياسين العياري يسجل في مرمى المنتخب الوطني التونسي. هذه قصة كرة القدم وهذه يعني للتاريخ ستبقى، يعني محترف برايتون الإنجليزي من أصول تونسية للتاريخ في أول مواجهة ليه في المونديال يواجه بلد الأم المنتخب التونسي ويسجل في مرماه، سيبقى خالد في التاريخ بالنسبة لي هذا الهدف. ياسين العياري لعب المنتخب السويدي التحق بنا الآن. نذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي، ومهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العابدي، منصر طلبي، عمر رقيق، محمد أمين بن حميدة، الياس سخيري، راني خضيرة، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، والياس سعد. على بنك البودلال يسألوا شكون موجود على بنك البودلال، زوز حراس مرمى أيمن دحمان وصبري بن حسن، سيباستيان تونكتي، رائد الشيخاوي، معتز النفاتي، فراس شوات، ريان اللومي، محمد الحاج محمود، معتز النفاتي، خليل العياري، مرتضى بن وناس، اسماعيل الغربي، حازم المستوري، لياس العاشوري، ديلان برون، وإد معروس. اختار صبري اللاموشي أنه يبدأ برسم تكتيكي مغاير تماما للوديات اللي لعبناها أمام المنتخب النمسا ونهزمنا هدف مقابل 0، وأمام المنتخب البلجيكي ومباراة كانت لصالح المنتخب البلجيكي وهزيمة تاريخية ستبقى بسكور 5 أهداف مقابل 0. اليوم اختار صبر اللاموشي أنه يلعب ثلاثة في المحور كل من محمد أمين بن حميدة، عمر رقيق، منصر طلبي، يان فاليري على الرواق اليمين، علي العبدي على اليسار، وفي وسط الميدان الياس صخيري، راني خذيرة، وحنا بعد المجبري، وزوز مهاجمين أنيس بن سليمان والياس سعد. كانت كورة موجودة، كنا نعدل النتيجة في الدقيقة 16، كان ممكن أنيس بن سليمان يعدل النتيجة تسديدة باليمين، لكن تصدي لها حارس مرمى المنتخب السويدي نوردفيلد. سيستأنف اللعب بعد قليل، وصلنا للدقيقة 25 من الشوط الأول هنا في ملعب مونتريال المكسيكي، واحد بلاش للمنتخب السويدي. نشاهد في جماهير المنتخب الوطني التونسي موجودة بأعداد محترمة في مدرجات ملعب مونتري ستايدوم في المكسيك. يستأنف اللاعب كرة تونسية لصالح المنتخب الوطني التونسي ليلعب بالأزياء الحمراء الكاملة في هذه المباراة الأولى ضد المنتخب السويدي. المباراة الثانية نذكر يوم 21 جوان الجاري أمام الساموراي المنتخب الياباني اللي شاهدناه اليوم، يعني منتخب بصراحة رهيب قوي أمام الطواحين الهولندية، يتعادل ويفرض التعادل على هولندا 2-2. يلزم اليوم ناخذوا باينة من الأول، يلزم اليوم ضد المنتخب السويدي نفرض ألواننا، علاش لا، يعني في مرحلة أولى نعادلوا النتيجة، هذا المهم. يبقى الأهم بعد هدف التعادل إن شاء الله. ترجع كرة لأنيس بن سليمان، يستلم حنبال، حنبال يوزع كرة بالعمق مع سعود لعلي، علي يخسر الكرة ويخسر الحوار، علي العابدي، وتخرج كرة ضربة مرمى محترف نيس الفرنسي، ومو الفريق الفرنسي نيس في مهمة كان من أجل البقاء، لعب البراج وقعد في البطولة الفرنسية، وعلي سيواصل المشوار مع نيس الفرنسي في الموسم القادم. ترجع كرة بضربة مرمى لحارس مرمى المنتخب السويدي نوردفيلدي، وزع الكرة في العمق، قال بحث على إيزاك ألكسندر، وكذلك فيكتور جيوكوريس عند الكرة الآن يخسرها، يأخذها منصر طالبي، طالبي وزع كرة في العمق، ياخذ الكرة حنبال، يلا كرة الياس سعد، الياس سعد عند الكرة، الياس بطء في التمرير، رجع كرة الياس الصخيري، الياس الصخيري، هذه هجمة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كرة تمشي مع سعود ليان فاليري، فاليري لمحمد أمين بن حميدة، ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، راني خذيرة، كرة ليان فاليري على اليمين، ريان فاليري، فاليري كرة لصالح المنتخب التونسي، توزيع داخل المنطقة ومقطوعة براس من دفاع المنتخب السويدي، كرة ثانية لإلياس سعد، ياخذ الكرة الياس لمسة إلى حنبال، حنبال يوزع الكرة، مقطوعة الكرة من الدفاع، مقطوعة من فيكتور لينتفولت، ترجع كرة من جديد تونسية، خذينا الثقة في النفس الآن، بدينا نكوروا، بدينا ندوروا في الكرة وإن شاء الله زينا، هذه كرة ليان فاليري على اليمين، يان فاليري خرجت الكرة، يان فاليري ما حسنش الترويض على حافة التماس، تخرج كرة رمي التماس لصالح المنتخب السويدي، رقم 20 يان فاليري محترف يونغ بويز السويسري، يونغ بويز السويسري المدرب الانجليزي جراهام بوتر بفكر انجليزي يقود المنتخب السويدي، نجح في مهمة الصعود في التصفيات الأوروبية، نجح في البراج الأول، ونجح في نهائي الملحق أمام منتخب محترمة على غرار المنتخب الأوكراني وكذلك المنتخب البولوني. ترجع كرة من جديد، الاستحواذ ونسبة امتلاك الكرة لحد الآن بعد قبول المنتخب التونسي الهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري، خذينا الثقة في النفس، بدينا ناخذ الفوق الكرة، بدينا نتقدم من أجل التعديل، حنا بعد عنده الكرة، استلام كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كرة لصالح المنتخب التونسي، هذه كرة يان فاليريا بن حميد إلى سعد، سعد عنده الكرة، سعد الياس يمهد، هذه كرة ولا حنبال ومقطوعة مرة أولى ومرة ثانية، تكتل دفاعي موجود من جانب المنتخب السويدي، يلعب بتكتل دفاعي وعنده سرعة على مستوى التحولات الهجومية، إيزاك هدفه الثاني، كنت نبهت بعدم قبول هدف ثاني، خطير جدا ألكسندر إيزاك محترف ليفربول الإنجليزي، نبهت يعني على قوة المنتخب السويدي، قلت أنه محترم جدا، يلزم الرد بالنا. المنتخب السويدي يسجل الهدف الثاني في دقيقة 29، ألكسندر إيزاك من نقاط قوة جراهام بوتر، 2 بلاش للمنتخب السويدي. ألكسندر إيزاك يسجل الهدف الثاني في دقيقة 29، يعني التحول كان سريع من الدفاع للهجوم، يعني ولا متابعة، سريع جدا على رواق اليسار إيزاك، يفتح الزاوية يسدد باليمين وتتجاوز الكرة حارس المنتخب الوطني التونسي مهيبة شامخ. كرة كانت قوية من ألكسندر إيزاك، يبعد على منصرة طالبي، تمشي الكرة تباغت الحارس مهيب الشامخ. أخطاء دفاعية في دقيقة 7، وكذلك الآن على مستوى التغطية الدفاعية، لأنه نلعب بثلاثة على مستوى المحور، ولأنه أن نلعب بثلاثة على مستوى المحور، لكن ثم هفوات دفاعية نشاهد في تنقلات سريعة من الدفاع للهجوم بالنسبة للمنتخب السويدي. قلنا نوهنا ونبهنا على قوة المنتخب السويدي. هذه كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، يلا يلا يا سعد، ما يحصلش الترويض داخل البوكس، ما يحصلش الترويض في نقطة ضربة الجزاء بعد تمريرة من راني خضيرة. فرصة ما تضيعش هذه يا الياس، فرصة ما تضيعش، يعني التمريرة كانت من راني خضيرة، محترف إنيون برلين الألماني لإلياس سعد، لأنه ممكن موجود في التسلل، لأنه كان موجود في التسلل لكن ما حصلش الترويض، لأنه حتى كان موجود في التسلل ما خذيش الكرة. ترجع الكرة بمخالفة، شاهد في فرحة من جماهير المنتخب السويدي في مدرجات ملعب المباراة. للأسف إلى حد الآن المنتخب السويدي متقدم هدفين مقابل صفر، هدفين مقابل صفر، سيناريو غير منتظر للأمانة، غير منتظر هذا السيناريو بالنسبة للجماهير التونسية. هدفين مقابل صفر للمنتخب السويدي في مرمى المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة لصالح المنتخب السويدي، حذار، كرة مقطوعة من الدفاع للركنية، مقطوعة الكرة من علي العابدي للركنية، ركنية لصالح المنتخب السويدي. حيرة كبيرة موجودة نشاهد فيها في وجه صابر لاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة لصالح المنتخب السويدي والركنية، تحدثت على قوة ألكسندر إيزاك، كذلك فيكتور جيكوريس وياسين العياري وبنجامان نيغران، ذوما 4 ملاعبية على مستوى عالي جدا للأمان على مستوى الهجوم. هذه ركنية والتنفيذ منتخب السويدي بالرأس عالي، مرت سلامات الكرة، هذه مرت سلامات الكرة من فيكتور لاندلوف محترف أستون فيلا الأنجليزي وقائد المنتخب السويدي، بالرأس ضرب كرة مشيت سلامات، كان ممكن يكون هدف ثالث لأنه كان دون متابعة، لأنه كان دون متابعة. ذي كرة براس على يان فاليري، عالي الكرة مشيت، ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. نلعب في دقيقة 34 من هذا الشوط الأول، دائما أسبقية للأسف للمنتخب السويدي، هدفين مقابل للصفر في مباراة إلى حد الآن ذكر هي الأولى في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك التنظيم الثلاثي. في المقابل نعطيكم النتائج بالنسبة لهذا المونديال لحد الآن. تابعوا العملية هذه قبل لصالح المنتخب السويدي اللي خذاه بزمام الأمور منذ الشوط الأول، لحد الآن متقدم في النتيجة 2-0، ياسين العياري في دقيقة 7 وألكسندر إيزاك في دقيقة 29، زوز ملعبية لعبوا في البريمير ليج الإنجليزية، ياسين العياري في برايتون وإيزاك في ليفربول. أرجع كورة لصالح المنتخب السويدي، مقطوعة الكورة تمشي لعلي العابدي، علي العابدي رجع كيما جات، كيما جات يرجع الكورة. على فكرة المنتخب الإيفواري كان فاز في ملحمة أمام الإكوادور هدف مقابل صفر، هدف غالي برشا بالنسبة للأفيال في هذا المونديال، وهو أول انتصار بالنسبة لمنتخب إفريقي لحد الآن في هذا المونديال. نذكر أن المنتخب المكسيكي في المباراة الافتتاحية كان فاز على جنوب أفريقيا 2-0 في نفس المجموعة. كوريا الجنوبية انتصرت على تشيك 2-1. في المجموعة الثانية كندا والتعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك. في المقابل المنتخب القطري، المنتخب العربي فرض التعادل أمام المنتخب السويسري 1-1. تبوا العملية هذه لصالح المنتخب السويدي، إيزاك والتمريرة تمشي الكرة إلى لصالح المنتخب السويدي، والمتابعة من بن حميد، المتابعة من محمد أمين بن حميدة مع لاعب المنتخب السويدي ألكسندر برناندسون الرقم 21 يتحصل على ركنية لصالح المنتخب السويدي. نذكر الالتحاق بنا الآن، تتابعون المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. للأسف المنتخب السويدي متقدم في النتيجة على المنتخب التونسي 2-0. هذه كرة بالبوكس يخرجها مهيبة الشامخ، ثم ترجع كرة ثانية، حذاري ومقطوعة من الدفاع. كرة كانت خطيرة والركنية خطيرة إلى كرة لفيكتور جيكوريس ويخرجها بالبوكس مهيبة الشامخ. حكم المباراة الأرجنتيني يايل فالكون بيريز ماذا يقول؟ رمي التماس لصالح المنتخب السويدي، الرمي التماس دون العودة للفار في اللقطة الأخير. يعني طالبوا ملاعبية المنتخب السويدي ممكن بمطالبة بمخالفة بدفع جوكوريس، يقول ما فما شيء. حكم المباراة الأرجنتيني ينبه في المنطقة الفنية في منطقة الجزاء على لاعب المنتخب الوطني التونسي يان فاليري. الرمي التماس لصالح المنتخب السويدي، تماس طويل داخل منطقة الجزاء، حذاري، هذه كور، حذاري من التسديدات، ترجع الكرة والضغط من جديد، التوزيع وين موجود؟ ألكسندر إيزاك، ألكسندر عنده الكرة، ألكسندر معنا يلعب دي، ألكسندر رجع كرة تبقى لصالح المنتخب السويدي الاستحواذ، قاعد يدور في الكرة، كرة لياسين العياري تمشي لجيسبير كارستروم، ترجع من جديد إلى هيان في المحور، لمسة إلى غوستاف يرجع لإيزاك هيان مدافع أتلانتا الإيطالي. يعني كنا نبهنا ونوهنا بقيمة الملاعبية الموجودين في تشكيلة المنتخب السويدي، قلنا ونبهنا، قلنا أنه منتخب عنده ملاعبية يلعبوا في بطولات صنف أول بريمير ليج كالتشو. هذه كرة حذاري من إيزاك حذاري، التمرير ومقطوع الكرة من جانب المنتخب الوطني التونسي. وينك يا منتخب تونس، وينك يا فكر صبري اللاموشي أمام المنتخب السويدي. للأمانة الشوط أول مخجل من جانب أبناء صبري اللاموشي في هذه المباراة، ما عدا فرصة وحيدة تسديدة أنيس بن سليمان في مطلع عتيقة 16 صدرها الحارس نوردرفيلد. ترجع كورة للمنتخب

بن حميده، محمد امين بن حميده، محمد امين بن حميده. ترجع كوره لصالح المنتخب التونسي، راني خذيره والتمريره الى علي العابدي، وحب علي العابدي يعطي الكوره للسعد، لكن ترجع للحارس المنتخب السويدي حارس مرمى ايكا سويدي نوردرفيلد. حيره كبيره في وجه صبري لاموشي، لانه السيناريو غير منتظر للامانه. المنتخب السويدي سجل زوز اهداف في الشوط الاول في مرمى مهيب آل شامخ، وهذان حذاري من قبول مزيد من الاهداف، لانه قاعد يكور، قاعد يلعب، قاعد يقرب. المنتخب السويدي حذار، توزيع لازم المتابعه. مرت سلامات الكوره قاعد يلوج على هدف ثالث فيكتور جيكوريس محترف ارسنال الانجليز. مرت سلامات ناخذهاش. ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. يلا يا سعد، يلزم التغييرات في الشوط الثاني، لانه ما شاهدناش هجوميا غير موجود المنتخب التونسي، هجوميا لا وسط ميدان ولا هجوم المنتخب التونسي ولا دفاعيا، لانه اخطاء دفاعيه كانت قاتله للامانه. قبلنا من خلالها زوز اهداف قاسيين برشا للجمهور الموجود في الملعب وللتوانسه وللشارع الرياضي التونسي وللشعب التونسي. يعني بصراحه ما استنيناش هذا السيناريو من جانب المنتخب التونسي في هذه المباراه. على الاقل كنا نلعب بنديه، نلعب بحسابات تكتيكيه، نلعب ونغلق المنافذ على المنتخب السويدي، لكن قبلنا منذ الدقيقه السابعه هذا ما سهل عمليه الهدف الثاني بالنسبه للمنتخب السويدي عن طريق الكسندر ايزاك. قبلها كان سجل ياسين العياري للمنتخب السويدي في الدقيقه السابعه. ياسر على الاسم عربي، ياسين العياري من اصول تونسيه لكن يلعب في المنتخب السويدي. كره لحنبال، ما شاهدناش حنبال لحد الان في هذه المباراه. يمشي نبالي الحكم، نرفزه من جانب حنبال المجبري، ينبه على زوز ملاعبين. الحكم الارجنتيني المعروف عليه حكم من امريكا اللاتينيه يخرج برشا اوراق صفراء، ينبه على لاعب المنتخب السويدي محترف سلتيك اسكتلندي بنجامان نيغران وحنبال المجبري. ثم دفع شاهدناه من حنبال، وللامانه مرت عليك حنبال سلامات اللقطه هذه. ارجع كور من حنبال المجبري، تنفيذ المخالفة يا سعديان فاليري، كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي، كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي. علاش لا نذلوا الفارق نقصوا، علاش لا؟ هذه كورة، يلا حنبال، كورة لصالح المنتخب التونسي، تمهيد وكرة مقطوعة. ترجع كورة ثانية لعمر رقيق الى حنبال مع صعود ليان فاليري، كره مقطوعه من جابرييل محترف ليدز الانجليز، خرج كره للتمس. الرقم خمسة مع يان فاليري خرج كره للتمس. وصلنا للدقيقه 43 من الشوط الاول، تتابعون هذه المباراه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. المنتخب السويدي متقدم على المنتخب التونسي هدفين مقابل صفر، اهداف ياسين العاي في الدقيقة السابعة وألكسندر إيزاك في الدقيقة 29. ترجع كور، توزيع براز، هدف تذليل الفارق للمنتخب التونسي. هذا اللي حكيت عليه وهذا اللي قلته، علاش لا نذلوا الفارق بل دخول الملابس، بل دخول حجرات الملابس. برافو عمر رقيق، برافو عمر رقيق، ضرب الكرة بالراس، ضرب الكرة بالراس. أولى أهداف المنتخب التونسي في مونديال أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. برافو عمر رقيق، التوزيعة كانت ممتاز، توزيعة وبالراس عمر رقيق، توزيعة من حنبال المجبري بالمليمتر وبالراس عمر رقيق، يسجل اولى اهداف المنتخب الوطني التونسي. 2-1، فسخوا عاود من جديد 2-1 في هذه المباراة. عمر رقيق هذا اللي نحبوه، هذا اللي نلوجوا عليه، الجرينتا التونسية تكون موجودة، ثبات الإرادة العزيمة، الأولاد إن شاء الله نجيبوها. مرحلة أولى تحدثت عليها أنه نذلوا الفارق، علاش لا في مرحلة ثانية نعدلوا.

0: مش سهل مش صعيب. صحيح كما شاهدنا المنتخب السويدي هجوميا ممتاز، عنده عناصر محترمة ومحترمة جدا، لكن دفاعيا كما شاهدنا عمر رقيق طلع وضرب بالرأس. ان شاء الله نشاهدوا كرة اخرى علاش لا تدخل في مرمى نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي. يلزم الثبات الاولاد، يلزم الجرينتا تكون موجودة. يلا الاولاد ان شاء الله زين. هذه كرة خطيرة لصالح المنتخب التونسي، كرة الرأس مقطوعة من جانب المنتخب السويدي. يلزم الردو بنا في التحولات السريعة للمنتخب السويدي هجومين. هذه كرة خطيرة يلزم نتبعوه، هذا يلزم نتبعوه. غادي الكرة ما تمرش. برافو عليكم الأولاد، تخرج كرة تمس، لأنه فيكتور جيكوراس لو مرر إلى إيزاك لكان يقلق مهيب الشامخ في البوكس أو كموجود في منطقة الجزاء. يعني انسجام كبير بين فيكتور جيكوراس وألكسندر إيزاك، ثنائي الهجوم اللي باستمرار قاعد يلعب في تشكيلة المدرب الأنجليزي جراهام بوتر. كورة ورمية تماس للمنتخب السويدي، جابرييل جودمونسون ينفذ رمي التماس طويل. يلزم نردوا بالنا الاولاد اللي عملناه الى حد الان به 2-1 بعد ما كانت خيبه قبلنا زوز اهداف في وقت مبكر دقيقه 7 ودقيقه 29. رجعنا في المباراه ذللنا الفارق هذا قبل دخول لحجرات الملابس، قبل الحديث مع الملاعبيه مع صبري اللاموشي والاطار الفني. ان شاء الله فما شوط ثاني، ان شاء الله الاولاد يكونوا ثابتين مع بعض التغييرات اللي ممكن نشاهدها ونلاحظها. يلزم يعدل بعض الامور لانه بصراحه دور بن حميده ما شاهدتوش، دور كذلك ايضا راني خضيره ما شاهدتوش، دور كذلك الياس سعد اللي ممكن يلعبوا البيس متريس في وسط الميدان تنقص شكون يمول الكرات. ممكن نشاهدوا اسماعيل الغربي في الشوط الثاني علاش ليه، ممكن نشاهدوا ايضا سيباستيان تونكتي ايضا علاش لا، ممكن نشاهدوا ايضا الياس العاشوري هجوميا علاش لا. كلها حلول هجوميه تبقى لصبري اللاموشي، يبقى القرار الاول والاخير بالنسبه لصبري اللاموشي في الشوط الثاني على مستوى التعديلات التكتيكيه وكذلك الفكر اللي نجم يمشي به في الشوط الثاني. حذاري في الكره هذه المخالفه وتنفيذ من ياسين العياري، ياسين العياري في تنفيذ المخالفه، ياسين مخالفة لصالح المنتخب السويدي في نصف منطقة المنتخب التونسي. باليمين مش يوزع مع صعود لإيزاك هيان مدافع أتلانتا الإيطالي، وزع كور اخرج يا مهيب، برافو عليك. ياخذها مهيب لأنه سهل الكور، ياخذها مهيب، هذا اللي يلزم. كورة طويلة في اتجاه الياس سعد، ترجع كورة برافو الاستحواذ، هذا اللي يلزم يكون موجود في وسط الميدان. يلا حنا بال إلى الياس سعد، الياس سعد واش خاص نعدلو، واش خاص الأولاد نعدلوه، أوهو يضيعها، ترجع من جديد يان فاليري عنده الكورة على الريوق اليمين، كورة لراني خذيرة، راني يا راني يا راني، كورة مقطوعة من جديد من الدفاع. من دفاع المنتخب السويدي مشينا لهم القدام في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. وينك؟ وينك منذ بداية المباراة؟ هذا السؤال المطروح، وينهم الأولاد؟ استفاقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول 2-1 الآن بعد ما كنا متأخرين في النتيجة 2-0 وتقدمنا للهجوم وممكن أنه علاش لين عدلوا. يلا الأولاد يلا حنبال، الاستحواذ في الدقائق الأخيرة في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول لصالح المنتخب التونسي. يلا الأولاد، هذه كرة مقطوعة من مدافع أتلانتا الإيطالي إيزاك هيان، مدافع إيزاك هيان يخرج الكرة كرة قبل لاعب المنتخب الوطني التونسي. كرة ماذا يقول حكم المباراة الأرجنتيني يايل فالكون بيريز؟ كرة ورمية تماس، تماس للمنتخب التونسي. يلا العب قلو، يلعب مع العد التنازلي في رمية التماس وينبه عليه، ينبه على وهبي الخزري مساعد المدرب التونسي. وهبي الخزري في المنطقة الفنية ينبه عليه حكم الرابع الكوستاريكي جوان كالديرون. هذه كورة الياس سعد، هجمة لصالح المنتخب التونسي، الياس سعد كورة لصالح المنتخب التونسي، التمريرة ولا تمهيد الياس سخيري، لمسة إلى حنبال، حنبال حنبال عنده الكورة، يلا يا حنبال، حنبال المجبري، لمسة كورة لصالح المنتخب التونسي علي العابدي، استلام من جديد ليانيس بن سليمان، حنبال المجبري. وماذا يقول الحكم الأرجنتيني؟ كورة لصالح دفاع المنتخب السويدي. تبقى النتيجة لصالح المنتخب السويدي 2-1، لكن به الاستفاقة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. ذللنا الفارق عن طريق عمر رقيق، ذللنا الفارق 2-1. حنا بال عنده الكرة الآن، حنا بال المجبري، كرة لأنيس بن سليمان، حنا بال المجبري، حذاري من الكرة هذه، حذاري من إيزاك ألكسندر محترف ليفربول الانجليزي اللي كان سجل الهدف الثاني في تيكا 29، وفي اللحظه هذه ينهي الحكم المباراه الارجنتيني يايل فالكون بيريز الشوط الاول بتقدم للمنتخب السويدي هدفين مقابل هدف. التفاصيل عندك لبيب وسينيزار وكذلك نبيل وكذلك سيريدا.
1: نجم تحمل تطبيقة الاذاعه التونسيه على

تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث الإذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: مصباح النور مجددا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعي ومستمعات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نهايه الشوط الاول من مباراه الجوله الافتتاحيه في المجموعه السادسه لمونديال كندا المكسيك امريكا. تونس 1 السويد 2. بداية كانت سيئة للمنتخب الوطني التونسي، لكن ختام الشوط الأول كان باهي، على الأقل خرجنا بفارق هدف في انتظار العودة في الشوط الثاني. وجدد التحية لنزار خنفير، مرحبا بك نزار. رضا جدي مرحبا بك. نبيل الشبالي مرحبا بكم. شوف ما كنتش فرحانين أكيد رغم الهدف، فما استياء من مردود المنتخب الوطني التونسي على الأقل في لحدود الدقيقة 40، قولوا 43 لحدود الهدف تبديل الفارق لعمر الرقيق في الدقيقة 43. نزار،
1: البداية ما كانتش ممتازة، ولكن الختام الشوط الأول مع هدف
0: عمر الرقيق
1: خلانا رجعنا في الأمل في المباراة. 2-1 كل شيء ممكن في المباراة. الحاجة الوحيدة نقول لكم صراحة، حتى كي باش نهاجموا في الشوط الثاني لازم نوعا ما ثم إيكيليبر بين الخطوط. هذاك كي نشوفوا احنا الهدف الثاني اللي تسجلنا، معناتها طلع احنا كنا في هجمه معناتها مركزه، مش معقول باش نخليو الفراغات في الخط الدفاعي الخط الخلفي بالطريقه هذيك باش يعملوا هم هجمه معاكسه ويسجلوا هدف. كل شيء ممكن في المباراه هذه، وهذاك اللي تكلمنا فيه من الاول، راهو دفاعيا المنتخب السويدي ضعيف ويقبل في الاهداف، ولكن يلزم نحتاطه في الخط الهجومي نتاعو اللي هي نقطه القوه نتاعو. يلزمنا نكونوا معناتها حذرين ونحاولوا بقدر الاستطاعه باش نكونوا مركزين اكثر في الناحيه الدفاعيه. بطبيعه الحال وقت واحد خاسر باش يطلع لقدام باش يحاول يسجل ويحاول يعدل لما لا نربح، ولكن بتوازن بين الخطوط ولا خص لي كولوار يلزمهم هما من جهه الكره يلزم تكون مغطيه. وهنا خدمة الكبيره نتاع راني خضيرة والسخيري. هنا السخيري قاعد يقوم في مجهود كبير، ولكن راني خضيرة نوعا ما مازال ما دخلش في اللعبه كما ينبغي.
0: صبري لاموشي فرنسي، ياسين العياري تونسي، سجلنا زوج اهداف تونسيه اليوم.
2: والله خديتها من فمي. اليوم تونس رابحه تونس رابحه السويد 2-1، لانه زوج توانسه سجلوا واحد سويدي فقط اللي هو ايزاك ماركابونتو، ميم سي ايزاك ماهوش سويدي 100%.
0: الهدف الاولاني،
2: اي الهدف الاولاني بصراحه كي نشوفوا شكل التكتيكي تاع تونس اللي هو 5-4-1، وكره ثانيه يوصل عياري ياخذها في المنطقه هذيك اللي فيها الدونسيتي نتاع جوارات توانسه، من المفروض الاسبقيه العدديه لينا ما فماش امكانيه اللاعب باش يسدد في البلاصه هذيك. ثم حتى قبل الباس تعطات في ظهر المدافعين اللي احنا ثلاثه في قلوب الدفاع باش خلى الحارس المرمى يخرج. صحيح ارجاع الكره ما كانش ولا بد، رجعها في اللاكس دو لا ديفونس الشيء اللي خلى العياري ياخذها، لكن ثم كوميل تاع اخطاء تثبت فيها هدف اقل ما نقول عليه هو الساذج، ما يجموش يتسجل في الوقت هذاك. والسبب نتاعو في تقديري حمل الثقل تاع المباراه الذهني كان كبير على اللاعبين في وجوههم نشوفوها وفي التصرف نتاعهم، يعني تصور وكانهم مكبلين بحكم الشارج مونتال الكبيره اللي عليهم بدنيا ما عادش مسرحين. العابدي ما خرجش، العابدي تقريبا ما فماش، خضيره كما كان يحكي نزار عنده الف حق، الياس الصخيري ما عرفناهش، القدام بن سليمان موجود في مكان اللي ما نجمش يعبر على امكانياته، خط هجومي امامي على اليسار الوحيد حنا بعد اللي حاول بالفنيات نتاعو انه يخرج بعض الكرات لشكون باش يخرجها، ما فماش دعم يجي من تالي باش نجموا نلقوا الاسبقيه لقيناها الا وفاج في توزيعات واحده منهم اللي المجبري هزها والرقيق سجل. دلاله مره اخرى وهذا قلناه حتى قبل، اللي السياد اي سون فراجيلي برونابل sur leur force اللي هي الطاي، دونك il suffit d'être خاصة en mouvement، كي تبدا حركي تنجم تقص قدامهم وتلحس كرة.
0: بن سليمان في اول المباراة الهدف الاولاني
2: كيما اللي صارت مع بن سليمان في الاول، ولكن كدنا نسجلوا. الحاجة الأخرى اللي هي هامة جدا هو أنه ما يلزمش أولادنا يحطوا في مخهم اللي السويد كبيرة بالنسبة لهم، راهو في مشكل اللي تقريب 35 دقيقة كاملة في المباراة وإحنا نقبلوا في السيطرة نتاع الفريق السويدي اللي هو راه امكانياته مش كبيره، حتى الفنيه صحيح بدنيا ضغط علينا لكن فنيا ماهوش كبير جدا.
0: اما هجوميا قوي
2: هجوميا
0: هجومين ضعيف
2: هجومين فاش قوية
0: عكسنا نحن رضا.
2: لبيب ما هوش قوي دون لو سونس وما فماش آليات كبيرة وكما نقولوا احنا دي فاريابيليتي اوفنسيف، فما جانب نتاعهم قوي فاش في لأنهم في السرعة كما تاع إيزاك في المساحة شفناه
3: مساحة
2: صغيرة. ما عدا ذلك ما عملوش خطر ربما الكرات الثابتة فما شكل خاطر جاتهم ثلاثة ركنيات وحنا صفر ركنية أنهم يعملوا ضغط على الحارس يحاولوا يستغلوا
0: ركنيات
2: ثلاثة هما ثلاثة ركنيات
0: لا حسب الإحصائيات
2: عندي غلطة الإحصائيات أنا حسبتهم هما ثلاثة ركنيات ثلاثة ركنيات ونأكد لك
0: أقوم
2: لا لا أنا شفتهم ثلاثة ركنيات للفريق المنافس وما تمكنناش ما تمكنوش روزمون لحصيلوا نقطة الإشعاع هي العشر دقائق الأخرانية في الشوط الأول وين فريقنا بدا يثق في نفسه خاصة الجهة اليمنى لأنه الجهة اليسرى كانت ميتة
3: غايبة.
2: يان فاليري حاول يتحرك الرقيق أعطى دعم في الجهة هذيك حنا بعد حاول يخدم في الشيء هذيك وجابت التوزيع وجابت الهدف على كل ما زال توا فما تصحيح تكتيكي يزمي
0: نبيل عبد المهيب الشامخ في زوز هدف
3: الهدف الثاني يتحمل منه جزء كبير الهدف الأول دوزيام بال اللي حكينا فيه ومعناها لخيان معناها الدونسيتي نورمالمون دوزيام بال تكون عندك ترجع من الحارس تزيد ترجع من المدافع ومتابع معناها تسديده قويه الحقيقه ما ينجمش يتصدى لها الاولى. بالنسبه للهدف الثاني تحمل جزء كبير خاطر الكره صحيح معناها الشوطه ما كانش قويه برشا
0: ركنيات اثنين رضا زيد ثبت في زوز مواقع الاستاتستيك اثنين ركنيات للسيات باه
3: شفنا برشا
0: زدتهم واحده
3: شوف شوف لبيب شفنا برشا ارتباك بصراحه الدخله نتاعنا ما كانتش باهيه برشا كنا خايبين كنا مرتبكين لو دوز اكسونتري فاليري والعابدي كانوا اكثر دفاعيا ما نجموش يطلعوا مع الضغط الموجود من ايزاك
0: اللي هو مش معقول في 3-5
3: اليوم مطالبين
0: اكثر بالعمل الهجومي
3: ما فماش معاضد هجوميه حنا بعد كل ما يتحرك حنا بعد هو اللي يخلق في الخطر يخرج في الكرة ساعد شفناه معناها يتحرك على الـ الـ الـ الـ الـ الأطراف برشا ما مشاش في العمق اللي هو معناها وكيف كيف زاد
0: أنيس بسليمان
3: أنيس بسليمان ما نجمش يكون معناها أني ما
0: الميكرو نبيل ما تفوتش الميكرو أنت بدك لازم كمان تعمل ضغط على الميكرو
3: ضغط كبير
0: لازم تكون حذر في التعامل مع الميكرو
3: لبيب أنيس بسليمان كان يمكن يكون 9.5 خير ما نجمش يكون معناها أنيماتور ويمشي على اليسار كان يمكن على اليمين خير انا من نظري وكيفاش كان يلعب معناها حتى في نورويتش سيتي وكل شيء مشى في المكان الخاطئ ما عطاش الاضافه برشا مردود محير للعديد اللاعبين العابدي ماهوش في المستوى سخيري خذيره معناها نقطه الضوء الوحيده هي معناها حنا بعد المجبري صحيح الحقيقه تحسننا في العشر دقائق الاخرانيين بعد الهدف
0: خمسة دقائق الاخرانيين
3: خمسة دقائق الاخرانيين ان شاء الله نوصلوا
1: وهذا كان متوقع معناتها ديبي معناتها كريسبي وعلى اعصابهم مع مرور الوقت يتصرحوا الملاعبيه ويعطيوا ما عندهم ولكن على في بخص البوطو الثاني راهو صحيح الشامخ عنده نسبه مئويه معناتها من
0: يتحمل
1: ولكن راهو الاهداف ما تجيش من شخص واحد الاخطاء كانت من
3: متسلسله
1: معناتها وقت تعمل اتاك بلاسي وانت ضغط على القسم ما مش معقول الخط الخلفي يبدا بالطريقه هذه
0: موجز ام بي الساعه الرابعه ثم نعود قبل انطلاق الشوط الثاني
4: في الاذاعه الوطنيه لكل مستمع موعد
5: منوعات تصنع الفرحه
4: برامج اجتماعيه تلامس الواقع
5: فقرات ثقافيه تثري الفكر
4: محتوى متجدد
5: واصوات متنوعه
4: واذاعه تنبض بالحياه كل يوم
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه
7: اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم من الاذاعه الوطنيه التونسيه نحييكم ونقدم اليكم موجز الرابعه فجرا للاخبار الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يعلن أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. في الشأن الدولي، أطراف إقليمية ودولية ترحب بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما فورا على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. والقادة الأوروبيون يؤكدون على الالتزام بعدم إعادة فتح مضيق هرمز. إعلام أمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران يمثل مساراً يقود في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tv.
5: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: استوديو المونديال على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه لحدود السادسه صباحا. شوت اول انتهى لفايت المنتخب السويدي على حساب المنتخب التونسي بهدفين مقابل واحد. قبل انطلاق الشوط الثاني نزار كلمه على الشوط الثاني، شنو ممكن تتوقع تغييرات، شنو اللي نجم يصلح صبري اللموشي، نجم نعدلوا، نجم نرجع في المباراه؟
3: اي هذاك هو الكوتشينج، معناتها في الشوط الثاني لازم المدرب يقيم الشوط الاول، يغير نوعا ما من اللاعبين من المراكز نتاعهم، بالاخص بن سليمان اللي ما ينجمش يلعب على اليسار قدام بالطريقه هذيك، يعبي الوسط اكثر ويفيق نوعا ما الملاعبيه اللي ماهوش عاطين المردود نتاعهم، وبالاخص يكملوا على نفس النسق نتاع اخر الشوط الثاني. هذاك هو النوعيه اللي لازمنا نلعبوا بها.
2: يعني هدف عودة الروح رضا قبل فترة الراحة نجم نبنيه عليه نجم. أنت قلت بكري في التحليل بتاعك أنه دخلنا مرعوبين خايفين يعني مكبلين، توا بالعكس معناه سجلنا في آخر الشوط
4: وفات تراك تاع الماتش، توا سي لانتيليجونس لادابتاسيون الذكاء ديباسمون دو فونكسيون تجاوز المهمة انسي دو سويت. إذا ما عملش تغيير في الميتون وأشك في ذلك، جوارات في حد ذاتهم بالأسماء هذيك قادرين يعملوا فليكسيبيليتي تاكتيك، مثلا العابدي يصبح اللي ما عادش يقعد غاديك، خاطر بن حميدة دخل في المباراة وشفناه اللي ماهوش بطال في المكان تاعه، ويولوا أربع ديفونسورات مريقلين منظمين يعرفوا كل واحد ما عليه وما إليه،
2: وبالتالي يبدل رسم التكتيك.
4: هي خاطر توا شوف ما عادش فما عنصر مفاجأة، يعرفوه زوج لي دوز أتاكون إيزاك وش اسمه والثاني
3: غريكسون
4: غيكيرس يعرفوه مليح، دونك يسون كابابل دو لي تينير. العابدي كي يقدم في الكولوار يخلق خطر في الجهه هذيك، بن سليمان يمشي على الجهه اليمين اكثر ويخلي يا اما لاتاكون سعد والا يدخل في بلاصتو شوات كوم اتاكون دو بوينت، ووقتها نولوا في الكاتر وتروا بشكل يخول لنا ناخذوا كره ويخول لنا نمشيو بمجهود اكثر.
2: بل انطلاق الشوط الثاني ولطفي خالد يستعد للتعليق.
5: صدقني برونابل السويد التالي عندها مشاكل كبيره على المستوى الدفاعي خاصه في التغطيه الدفاعيه، النجم معناها نجم المنتخب يسجل الهدف الثاني ويعدل النتيجة
3: ودخول شوات
2: منطلق الشوط الثاني. إذا 2-1 للمنتخب السويدي، ننتظر إن شاء الله استفاقة أخرى للمنتخب الوطني التونسي، لما لا نقطة التعادل، وإن شاء الله علاش للفوز المهم وأنه ما نشاهدوش مردود الشوط الأول. لطفي خالد أترك لك مكاني كتغيير استراتيجي.
6: يعطيك الصحة على بيب سي نزار، كذلك سي
2: أنت لابس كيما المنتخب الوطني،
6: كذلك سيري
2: أنت لابس في الأحمر كيما المنتخب الوطني.
6: انا مش نعد
2: انت اللاعب عدد 12 تو باش تجيب لنا الماتش ان شاء الله. زين تفضل لطفي الثانيه بحسابها.
7: اذا تعود المباراه للتحق بنا الان على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اهلا وسهلا بكم اينما كنتم لشادين طريق الشارع الرياضي الشعب التونسي وحده وحده لشادين طريق. تحيه لكم الناس الكل، سائقي الاجره اللي ماشي يخدم على روحه، كذلك التاكسي ايضا في الاستماع. دمتم أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. ينطلق الشوط الثاني الدقيقة الثانية في الشوط الثاني، ونذكر النتيجة هدفين مقابل هدف للمنتخب السويدي في هذه المباراة. لحد الآن المنتخب السويدي اللي كان سباق بالتسجيل هدف الأول عن طريق ياسين العياري في الدقيقة السابعة، ثم ألكسندر إيزاك كان أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29، وعمر رقيق من جانب المنتخب التونسي كان ذلل الفارق في الدقيقة 42. تحدثت على أهمية تذليل الفارق لأنه ولدنا قبل دخول حجرات الملابس والتوصيات من الإطار الفني باش نرجع إن شاء الله في المباراة في الشوط الثاني مع بعض تعديلات دون تغييرات. يدخل المنتخب التونسي في الشوط الثاني نذكر بتشكيلة نصور قرطاج، مهيبة شامخ في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العابدي، منصر الطالبي، عمر رقيق، محمد امي بن حميده، الياس صخيري، راني خذيره، حنبل المجبري، انيس بن سليمان، والياس سعد. هذه تشكيله المدرب صبري اللموشي في المقابل دون تغييرات. كذلك في حسابات المدرب الانجليزي مدرب المنتخب السويدي جراهام بوتر في حراسه المرمى، نودرفيلد 5، جابرييل جودمونسون 21، الكسندر برناردسون 2، جوستاف 4 إيزاك كهيان، 3 فيكتور رينالد فون. تبع العملية هذه بالنسبة للمنتخب التونسي. يلا إلياس سعد، وكرة مقطوعة، ترجع الكرة الثانية. برافو، عمل كبير قاعد يقوم به عمر رقيق دفاعيا هجوميا. هذه كرة والتمريرة للمنتخب التونسي، تسديد، وكرة مقطوعة من الدفاع. كرة مقطوعة من دفاع المنتخب السويدي. يلزم وقت الكرة تكون عنا هجوميا، ما نخليوش المساحات لإيزاك وكذلك فيكتور جيكوريس. قلت في وسط الميدان جيسبر كالستروم، ياسين العياري سحب الهدف الأول، بنجامان نيغرين، ألكسندر إيزاك وفيكتور جيكوريس. حكم المباراة هو الأرجنتيني يايل فالكون بيريز. حكم المباراة الأرجنتيني يدير هذه المباراة الأولى بالنسبة لي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكر هذه أول مباراة لصالح المنتخب التونسي في هذا المونديال، ونذكر أنه مباراة لحساب المجموعة متاعنا وفات بالتعادل بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني 2-2. هذه كرة خطيرة للمنتخب التونسي، كرة خطيرة نسمة سليمان إلى حنبال، يلا حنبال. هذه كرة ولا توزيعة في شكل كرة مخادعة في المرمى، لكن نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي ياخذ الكرة متفت. حبي باغت حنبال، حبي باغت حنبال المجبري، حبي باغت، لكن متفتن نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي. ان شاء الله اولادنا يعدلوا في هذه المباراة، ان شاء الله اولادنا يعملوا شوط ثاني خير من الشوط الاول، لانه كانت الاستفاقة في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول بالنسبة لاولادنا. حذاري من ايزاك، حذاري، التوزيعة، مرت سلامات، توزيعة الكسندر ايزاك من رواق اليمين، محترف ليفربول الانجليزي. حاب يوزع كرة داخل منطقة الجزاء إلى فيكتور جيكوريس، لكن مرت الكرة سلامات، مشات خورة خارج الميدان رمية التماس. كانت العملية خطيرة لصالح المنتخب السويدي، مرت سلامات. قبلها كانت كرة والتسديدة، حبي باغت حنبال المجبري حارس مرمى المنتخب السويدي نوردفيلد. للتحق من الآن 51 دقيقة لعب في عمر المباراة، مباراة على ملعب مونتيري ستايدوم بالمكسيك، مواجهة جارية حاليا بين المنتخب التونسي في أول إتلال ليه في المونديال أمام المنتخب السويدي. عمر رقيق، كرة لمونتسارة تالبي، كرة ولمسة لمحمد أمين بن حميدة إلى علي العابدي، بن حميدة دور دفاعي لبن حميدة ورعلي العابدي الموجود على مستوى صعود الهجوم. هذه كرة الياس سعد يربح المخالفة، الياس سعد يزفرها المخالفة، حكم المباراة يزفر مخالفة لإلياس سعد مهاجم المنتخب الوطني التونسي. خير صبر اللموشي أنه يلعب بأنيس بن سليمان والياس سعد، زوز مهاجمين في هذه المباراة مع بقاء حازم المستوري وفراس شوات على بنك البودلة. يربح المخالفة الياس سعد، كان يربح ديالة مع جيسبر كالستروم متوسط ميدان أودينيزي الإيطالي رقم 16 في المنتخب السويدي. مخالفة مقابلة للحارس نوردفيلد بعيدة قرابة 30 متر على مرمى المنتخب السويدي لصالح المنتخب الوطني التونسي. على الكرة في التنفيذ نشاهد في حنبال المجبري يبعد أنيس بن سليمان، حنبال المجبري في تنفيذ المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله عليش ليه في المرمى حنبال ينفذ، حنبال عالية، الكرة عالية، كرة حنبال المجبري تمشي ضربة مرمى عالية، الكرة اختار الحل الفردي، تسديد مباشر من حنبال، تمشي الكرة عالية على مرمى نوردفيلد حارس مرمى المنتخب السويدي. شاهد في جماهير المنتخب الوطني التونسي موجودة في المدرجات في هذه المباراة. ترجع كرة لصالح المنتخب السويدي، كرة لجابرييل، رجع كرة لفيكتور، ترجع للحارس نوردفيلد. حارس مرمى المنتخب السويدي. ذكر أسبقية لحد الآن وصلنا لدقيقة 53 من المباراة، أسبقية المنتخب السويدي هدفين مقابل هدف. بعد ما كان متقدم 2-0 المنتخب السويدي قبل نهاية الشوط الأول ذللنا الفارق وحذاري من مثل هذه الكرات. جيكوراس يسدد ومقطوع الكرة من الدفاع. برافو، مرة أولى ترجع من جديد لإيزاك ألكسندر. إيزاك ألكسندر، والحكم ماذا يقول؟ المخالفة للعب المنتخب التونسي. ماشي أمورك 5-5، حكم المباراة عادل إلى حد الآن. برافو عليه، قاعد يعمل في مباراة كبيرة بصراحة. هذا إنذار للاعب المنتخب الوطني التونسي راني خضير، محترف إنيون برلين الألمان. كان تدخل على جيسبير كارسترام رقم 16 من راني خضيرة، محترف إنيون برلين الألماني، جنبا إلى جنب مع زميله في البوندسليغا الياس سخيري، محترف أنتراخت فرانكفورت الألماني، في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. ترجع كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي برمية التمس. دائما تتابعون المباراة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. للتحق بنا الآن في المتابعة، نذكر أن المنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي هدفين مقابل هدف. هذه كرة لياساد، يلا الياس ساد يربح الركنية، برافو عليك، يربح الركنية. كرة مقطوعة من إيزاك كهيان مدافع أتلانتا الإيطالي، خرج كرة للركنية. قاعدين نقربوا، قاعدين نقلقوا، هذا المطلوب. البداية محترمة في الشوط الثاني بالنسبة لولادنا. ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي. يمشي حنا بال في التنفيذ، حنا بال المجبري في تنفيذ الركنية. كرة ليمين الحارس نوردفيلد، حنا بال في التنفيذ، حنا بال المجبري في التنفيذ، مجبري. هذه كرة ومقطوعة بالرأس مرة أولى، ثم ترجع من جديد لصالح المنتخب التونسي. حنا بال استلام على الرواق اليسار، يوزع داخل منطقة الجزاء، مقطوعة مرة أولى ومرة ثانية. إيزاك كرة خطيرة، كونتر أتاك، التحول السريع بالنسبة للمنتخب السويد. حذاري من جيكوريس، حذاري، يطلف الكرة إيزاك، خرج راس راس وتعثر. برافو برافو، يلزم يدخل الدفاع، فما الرأي وثم تصل، عمل خطوة زايدة إيزاك، عمل خطوة زايدة جاف التسلل، عمل خطوة زايدة جاف التسلل إيزاك. اهو كان ما جاش في التسلل وكان ما تعثرش وبراودش الكرة، كان ممكن يقلق برشا، كان ممكن يكون هدف ثالث للمنتخب السويدي. مرة سلامات الكرة هذه، يلزم نتعذو، يلزم نردو بالنا وقت الكرة تكون عنا هجوميا، يلزم ما نخليوش المساحات في اللقطة الأخيرة، خلينا مساحات. جيكوريس خرج مرة الكرة، لكن من ألطف الله أنه كان موجود ألكسندر إيزاك في التسلل. ترجع كرة لصالح المنتخب السويدي، نورد فيلد حارس المرمى ياخذ الكرة، يحط الكرة، يلزم ينبه عليه الحكم ثواني، لأنه التقنين الجديد بالنسبة في هذا المونديال، حارس المرمى عنده 10 ثواني باش يرجع الكرة أو 5 ثواني، نفس الشيء بالنسبة لرمية التمس. نرجع كرة لصالح المنتخب التونسي، يلا حنبال، حنبال من أبرز ملاعبية المنتخب التونسي، كان ورا الأسيست، كان ورا الكرة في هدف تذليل الفارق، كانت مخالفة والتوزيعة وبالرأس عمر رقيق في الدقيقة 42 كان اختف هدف تذليل الفارق. هذه كرة لصالح المنتخب التونسي، التوزيعة أوهو ضيعها، ضيعها المنتخب التونسي، يلزم نردوا بالنا في الدفاع. التغطية الدفاعية موجودة من منتصر الطالبي إلى عمر رقيق، يصعد بالكرة عمر رقيق إلى حنبال مجبري، حنبال، حنبال وجه الكرة إلى إلياس سعد، إلياس يسلم، كنترول ممتاز من إلياس، يلا إلياس يدخل منطقة الجزاء، يوزع الكرة إلياس، مقطوعة من الدفاع مرة أولى، والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة، ثم مخالفة ضد يان فاليري، ثم مخالفة ضد يان فاليري. بعد توزيع من إلياس سعد داخل منطقة الجزاء، حاب يضرب الرأس، يان فاليري ويرتكب الهفوة على جابرييل جودمونسون محترف ليدز الانجليز. يان فاليري لعب يونغ بويز السويسري في ونذكر أنه تتابعون هذه المباراة على موجات الإذاعات التونسية في ربط مباشر مع الإذاعة الوطنية التونسية. أرجع كورة لصالح المنتخب الوطني التونسي لكن مقطوعة من جانب المنتخب السويدي. أرجع كورة لصالح المنتخب السويدي. يلزم نردوا بالنا على مستوى الدفاع لعدم قبول هدف ثالث، ونعرف قيمة المنتخب السويدي في التحولات السريعة من الدفاع للهجوم. عنده وسط ميدان محترم جدا لاعب أودينيز الإيطالي كالستروم، ياسين العياري محترف برايتون الإنجليزي، بنجامان نيجران، وزوز مهاجمين من الطراز العالي، قلت من الطراز العالي، يلعبوا في البريمير ليج الإنجليزية، كل من ألكسندر إيزاك ليفربول وفيكتور جيكوريس أرسنال. مرت كرة سلامته، ماذا تفعل في الدفاع؟ هذه هفوة خطيرة، هدف الثالث للأسف. فيكتور جيكوريس نبهت منه هفوة دفاعية من جانب المنتخب التونسي. خسرها الياس الصخيري، خسر الكرة، عطاهم هدف ثالث. الياس الصخيري مجانية الهفوة يا الياس. الياس الصخيري قدام مهيبة شامخ يعطي الكرة لفيكتور جيكوريس اللي ما يفوتش الفرصة، ما يخليش يعني ولا فرصة. الملاعبي هذا وقت اللي يكون في مكان وجه لوجه مع أي حارس أنه يسجل. هدف الثالث للمنتخب السويدي للأسف. كرة يعني مجانية، مهيبة الشامخ يعطي الكرة لإلياس الصخيري، يفكها له إيزاك في مرة أولى، إيزاك يمرر لزميله فيكتور جيكوريس، حط الكرة أرضية في شباك المنتخب الوطني التونسي. يعني بصراحة هدف ساذج نوعا ما على مستوى التمركز الدفاعي، والكرة من مهيبة الشامخ إلى إلياس الصخيري هفوة كبيرة من قائد المنتخب الوطني التونسي. إلياس الصخيري يخسر كرة، يفكيله مع ضغط عالي من إيزاك إلى جيكوريس، جيكوريس ما يرتيش الكرة هذه، سجل في مرمى المنتخب الوطني التونسي. 3 أهداف مقابل هدف. الآن يتغير سيناريو المباراة، تتغير مجريات المباراة للأسف. المنتخب السويدي يعود متقدم في المباراة فارق 2 أهداف. هفوة كبيرة جدا من إلياس الصخيري في توقيت بالضبط هدف الثاني في هذه المباراة في دقيقة 59 من المباراة. 59 فيكتور جيكوريس اللي حكينا عليه ونبهنا أن الثنائي خطير جدا، كل من إيزاك وجيكوريس هما اللي صنعوا. بعد ضغط عالي من إيزاك فك الكرة في مرة أولى لإلياس الصخيري، ثم مرر لزميله جيكوريس وسجل الهدف الثالث. هذا اللي نبهنا عليه على مستوى الدفاع، يلزم نردوا بالنا. قبلنا هدف ثالث مجاني للأمانة. هذه كورة ليان فاليري والحكم ماذا يقول؟ فما ركنين وثم ملاعبي يطلب في التغيير، محترف ليدز جابرييل جودمونسون حس ببعض الأوجاع نشاهد فيه، يطلب مدربه الأنجليزي جراهام بوتر بالتغيير، نشاهد فيه رقم 5. هذه ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي في دقيقة 62 من المباراة، حيرا شاهد فيها في صفوف جماهير المنتخب الوطني التونسي في المدرجات. مش يخرج رقم 5 جابرييل جودمونسون، اتنفذ الكرة ومقطوعة من جانب المنتخب السويدي. نفذ الركنية، تماس للمنتخب التونسي، ترجع كرة من جديد لصالح المنتخب التونسي. حانبال حكم يقول ما ثم شيء. ارجع كورة، تحول سريع للهجمة للمنتخب السويدي. جيكوريس خطير، جيكوريس فيكتور برافو في الدفاع، برافو في الدفاع، متفطن بن حميد المرة هذه. ترجع الكورة من جديد لصالح المنتخب التونسي، أنيس بن سليمان إلى حنبال، حنبال عنده الكرة، حنبال المجبري ويربح المخالفة، يربح المخالفة حنبال المجبري لصالح المنتخب الوطني التونسي في دقيقة 63. في دقيقة 63 من المباراة نشاهد في علي العابدي ملقى لأرضية الميدان، يرتكب الهفوة الرقم 3 فيكتور لاندلوف محترف أودينيزي أو أستون فيلا الأنجليزي قائد منتخب السويدي. نشاهد في زوز تغييرات ممكن في تشكيلة المنتخب السويدي، الرقم 7 لوكاس بيرغفال، لوكاس بيرغفال ينتظر دخوله للمباراة، وكذلك أيضا رقم 22 أعتقد نشاهده رقم، نشاهد في اللعب رقم 5 جابرييل جودمونسون حسب بعض الأوجاع تعرض لإصابة وطلب التغيير من مدربه الإنجليزي جراهام بوتر، مش يخرج جابرييل جودمونسون. جوكوريس كان سجل هدفه الثالث بعد ضغط من ألكسندر إيزاك على الياس الصخيري، فك الكرة ومررها للمهاجم الخطير اللي حط الكرة في شباك المنتخب الوطني التونسي في دقيقة 59. هدف ثالث للمنتخب السويدي في مرمى المنتخب الوطني التونسي. جودمونسون خرج، خرج رقم 5 دخل رقم 24، 24 دخل رقم 24 في هذه المباراة لاعب المنتخب السويدي مكان جابرييل جودمونسون، وكذلك أيضا خرج نيغران سترود، خرج بنجامان ريغنان نيغران ودخل رقم 7 لوكاس بيرغفال، لوكاس بيرغفال سيناريو غير منتظر ايضا في الشوط الثاني، هفوة دفاعية كلفتنا كاش غالي، غالي برشا الهدف الثالث للأمانة للمنتخب السويدي، 3 اهداف مقابل هدف. نشاهد في الساقين ثقلت بالنسبة للملاعبية، ونشاهد حيرة على مستوى الإطار الفني، وإلى حد الآن ما عملش تغييرات المنتخب التونسي. حذاري، حذاري من التسديدة هذه، جوكوريس من جديد أو رقم 17 بالفعل جوكوريس، فيكتور جوكوريس سدد كرة عالية مشيت ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي، يعني بداية بصراحة ما تمنيناهاش كما هكا ضد المنتخب السويدي، 3 اهداف مقابل هدف. في الوديات قبلنا 5 اهداف ضد المنتخب البلجيكي، نزلت المباراة 65 يا خوفي ناكلوا كارتون اخرى امام المنتخب السويدي، لازم يعدل الاوتار صبر اللاموشي موجودين على البنك، نذكر كل من سباستيان تونكتي، رائد الشيخاوي، معتز النفاتي، فراس شوات، ريان اللومي، محمد الحاج محمود، معتز النفاتي، خليل العياري، مرتضى بن وناس، اسماعيل الغربي، حازم المستور، الياس العاشوري، ديلان برون، وادم عروس، هذوما ملاعبيه موجودين في بنك البودلاء مع زوز حراس مرمى ايمن دحمان وصبري بن حسن. يعني الدقيقة 66 ما زال شاد في التكتيك هذا صبري اللموشي، نقاط استفهام بالجملة صراحة المدرب هذا إلى حد الآن يلزم التغييرات، بصراحة يلزم التغييرات، تغييرات على مستوى الملاعبية وتغييرات على مستوى الرسم التكتيكي مع نتيجة المباراة، أنك متأخر في النتيجة 3-1 خلاص ما عندك ما تخسر، ما عندك ما تخسر، يلزم تعدل الأوتار، تبدل رسم تكتيكي، هذه كرة خطيرة من جديد لأنه كان نقعد نلعبها كنزيدوا الأهداف، إيزاك خطير، إيزاك خطير، إيزاك خطير، خطير إيزاك، ومقطوع الكرة من الدفاع. كان نقعد نلعبوا على نفس الرسم التكتيكي ونفس التوجه التكتيكي رانا مازلنا مش نقبلوا الاهداف مع الهفوات الموجودة على مستوى الدفاع من ملاعبية المنتخب الوطني التونسي، مع عامل آخر التحول السريع من الدفاع للهجوم بالنسبة لملاعبية المنتخب السويدي مش نقبلوا الاهداف. ان شاء الله نقول ليه، ان شاء الله تعدل الامور، ان شاء الله يعدل الاوتار، ان شاء الله تكتيكيا نشاهدوا علاش لا ذخ دماء جديده. ما عندك ما خسر، انت منهزم الى حد الان، السويد متقدم 3-1، بدل علاش لا، هذه كره خطيره خطيره الكره هذه، هذه المساحات اللي تحدثت عليها. فيكتور جيكوريز قلقنا برشا للامان، قلقنا مع ايزاك، ثنائي رهيب خطير، يعني بصراحه ما عندكش توليفه دفاعيه تحد من خطوره هذا الثنائي، مساحات بالجمله، مساحات للامانه بالجمله لهذا الثنائي، مساحات قاعد نشاهد فيها بالجمله لهذا الثنائي طيله المباراه، يعني قاعدين يلعبوا مرتاحين، قاعدين يكوروا وقاعدين يسجلوا مع الاخطاء الموجوده على مستوى دفاع المنتخب الوطني التونسي. وصلنا لدقيقه 69 من المباراه، فتره توقيف اللعب لشرب بعض المياه بالنسبه للقانون الجديد لمن حطه الفيفا في هذا المونديال، 3 دقائق في كل فتره، في الشوط الاول كذلك 3 دقائق، في الشوط الثاني 3 دقائق لشرب بعض المياه والراحة، وكذلك أيضا التوصيات من جانب الأطر الفنية سواء من جانب المنتخب التونسي صبر اللموشي أو كذلك براهام بوتر. سيريدال جدي يعني بصراحة سيناريو كذلك ما تمنيناش في الشوط الثاني، 3 أهداف مقابل هدف، هفوة دفاعية بدائية نوعا ما.
4: أكيد أنه الشوط الثاني بصراحة خاصة 20 دقيقة خلتنا في وضعية حرجة جدا، قبلنا 3 أهداف أخطاء بالجملة، أصبحنا تقريبا متباعدين على بعضنا، ما فماش تكامل، ما فماش كومبليمونتاريتي بين اللاعبين، وخاصة ما فماش بريز دينيسياتيف ومبادرة من المدرب في أخذ حلول، يعني تغييرات. اليوم مباراة الأميكال ضد النمسا عملت تروا شونجمون فرد مرة، وإحنا كنا بهين في المباراة، اليوم إحنا سيئين، من المفروض لي تروا شونجمون اليوم يتعملوا واعطاء صبغة أخرى للفريق من ناحية التنشيط الهجومي، أعطاء ربما طريقة أخرى للتعامل مع الكرة في تخريج الكرة، نشوفوا المساحات وكنت تعلق عليها لطفي أنت وراء الديفونس نتاعنا، مساحات
7: بالجملة.
4: وبالتالي من المفروض حتى اللاعب يزمو يحسن المدرب نتاعه، عامل كلك شوز اللي باش يخليه يغير الأداء نتاعه، لكن اليوم فما باسيفيتي في التعامل، فما حتى في ليدويال خسرنا ليدويال، يعني الشوط الثاني
7: عمري لريت في طيلة تعليق على كافة مقابلات المنتخب التونسي، عمري لريت هذا الرسم التكتيكي المفضوح دفاعيا،
4: خاصة أنهش. لأنه مش معناتها تحط 5 التالي يعني عندك شكل دفاع صحيح، لنهج والمساحات الهدف الثالث أكبر دليل، يعني كي تشوف صخير يطلب الكرة في وضع مش باهية، يعني تتفك الضغط، تتفكله الكرة ونقبله هدف، أقل ما نقوله عنه أنه هدف ساذج. اليوم 3-1، ماذا ننتظر لاخذ الانيشيتيف يا بريتو؟
7: حاول خاسر
4: توا
7: الشيء حاصل، علاش ليه
4: عندنا امكانيه تدخل الاجنحه الغربي العاشوري
7: التونكتي تلعب بتوزع 4-4
4: خرج واحد من الاكس، زيد خرج حتى خذيره ودخل، تولي عندك 4-1 من قدام الديفونس، ولا خلي خذيره وخرج صغير لانه تمس،
7: خلينا نشوفوا
4: خلي حنا بعل مع الغربي ربما يعطيه حاجه في وسط الميدان. يعني اليوم الفو بروندر معاش عندنا 4 ساعة ولا 20
7: دقيقة. ليش سلبية؟ احنا شيء يوجع القلب صراحة سيريدا في كلمة
4: بصراحة أنا متألم جدا لأن نشوف
7: فريقنا تغييرات حالية،
4: توا دخلوا ثلاثة
7: حاج محمود
4: أيوة،
7: وكذلك تونكتي
4: دونك سخيري يخرج
7: ولياس العاشور
4: هيا به على الاقل، لكن راس حربا فماش، دونك باش يخلي ربما زوز مهاجمين قدام وباش يلعب بال4-4-2 اكيد،
7: لانه ياس سعد يخرج يدخل ياس العاشوري
4: مهاجم وحاج محمود مكان السخيري، ثم الثالث نشوفوا شكون اللي باش يخرج واحد اخر، مازال الثالث اللي هو
7: سيباستيان تونكتي كذلك دخل،
4: ما اعتقد تروازيام جوار اللي خرج،
7: تو نشوفوا مكان من حاج محمود مكان السخيري اكيد في وسط الميدان مركز بمركز، واعتقد ممكن
4: فاليري
7: يخرج يان فاليري ويدخل سيباستيان تونكتي،
4: الأكيد أنه ربما بشي يغير الرسم التكتيكي، بشي يرجع 4 مدافعين يا إما بن حميدة يا إما العابدي بشي يمشي على اليمين نتصوره، وبشي يولي عنده 4-3-3 أو 4-2-3-1، فماش ما يبدأ عنا إمكانية نتاع يعني خط هجومي. الله يوفقنا وكو
7: ان شاء الله يا ربي معانا سيريدا يعطيك الصحة. خروج إذن فاليريس خيري وإلياس سعد ودخول سيباستيان تونكتي الحاج محمود وإلياس آل عاشور. إذن تعود المباراة مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رابط مباشر مع كافة الإذاعات التونسية، تتابعون هذه المباراة، مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي في أول إتلالة للمنتخب التونسي في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. للأسف وصلنا لدقيقة 74 من المباراة والمنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي 3 أهداف مقابل هدف، 3 أهداف مقابل هدف، 3 أهداف في مرمى مهيب أشامخ بعد أخطاء دفاعية من جانب المنتخب الوطني التونسي. الهدف الأول جاء مبكر للسويد في الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري، ثم ألكسندر إيزاك كان سجل الهدف الثاني في الدقيقة 29، ذلل المنتخب التونسي عن طريق عمر رقيق في الدقيقة 42، ثم في الدقيقة 59 فيكتور جيكوريس كان سجل الهدف الثالث بعد خطأ فادح من مهيب الشامخ، أعطى الكرة لإلياس الصخيري، ضغط عليه إيزاك، فك الكرة إيزاك من إلياس الصخيري اللي عمل هفوة بدائية في محور دفاع المنتخب التونسي ومرر لفيكتور جيكوريس اللي سجل الهدف الثالث. ذكر بتغييرات صبري لاموشي، دخول سيباستيان تونكتي، محمد الحاج محمود مكان صخير لانه اوت، خرج من المباراه صحيح يعني حتى شاهدناه يعني كان تحسر على الهفوه اللي عملها، حب يخرجوا صبري لاموشي لانه ما عملش مردود ممتاز محترم الياس الصخيري، والياس العاشوري دخل مكان الياس سعد، كذلك لم نشاهد الياس سعد هجوميا في هذه المباراه. نقاط سلبيه بالجمله واللي قاعدين شاهدوا فيه نقولوه ننقلوه بكل أمانة لمستمعينا الكرام في هذه المباراة. نذكر كذلك في المجموعة متاعنا تعادل 2-2 اليوم في مباراة مجنونة للأمانة، تسابق وتلاحق نيفو كبير برشا بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني، تسابق وتلاحق بين التواحين الهولندية والساموراي الياباني. هذه كلها من سيباستيان تونكتي، تونكتي كرة لأنيس بن سليمان، بن سليمان كور لحنبال، ترجع لسيباستيان على الرواق اليسار، سيباستيان تونكتي، تونكتي ما يمرش، كورة مقطوعة من ألكسندر برنانسون وهجمة لصالح المنتخب السويدي، استلام ترجع الكورة من جديد إلى إيزاك، ألكسندر إيزاك، ألكسندر نقطة قوة المنتخب السويدي، ألكسندر إلى جيكوريس، كورة وتوزيعة ومقطوعة الكورة للركنية، مقطوعة الكرة للركنية رقم 24 كان وزع الكرة سترود وربح ركنية المنتخب الوطني التونسي. وصلنا لدقيقة 76 من المباراة، دائما أسبقية للمنتخب السويدي للأسف أمام المنتخب التونسي 3 أهداف مقابل هدف. كلنا نحبوا تونس، كلنا نحبوا ولادنا، كلنا ورا المنتخب الوطني التونسي، لكن اليوم للأمانة ما حبيناش الإتلالة الأولى بهذا السيناريو يا صبري اللموشي. هذه كرة والركنية للمنتخب السويدي مقطوعة من الدفاع المنتخب التونسي، كرة ثانية ياخذها ياسين العياري، أرجع كرة من جديد الحكم ماذا يقول الأرجنتيني ييل فالكون بيريز، كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. إيزاك هيان رقم 4 مدافع أتلانتا الإيطالي، نشاهد في جماهير المنتخب الوطني التونسي تساند في المدرجات رغم التأخر في النتيجة، هذا يحسب الجمهور التونسي في كل مكان للأمانة، شاهدناه في مونديال قطر الفارت، شاهدناه في مونديال روسيا 2018، وموجود الآن أيضا في مدرجات ملعب مونتيريا المكسيكي في هذا المونديال. إن شاء الله أولادنا يحققوا نتيجة إيجابية في هذا المونديال، المهم أنك تفرض لونك، المهم ما تسلمش، المهم تلعب بعزيمة وإصرار وجرينتا وقليب وروح، وتحط الدرابو التونسي أمام عينيك. هذه كرة لحنبال، حنبال حاب يوزع كرة مقطوع من جانب المنتخب السويد، ترجع من جديد كرة للمنتخب الوطني التونسي. محمد الحاج محمود، حاج محمود عنده الكرة الآن، محمد الحاج أو الياس العاشور، عاشور استلام من أنيس بن سليمان، عاشور الياس، الياس كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، محمد الحاج محمود ياخذ الكرة، الياس العاشور، يلا الياس، الياس، الياس يوزع كرة مقطوعة بالرأس من دفاع المنتخب السويدي، لكن قبل هذا ثم اتصل، فما الرأي؟ يرفع المساعد الأول ماكسيميليانو ديل فيسو الرأي. متسلل الياس العاشوري، لمسة من محمد الحاج محمود على الرواق اليمين، حاب يوزع الياس العاشوري لكن متسلل. تباتأ نوعا ما صبر اللموشي في التعديل التكتيكي والتغييرات، يعني خسرنا، ممكن يكون التغيير مع بداية الشوط الثاني. إذا شفت أنك المنتخب التونسي سجل هدف تذليل الفارق قبل دخول لحجم

كرة مقطوعة من الدفاع، مقطوعة من عمر رقيق، كانت ماشية الكرة لفيكتور جيوكوريس، يعني انسجام كبير بين ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكوريس، يعني مدرب بفكر انجليزي جراهام بوتر، اصبح لو انتاغي على مستوى اسلوب لعب المنتخب السويدي. المنتخب هذا اللي قلت بزوز نقاط محذوث في التصفيات الاولى المؤهلة اوروبيا يمشي للبراج، ويزيح المنتخب الاوكراني والمنتخب البولوني. هذه كرة لصالح المنتخب التونسي، كرة حنبال ياخذ الكرة، حنبال وزع بعيدة، وين الكرة هذه؟ حنبال الى الحارس نوردفيلد، حارس مرمى المنتخب السويدي، ياخذ الكرة بنيدي. تمر الدقائق في المباراة، وصلنا لدقيقة 81 في عمر المباراة، ما زال المنتخب السويدي متقدم على المنتخب الوطني التونسي 3 أهداف مقابل هدف، اهداف كل من ياسين العياري، ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكوريس بالنسبة للمنتخب السويدي، في المقابل هدف المنتخب الوطني التونسي سجلوا عمر رقيق في دقيقة 42. نذكر أنه اليوم أول انتصار كان لمنتخب إفريقي كان للكوت ديفوار، ملحمة بأتم معنى الكلمة للأفيال الإيفوارية، يعني أمام المنتخب منتخب الإكوادور، هدف مقابل صفر جاء في الوقت الأخير من المباراة بالنسبة للمنتخب الإيفواري. ثمين جدا هذا الانتصار الأول لمنتخب إفريقي. شاهدنا كذلك مباراة كبيرة لعبها المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي، فرض التعادل منتخب المغربي على المنتخب البرازيلي 1-1. كذلك شاهدنا أيضا جرينتا كبيرة من جانب المنتخب العربي المنتخب القطري، فرض التعادل أيضا مع سويسرا. اليوم المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب السويدي منهزم إلى حد الآن 3 أهداف مقابل هدف. ما تمنيناش أن السيناريو في هذه المباراة يكون في مثل هذه الحالة، يعني بصراحة اليوم مباراة للنسيان، أخطاء بالجملة، تكتيكية، دفاعية، كذلك ما كناش ثابتين على مستوى الهجمات، تحول كان ثقيل على مستوى الدفاع وسط ميدان، وكذلك الهجمات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. المباراة الثانية أمام عملاق اسمه المنتخب الياباني، اليوم أمام المنتخب الهولندي فرض التعادل 2-2. في كل مرة ياخذ الأسبقية المنتخب الهولندي إلا ويعدل النتيجة مع ملاعبية في قيمة كايتو ناكامورا لاعب رانس الفرنسي، وكذلك أيضا دايشي كامادا مهاجم كريستال بالاس الأنجليزي. نحكي على المنتخب الياباني، والمباراة الثالثة أمام العملاق المنتخب الهولندي مع الزملاء القيدوم القائد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول. زوز تغييرات الآن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، يخرج راني خذير، راني خذيرة، ويدخل إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي مكان راني خذيرة، ويدخل في رأس الشوات مكان أنيس بن سليمان، يدخل في رأس شوات مكان أنيس بن سليمان، في رأس شوات مكان أنيس بن سليمان. زوز تغييرات في نفس التوقيت لصبر اللاموشي، إسماعيل الغربي مكان راني خذيرة، وكذلك أيضا في رأس شوات مكان أنيس بن سليمان. رقم 19 في تشكيلة المنتخب السويدي، ماتياس مكان جيسبر كارلستروم. العمل مباراة كبيرة، حذاري حذاري الراب، اوهو، يعني اللاعب هذا دخل اول لمس للكرة، ماتياس يسجل الرابع، لكن متسلل اول لمس للكرة، اول لمس يا ماتياس، جاب ربي جيت في التسل. يعني قيمة الملعبية الموجودين في المنتخب السويدي، كنا حذرنا من هذا المنتخب، احنا كنا خايبين بصراحة، باش نصارحوا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. المنتخب السويدي كما قلت صحيح عنده
قوة هجومية باهية، لكن عند

0: دو على مستوى الدفاع أيضا، هنات دفاعية موجود في التسلل، مشارك في العملية أو لا، بالفعل موجود في التسلل ماتياس رقم 19 اللي دخل مكان جيسبر كالستروم. تبقى النتيجة على حالها، 3 أهداف مقابل هدف بالنسبة للمنتخب السويدي. عندكم ما تسمعوا بعد في التحليل مع سينابيل سينيزار وكذلك سيريذا مع لبيبة صغير أيضا. ننتظر، ممكن قاعد يحكي مع الفار حكم المباراة الأرجنتيني. ننتظر قرار الحكم الأرجنتيني يايل فالكون بيريز بشأن الهدف الرابع للمنتخب السويدي. قاعد يحكي مع غرفة الفار، تشيك جول، قاعدين يثبتوا، نستناو قرار حكم المباراة الأرجنتين. نذكر أنه ماتياس سجل هدف رابع منذ قليل. فما الراية كانت موجودة من المساعد الثاني فاكوندو رودريغيز، والحكم قاعد يتشاور، قاعد يحكي، قاعد يتفاوض إلى حد الآن مع حكم الفار. نستناو القرار الرئيسي واحتسب الهدف، احتسب الهدف، نستناو واحتسب بالفعل، احتسب الهدف الرابع للمنتخب السويدي. حكيت منذ قليل ممكن نفس سيناريو ضد بلجيكا، يخوفي من كارتون، يخوفي من خماسية أخرى، وهذا اللي صار. 4 أهداف مقابل هدف في الدقيقة 85 من المباراة. ماتياس أول لمس للكور، ماتياس اللي دخل مكان جيسبر كالستروم، يعني كوتشينج من جراهام بوتر جاب له هدف رابع. مازال فما نقاش من حنا باع المجبري وعلي العابدي، لأنه شاهدت الصورة أنه كان موجود في التسلل ماتياس في الهجمة في أول كورة، لكن احتسب الهدف بالنسبة للمنتخب السويدي. فرحة كبيرة كما قاعد نشاهد فيها لمدرب المنتخب السويدي جراهام بوتر المدرب الانجليزي، بفكر انجليزي، يعني مدرب توارئ جاء في مرحلة التصفيات، عمل زوز نقاط كمل بيهم، يعني من المنتخبات المحظوظ بزوز نقاط يلقى روحه في المونديال بعد زوز مقابلات باراج ضد اوكرانيا وضد ليفاندوفسكي المنتخب البولوني. هذه هجمة جديدة، جوكوريس الى ايزاك ويتصدى مهيبة الشامخ، منعنا من الخامس مهيبة الشامخ امام ايزاك الكسندر اللي كان ممكن يسجل ثنائية في هذه المباراة. هذه كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، فما الراية، ظهر لي فما راية، والتسلل موجود، فما الراية ضد فراس شوات، بحسرة كبيرة. قاعد نكمل في مباراة للأمانة، بصراحة ما كناش باهين، كنا خايبين، ما فما شيء اللي قاعدين نشاهدوه بصراحة نقولوه من غير تزيين ولا تزييف للحقائق. مباراة اليوم بأتم معنى الكلمة هي خيبة لتاريخ وعراقة المنتخب الوطني التونسي. بصراحة مباراة اليوم أمام أنظار العالم في هذا المحفل الدولي الكبير، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، يعني بالصورة هذه، بالإتلالة هذه، باللعب هذا، بالخرجة هذه، يعني مش معقول. هذا بصراحة مؤسف، شيء مؤسف ومخجل للمنتخب الوطني التونسي. وما زال يتقدم المنتخب السويدي، جوكوريس مقطوعة من جانب المنتخب التونسي، مقطوعة. هذيك علاش قلنا ثم ثوابت. شوف الهفوات، شوف الثغرات، شوف الكورة. كان ممكن يكون الخامس، راس ضيعها بنغال، رقم 7 بيرك فان لوكاس، ضيع الخامس بشكل غريب بعدها فوات دفاعي. المنتخب السويدي ضيع الخامس بالصورة الذكية، اونسايد اونسايد ماتياس. عودوها من جديد، ما فماش تسلل في الهدف الرابع. مرت سلامات الكرة الأخيرة، كان ممكن يكون الخامس بالنسبة للمنتخب السويدي. يخرج ألكسندر إيزاك ويدخل رقم 11 إيلانجا، كذلك من أبرز الملاعبين أنتوني إيلانجا. رقم 8 أيضا دانيال سفنسون يدخل. يخرج رقم 21 ألكسندر. أرجع كورة مهيبة خرجها، مهيبة خرجها. صرنا لدقيقة 90 من المباراة، ونذكر أسبقية المنتخب السويدي 4 أهداف مقابل هدف، يسير نحو تحقيق أول انتصار للمنتخب السويدي مع هزيمة ثقيلة للمنتخب التونسي. هزيمة ثقيلة للأمانة للمنتخب الوطني التونسي، مش معقول، غير مقبول بالمرة اللي قاعد صاير في هذه المباريات. 6 دقائق أضافهم الحكم الأرجنتيني يايل فالكون بيريز. ثم مؤشرات شاهدناها في مباراة بلجيكيا، في مباراة النمسا، أنه بصراحة المنتخب التونسي بهذه المجموعة مش جاهز. قلنا ونبهنا، غير أنه ديما ورا المنتخب نبقاو، ديما ورا تونس نبقاو، ديما نحبوا بلادنا، هذا اللي نحبوا بلادنا، ونكونوا إيجابيين ونكونوا ورا المنتخب التونسي. لكن بهذا المستوى بصراحة يلزمنا نقولوا الحقيقة، ما كناش باهين اليوم، كنا خايبين برشا أمام المنتخب السويدي. أرجع كورة المنتخب الوطني التونسي، ماذا يقول الحكم؟ ثم مخالفة للياس العاشوري، مخالفة للياس العاشوري ضد فيكتور لاندلوف قائد المنتخب السويدي محترف أستون فيلا الأنجليزي. فما فوارق، ملاعبية كبار، ملاعبية محترفين في أعلى البطولات الأوروبية، الإيطالية، الكالتشو، كذلك البريمير ليج الأنجليزية. بصراحة يعني مستوى كبير برشا من جانب المنتخب السويدي. هذه كورة ينفذها إسماعيل الغربي، ترجع الكورة الثانية للمنتخب التونسي، يفكر في التسديد وكورة يتصدى لها الحارس نورد لاف، يتصدى لها الحارس، وفما مخالفة ضد الياس العاشوري، ثم مخالفة ضد الياس العاشوري. وصلنا للدقيقة الثالثة في الوقت الإضافي، إيزاك ألكسندر نجم المنتخب السويدي عمل كل شيء في هذه المباراة، تمريرات حاسمة، ضغط عالي على دفاع المنتخب الوطني التونسي، تمويهات، وكذلك سجل هدف الثاني في الدقيقة 29. يعني من أبرز ملاعبية المنتخب السويدي ألكسندر إيزاك، محترف ليفربول الأنجليزي، وأعلى قيمة تسويقية بالنسبة للمنتخب السويدي ما يقارب 86 مليون يورو قيمة التسويقية لألكسندر إيزاك. فيكتور جيوكوريس ب 66 مليون يورو. هذه كرة لحنبال، حنبال استلام كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، ترجع كرة مع الضغط من ياسين العياري، كرة وترجع الكرة إلى فراس شوات داخل منطقة الجزاء. فراس شوات مع تكتل دفاعي، يعني بصراحة مباراة كامل دفاعيا هجوميا المنتخب السويدي كان محترم جدا وممتاز. تشاهد فيه لما كرة تكون عند تونس يلعب دفاعيا بتكتل دفاعي كبير برشا، السرعة بين الدفاع والتحول الهجومي في لمح البصر للأمان، في ساعة توصل الكرة لفيكتور جيكوريس وكذلك إيزاك. جرس على شكون؟ على جيسبر كالستروم اللي خرج وخلى مكانه لماتياس وياسين العياري، بياس متريس في وسط الميدان، متوسط ميدان برايتون الأنجليزي. هذه كرة للمنتخب السويدي، كرة لصالح المنتخب السويدي، لوكاس بيرغرفال إلى ماتياس، ماتياس حب يتعدى بين زوز ملاعبيه ويربح رميه التماس، يربح رميه التماس. وصلنا للدقيقه 5 والوقت الاضافي، الوقت الاضافي، والنتيجه 4 أهداف مقابل هدف. قاسيه برشا، قاسية النتيجة على الشعب التونسي، على الشارع الرياضي التونسي، على الجمهور التونسي للأمانة يا الأولاد. 4 أهداف مقابل هدف، ما كناش نستناو نتيجة كما هذه في المونديال، في مباراة رسمية، في كأس عالم. صراحة برشا حاجات للمراجعة، برشا مواضيع للمراجعة. نذكر أن المباراة الثانية يوم 21 جوان الجاري ضد المنتخب الياباني مع 5 متاع الصباح، كالعادة سيكون الموعد مع بلاتو سبيسيال على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحدثت على 5 ملا ياسين، ملا ياسين العياري تحدثت عليه منذ قليل. وهو ملا ياسين العياري هذا من أصول تونسية صحيح، متقمص أزياء المنتخب السويدي، وسجل هدف 5 عالمي، عالمي محترف برايتون الانجليزي، يسجل هدف 5 في مرمى المنتخب التونسي. للاسف سجل ثنائيه لي في هذه المباراه في 90+6، في 90+6 تحدثت على الكرتون، تحدثت على الخماسيه، وهي جات الخماسيه، وهي موجوده الخماسيه، وانه مؤشرات قاعد نعلق في المباراه وقاعد نشاهد يعني شوارع وانهج على مستوى دفاع المنتخب التونسي. ذيك علاش قلنا وقت اعلان القائمه فما فثوابت انك تغير بعض الاسماء، انك منتخب كامل تيله التصفيات يلعب بتوليفه وتركيبه معينه تلعب المونديال باسماء جديده. هذا ما يصير، يعني ما يصيرش، هذا ما يصيرش. تحدثنا عليه حتى في الندوة الصحفية مع صبري اللموشي، تحدث قال نحب نجدد، نحب نضخ دماء جديدة في المنتخب التونسي. هاي النتيجة، انك تاكل 5 امام بلجيكا في مباراة ودية، انك انك انك تاخذ 5 امام السويد، يعني من الصف الثالث خلينا نقول اوروبيا، ونهاية المباراة، نهاية المباراة بنتيجة نوعا ما هزيمة ثقيلة ومذلة بين ظفرين. بصراحة ما استنيناش مباراة كيما هكا المنتخب الوطني التونسي، 5 أهداف مقابل هدف، يعني بصراحة مباراة سيئة جدا. لو بعد شوية مع سيريدا سينابيل وكذلك سين نزار واللبيبة الصغير، عندكم برشا ما تحكيه الأولاد.
1: في بالي قلت سينابيبا، مرحبا بك. لا قلت في بالي، قلت معناها قلت 5 أثرت عليك،
0: 5 برشا لبيب تو نحكيو مع الأخيان، يعني بصراحة شيء مخجل.
1: يعطيك صحة لطفي على التعليق، نعرف راهو النبرات نتاع صوت المعلق تتأثر وتتبدل
0: مع النتيجة،
1: مع النتيجة
0: خاصة لما تتعلق المباراة بالمنتخب والرأي الوطني.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك لطفي. خالد للأسف الشديد حتى نحن النبرة بتاعنا مش تتبدل، مش تتغير، كنا نأمل وأنه النتيجة تكون أفضل وأحسن، خاصة مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف وحيد. لكن رجعنا للخماسية الرقم 5 ذي، حبش يسيبنا مرافقنا من مباراة بلجيكيا، 5 أهداف مقابل 1، صدمة كروية، نكسة كروية بأتم معنى الكلمة، أثقل نتيجة للمنتخب الوطني التونسي تيلة مشواره في المونديالات اللي شارك فيها 7، لأنه الهزيمة ضد بلجيكا 5-2 فارق 3 أهداف، اليوم 5-1 فارق 4 أهداف، وخاصة في المباراة الافتتاحية، افتتاح سيء جدا ودخول غير طبيعي للمنتخب الوطني التونسي. نعرف أنه متأسفين ولكن هذا واقعنا للأسف الشديد. النتيجة حاصلة، 5 أهداف مقابل 1 للمنتخب السويدي، منهم ثنائية لياسين العياري ابن تونس، جنسية مزدوجة، ولادنا يكوروا في منتخبات أوروبية من أحسن العناصر عكس بقية المنتخبات، الجزائر، المغرب، مصر، اللي يستقطبوا في الملعبية الأفضل والأحسن. احنا بكل صراحة حتى اللي نجيبوا فيهم واللي مولودين خارج الديار صنف 3 و4، وشفنا اليوم 4 و5 أهداف اللي قبلناه. به نمشي ونزار، شكرا. خلي ساحة خلي معناها مساحة مفتوحة لكم، وبعد نرجع بشوية بشوية إلى حدود 6 صباحا. نسيت موجز الأنباء محمد الغول، مرحبا بك محمد الغول، يستلم مشعل المقاليد التقنية. مو جزم بيه الساعة الخامسة من بعد وعنا فرصة أخرى مش نزيد نرتاحوا شوية. كثرة الام الضحك للأسف الشديد ونسينا كل شيء، مش نسينا في كل شيء.
0: استغفر الله.
1: مو جزم بيه الساعة الخامسة ثم نعود.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. هذا النظام المعروف الموجه إلى الإدارة العامة للغابات يهدف إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. الوكالة الوطنية لسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي لتضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبراً أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. منتدى تونس أفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية يعلن اليوم أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الأفريقية. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية التوغولي روبرت دوساي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس تتواصل إلى غاية 16 من جوان الجاري. في أخبار الرياضة، استهل منتخبنا الوطني فجر اليوم مشاركته في النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم، حيث انهزم 5 أهداف لهدف أمام نظيره السويدي في ملعب مونتري بالمكسيك لحساب الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة. ولحساب المجموعة ذاتها تعادل منتخبا اليابان وهولندا بهدفين لهدفين. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويقرر رفع الحصار البحري عنها فورا. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يفيد بأن مراسم التوقيع الرسمية على اتفاق سلام بين واشنطن وطهران ستعقد في سويسرا يوم الجمعة 19 من الشهر الجاري. موقع أكسيوس الإخباري يؤكد نفي مسؤول أمريكي رفيع ما وصفه بالإدعاءات الإيرانية بشأن الحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوما. المسؤول الأمريكي أضاف وفق موقع أكسيوس أن الحديث الإيراني عن الإفراج غير المشروط عن الأموال المجمدة يعد مجرد تلاعب إعلامي. ختاما، وفي لبنان، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء أمس الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tv.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي؟

0: au Studio Le Mondial.
1: Au Studio Le Mondial.
2: صباح النور مجددا، 5:06 على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، 5:06 صباحا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. تاريخيا حتى مره ما كنت موجود في هذا التوقيت، والخمسه تذكرني بالخمسه اللي قبلناها اليوم ضد المنتخب السويدي، وبالخمسه اللي قبلناها ضد المنتخب البلجيكي. منتخب تونسي ما بين زوز مباريات، واحده وديه واخرى رسميه، 10 اهداف كامله مقبولة في زوز مقابلات، برشا برشا برشا على التوانسة. نجدد التحية لنزار خنفير. مرحبا بك نزار.
3: مرحبا أخوي العزيز.
2: نعرف الكور كيفاش سهرية وروح بخمسة، مش مشكلة نرجع لك نزار. رضا جدي مرحبا بك رضا.
4: وبك أكثر نبيل.
2: نبيل جبالي مرحبا بك نبيل. مرحبا. مجددا
5: مرحبا.
2: دينا في قطار الخمسة تاع الصباح بدأت الدنيا تضوى، ولكن احنا سامحوني في الكلمة بدأت تسويد في عينينا الحكاية. بداية وخرجة سيئة جدا نزار، كما قلت قبل الموجز، خلنا نعملوا مساحة حرة بعدها نرجع للتفاصيل، ولو أن التفاصيل مؤلمة في ظل هذه الشكشوكة التكتيكية بأتم معنى الكلمة.
3: مؤلمة بأتم معنى الكلمة، كارثة كروية اللي قاعد صاير توا. قلت بصراحة يضر كل الرياضيين، كل من قريب ولا بعيد ينتمي للراية التونسية هذية، سمعتنا في اللعبة. تشوف بالطريقة هذية مهزلة كروية، نقول لك كل صراحة ماهيش ليكيب ناسيونال متاعنا، ماهيش من المتعودين بها. عمرنا ما لعبنا بالطريقة هذية، عمرنا ما لعبنا بالنوعية هذية، عمرنا ما لعبنا بالتفاهة الكروية. أنا مش نسأل سؤال برك، في التغييرات الأخيرة كي تنحي أنت السخيري وتنحي راني خذيرة، شكون حطيت دو دومي ديفونسيف؟ شكون الدومي ديفونسيف؟
2: زوز بيفوات نحامل
3: حنا بعل، حنا بعل رجع السنتينال، وهو خاسر، وهو خاسر يحب يرجع في اللعبة ويحط حنا بعل سنتينال. هنا نقولك بصراحة ضربني حتى في الشك يا أخي، هذا أنترونار بالحق يقول هو أنا مدرب بالحق ولا يعمل بالعاني؟
2: علاش تحكي على مدرب؟
3: باش يعمل بعاني،
2: إطار فني كامل.
3: على خاطرك بالخمسين سنة التالي ما خسرناش بالطريقة هذه، رانا لعبنا هذا سابع مونديال، ما قلناش في المستوى هذا. راو ردود الفعل في الكوتشينج متاعو راو يضر في الليكيب اكثر من اللي ينفعها، معناته كانه يعمل بالعاني، مسي با نورمال. الاول مره اقول له غلط، الثاني مره اقول له ما فهمهاش، الثالث مره اقول قاعد
2: يجرب
3: في الملاعبيه. مي كومام كومام بالطريقه هذه بالنوعيه هذه.
2: نبي
5: كنا نحكي مخجل، ماهوش مخجل، هذه فضيحه الحقيقه في تاريخ تونس، في تاريخ المنتخب. عمرني ما تصورت المنتخب معناها بالمردود هذا. المدرب معناها تحسوا كيفنا نحن يتفرج، معناها ما تفرجش على مقابلة، فما شيء ما شفنا شيء اليوم، لا شفنا ملعبية، لا شفنا رسم تكتيكي، فوضى كبيرة تكتيكية، معناها التغييرات متاعه كلها نقطة استفهام. ما شفناش كوتشينج، ما شفنا حتى شيء. معناها كما حكى نزار هذه معناها وسمة عار، معناها فريق خمسة أهداف مع منتخب على الورق أقل من منتخبات باش نواجهه، معناها مازال عندنا مشاكل أخرى باش نواجه منتخبات، معناها بأي صورة أقوى. وأقوى
2: اليابان اللي يتعادت معه هولندا،
5: بأي صورة واضح ثم ارتكباك كبير عليه المدرب، ما هوش فاهم حتى شيء. بالنسبة لي أنا الشوط الثاني شفت مدرب معناها ما فما حتى حل، الكلها حلول ترقيعية وحلول، معناها ما هيش معناها يبدل وكاو. معناها
2: مش خادين نحكيه على مدرب فقط، أنا طول الفكرة جاتني إطار فني، الإطار فني اللي تم الاختيار عليه، ونحن الناس كل ما نفهمش، أنا حتى الإعلام ما تكلمش. كنا قبل كي يبدأ إطار فني تونسي تلقاهم يحكيوا على المدرب ويحكيوا على المساعد اللي هو تونسي، والناس الكل تلوم وفين المساعد. انا توجيت نشوف رجعت للسي في نتاع المدرب المساعد، ميكائيل هيفل هكا ولا رضا ما عنده حتى سي في الراجل ما دربش معناه كيفاش تم الاختيار عليه معناه لانه صبري لا مش يفرض الاطار الفني ولا نحن استمعنا الى الشارع الرياضي والفيسبوكي ونحبوا اطار فني اجنبي صبري شاطرين 50% 50% ولو انه بعد الارتيكل وبعد المقال في الليكيب اللي صدر اليوم الصباح اكدوا انه فرنسي الجنسيه قالبا قلبا وقالبا ما نعرفش ان المسؤولين نتاع الجامعه على اي اساس تم اختيار الاطار الفني على الاقل كان فما موجود مدرب تونسي اذا كنتم تسير فيكم الشارع الرياضي والجمهور الرياضي والجمهور الفيسبوكي اعطيهم مقاليد الامور وخليهم هما يسيروا المنتخب الوطني التونسي شفنا اليوم الفضيحه اتحدث بحرقه واحد معناها صدقوني واحد يعلم به كان ربي معناها نستناه في نتيجه على الاقل ايجابيه ما هذا بالرسمي شنو هو هذا عمري ما ريت انا في مسيرتي الاعلاميه منتخب بهذا المستوى ما فما حتى رده فعل لا اطار فني ولا ملاعبيه صحيح كنت قبل وانت تعرف وحكينا في برشا بلاتوات اذاعه التلفزيون مانيش متفائل بالمنتخب الوطني نقولوها بكل صراحه ما عناش لا النوعيه نتاع الملاعبيه وزيد من الاطار الفني المفروض من طرف الشارع الفيسبوكي والرياضي
0: ماهوش هذا
2: هو الاجنبي
0: المردود نتاع 2022 كان ممتاز مع جلال القادري
2: ممتاز جدا
0: وعملنا اربع نقاط وربحنا فرنسا وتعدلنا مع الدنمارك
2: تعادلنا مع استراليا لعبنا
0: هذا ما صارش على المنتخب التونسي وروى
2: جلال خايب منظر خايب شكون اخر من المدربين سامي طرابلسي خايب هذا باهي المدرب التونسي اللي ابدع واقنع وفي كل البطولات احنا لغالب منضوي كان على البراني يقعدوا اسمعوا الشارع الرياضي والشارع الفيسبوكي هاي رضا نحب نسمعك
4: والله شو نقول لك انا كنا نسكت خير على خاطر اليوم اليوم فما استهزاء بالعلم التونسي بالصوره التونسيه اتونسيون راه وصلنا للعظم تو ما عادش راه مش فدليك راهي اليوم فوضى فوضى بيتم على الكلمة ما نحكيش كرة طيب نحكي إيماج نتاع بلاد عمرنا في تاريخ تونس وأنا عمري توا شو 58 سنة يا سي لبيب نخسر يبارك فيك نخسروا مرتين دو سويت خمسة أهداف مرتين في جرة بعض مرة خسرنا ضد بلجيكا 5-2 لكن
2: في ظرف 10 أيام
4: معناتها شنو معناتها؟ معناتها ما عندناش فريق عندنا فوضى هذا ينبهنا عليه راه مش توا كسوا من مباراه بلجيكا لكن انا جيدونيلي كان ترجع انا راني جو سوي قد ما عنديش من البدايه اعطيت دي سينيو دالارم كونسيرنو لو شوا دو ستاف لا كومبوزيسيون دو ستاف حتى الكومونيكاسيون اللي سوا ديزون في بعض الاجزاء من الراي الرياضي التونسي قالوا راه السيد يتكلم مليح والسيد اعطانا جاهه وصحيح
2: سيدي كل الاعلام بعد المؤتمر جوزه يعطيك الصحه قبل المؤتمر
4: السيد الكريم الاعلام عمره ما كان بلا معناتها بالهف تكني بالهف بالكلام الكلام راهو ماهوش هو اللي يعطي الحلول هي الشغل والعمل والفكر هذوما اللي يعطوا الحلول تحب الكلام تنقلوا على الكلام نقطة ثالثة قالت اليوم في جريدة ليكيب أنا عطيتك زوز ها والثالثة شنية السيد طوى جبدوله على الاستوار اللي هو كان انسيان جوار وكيفاش ملعبش مع تونس والبوليميك وتسكرت قلنا خلنا انها تسكرت في الكونفرنس دو بريس وقت جال تونس اخويا عاود يجبد في ليكيب يعاود يجبد الافار هذية واش يقول بالحرف الواحد اليوم طلعت راه هاي اخويا وعلى الافار هذيك ou je ne suis pas entré ما دخلتش ما دخلونيش يحكي على زواوي يقول j'ai joué à l'AS en D2 et j'allais avoir 22 ans quand j'ai été appelé طلبوني par يوسف زواوي alors وقتها sélectionneur de la Tunisie pour un amical au Gabon face au Gabon 4-0 نتيجة ربحنا le 5 novembre 93 ou اسمع مليح ou je ne suis pas entré ما دخلتش
2: ما دخلتش
4: ما ذنبنا ذنب ما قالش راهو من المفروض تدرب في فريق الفريق هذاك يلزمك تعطيه قيمه معاش شغل ما دخلتش معناتها تونس غلطه اونسويت جو ني با روسو ان اكاي تري شالورو اسمع مليح
2: ماشي استقبال حار
0: حار من
4: يا رسول الله نهار الماتش اللي تلعب ما يهمنيش انا
2: ضمنيا ني ضمنيا
4: استاذ اليوم طلع انت اونترونور تاع تونس في نهارتها النهار هذاك باش تلعب ماتش كوب دي موند تقول انا لم يحظى احظى بالاستقبال الحار يا معلم
2: لو احنا مين ينجم يكون الحوار اجري عنده مده وهبطوه اليوم حتى بمناسبه مباراه تونس
4: مشكلتك
2: انت احكي لك
4: ما تعملوش حوار
2: ما تعملش حوار
5: ما تعملش حوار ما يهبطش
2: ولا تتكلم على ان التونس ما قلت انا تونسي في الماده الصحفيه في اول مؤتمر صحفي
4: خلينا من كلامه طبعا خلينا نجيو الماتش توا فريق تهبطوا بشكل تكتيكي تاع 5-4-1 انت حر من حقك قريت المنافس اي لانيماسيون كي ديريج لانيماسيون شكون ينشط الفريق انت على الدكه تنشط يا سيدي فرضا احنا قلنا الشكل التكتيكي هذاك به وانت قلت به وبدينا الماتش وشفت اللي من 10 دقائق الاولى وال 20 دقيقه الاولى خلينا زوج بوتوات يدور المدرب شنو هو هو التفاعل مع مجريات المباراه بالتصحيح بتغيير الاماكن باعطاء نصائح بإضافة أشياء خويا أنت شفت حاجة أنا ما شفت حتى كونسيني وإلا حتى موديفيكاسيون صارت على الأقل على مستوى الأداء ربي سبحانه وتعالى أعطانا إشعاع صغير وقت اللي صارت السونتراج تاع حنبال وجابت الهدف نتاع 2-1
5: جرعة أمل
4: حبيبي جرعة أمل التقييم نتاعك وأنت ولي طار الفني نتاعك تدخل الفيستير راهو شوط كاتاستروفيك راهو مش خاطر ما كاين بوتو الشوط صفر
2: 43 دقيقه ماناش موجودين
4: من المفروض من المفروض نصايح جديده شكل تكتيكي مغاير ونشوفه من داخل المباراه حاجات اخرى احنا واصلنا بنفس الطريقه نفس وكأن كنا بهين وكأنه هاك البونتو اللي ماركيناه جاء اثر عمل كبير قمنا به والفريق عمل عده جمل كرويه وما شاء الله باش نواصل باه جينا في الدوزيام ميتون التغييرات وهنا نزار جبد عليهم يا كابتن تعرف شكون خرج خمسه جوارات خرجوا باش نسميهم لك باش تفهم تخلويت جوارات اللي خرجوا اي سيدي فاليري سعد السخيري خضيره وبن سليمان اسمع اللي دخلوا العاشوري بن محمود بن محمود توناكتي شوات الغربي اذا جيب لي اي مدرب في العالم وتقول له براس والديك بهذوما هذو كانوا صراحة. داخل وهذو دخلتهم وريلي وين تحطهم والله العظيم لا ينجم يا اسمع العشر دقائق الاخرانيه كان تشوف الفريق راهي مساكن الناس مسكان اللاعبين مش عارف كل واحد شيعمل اللي خلى حنبال يرجع سنتينال اللي عمره ما يعملها باه نجيو بن محمود نحطوا ريال دروا الراجل ماهوش ريال دروا جدت عليه هبطوا المره الاخرى قال انقذت به الموقف لا انقذت لا ندبت انت زدت هلكتنا وقت حطيتوا ريال دروا وقت باه يا سيدي نمشيو اكثر عندك بن حميده والعابدي ايل سون بييت واحد فوق الاخر واحد ساقينه فوق الاخر دوز ريال غوش هبط شفت اللي كون مش ماشي وانت خاسر 3-4 يا سيدي وقت اللي احنا خاسرين 3 تي ما هو اجبد واحد منهم وخلي الليكيب تلعب باربعة ودخل واحد من ليزيليي دو ميتيي نجيو شو اسمه
2: معناه ادم عروس في مباراة الفارت بلجيكا هبطوا في غير المركز نتاعو اليوم بالعميدة هبطوا في غير المركز نتاعو
5: وبن محمود
2: بن محمود
4: بن محمود نكمل انا ما فهمتش منين النصايح قاعدة تجي هل فكروا خاطر شوف انا تو تأكدت من حاجة
2: فما مؤثرات
4: خارجية ما متأكد خارجيه ولا مستاف
2: خارج مستاف
4: اي مستاف نجم تقول
2: مستاف شو في مستاف
4: اي ما دو خلي يدخلوا في حيط خاطر انا تو تاكدت اللي هو ما فاهم شيء من الفريق مش فاهم امكانيات اللاعبين مش فاهمهم يا كابتن مش
2: فاهم
4: ها
2: شكون استدعاهم
4: استدعاهم ما نعرفش عليه كيفاش عمل استدعاهم
2: التوليفه هذه
4: شكون جوارات اللي من ضمنهم
2: ولا انه احسن
4: جوز احسن جوارات برزوا في الفتره الاخيره ما تعيطوش واحد قال علي نزار بكري لاريير دروا
2: زعلوني
4: عصام جبالي هز كوب دازي الزوز هذو
2: تم اختياره احسن لاعب في
4: اي وينهم هذو الزوز من المفروض ما نجموش ما يكونوش في ال 26 باهي انت تقول دونك هنا فما ان كرون بروبليم ان كرون بروبليم دو جيستيون دو ليكيب سيدي اخويا كان ما عندكش مؤهلات ما تجيش تراني تونس اخويا راهو هنا
2: هو جاء قال نحب ندرب
4: نعرف عليه انا ما نفهمش
2: جابوه يا رضا
4: اي انا دونك يتحب
2: هو يلقى فرصه معناها كان يدرب في الدرعيه الدرجه اولى ما يعادل الرابطه الثانيه في تونس وعام ما دربش من بعد يجي يدرب المنتخب يقول لك ليه انا كان عيطوني تو نقول له خاطر اليوم ديما في اختيار المسؤول علاش كان الحمل للمدرب
4: اليوم
2: هم اختاروني وانا جيت
4: واحد
2: يثري السي في نتاعو
4: واحد من مباريات القلائل والمسؤوليه ما تنجمش تكون سير الجوار خاطر كي تحط الجوار في بقعه ملخبطه حتى يعمل ايفور كيما حنا بال باش يلقى روحو ضايع حتى باش يحاول يغطي باش يلقى روحو ضايع اليوم سي تو با دوموندي جوار صحيح راهو تقول لي انت ابري تو ان جوار دو فوت مي مي مي الراجل ما فهم شيء ما فهم شيء وين يلعب
2: هي مش للدرجه هذه زاد يا رضا نعرف بين حطوا 90% على المدرب اخي بالليل لعبه في بطحه سامحوني ما نحن عارف اللعبه ولا في حمى كنت تلعب تكتيك وكذا كانت فما ملعبيه كانت الشيخة كانت الجو فما على الأقل تحط 11 في بطحة يكور وصديقي نجم خير من المنتخب الوطني التونسي، حوم تكور خير من المنتخب التونسي، لا تكتيك ولا مدرب.
4: أمان عاشور يا في حياته كلها ما لعبش تاكوندو بوان، تحطوا تاكوندو
0: بوان بن محمود ريال دروا ما نجمش يعطيك إضافة ولا بي
2: بقبال قبل بن محمود. أنا نحكيو على التشكيل ما قلت قبل الماتش هذه الاختيار الأمثل 3-5-2 وصلح صحيح ولا لا؟ ما انا ما انا لا لا ما انا ما نترجعوش
0: الرسم قلنا
2: نحن الرسم ايه اختيار
3: الرسم الرسم حاجه
0: والانيماسيون فيلم
2: النظري حاجه اي هو
3: شوف نقول لكم صراحه كما قال في الماتش بتاع بلجيكا اللي هو كان خارج الموضوع اللي هو غلط في التشكيل وغلط في الرسم التكتيكي هنا تو
4: هاو يتكلم تو هاو يتكلم
3: ولا وبغير ما نسمع تعرف يقول تو
2: شوفوا عرفات الحمروني كان نجم يكون موجود في الزون ميكست ناخذوه بعد عبتيه في شويه اخر بتنسيق مع لطفي خالد تو نشوفوا شنو اللي قال هو ولا الملاعبيه به.
3: انا من غير ما نسمع نعرف ابابريش مش يقول، مش يقول لك انا قاعد اكون في فريق جديد راهم
2: محمد غوت تنجم تسمع لنا شنو قاعد يقول صبري.
3: الاوبجيكتيف نتاعي مش كوب ديفونت هذه، راه هذه نحضر بها الفريق للمستقبل. ما انت مش حامل الاوبجيكتيف نتاع هذا بالطريقه هذه هو قاعد يخمم، معناتها مش حاول باش يترشح للدوزيام تور، نو جامي. امبوسيبل كان يقوم بالطريقه هذه.
2: ليه هو قال في احدى تصريحاته انه مهمه صعبه مجموعه قويه و باش نحاولوا ولكن
3: باش نحاولوا
2: هذه النوعيه هذه نحكي لك قال باش معناها مش متاكد حتى من مش قال يلزمنا نتاهلوا قال باش نحاولوا لكن المهمه صعيبه لازم نعرف امكانيات
0: لبيب بين بالكشف انه ما لا صلح زوج مقابلات لعبنا مدير لا ثم تصليح ولا ثم حاجه معناها تبشر بانه منتخب باش يعدي كاس عالم معناها ممتازة. هذه هي المشكلة راهو لبيب فوضى كبيرة شفنا معناها كل واحد يلعب على زي راسه وانا من الاخر انا هذه هي الكلمة معناها لا لاعبين صحيح نحط عليهم لوم ما نحطوش اللوم الكبير راهو كان على المدرب راهو
2: لا حطيت
0: اي فما اكيد فما انا بصراحة بصراحة اليوم اللي يتفرج معناها تفضل
2: فم اي قال لي محمد غوفا مش تلاحم بين الخطوط اي هذا صبري قال كملنا مليح حابين نصلحه هكا ولا فشاد لكن فما اخطاء فاتحه دفعنا ثمن الاخطاء التكتيكيه ولا الفرديه يقصد على الصخير الفرديه معناها كحمل الملاعبيه المسؤوليه هذا حسب الترجمة تاع محمد الغول زمان التقني لان احنا مش نسمع بعد حملتي مسؤول الترجمة ترجمة تاع القناة
3: المدرب يحمي الملاعبية نتاعو
0: قبل كل شيء
3: وبالخاص في الديربي التورنوا معناتها الماتش الاولاني يلزمو يحمي الملاعبية نتاعو ويرمم المعنويات ويحاول بقدر الاستطاعة باش اما باش تجي تقول انت بالملاعبية نتاعك انتم الغلطين
2: الصخيري احنا الهدف اللي قبلناه ثالث غلطة فهم الصخيري صغير اللي هو قيدوم المنتخب الوطني التونسي ممكن هذا اثر زاد معنويا كنا داخلين 2-1 نقبلوا هدف من هفوة من الصغير 3 أهداف مقابل واحد زادت نجم تغير معطيات
4: هو الصغير كان
2: وحكينا في شوتلور كان خارج الموضوع
4: كان مواندري من منذ بدايه المباراه وهنا المدرب قالوا يتفطن بالحكايه هذه وكان ينجم يخرجوا في الميتون مش عيبره
2: ويدخل الحاج محمود
4: يعطيك الف صح لكن انت غير استنى هاك لبيب وراء المسدح
2: اعطيت
4: الحل مش ما تفهمش انا ما قلتلكش ما تفهمش
2: لا نحكي لك معناها انا حبك تكون ذكي معناها انا نفهم كوره رغم اللي انا اعلام في البرنامج هذاك علاش
4: معناتها واحد اي انسان يفهمها يشوف جوار مش قاعد يلعب مليح حتى ولو كابيتان يحطه على شيره
2: حتى لو كان اسم
4: ها يا اخي هيك هي الكورة
2: لا غلط ماشي فورما
4: يا فهمتي خليت علاش للزيت عليه باش يرتكب الخطا ويكون سبب في
2: الانهيار
4: واحده من الاسباب لانه عمل اخطاء قبلها صحيح في الموقع ورزين
2: ما فماش
0: عنده مده راه عنده مده عنده 4-5 مقابلات هكا بالمردود هذا معناتها
4: فانت زدت حصلته زدت تو لا بيجي هذا واحد من اللي بياج نعاود لك العابدي وبن حميده كيف معناتها فما ان دوبل رول في مركز واحد خاصة بعد ما قبلنا 3 أهداف كان من المفروض تحرر واحد منهم تدخل أميليه وتخط يا إما العابد يا إما بن حميد تقول له أنت يا ريرغوش واخدم على روحك راهو شوف حاجة أخرى الفريق كان شفت شيء منذ بداية المباراة بدنيا كان أمواندري فيز مقارنة بالسويد، مش خاطر السويد اكسبسيونيل، خاطر احنا مكبلين مكبلين هنا في مخنا
2: نفسانيا
4: في مخنا ما تحررناش. لكن علاش
2: قلنا
4: فما احنا ديما نقولوا المباراة الاولى تكبل شوية، لكن بعد 20 دقيقة وبعد 25 وبعد 100 من المفروض تتسرح سيد.
2: بعد ما قبلنا
4: زوزو
2: وبعد ما سجلنا الهدف
4: فما ايماج بعد مفات المباراة العابد يعطيها الفصحة خاطي الكرة لما أصحابه أبريتو قالوا يزمنا نتوجهوا للجمهور ونمشوا نحيوا الجمهور. تعرف كيفاش الجوارات برا شوفها توترها، تعرف الجوارات كيفاش ماشيين للجماهير الكل حاش محط راسها في الوطاء وطبيعي يعني بسيكولوجيك مو يلسون مور ما فماش ولا واحد حتى يقدر باش خاطر يعرف روحه إلي أمواندري. كي تشوف زادا شوات كي دخل شوات عمل تروازور جو معناتها مونتالمون
5: مش حاضرين سي
4: خرج من خرج نعطيك في ديزانديس انا عندي صغالتين يعني حاجات اللي فريمون توجع. وهذاك علاش الفريق اليوم الاطراف ولا الاجزاء نتاعو كلها متاكله ما فماش حتى انسيني بوزيتيف. انا تمنيت تو انا سمعت راه شنو كان يقول في الكونفرنس دو بريس في التصريح نتاعو قال اون كومي بوكو ديرور اون با ايتي كومباكت ما كناش لحمة واحدة وخاصة اسمع سبب الهزيمة اخطاء فردية.
2: هذا
4: انا انا اليوم استنى اليوم مش اخطاء فردية اليوم اخطاء تكتيكية لا يفولير لي جو رد بالك اليوم ماهوش خاطر انا دريب البيه سيد على خاطر اوني تي لي زيسباس موجودين الدوزيام بال مخذاو علينا شو اسمه لي زيسباس ما بين ليديني متوفره برشا ما نعملوش ريكونفرسيون رابيد في الفاز اوفنسيف لي سونتر خذاوهم علينا هي شنو تقول يا
2: ريت تمتي الكره عندنا
4: ايش
2: ستيري الكل 50% 49%
4: انت تعرف مليح لبيب
2: خويا
4: في الكوب دي
2: مونت في الماتش كله ما شات لولين كانت نسبه تاع الكره للسويد
4: نسيت ما قلتلكش في
2: قلبه المعطيات
4: لا لا
2: في الكوب اما قبلنا 3 اهداف
4: خويا قبل ما نلعبوا احنا في الكوب دي مونت هذيا تلعبوا 11 مباراه تسجلوا 32 هدف معناتها معدل 3 اهداف في المباراه لي زيكيب اللي ربحوا سجلوا اكثر هم اللي ليكيب اللي ما عندهمش
2: يعني عندهم اقل نسبه تاع الكره
4: دونك سي اون توندونس يا حبيبي
2: محلاه سؤال ومحلاه اللي جابها
4: محلاه كي تحط لي صبعك عداء اسمع شوف سي اون
2: نفهم زاد راهو
4: كاسيتي اليوم اليوم سي اون توندونس جينيرال انك تو في با بوسيسيون وتربح ماتشات
5: وفرنسا فاش هزت كوب ديفوار
4: يرحم والدي
2: وانت شفت خاصه استراليا
4: استراليا
2: استراليا بزوز هجومات شافت
4: قلب التركي
2: قلب التركي
4: قطر قطر كيفاش عدت
5: سي لا توندونس تو جديدة في الترانزيسيون اوفنسيف لازم تكون افيكاس
2: التسليم هو
5: اي بيان سور بيان سور
4: تو قطر يا سولة قطر تخرج متعادلة مع مع مع سويسرا واحنا ناكلوا خمسة مع سويد تو هيك الدنيا تقلبت تو احنا بثقافتنا بالتاريخ تاعنا بسبع مرات في الكاس العالم نخرجوا بخمسة اهداف وقطر لي عمرها ما ماركت ما عمرها ما خرجت بانتساء ما ماركت بونتو جكرا ولا ماركت
2: لا لا اول هدف
4: اول هدف
2: اول نقطة
4: اول نقطة واحنا اللي عندنا الكولتور هذه نخرجوا في المباراة الاولى بخمسة يا رسول الله
2: سويد راهو تاريخيا
5: ونلقى مبررات اون
2: بلوس سويد تاريخيا
4: نحاول باش نبرر
5: اول مرة
2: لا لعبنا ضدها مرتين ستة لا لا رسميا لعبنا معاها وديا معناها ربحناها واحد بلاش في فيفري 96 وخسرنا معاه في نوفمبر 2002 واحد بلاش معناها كي نشوفوا الاجيال نتاع 96 ونتاع 2002 وجيل خاصه نتاع روجيل اومير اذا كان نحكيو 96 و2002 مع عمار صويح ومع ومع روجي زاد ومع
5: يا لبيب انا وياك كنا في 2002 كنا
2: كوريا الجنوبيه واليابان نمشيو لعرفات الحمروني مراسل الاذاعه التونسيه في المكسيك عرفات عرفات
1: مرحبا مرحبا بك مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على مسجد التميز هزيمة خلينا نسميها هزيمة مدلة النتيجة وال خلينا نقول السياق اللي جات فيها النتيجة مدلة كأس عالم مسابقة اللي نستناو فيها كل 24 مسابقة اللي عندنا فيها تقاليد مسابقة اللي ترشحنا لها سبع مرات كنا أول منتخب الفريق العربي يستشرف في المسابقة القضية يفوز بمباراة في المسابقة القضية اليوم تقلوا هزيمة في أقل من الفرعنة فيها وذل برشا نقاط ويراجع على ذلك من واحد من جميع النواحي أبدأ بالناحية الفنية والتكتيكية وصولا إلى البنية التحتية والمواضيع اللي هم أكثر في العمق خلينا نقولوا اللي هم يخصوا الفريق الفرنسية 5-1 هي
6: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية: الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثر 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا، ومتعنا اللهم براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. اللهم صباحا مليئا بالنور والسعادة والفرح. إشراقات هذا الصباح عن فضائل الله أكبر. الله أكبر من الذكر العظيم، وفيها تكبير لله جل وعلا، وهو من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. والتكبير أحبتي في الله عبادة عظيمة وذكر جليل وطاعة عظيمة دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها ورغبهم فيها في آيات عديدة من كتابه عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ويقول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالتكبير يتردد على لسان المسلم يتكرر معه في أيامه ولياليها، مما يدل على مكانة التكبير العظمى ومنزلته العليا في حياة المسلم. وفي التكبير في الأيام والليالي تجديد لعهد الإيمان وتقوية لميثاقه العظيم وربط للمسلم بالله، فإن كلمة الله أكبر تعني تكبير الله وتعظيمه واعتقاد أنه لا أكبر منه عز وجل، وأنه سبحانه الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه وذلت له الجباه وخضعت له الرقاب، وتصاغر عند كبريائه كل كبير وعظيم.

نواصل مع فضائل الله أكبر. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي حين دعاه إلى الإسلام: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ وإذا أيقن المسلم أن ربه هو الكبير المتعال وأن سبحانه لا أكبر منه، يدرك بذلك أن عظمة الله عز وجل وكبرياءه أمر تعجز العقول عن إدراك كنه أو تصوره أو معرفة كيفيته. روى ابن أبي شيبة في كتابه العرش عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، وكل هذا من دلائل عظمة الله سبحانه. وبقولك الله أكبر يتجدد الإيمان في القلب، الإيمان بكبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى، وإنه لا شيء أكبر منها. وبهذا يترسخ الإيمان ويتقوى اليقين وتعظم الصلة برب العالمين، وبهذا تتفتح أبواب الخير وتفتح للعبد أبواب السماوات. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

هم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادسة صباحا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تمكنت وحدات الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة وبالتعاون مع أعوان الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمنطقة مزرق الشمس بمعتمدية سليانة الشمالية. وكشف مصدر أمني أن الحريق أتى على أكثر من 15 هكتارا من القمح وتصهد عدد هام من أشجار الزيتون. كما تسبب حريق نشب مساء أمس بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وقد تمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من الفلاحين والمتطوعين من إطفاء الحريق والحد من توسعه، فيما يواصل عدد من الأعوان متابعة الجيوب المحتمل إعادة اشتغالها باشتعالها بأشجار أشجار الصنوبر التي تعرضت إلى أضرار واضحة. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات، خاصة بغابات عين درهم ونفسا. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا أمس دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل تخصص لمناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. ومن أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب هذا الاتفاق يفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور ويرفع في الوقت نفسه الحصار البحري المفروض على المضيق. نهاية والموزج، شكرا على متابعته. الرحلة الصباحية تنطلق الآن في صباح الخير مع رفيق الكفي. صباح النور للجميع.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: تحية صباحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد إيمان نتطلع فيه للخير واليمن والبركة. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، إيقاع صباح ينطلق مباشرة عبر راديو الكيف وإذاعة بانوراما صوت الجهات. نستقبل اليوم الجديد ورحلتنا من السادسة صباحا إلى حدود التاسعة مع بعض إن شاء الله 3 سوايع من زمان نحاول فيها ملامسة إيقاع الصباح في ربوع الشمال الغربي وفي تونس الكل، أكيد مع أهم التظاهرات وأهم المستجدات وكل ما ينتظرنا من أحداث. فإن شاء الله يا ربي العمل عليك، وإن شاء الله يوم جديد فيه برشا خير لكل مستمعينا. وإيقاعاتنا التونسية هي اللي تميز صباحات الاثنين.

من حقق لنا ونعيش في رعاية يا شعب الخضرة نزال قدامك مطول هدية بالخدمة نحقق لنا

يلا صباح النور للتوينسة الكل، اكيد التوينسة الكل الليلة الأغلبية بتاعهم كبار وصغار الناس كل بيتنا ساهرين نستناو اكيد في نتائج المقابلة الرياضية وكأس العالم، لكن بطبيعة الحال ميسالش مازالت قدامنا فرص أخرى. إن شاء الله على كل حال تجينا أجمل وأحلى الفرص مستقبلا. اليوم صباح جديد وإحنا متوكلين فيها على ربي سبحانه، للناس اللي مقبلة على يوم جديد بكل محطاته بكل التزام نقولوا يا ربي الأعمال عليك، وإن شاء الله دروب مسهلة ودروب آمنة، إن شاء الله ربي يجعل دروبنا سالكة وأيامنا مطمئنة وقلوبنا معلقة بالخير، وإن شاء الله دائما يومكم في الخير والبركة. أرخي وأرح قلبك بالتقبل وأرخي يديك بالإفلات، ودع كل ما حولك يأخذ مجراه المقدر له. أحيانا معناش حتى طاقة ولا عنا حتى قدرة إلا فقط على التسليم، ولا علم لنا سوى إدراك أن لكل شيء حكمة، فإن شاء الله حكمة الرضا والقبول بكل محطات الموجودة في حياتنا هي اللي تخلينا نكمل وتخلينا نكون آمنين وقادرين على المضي قدما في حياتنا في تفاصيلها مع كل يعني لحظات الجد ولحظات الهزل، لحظات الأفراح ولا قدر الله لحظات العسر اللي دائما مهما انقطعت أسباب الإجابة وأسباب الحاجات الإيجابية إلا أنه نصيبنا مكفول ونصيبنا مضمون، لأنه الأيام تتداول وإيقاحة ما بين الناس هكا بين المد وبين الجزر وبين الباهي وبين الخايب وبين أيضا الرضا ولا الرفض، وإحنا إن شاء الله ديما راضين بأقدارنا وإن شاء الله فيها الخير وبرشا خير أكيد لكل مستمعينا. هذه إيقاعنا الصباحي، ما زلنا أكيد متواصلين معكم كالعادة في استقبال يوم جديد عبر راديو الكيف.

0: يا فتاح يا
1: يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك في كل أمورنا في كل شؤوننا في طريقنا في ثنيتنا في مقاصدنا وفي غاياتنا وحتى في التزاماتنا وحتى في أبسط وأدق تفاصيل حياتنا. هكا التسليم وهكا الانطلاقة وهكا أكيد البكور، وإحنا نعرف قيمة أنه الإنسان يفيق بكري يتعمل على ربي ويحاول يكمل سعيه في الحياة، وإن شاء الله ديما سعي مكلل بالحظ والنجاح نجاح ولا توفيق. اليوم كالعادة نعمل قراءة أولية في موقع المعهد الوطني للرصد الجوي في تاريخ 2/15/2026، يوافقها 29 ذو الحجة من 1447 هجري. طبعا في انتظار أنه نشوف انطلاقة السنة الهجرية الجديدة وقتش باش تكون إن شاء الله بعد عملية الرؤية، واحتفالاتنا دائما بالسنة الهجرية وبكل ما فيها من إيقاع وتجدد في الحياة واستمرارية أكيد، وتفاصيل تخلينا نعيش مع العادات والتقاليد ولكن في نفس الوقت مع التقويمات الدينية والاجتماعية. اليوم طقسنا صباحا مغيم جزئيا، حرارة بين 21 و 35 درجة في الكيف، كيفنا نسمة صباحية متجددة في سليانة الطقس مغيم جزئيا والحرارة بين 22 درجة القصوى 35 درجة، بيجا بين 22 و 34 درجة، وجندوبة بين 23 و 36 درجة. إن شاء الله بعد السبعة نشوفوا مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي بأكثر دقة وأكثر تفاصيل حول أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة، حول أيضا أهم التوقعات إذا كان فما تقلبات جديدة وإلا لا، وهذا إيقاع الصيف يتلون معكم على موجات إذاعة الكيف. صباح جديد وأهلا وسهلا بكل مستمعينا.

الغايم اتمر في عراس بلادك وعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

والعصف المشجر الشجر غنيته حلوة يا مفرا مدى حياتك بنظرة سلي كذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة يا نبهة متى حياتك بنظرة سلي

قريت مايل والنس معليلة ومياك الفضة تهرها يا محلى صوتها لبنين وعلى غصن الورد الأحمر قريت مايل والنس معليلة ومياك الفضة تهرها يا

تبعني، هذا أكيد شعارنا اليوم في انطلاقة صباحية متجددة. حبينا من خلالها نذكروا أنه ما زالت عمليات مسح وتهيئة المسالك الفلاحية متواصلة بعمادة سد الخير في إطار طبعا تحسين البنية التحتية الريفية، تسهيل تنقل الفلاحة والمتسكنين ضمن وصول المعدات والأليات الفلاحية إلى مختلف المناطق، خاصة مع تواصل موسم الحصاد. بالنسبة للتدخلات، شملت مسلك الربيبة المهذبية المويسية، مسلك فجر ريح قلعة سنين، مسلك أبوليد بوعنز والربيبة، وتدخلات تكتسي أهمية خاصة في دعم النشاط الفلاحي، باش تكون فما فك للعزلة عن عدد من المناطق الريفية، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل ودفع التنمية المحلية. هذه بعض التطلعات الأهالي والفلاحة باش ينجموا بطبيعة الحال يقوموا بالأنشطة الفلاحية بطريقة تكون سهلة وميسرة، خاصة على مستوى المسالك الفلاحية. أيضا من بين متابعاتنا صابت الحبوب أمانة وطنية ومسؤولية مشتركة من السنابل إلى الصوامع، هكا شعار يفتح ديوان الحبوب بتونس. وخلية متابعة موسم تجميع الحبوب في صابتها 2026 بديوان الحبوب تضع على ذمة السادة الفلاحين وكافة المتدخلين زوز أرقام، رقم أخضر 80 106 788 80 10 67 88، ورقم ثاني 95 99 75 21. إن شاء الله توصل الصابة بأمان وسلام إلى طبعا الصوامع متاع ديوان الحبوب. وديما نشير إلى قيمة الاهتمام طبعا بمراقبة وصيانة الحقول متاعنا من خطر الحرائق.

0: أسعد الله صباحكم، السابعة صباحا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تمكنت وحدة الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة بالتعاون مع أعوان الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة مساء أمس من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمنطقة مزرق الشمس بمعتمدية سليانة الشمالية. وكشف مصدر أمني أن الحريق أتى على أكثر من 15 هكتارا من القمح وتصهد عدد هام من أشجار الزيتون. كما تسبب حريق نشب مساء أمس بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة بجندوبة. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات، خاصة بغابات عين درهم ونفسا. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا مساء أمس دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الحالي بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. وفي العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجبه يفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور ويرفع في الوقت نفسه الحصار البحري المفروض على المضيق. من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن إنهاء فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان بدأ من الليلة الماضية. نهاية الموجز، يومكم سعيد.

0: عايشين فيها نينا انا ومحبوبة.
1: نصبحوا اكيد على كل مستمعينا والناس اللي تبعوا فينا وكل من التحق بنا توا في الاستماع رحلة الصباح الاولى بحلاوة وبمذاق الانغام والالحان الهادي الجويني بصوت الفنان صابر الرباعي. كوكتيل نصلوا به معكم لمتابعة اخبار ومعطيات الطقس بالنسبة لليوم والايام القليلة القادمة باذن الله, وبعدها نشوفوا فقرة الصيدليات المنيبة بولاية الشمال الغربي ونتابعوا معكم أهم مستجدات إيقاع الصيف خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الشبابية. ديما على راديو الكيف صباح جديد, قهوة الصباح وكيوة وكلمة الباهية الطيبة أكيد لكل مستمعينا.

نستنوا أكيد معكم فقرة معطيات طقس اليوم والمصافحة المباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي في انتظار أنه تتأمننا المصافحة. حبيت نذكر اليوم السؤال أكيد يا سليم اليوم إن شاء الله في بلاغ رسمي أعلنت رئاسة الحكومة أنه أعوان الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات العمومية اللي عندها صبغة إدارية يتمتعوا بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول السنة الهجرية 1448 هجري. العطلة هذه إما يوم الثلاثاء 16 جوان 2026 وإما الأربعاء 17 جوان 2026 وذلك تبعا لما ستثبته رؤية هلال شهر محرم طبعا وفق البلاغ اللي سيصدره سماحة مفتي الجمهورية التونسية لتحديد موعد انطلاق وبداية السنة الهجرية الجديدة اللي إن شاء الله تنعاد على كل التوينسة وكل الأمة الإسلامية الجماعة بالخير واليمن والبركة. مواعيد دينية ومواعيد اجتماعية كلها تتداخل من أجل إثبات يعني سعي الإنسان وحلوله في الكون. وإحنا ما زلنا أكيد سعين معكم في هذا الصباح، نستقبل معكم صباح جديد بكل تفاصيله. تقص الحقيقة البرة مؤشراته على تقلبات، نتوقع أنه التقلبات قريبة. نستنيه أكيد تتأمننا المصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي بشوفوا تفاصيل طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله.

عرفتوا اكيد السيده زهيره سالم يما في هنشير القمح، واحنا في موسم الحصاد وبكل تفاصيله، الحصاد اللي جينا باهم يعني الكرنفالات واهم ايضا العادات ولا التقاليد. من بين العادات هذيا حبيت نرجع فيدباك عليه تظاهره تنشيطيه شعارها المظله صحفيه تراث الحصاد، طبعا هذه انتظمت في الويكاند بنادي الشباب عين الكرمه الساقية، نظمت دار الشباب المتنقلة واحد نادي الشباب عين الكرمة في إطار مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، الهدف متاحة التعريف بالمظلة الصحفية باعتبارها جزء من الموروث التونسي ورمز من رموز العمل الفلاحي، تأطير خلود اللبادي بلمسات أحلى شباب نادي الشباب عين الكرمة الساقية، تظاهر فيها خرجة ترفيهية لمواكبة موسم الحصاد وألعاب شعبية عفوا وفقرات ترفيهية ساهمت في إحياء التراث وتعزيز ارتباط الشباب بأجواء كلها نشاط وكلها حيوية. بالنسبة لي الميتيو يظهر لي المعهد الوطني للرصد الجوي ما همش حاضرين معانا، ناخذوا أكثر تفاصيل على الموقع متاحهم، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلية رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية، فما ريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا للقطاع الشرقي وقوية نسبيا قرب السواحل، حرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. تفاصيل أخذينها من موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، وقيت باش نعطيكم فكرة عليه أيضا الصيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع من 13 جوان ل 19 جوان 2025. صيدلية حسنين عيادي الكريب، رشدي السعيدي سليانة، محمد الهادي العرابي روحية، محسن رمضاني مكثر، محمد الرجب صفر بعرادة، توفيق رياحي قعفور، يوسف مفداوي كسرة، عصام بن عطية برقو، نادية مرزوقي عين دراهم، فرح عبدلي فرنانة، سامي جربي جندوبة الجنوبية، هند تخيلي جندوبة الشمالية، عبد الفتاح حسني بوسالم، باهي سعويدي تبرقة، محسن زقتني غار الدماء، أحسن غزويني بلاريجيا، بسمة بن نظيف السرس، عمار الجيزاني الدهماني، عمر حنيشي نبر في الكيف المدينة، ليلى بن ضيف، محمد يحيى نصر، سميرة برسقي، قلعة سنين منصف عاشور، لكسور خالد تينيني، سقيد سيد يوسف، أميل بوغانمي، تجروين لسعد محجوبي، تستور محمد رضا هرقلي، في بيجة رياض بن عثمان، محمد أنيس الإمام، في نفزة سفيان زويقي، مجاز الباب طيب القاسمي، تبرسق أيمن غديرة، تبار رفيق قزم، ويد الزرقة نادية شلواتي، وسيدي إسماعيل في راس أنسيري. هذوما صيدليات المناوبة ونتمنوا ديما موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا في كل مكان.

0: مسافة الأمان تتغير مع الزيادة في السرعة. كل ما ازدادت السرعة أكثر، كل ما تصبح مسافة الأمان أطول. عند السير في سرعة 60 كيلومتر في الساعة، مسافة الأمان 18 متر. وإذا أصبحت السرعة 100 كيلومتر في الساعة، أصبحت مسافة الأمان 30 متر بين سيارتك والسيارة اللي أمامك حتى يبعد عليك الخطر. والسائق اللي ما يخليش مسافة الأمان كاملة وتتوقف أمامه سيارة بطريقة فجائية، يصعب عليه تجنب الاصطدام معها.
1: رفيق الطريق.
2: أسعد الله صباحكم. 7:30 صباحا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله تسجيل عدد من الحرائق بمزارع الحبوب بسليانة وجندوبة الشمالية وتضرر مساحات من أشجار الصنوبر. دعوة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية القريبة من الغابات تجنبا للحرائق وحماية للثروة الغابية. قريبا عودة فعاليات دورة 20 لمهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد جلستها الدورية لتدارس جملة من مشاريع القوانين والملفات المالية. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق سلام مع إيران وإنهاء العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.

0: يا صباح الورد، يا صباح الفل والياسمين، الكل مستمعينا صباح جديد انطلاقة مع هذا الاثنين، وحابين كالعادة نكونوا حاضرين بمساحة متواصلة، مساحة مفتوحة لشبابنا، الشباب اللي سجل حضوره دائما في إطار محطات ومشاريع حلوة برشا، مشروع مغرومين. أكثر تفاصيل على المشروع هذايا اللي شارك فيه المركب الشبابي بالدهماني بتفاصيل حول المخيم التدريبي لمشروع مغرومين، مبادرة مدرسية أيضا لكرة مشروع القاعة الرياضية والأنشطة المخصصة، وأكثر التفاصيل حول هذه التظاهرة والتكوينات ضمن المخيم مع السيد شكري فرشيشي مدير المركب الشبابي بالدهماني. صباح الورد، صباح النور سي شكري، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، صباح النور لكل مستمعي إذاعة الكاف، وليك أخت رفيقة وكل الأسرة الإذاعية بإذاعة الكاف، إذاعة التواصل والتحفيز لمختلف أنشطة الشباب وكل القطاعات.
0: وإحنا حابين نهنيكم أكيد بالتتويجات اللي صارت على مستوى المشاركة متاعكم في المخيم الوطني سيسكاري، وحابين ناخذوا تفاصيل يعني على المشاركة وعلى أيضا حظوظ شبابنا اللي يتنقل من الشمال الغربي يمشي للصفاقس وتصير هالمبادلات هذية وتكون فيها برشا تحفيز وبرشا أيضا خدمة وبرشا حيوية.
1: بالفعل أخت رفيق، هي مبادرة يعني تأتي في إطار مشروع مبادرة اسمها سيسكاري المنجزة من طرف جمعية مغرومين بالشراكة مع سلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة هي كانت يعني فرصة لشبابنا اللي تم يعني تشريكه في المخيم التدريبي الأول، لأنه فما مخيمات تدريبية تكوينية ما زالت متواصلة، إن شاء الله في قادمة الأيام تكون مخيم تدريبي ثاني للمجموعة الشبابية. البادرة هي في إطار يعني تمكين الشباب وخاصة الشباب في وضعية هشاشة من استعادة مكانهم في الفضاء العام من خلال ممارسة الرياضة في ظروف شاملة وآمنة ومستدامة. معناتها الهدف الأساسي لمشروع مغرومين هو إدماج الشباب عن طريق الثقافة والرياضة.
0: هو اليوم المهم أنه الشباب متاعنا يكون قادر على أنه يعزز المهارات متاعه ويعرف يدير المشاريع وزده يعرف بها سي شكري، معناه تكون عنده الطلاقة والجرأة في أنه يقدم المشروع متاعه ويأمن به ويعرفه معناها للجمهور.
1: هذا هو أساسا أنه الهدف العام للمشروع متاعنا، يعني خاصة احنا اخترنا أنه تكون مشروع باعتباره أنه المحور العام هو محور الرياضة والثقافة والإدماج الشبابي، اخترنا أنه باش تكون في مبادرتنا يعني تجهيز قاعة رياضية متعددة الاختصاص وبعض نوادي رياضية اللي تم يعني وما زالت بعض التفاصيل الدقيقة والصغيرة في هذا المستوى لإطلاق المبادرة رسميا، باش يكون لنا فكرة عامة على المشروع، هو المساهمة في تعزيز مشاركة الشباب والشابات في الأنشطة الرياضية وترسيخ أهمية النشاط الرياضي ونشر أنماط العيش السليم وتمكينهم من فرص الإدماج الاجتماعي. لهنا وقت نحكو على الإدماج الاجتماعي نحكو إذا مباشرة عن الفئات المستهدفة من هذا المشروع، وهي فئات في هشاشة تعيش يعني وضعية هشاشة اقتصادية اجتماعية نفسية، كما مثلا المنقطعين عن الدراسة، كما المعطلين عن العمل، كما الشابات والشبان ذوي وذوات الإعاقة اللي ما ينجموش يمارسوا الرياضة معناتها في فضاءات خاصة، لأنه بالعودة إلى المعلومة معلوم المشارك يكون مشتت نوعا ما في القاعات الخاصة ولهنا يكون يعني تعزيز مكانة الشاب في الفضاء العام اللي احنا اخترنا باش يكون مجموعة من الأنشطة الرياضية في المبادرة متاعنا هذه، كما نوادي يعني التيكواندو ونوادي الايروبيك، نوادي الرياضات المستحدثة كما كرة السرعة، واحنا عدنا يعني كرة السرعة يعني عندها سيد في المؤسسة وعدنا حتى أبطال على مستوى التتويجات العربية والوطنية. هذا اذا يعني فكره عامه عن الفئات المستهدفه للمشروع، الهدف العام اللي انطلق اساسا من اشكاليه انه الشباب وخاصه الفتيات في بعض المناطق ما يمارسوش الرياضه في في في بشكل يعني منتظم وبشكل يعني يومي. اخترنا انه المبادره

0: لهم الممارسة الرياضية بشكل دائم ومستدام. ولهنا كما قلت لك نتحدث على الإدماج لهذه الفئات.
1: احنا بديناها اليوم باش نحكوا على المخيم، ما نعرفش المخيم مازال متواصل في الصيفية والا لا؟ سي شكري،
0: هو بالنسبة للمشروع انطلق من مبادرة أولى بزيارة ميدانية لفريق مغرومين، فريق من وزارة الإشراف ومندوبية الشباب والرياضة، وكذلك من إدارة المرصد الوطني للرياضة. انطلق بزيارة ميدانية، ثم انتقلنا إلى مرحلة ثانية أولية، هو أنه تم الاستماع إلى مقترحات الشباب والمؤطرين، اللي بالمناسبة نشكرهم زميلاتي منشطين وشباب المؤسسة المنخرط والغير المنخرط اللي كانوا في جلسة أولى بسطوا اقتراحاتهم. كان فيها مشاركة أيضا للمجتمع المدني، كان فيها مشاركة للأطراف المحلية الشركة والفاعلة من سلطة محلية، من مجتمع مدني، من بلدية المكان. هذا الكل تم تشريكهم في الدورة، في الاجتماع الأول التنسيقي للتعريف بمقترحات الشباب، وعلى ضوء تفريغ استبيان من طرف إذا مجموعة من جمعية مغرومين، كان الاختيار على الأنشطة الرياضية اللي ذكرتهم سابقا، في أنه الشباب يحب رياضة الفتنس، يحب رياضة التيكواندو، يحب المسكيلاسيون، يحب كرة السرعة كي يسموها رياضة مستحثة. أيضا تم التأكيد والتنصيص ومطلبية هامة، اليوم نحكو على الرياضات الطبيعية اللي هي الفي تي تي والروندوني خاصة والمخيمات الجبلية. هذا كان ثاني أيضا مطلب من خلال ما تم الاستماع إليه. انتقلنا بعد ذلك إلى المخيم الأخير، مخيم التدريبي، وأيام 8-19 جوان بمدينة سوسة، المركب الشبابي بسوسة. كانت فيه محاور تكوينية لتعزيز مهارات وقدرات الشباب على صياغة الجهاز الفنية النهائية. الجهاز الفنية النهائية تشتملت على ديباجة في صياغة تامة بطرح الإشكالية لماذا الحاجة لهذا المشروع، كذلك الأهداف اللي ذكرتهم، كذلك الأنشطة، الخطة الاتصال كيفاش باش يتم تنفيذ هالمشروع هذا ما قبل وأثناء وبعد نهاية المشروع، أي نحكي على التخمين أو التقييم. كذلك أثر المشروع فيما بعد. هذه الكل تحدثنا في المخيم التدريبي من خلال تقسيم المجموعات المشاركة إلى ورشات.
1: هذا هو
0: تمت صياغة الجهاز الفني النهائي وعرضها أمام لجنة بيتش، اللي هي ملخص صغير للجهاز الفني، أهمية المشروع ومناقشة المبادرة لكل مؤسسة. مبدئيا والحمد لله تم القبول والرضا على الفكرة ودعمها من خلال مشروع رياضي للمؤسسة اسمه إسباس أتليتيكا، اللي هو باش يضم الأنشطة الرياضية. والمخيم الثاني والثالث أيضا في مجالات التكوين لتعزيز القدرات والمهارات الشبابية، باش يكون لهم رؤية كما ذكرت في بداية مداخلتك، كيفاش الشباب يصبح قادر على التخطيط والتنفيذ والتعديل واستثمار النتائج التي يتحصل عليها عند نهاية المبادرة أو نهاية المشروع أو نهاية التظاهرة.
1: هذا هو سي شكري، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك، كفيت وفيت ربما في إطار هذه المتابعة، وإن شاء الله تكون لنا معك محطات قادمة بإذن الله ناخذ فيها أكثر تفاصيل على نشاطكم أيضا على المحطات والتظاهرات الشبابية القادمة. شكرا لك سي شكري.
0: أخيرا أختي رفيقة، باش ما ننسوش الهياكل والمنظمات وسلطة الإشراف وجمعية مغرومين، زملاء الإطارات التربوية اللي سهروا على التخطيط الجيد لاستقطاب الشباب، مجموعة الشبابية اللي شاركت معنا، وهذه إن شاء الله لهذا المولود المؤسس إن كتب له أن يتم. فأقول لهم يعطيكم الصحة، شباب إطارات محيط محلي، لأنه المشروع يرتكز أساسا على الدمج على المشافة على المشافة.
1: هذا هو هذا هو سي شكري.
0: مختلف الهياكل والمنظمات.
1: يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، يعيشك
0: الصحة.
1: إن شاء الله موفقين. وإحنا بما أنه حكينا على مغرومين، ما المغرومين طبعا مع الشباب ومشاريعهم باش نمشوا

0: مغرومين بالرياضة وحديث الملاعب والأهداف. هكا سليم وحنين معنا في الأستوديو. حنين صباح النور.
1: مرحبا رفيقة.
0: حنين متغشة؟
1: لا
0: فرحانة حنين.
1: ليه مانيش فرحانة ومانيش متغشة زاد. واقعية
0: واقعية
1: في الدنيا حتى بالضبط. في الدنيا اللي يعرفوا
0: هكا هذيك هي الكورة.
1: عادي انه ننهزموا في بطولة العالم. اما ماهوش عادي انه ننهزموا بالسكور هذاك أول مرة في تاريخ المنتخب. ماهوش عادي انه نلعبوا بالطريقة هذيك. ماهوش عادي انه مدرب يعني بالكاركتير اللي عنده بالتصريحات حتى البارح بعد المقابلة زادة كيفاش تعامل مع الصحافة الأجنبية وكيفاش تعامل مع الصحافيين التوينسة والمصطلح والكلمة اللي قالها صبري اللموشي البارح مؤكد يعني مع جامعة أخرى ممكن يغادر فورا وفي علاقته بالصحفيين وقت قال يقصوا لي راسي الميديا تونيزيين. وفي المقابل مع وسائل إعلامية أخرى ظهر السيد يحكي أنجليزية وتبارك الله موسع باله فهمتني. صحيح يخدم ممكن المستقبل لأنه في جامعة تحترم نفسها. صبري اللموشي ارتكب عديد الأخطاء منذ مجيئه للمنتخب الوطني التونسي في الكوميونيكاسيون في اللي تحب أنت في المقابلات الودية وفي غيره في الاختيارات. هذا كله ما يعنينيش لأنه يبقى حديث.
0: هو ما احنا غيرة وطنية وكهو معني
1: البارح رفيقة فجر هذا اليوم لأنه ثم برشة توينسا قاموا وتفرجوا انك تنهزم بالطريقة هذيك وبالأداء هذيك المخجل جدا. تقول عادي ما عندكش بطولة. عندك بطولة احترازات، عندك بطولة الفار، عندك بطولة يعني من ألطاف الله يعني ولا فيها جهويات كبيرة. الفريق هذاك يزمو تيح، الفريق هذاك يزمو يبقى، وحتى إذا منع يزمنا نخلقوا له دوسيات باش نطيحوه وغيره من الحكايات هذوما الكل. مش يهزوك الكاس العالم باش تظهر بالوجه هذاك. اليوم انت وقت اللي تشوف شكون سجل السياد رفيق. صحيح ممكن مانيش ما نحكيش برشا جهويات ولا عروشات ولا ياسين العياري. هو اللي سجل زوز اهداف من جمله 5 اهداف للمنتخب السويدي. ريت وقت اللي سالوا الصحافي قالوا تونس بلدي الثاني. بالحق لهنا ياسين العياري لعب في منتخب السويد مع احترامي للبقيه اللي موجودين في المنتخب الوطني التونسي. شكون جايبهم؟ شكون اشرف على عمليه انتقاهم وطيارات ووتله وغيره واستدراج بين ظفرين باش نجيبوا هالمجموعه النيره هذه؟ المجموعه هذه ما نحملهاش برشا مسؤوليه بقدر ما نحمل مسؤوليه الاداء المنتخب الوطني التونسي لاعضاء المكتب الجامعي اللي اختاروا صبري اللموشي. المدرب صبري لموشي في حد ذاته أنه كان تحت إملاءات كبيرة ولم يتجرأ أنه يأخذ موقف في اللي صار في تربصة برقة في بلجيكا في النمسا وغيره. وكما ذكرت منذ البداية ما عندكش بطولة تدلل عليها. هما بالك هما عاملين مزية أصلا باش جول المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وباش يكونوا موجودين لغاية في نفس يعقوب أنه باش يطلع من القيمة التسويقية نتاعو. بالك غدو يكون في جمعية أخرى وهنو ما عندوش هو مكانه في منتخبات اوروبيه كما يسير العياري في السياد وكما ملاعبي اخرين. هو يقول لك باهي انا اليوم موجود في الـ في الـ في الكوب دو موند هذه ويتفرج فيه العالم يعني. يعني هم الرابحين مانيش ماهيش تونس رابحه منهم. هي تونس ما ربحتش من ولادها اللي قراتهم وصرفت عليهم المليارات وخانوها ودقدقوها. فما بالك يعني بناس ما عندهمش حتى علاقه. مع احترامي راهو الاجيال هذوما ما يعرفش تونس رفيق. رو 2004 مش لأنه عشتها ولأنه خدمنا في الكاس أفريقيا هذيك إنه بالحق تحس هذاك منتخب ألغى ما خلطناش على منتخب 78 لليوم
0: روح الانتماء.
1: روح الانتماء رو يزمهم برشا حاجات يزمهم يتفهموا رفيقة. مش نحكي على سكور 5-1 الناس كلها تخسر وعادي هزيمة في كاس العالم. ما كيفاش تخسر
0: بالضبط كواليس الخسارة
1: تفاصيل. من أول تعليق إن وقت رئيس الجمهورية يحكي مع الملاعبية على 78 و77 هني كما ذكرت لك للأسف ما حضرنيش على المقابلات هذوكم. هو يسترجع في تاريخ يعني الكرة القدم التونسية ولا مجموعه ما عدا لعبوا الاثنين اللي يتقنوا اللغه العربيه كلهم حاطين عينهم على خبز الجاتو. راهو الصوره مهمه اليوم وقت اللي نسوق. وقتها تعرف اللي راهي فما برشا حاجات ماهيش راكبه على بلاصتها. شنو يعملوا صبري لموشي في المقر اقامه المنتخب الوطني التونسي؟ قال جاي باش يعايد عايد في العيد، جات عاشورة غدوة ولا بعد غدوة راس السنة الهجرية، السيد موجود في الولايات المتحدة الأمريكية مع أبوه. ما صارتش، هو صحيح راه في الكواليس يصيروا عائلات كاملة بتم طميمها تتحول مع المنتخب الوطني التونسي، وهذا نعرفوه من أول الدنيا. أما ثم حاجات راهو رفيقة اليوم وقت نشوف المنتخب المغربي يظهر بالطريقة هذيك، اليوم وقت نشوف قطر يعني توصل تلعب مقابلات وتقنع سيدي ألعب وخليني نتفرج ونشيخ معاك وخسر مسيلش. أما مش بالطريقة ذيك.
0: يعني الغاية مش النتيجة إلا الأهداف بقدر ما أنه وريني لعب.
1: وريني اللي أنت ركب.
0: وريني حركة. وريني غيرة.
1: أنت نشيد الوطني ما تحفظوش. وتحبني وتحب تقنعني اللي انت راك زي هذاك كما حكيت انت رفيقه راه يعنيك برشا.
0: اكيد
1: لي مش هذا اليوم راهي مشكلتنا ماهيش مهيب الشامخ كما وقت اللي قمت شفت يعني الصفحات الكل تهاجم في مهيب الشامخ. لي حتى كان العبد حمين وحتى كان صابر وكان غيره هذاك منتخبنا، وراهو ما نستنوش حاجات كبيره مع هولندا ولا اليابان، هذيك منتخبنا، هذيك بطولتك، هذوكم اعضاء المكتب الجامعي اللي انتخبتوهم. كان نرجعوا راهو رئيس الجمهوريه قرب يسميهم بالاسم، يقولوا له ما عندكش بلاصه انت غادي يترشح ويربح ويكون عضو جامعي. راهو اليوم عنا ازمه حقيقيه في كره القدم التونسيه كما ازمه في كل الميادين اليوم
0: تسحبها.
1: راهو
0: يعني
1: راهو 5-1 عاد نخسر وما يسالش. اما وريني اللي انت عندك شويه هكا
0: جرينتا
1: اي
0: شويه
1: وريني انت شوية. مدرب قادر في انت حرت انت ما نفهمش انا في الكوره سيدي، انا متفرجه عاديه ما نفهم انت عجزت على التغييرات، انت عجزت باش تاخذ موقف، انت عجزت باش تعطي الكابيتينا لشكون. وتحبني اليوم انا عد فوزي بنزرتي يعطيه الصحه الجنرال، عد جلال القادر يرحم والديك، انت تجيب لي وتقدم لي على اساسي خويا مع به قلنا مسير الشاي خلي هو صبري لموش رو صبري زاد ما يتحملش مسؤوليه وحده. انت وقت اللي تلقى الارضيه مواتي باش تعمل اللي تحب وما تتعاملش مع الصحافه للأسف. التونسيه وبرشا حاجات اللي شفناهم روى بالحق واجب التحفظ لانه تربص تبرق صاروا في برشا حاجات اما ديما حفاظا وحاجات يعني واحنا يخلي هما موجودين في اقليمنا وكذا وكذا مي بالطريقه هذيك وباللي شفناه البارح اخي لي زاد جوان تاعك شنو يعملوا انت دربت الدرعيه انت جيتني من وراء الدرعيه مع احترامي للفرق العربيه الكل انت جيتني من وراء الدرعيه تيك العام دربت منتخب الكوت ديفوار ما عندك مش نجم توصل راي هاني كما ذكرت يتحمل جزء كبير منها صبري لموشي الهزيمه نتاع البارح اما راي الهزيمه هي ممكن جيت في الوقت المناسب انت ما نجحتش في كاس العرب انت ما نجحتش في كاس افريقيا للامم ناوي باش تمشي تعمل لي حاجه كبيره في المونديال وذاك الكل لا ينكذبوا نسوا بالك سبحان الله ليلي ها كرة قدم اليوم ما عادش هاي نهزوا روحنا ونمشوا ليلي شفنا المغرب رفيق ما عادش اشرف حكيمي هو اللايدر ليه ثم سامي اخرين خرجوا يتجدد المنتخب ثم ناس اخرين انت ريت
0: فما روح جديده فما
1: طالب في الرياضيات وغيره يعني اليوم المنتخب انهزم هذه هي الحقيقه نتاعنا يعني. 5-1 هزيمه اولى للمنتخب الوطني التونسي من منتخب السيد فيها زوز اهداف سجلهم تونسي ياسين العياري. هولندا البارح مع اليابان تعادلت 2-2 مقابله كبيره زوز فرق كبار واضح انه الحوار الكبير باش يكون بين هولندا واليابان والسياد من اجل المرور. كوت ديفوار البارح تربح الاكوادور هدف مقابل 0 هم المنتخبات الافريقيه. المانيا كوراساو 7 اهداف مقابل 0 يذوموا مقابلات البارح رفيقه المقابلات اللي تلعبوا أعرض هزيمة لكوراساو 7 أهداف مقابل 1، والمنتخب الوطني التونسي أعرض هزيمة منذ بداية المونديال 5-1. ذوما زوز أعرض نتائج سجلناهم في بطولة العالم لكرة القدم. هما برشا توينسا راهم لينا ردة الفعل رفيق كبيرة برشا. للأسف يعني عن عبيد يأكلوا من القصاع الكل في الوضعيات الكل، كان منتخب في صلاحهم ومع صلاح بلادهم وملعبيتهم اللي اختاروهم وضربوا عليهم في البلاتويت عندهم أشهر يبدو فرحانين، كان الأمور ما مشاتش لطف يا ربي يتحولوا 180 درجة. هما بيدهم راهو رزموا عنا التسجيلات وكذا، تشوفها مع بعض أخرين يعني كأنه لا جاب الملاعبي هذيك ولا ضرب عليه ولا دفع عليه، فهمتني؟ للأسف الإعلام الرياضي راهو زادة مشكلة من مشاكل الرياضة التونسية. ليجي كامب في تونس إمكانية كبيرة أنه يرجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، رمز البطولة غدوة في الكيف، وهذا بالنسبة لأحباء الرياضة. بالنسبة لي يعني رمز البطولة رفيقة تبدل التوقيت شوية بالنسبة لتواجد الرمز باش يكون في القصبة في الكيف انطلاقا من 9 صباحا إلى منتصف النهار بالمعلم الأثري بالقصبة. حبين نادي الإفريقي وسيرتو صغيرات ولا حتى الكبار ينجموا يكونوا موجودين، لأنه رمز البطولة يدور ليمت هذوما في عديد الجهات. رو وقت اللي حطيت الأخبار هذا رو ترجي بطل، الفريقي بطل، النجم الرياضي الساحلي بطل، أي فريق تونسي بطل. المهم شنو يعطيك المنتخب الوطني التونسي. النتيجة شفناها، هذا العرض الأول في انتظار مقابلة هولندا واليابان رفيقة.
0: ما زلنا نستنى إن شاء الله فما البي فما الخير. خليوا أكيد المجال بعد شوية لزميلتنا سوليف حمداني باش تقدم نشرة الأخبار على موجاتنا.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: صباح الخير، تمام 8 هنا بإذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها، تسجيل عدد من الحرائق بمزارع الحبوب بسليانة وجندوب الشمالية وتضرر مساحات من أشجار الصنوبر. دعوة البلديات للعناية بالمصبات العشوائية القريبة من الغابات تجنبا للحرائق وحماية للثروة الغابية. قريبا عودة فعالية الدورة 20 لمهرجان الجاز بطبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. وضمن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وإنهاء العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تمكنت وحدة الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة وبالتعاون مع أعوان الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أمس من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمعتمدية سليانة الشمالية. وكشف مصدر أمني أن الحريق أتى على أكثر من 5 هكتارات من القمح وتصهد عدد هام من أشجار الزيتون. ومن جهته، كشف مصدر مسؤول في الحماية المدنية أنه تم تسخير شاحنتي إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات و4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية للسيطرة على هذا الحريق. كما تسبب حريق نشب أمس بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوب الشمالية في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوب. وقد تمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من الفلاحين والمتطوعين من إطفاء الحريق والحد من توسعه، فيما يواصل عدد من الأعوان متابعة الجيوب المحتملة إعادة اشتعالها بأشجار الصنوبر التي تعرضت إلى أضرار واضحة وفق المعاينة الميدانية. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية محمد نوفل بن حاحل بلديات، دعاهم إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات، خاصة بغابات عين دراهم ونفزة.
2: موسم سيب، احنا في الاستعداد في كافة الجهات، اشغال متاع الطرائد النارية في فتح جديد والا في تهيئة المسالك الغابية. النقاط السوداء هي المناطق الغابات الكثيفة، جهة سجنان، نفس عين جمال، تبرقة، عين دراهم. ما ننساوش اللي يزيدها سواد اكثر للأسف رود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. كي تجي منطقة غابية كما عين درام، حتى البلديات عندها في التصرف في نفايات متاعها، هذا يتطلب تدخل ويقظة تامة في الحماية المصبات هذه.
0: تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويليا القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات، خاصة بولاية جندوبة وزغوان. مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية القائد ظافر التميمي يتحدث.
3: يهدف المشروع هذا إلى استعادة الغابات المحروقة باش نخلقوا بيئة مستدامة ونكونوا الشباب والجيل الجديد على الاستدامة البيئية. فما زوز ولايات شاكت العديد من الحرائق، خاصة ولايتي جندوب وزغوان، باش نكونوا موجودين خاصة في تبرقة، في عين صبح، في ولاية جنوبة، ثم الفحص واد الكبير وشرنافة في ولاية زغوان، باش يكون فيهم التدخل بالزراعة. باش نعملوا مخيمات في المناطق هذه المزروعة. أول حاجة فما تكوين للقادة والكشافين على شنية زراعة الأشجار، وقتاش تتزرع، كيفية العناية بها، وأيضا خلق إدارة مستدامة لإدارة الغابات. اثنين، باش نقوم بالعديد من حملات الزراعة داخل، قلنا خلينا نبداو بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، باش نشاركوا البلديات، وأيضا باش نشاركوا الجمعيات المحلية الخاصة بالبيع. يعني باش نعملوا عملية تشبيك باش نجموا نوصلوا بالحق إلى تحقيق الهدف المستدام، وأنه نربيوا الجيل الجديد على الحماية متاع البيئة متاعنا.
0: وفي سياق متصل، أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام الموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف نهائي يتمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. يشهد عدد من المشاريع التي تنجزها بلدية سليانة من بناءات مختلفة وتهيئة الطرقات وتعبيدها تقدما بنسب متفاوتة. وبيّن كاتب عام بلدية سليانة مكي جبالي أن نسبة تقدم أشغال مشروع المسلخ البلدي بلغت 15% بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب 3.6 ملايين دينار للبناية و 1.2 مليون دينار لمحطة التطهير، موضحا أن المشروع يضم محطة تطهير مدمجة خاصة بالمسلخ تعمل على تنظيف المياه في قنوات التصريف وتستجيب لكافة الشروط، بما يعد إضافة هامة في مجال النظافة. أكد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ جملة من المقترحات العملية لتطوير زراعة أشجار حبة الملوك وحماية هذا المنتوج من الأمراض والتغيرات المناخية.
4: تم العمل على تكثيف المساحات خاصة في المناطق اللي توفر فيها موارد مائية طريق الري قطرة قطرة، كذلك العمل على غراسة أصناف جديدة متأخرة وتكون سهلة الترويج وتكون مقاومة للأمراض، كذلك سيتم العمل مع البحث العلمي اللي يلزم معناها إيجاد بديل للحامل الطعم اللي هو يتأثر ياسر بالأمراض الفطرية اللي تصير حساسية مفرطة لهذا الحامل الطعم ساندسي اللي هو الأكثر اعتماد حاليا، باش نجده معنا حامل طعم جديد اللي يكون قادر معنا على تحمل مقاومة الأمراض الفطرية. كذلك هناك العمل على التوسع، كذلك تم العمل ضمن مشروع تطوير المنظومات الفلاحية على القيام بتأطير وتكوين مجموعة من الفلاحين وعديد دليل الممارسات الجيدة، كذلك في قطاع فضلا على العمل على إسناد العلامة المثبتة للأصل لحسن استعمال التنوع الجيني للغراسة.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف، وفيها أيضا يعيش جمهور جاز بداية من 2 إلى 9 من جويليا المقبل على وقع فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز الذي يسجل هذه السنة عودته بعد غياب دام 6 سنوات ليقدم لجمهوره 7 سهرات متنوعة. ويشارك في عروض هذه الدورة التي تقام على ركح مسرح البحر فنانون من تونس والجزائر ولبنان وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. إلى الشأن الوطني، حيث تعقد اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، معتبرا أن مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد أن البنوك تؤدي دورا أساسيا في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات الاستثمارات، محذرا من أن ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي وأحداث مواطن الشغل. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجية استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك وبلورة رؤية وطنية استشرافية في إطار المساهمة في رسم استراتيجية وطنية سيبرنية. ضمن أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن توصل لاتفاق سلام مع إيران. وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب هذا الاتفاق يفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، ويرفع في الوقت نفسه الحصار البحري المفروض على المضيق. من جهته أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية أن إنهاء فوريا ودائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان بدأ من الليلة الماضية، وقال إن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي، وستعقد خلال الفترة القادمة اجتماعات لتثبيت هذه المفاوضات. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تسجيل عدد من الحرائق بمزارع الحبوب بسليانة وجندوب الشمالية وتضرر مساحات من أشجار الصنوبر. دعوة البلديات للعناية بالمصبات العشوائية القريبة من الغابات تجنبا للحرائق وحماية للثروة الغابية. قريبا عودة فعالية الدورة 20 لمهرجان الجاز بتبرقة بعد غياب دام 6 سنوات. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، نعود وإياكم في موعدنا الإخباري القادم في تمام 9. إلى اللقاء.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: السرعة تمثل أكبر خطر في الطريق، بعض السواق ينساوه وما يحسبوش عاقبته.
7: أنا ساعات كيف يبدأ طريق واسع نسرع شوية، أما نحتاط وإذا شفت اخطر ننقص من السرعة، والتوى ما عملتش حادث.
6: في السرعة الاخطر يجي من كل مكان، وحتى واحد ما ينجم يقرأ له حسابه. ينجم يجي الاخطر من سيارتك، وينجم يجي من سوء تقدير أو من حالة الطريق أو من سيارة أخرى أو من مترجل يشق الطريق فجأة. السرعة دائما تساوي الاخطر، وفي كل الحالات السرعة القانونية مع توخي الحذر هي الواقي من مفاجآت الطريق والأقرب من الأمان. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.
9: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. إشهار
10: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
11: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: إشهار

0: إشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: وصلنا معكم الفقرة تجديد الهاي تيك، واليوم نحكي على تحذير من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين أنه تم رصد موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. وفي اللاصق هدية دعت الوكالة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. وطبعا لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية، توصي الوكالة باتباع الإجراءات التالية: أولا التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية، عدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، عدم مشاركة كلمة العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية، التثبت من وجود النطاق الرسمي للمؤسسة المعنية والولوج إلى خدماتها عبر القنوات الرسمية المعروفة، وأخيرا الإبلاغ الفوري عن أي موقع أو رسالة مشبوهة قد تستهدف جمع المعطيات الشخصية أو المالية. أيضا نحكي على نظام معروف باسم سيفاير. نظام هذا يهدف إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقديم وتقييم مدى جاهزيتها البنية التحتية الغابية، وتتمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها من أجل إنشاء منصة رقمية الهدف متاعها تحديث منظومة مكافحة الحرائق الغابات في تونس. المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ينظم يومي 17 و18 جوان 2026 بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. ثورة الهواتف الذكية سامسونج جالاكسي 7 فولد 7 موديلات مارينا، دخلت هذه الهواتف القابلة للطي مرحلة الاستقرار التجاري الكامل، والشاشات الآن تضمن أكثر من 200 ألف طية وما يعادل 5 سنوات استخدام مع اختفاء شبه تام لبروز مفصل الشافة أو الشاشة، مما يحول الهاتف بلحظة إلى جهاز لوحي مخصص للإنتاجية. هاتف فالا بيلينيوس صيحة الخصوصية على النقيض من الهواتف التقليدية. الهاتف هذا برز كأحد أهم أجهزة العام، ويعتمد على نظام تشغيل يركز تماما على الخصوصية بعيدا عن خوادم تشغيل يركز على خوادم بعيدا طبعا عن استخدامات جوجل. والمفاجأة أنه يعيد صيحة البطاريات القابلة للإزالة يدويا مع الحفاظ على معيار مقاومة الماء. في المجال الطبي، أبل واتش سيري 11 ركزت أبل هذا العام على الجانب الطبي الصرف، وزودت الساعة بمستشعرات متطورة قادرة على التنبيه المبكر لارتفاع ضغط الدم المزمن، بجانب نظام تتبع جودة النوم المتقدم اللي ينافس الخواتم الذكية. هذا آخر متابعاتنا في الهاي تيك، أكيد ما زلنا مواصلين معكم الرحلة على راديو الكيف.
3: هاي تيك.
0: إشهار
4: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار.
1: الكوب دي مانجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: إشهار
2: إذاعة الكاد
3: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
4: يلا قفتكم وهيت كالعادة نعملوا جولتنا الأسبوعية مع زميلنا عادل الخميسي في أسواق مدينة الكيف. نشوفوا شنو تزيد الأسواقنا من العرض ولا الطلب، غليلنا وأيضا الخضروات، فما نقص فما زيادة وبرشة تفاصيل الحقيقة ديما يتحفنا بها عادل كل اثنين. عادل صباح النور.
5: صباح الفل والياسمين، وإن شاء الله نهاركم مبروك فهلا تقف السخون هذايا. إن شاء الله ربي يبقي ستر على الناس اللي تخدم البرة، ربي يعاونهم ويمتحهم ومتحهم إن شاء الله. أي مما بالنسبة للأسوام فما وفما فما حاجات على القليلة ونجم نقوله بالنسبة للسلاطة والشكشوكة النجم ونخلته تاريخ بأخرى، لأنه شوية الأسوام هاتت بقت شوية البطاطا طالعة شوية ما بين 15% حتى 2400 كل واحد كيفاش يبيع. الطماطم نقصت شوية فما من 15% حتى 2400. الفلفل كيف فما أنواع من 15% حتى 3000. الحلو 3500 فما حتى 4000. كذلك شنو اللي عنا سجلنا الخيار من 15% حتى 2000. بالنسبة للبجل لقيناه دينار، القراع الأخضر ما بين 2500 و 3500. بالكيلو طاح شوية السوم نتاعو، هو مهم في الفترة تاع السخانة هذية ومنصوح به من الأطباء. ما بين البارح مثلا سجلته ب 800، اليوم موجود من 12% حتى 15%، نعرف شوية الفارق أنه ما فماش تزود اليوم. بالنسبة للقراع الأحمر موجود ب 15%. الخضروات 500. نجي للغلال اللي موجود فما حاجات ولت موجودة بكثرة والنوعية تختلف على غير المشماش. معنا رفيقة المشماش مثلا توا عنا زوز أنواع، موجود المشماش الأبيض والمشماش الأحمر. المشماش الأحمر اللي هو نحن نقول المشماش العربي بتاعنا القديم بأربع آلاف وأربع آلاف وخمسمائة فما حتى 3500. المشمش الأبيض ب 3500، الخوخ 3500. بالنسبة للفريز رطل ب 2500 2800 3000، معناها يخدم ما بين 6000 و5000 الكيلو. البطيخ الموجود الكعبة ب 15% وموجود الكيلو ب 12% حتى 18%. الدلاع موجود الكعبة ب 3000 وموجود الكيلو من 800 حتى 1600 حسب النوعية. هي بالنسبة لما سجلناه حول الغلال. بالنسبة للحوم البيضاء موجودة ومتوفرة ومحافظة على سمها تقريبا، فماش برشا تغيير، شوية العظم في متناول الجميع، معناها موجود البلاتو من 5800 حتى 6600 البلاتو. بالنسبة للاسكالوب فما نوعين، فما 17800 معناها عندي سجل جوز أسويم 17800 وفما 17950. بالنسبة للاسكالوب دجاج 18000، الكبدة رجعت شوية غالية ومش موجودة برشا 21000. الفيلون موجود بال 16900. الكركاس أنواع كيف لكن نعطي الكركاس جويد موجود ب 4250 الكبير حتى 7950. بالنسبة شنو آخر مسجلين ومقض الدجاج وفخذ داند 12250 والفخذ الدجاج 13150. هذه تقريبا أبرز ما وقع تسجيله بالنسبة ما بين البارح واليوم في مقارنة حول الأسوان متاع غرفة المواد.
4: يعطيك الصحة يا عادل، شكرا لك وكهنيتنا. قادرين تبيك على سليطة الخضرة، قادرين على الشكشوكة، قادرين على طاجين هكا على مذاق وقدرة المرأة التونسية. الباقي يخلف الله، وإن شاء الله بطبيعة الحال تكون زيدة مع كل من قدمه في الصيف، وتزيد تربخ شوية مواعيد الغلة الصيفية، تكون على قليلة فما سيطرة على بقية الأسعار حتى المواطن يكون قادر على الاستهلاك. وإحنا نعرفوا الصيف يتعب برشا معناها، وتتعب ربية البيوت في تأمين دبارة اليوم. عادل خليك أكيد تكمل جولتك، نقول لك إن شاء الله نهارك طيب، وإحنا مواصلين بعد شوية نعملوا تنجيز الجندوبة مع هشام الصغيري.

0: هلا رجعنا لكم بعد كيف نعملوا تنجيز الجندوبة. نحكي على الاستعدادات الصيفية للسياحة الثقافية والسياحة الإيكولوجية والسياحة الشاطئية اللي تنعم بها مدينة الطبرقة، وأكثر التفاصيل أيضا على برنامج الرسمي للدورة 20 لمهرجان الطبرقة للجاز اللي يعود مجددا بحلة جديدة. زميلنا هشام الصغيري كان العادة على إيقاع هذه المتابعات مع ميكرو الإذاعة. هشام صباح الورد.
1: طبعا نور رفيقة، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف. بالفعل اليوم خيرنا وأنه نحكي على المهرجانات الصيفية على مستوى مدينة طبرقة، لأنه هذه المهرجانات في سنوات ماضية كانت يعني تمثل يعني مناسبة مهمة برشا لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والثقافية على مستوى هذه المدينة. ونعرف أن مدينة طبرقة كذلك كان فيها أكثر من 4 مهرجانات أو ربما 5 مهرجانات، وكانت على طول الصائفة ثم عروض.

0: من عدة دول أجنبية، منها أمريكا، منها كوبا، منها لبنان، وكذلك المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عروض تنشيط الشوارع المهم برشا اليوم على مستوى مدينة تبرقة خلال الصائفة. كنا حكينا مع بعض المواطنين حول هذه النقطة، يعني تقريبا من الذين عاصروا المهرجانات في السنوات الماضية، ووقت اللي كانت المهرجانات يعني عندها أهمية كبيرة على مستوى مدينة تبرقة. نستمعوا إلى بعض المواطنين ثم نعود.
1: هيت نسمع.
2: في تبرقي نحب نرجع المهرجانات تاع ليبوك نتاع 2004، جاز، الموسيقى اللاتينيه العالميه، وتبرقي على تستاهل يحركوا في البلاد تجاريين، حركيه كبيره، الناس كلها تخدم لهنا.
3: تقراوا اول مهرجان في الجمهوريه التونسيه هو مهرجان تبرق، هذا جاوا فيه الكل اجانب، الاجانب هذوما حلوا البازيليك، وكانت سينيماتيك دوليتي، كانت تبرق على عدد نتاع السواح، وكان فريمون كان نشاط سهريات، ثم نادي الرقص، ثم نادي العربيه، وفي النهار ثم نشاط يوميا.
4: فيما يخص المهرجان الصيفيه في السنوات الاخيره، ولا هوش بالكثافه المطلوبه اللي كانت عليه تبرقه في السنوات الذهبيه، نجم نتحدث على 2003 2004، كان مهرجان الجاز، مهرجان الورد ميوزك، ومهرجان التصوير الفوتوغرافي، ومهرجان اللاتينوس، مهرجان الراي، خمسه مهرجانات قارين. كان ثم حركيه ثقافيه كبيره برشا، كان ثم حركيه اقتصاديه، الحركه الاقتصاديه مربوطه بالحركه الثقافيه، مربوطه بالترويج السياحي. المهرجانات هي قاطره تونس جينا من الجمهوريه ومن خارج الجمهوريه ومن الجزائر ودول الشقيقه وحتى الدول الاجنبيه. الان مع عوده السياحه، مع عوده مطار تبرقه، مع عوده البولونيين، الاجانب يسالوا ثم الجاز، ثم مورد ميوزك. دونك هنا نعاودوا الرؤيه للمهرجانات، نعاودوا البرمجه، راه قبل جبنا اسماء كبيره برشا.
1: هكا ناس عبرت يعني بطريقتها الخاصه على قيمه المهرجانات وهذه المواعيد الصيفيه.
0: هي رفيقه كما كنت تسمع في بعض المواطنين اللي عاصروا كما حكيت يعني الفتره الذهبيه للمهرجانات على مستوى جهه تبرقه، مع عوده مهرجان الجاز السنه ان شاء الله يعني تكون الانطلاقه لعوده مهرجانات اخرى، لما لا مهرجان الراي اللي كان عنده جمهور كبير من الشقيقة الجزائر، وكانوا كان يعني الحضور مميز في هذه التظاهرة مهرجان الراي. كذلك الورد ميوزك إن شاء الله ثم الإمكانيات لعودة هذا المهرجان باش تكون ثم حركية أكثر على مستوى مدينة تبرقة لتستعد في هذه الفترة لاستقطاب يعني لاستقبال الزوار من كل المناطق.
1: هذا هو هشام،
0: هناك مجهودات. نعم،
1: يعطيك الصحة،
0: هذه الفترة. نعم.
1: شكرا لك هشام، شكرا إلى اللقاء. نعم. خليك تكمل جولتك في انتقاء طبعا مختلف الأخبار والمتابعات في ولاية جندوبة. نمشي الفاصل الإشهاري ونغم ثم نعود.
5: إشهار كور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: إشهار

وقبل ما نكمل معكم المشوار، حبيت نذكر مستمعينا رواد الفنون والثقافة وعشاق السهرات الصيفية، هذا المساء إن شاء الله المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف تدعوكم لمواكبة فعاليات المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته 9 يوم في حدود 7 مساء بجانب القاعة المغطاة بحي الدير. الجمهور موعود بعروض فنية مبهرة وفرجوية عائلية إن شاء الله تكون ممتعة للكبار والصغار. طبعا الدخول بصفة مجانية والدعوة مفتوحة للجميع. كما تعرفوا مثل هذه العروض الثقافية المفتوحة اللي تعيد وتعطي جمالية خاصة للشوارع المدينة في السهرات الصيفية، وتخلي الإقبال فيه نوع من الامتاع والفرجة بالنسبة للناس اللي تختار انه تكون في هذه المسالك الصيفية وتحب بطبيعة الحال تملي الأوقات مع الكبار والصغار وخاصة الأطفال. فحظ موفق وإن شاء الله فرجة ممتعة للجميع. هكا نوصل للختام مشوارنا معكم في ماتينال اليوم. حبيت نشكر كل مستمعينا ونخليكم أكيد تكملوا جولتكم ومتابعتكم ومؤنستكم عبر موجات إذاعة الكيف مع كافة برامجنا. بعد شوية ترجع لكم زميلتي حنين بن مصطفى في زوايا الأحداث. أجمل تحيات مايسترونا سليم الرزقي، لسعد بن عيد في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية، زميلنا مولدي الهميلي في الغرفة الهاتفية، وزميلتي سعاد عباس تأنسنا طبعا في التنسيق العام لمختلف فقرات هذا اللقاء، هشام معادل في النقاط الخارجية. رفيقا سلم عليكم الناس كل، نقولكم يوم موفق. غدوة بإذن الله نتقابلوا من الخمسة للسبعة على راديو الكيف في نبض المساء. إلى اللقاء ودمتم بخير.

0: قلبي.
1: صباح الخير.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: صباح الخير، تمام التاسعة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تمكنت وحدة الحماية المدنية بسليانة بالتعاون مع أعوان الغابات بمندوبية الفلاحة بالجهة مساء أمس من السيطرة على حريق نشب بأحد مزارع الحبوب بمعتمدية سليانة الشمالية. وكشف مصدر أمني أن الحريقة على أكثر من 5 هكتارات من القمح الصلب وتصهد عدد هام من أشجار الزيتون. كما تسبب حريق نشب أمس بضيعة فلاحية وشركة إحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير بمعتمدية جندوب الشمالية. تسبب هذا الحريق في إتلاف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوب. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات، دعاهم إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بغابات عين دراهم ونفزة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويليا القادم مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان، وفقا لما صرح به مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية القائد ظفر التميمي. أكد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ جملة من المقترحات العملية لتطوير زراعة أشجار حبة الملوك وحماية هذا المنتوج من الأمراض والتغيرات المناخية. يعيش جمهور الجاز بداية من 2 إلى 9 جويليا المقبل على وقع فعالية الدورة 20 من مهرجان إطبرق للجاز الذي يسجل هذه السنة عودته بعد غياب دام 6 سنوات ليقدم لجمهوره 7 سهرات متنوعة. تعقد اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية وتدارسها، وهي مدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. استشهدت فلسطينية اليوم جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن التوصل لاتفاق سلام مع إيران قائلا إنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب هذا الاتفاق يفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور ويرفع في الوقت نفسه الحصار البحري المفروض على المضيق. موعدنا الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 10. إلى اللقاء.
5: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
7: زوايا الأحداث.
8: زوايا الأحداث.

صباح النور، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكاف. هذه زوايا الاحداث لليوم الاثنين 15 جوان 2026. تحيه توصل لكل من اختار موجاتنا كالعاده. عوده على اخر الاخبار نهايه الاسبوع واستضافات ومتابعات لمواضيع ساعة وقت اللي نحكي على فصل الصيف، وتقريبا بدينا نقرب شوية من يعني فترة الذروة والاستهلاك بالنسبة للتونسي، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية باش تكون حاضرة معنا سيدة منى الحمداني، لأنه بعد الحجوزات اللي صارت يزمنا نحكيه على برمجة خاصة بفصل الصيف، العروسات، النجاحات، يعني التجمعات العائلية، غيرها من الفضاءات كذلك اللي استقبل برشا توينسا. اليوم نحكيه على الماكلة اللي تقدم، العصائر، الحاجات اللي تشكل خطر على صحة التونسي، والاستعدادات لهذه الفترة. مهم جدا من خلال تدخلات الهيئة وهيكل أخرى. طبرقة عند راهم، المناطق المجاورة، هذا الإقليم السياحي الموجود في الشمال الغربي وخاصة مدينة طبرقة. وقت اللي نحكي على الفترة هذه حتى ممكن شهر أكتوبر فترة الذروة وإقبال التوانسة والأجانب على هذه الجهة يخلي الأطراف الكل تكون موجودة لتأمين صيف ناجح وموسم سياحي بامتياز بالنسبة لهذه الجهة. من الهياكل والمساهمين في إنجاح هذا الموسم البلدية، وهيك علاش باش يكون حاضر معنا سي فريد الريابي كاتب عام بلدية طبرقة للحديث على الحملة الضخمة اللي انطلقت منذ أيامات وما زالت متواصلة. معاه باش نعرفوا تدخلات وين صارت المناطق السياحية نزل وغيرها، شوارع المدينة كذلك مهمة لأنه في موسم من المواسم أو في مواسم يعني كانت تقريبا النقطة السوداء في الجهة هو النظافة ويعني وجه المدينة بصفة عامة. اليوم ثم حملة، ثم استعدادات كبيرة لتأمين الفترة هذه بالنسبة لبلدية طبرقة. مجمع الحوامد، المجمع هذا اللي حقق في نتائج طيبة، إقبال متزايد من نساء المدينة والقرية. اليوم المجمع هذا يتمتع بامتيازات جديدة، وأكثر تفاصيل مش تكون مع سي علي سليمي، مجمع من المجامع اللي كما ذكرت حقق علامات طيبة في إقليم الشمال الغربي. حملة النظافة، ديوان تنمية الشمال الغربي موجود فاعل في العمل الجمعياتي. بعد شوية سي محمد مناعي يعطينا لمحة على الحملة هذه وحملات النظافة اللي شفناها تقريبا في كل مدن الشمال الغربي ليامات هذومة، ويعني الفضلات الكبيرة اللي موجودة على الطرقات به راو كيف تتلم بعد الحملات هذومة. ثم حملة نظافة موجودة توا على مستوى الفلاح ستيج الكيف به خير من المشهد اللي كانت عليه بكري. مادام نحكي على الكيف بربي، ثم الفويت نتاع الماء اللي موجودين في فج الخروبة ولا في مناطق أخرين وفي بعض الأحياء من ولاية الكيف ومدينة الكيف تحديدا اللي يعني على الأقل نشوفوا فيهم، راهو الفويت تبقى بالشهر بالشهرين وهي تجبد عادي. ما نعرفش شكون تقصير من شكون، المواطن ما يبلغش ولا الصناد اللي ما تتبعش، ما نعرفش شكون يتحمل المسؤولية هذه. ما فيها باسرة كيف تشوفوهم لفويت هذوما نعلموا عليهم باش على الأقل يتصلحوا، حتى كان ماهوش بعد شهر بعد شهرين، المهم ما يبقوش على الوضعية نشوفوا فيها ليمت هذوما في مدينة الكيف. وأخبار أخرى حتى لحدي اشتحي لسين في الإخراج، سعاد في التنسيق، لسعد في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية. تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. إشهار
1: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
3: رجعينا، حكيت على حملات النظافة اللي موجودة في جهات الشمال الغربي الكل، ومدينة جندوبة تعرف حملة مشارك فيها المجتمع المدني، الجمعيات وغيرها من المنظمات. محمد مناعي أهلا وسهلا بك، حاضر في الحملة هذه، يعني من منطلق العمل نتاعك موجودين، ومهم جدا أنه نحكي اليوم في شهر جوان على النظافة لتتزامن مع فصل الصيف، ويعني ثم الحركية اللي نعرفوها في تونس الكل. خليني نحكي معاك على الحملة هذه، على المناطق اللي بتشملها على مستوى مدينة جندوب.
4: مرحبا أختنا، مرحبا بإذاعة الكياف، مرحبا بكل مستمعينا سواء على مستوى سكان ومناطق الشمال الغربي أو الوطن الكل. احنا عائلة واحدة، تونس جميلة ونحبوها ديما جميلة ونحبوها نظيفة ونحبوها بالمجتمع المدني بالإذاعات إدارات بالناس الكل نحبهم يكونوا يساهموا. احنا دائما في إطار زاد النشاط نتاعي، احنا في إطار برنامج إرادة، البرنامج هذايا بحق رائد ونجمه حتى حكينا عليه ونحكوا عليه لأنه هو عنده فلسفة جابها. إن شاء الله الفلسفة دي نحاولوا نقربوا للمواطن ونفسره للمواطن أكثر فأكثر للمؤسسات باش إن شاء الله تحصل الفائدة للناس الكل. احنا في إطار البرنامج إرادة عندنا هدف كبير ياسر، هو تشكيل وبعث بلاتفورم تكون ديرابل. قطاع حوار اسمها منصة حوار، قطاع عام قطاع خاص، معناها كل شيء في إطار تشاور، كل شيء في إطار قناعة، في إطار تفاهم باش نجمو نوصلوا نحلوا مشاكل التنمية ونساهموا مع السلطات الجهوية ونساهموا مع المجتمع المدني ومع كل السلطات في مساهمة. هي نقول ديما مساهمة، احنا ثم الدولة نتاعنا موجودة، المؤسسة تاع الدولة يخدموا، المجتمع المدني موجود، نحكي عليه موجود من قبل متجذر، وإنما ديما لازم نذكروا بعض قيم ومبادئ باش تحصل فايدة للناس الكل وباش نتعودوا على بعض. خاطر الأعمال البلاتفورم هذه جات في إطار هدف من أهداف برنامج إرادة، هي كيما ديما نذكر هي فيها القطاع الخاص، فيها قطاع الدولة، فيها المجتمع المدني، دونك وعندها بعد نقول فيها استراتيجي وبعد تنموي مستدام. دونك النظافة بصفة عامة وتحريص الدواء بالنظافة وتوعية الناس بالنظافة، هذا أنا نتصور عمل يومي وعمل كل ساعة، لأنه إحنا في كل ساعة المواطن أحببنا مكارهنا الطبيعة في حديثة تساهم في تلويث البيئة بصفة عامة. وأنا باش نحكي اليوم اللي يكون كوا النظافة كعنصر ثابت لجلب الاستثمار الخاص ولجلب واستقطاب الناس واستقطاب الاستثمار بصفة عامة سواء خارجي ولا داخلي. واعطيني دولة مدينة نظيفة يحلو فيها العيش ويستطيب فيها العيش، واحنا ذي كل زاد حتى حكومة الدولة والاستراتيجيات الكل متاعنا توا والعالم كل قاعد يصب لأنه يعني ثم تلوث فات المعقول على مستوى العالم بصفة عامة، تلوث على مستوى الشطوط، تلوث على مستوى الغابات، على مستوى الشوارع نتاع الأنهج نتاعنا. دونك في هذا ارتأت منصة الحوار قطاع عام قطاع خاص على مستوى ولاية جنوب بالشراكة الفاعلة مع المجتمع المدني كيما الكشافة التونسية وفرع جندوبة، كيما كذلك هيئة المهندسين بجندوبة، كذلك احنا تحدثنا معنا في الهيئة نتاع الحوار قطاع خاص، معنا زاد مجتمع مدني فاعل جدا، ومعنا زاد دي اسوسياسيون في التنمية. حبينا حكينا مع بعضنا شوي، قلنا احنا كبلاتفورم تتفتح على المحيط الاقتصادي نتاعها والاجتماعي والتنموي البيئي، قلنا علاش لا ما نحاولوش نفكروا نعاونوا السلطات الجهويه والمحليه والبلديات في مساعدتهم في القيام بحملات نظافه. هما ديجا على مستوى جندوب لاحظتوا هناك ثم عباره تو خلايا نتاع الحل قاعدين يخدموا. البارح برك عملوا حمله نظافه زاده معتبره امس ولا امس نقول نهار السبت سامحيني في طبرقه، وبتعرف في مدينه طبرقه هي كيما نقولوا في عروس الشمال الغربي عروس.
3: بعد شوي ان شاء الله يلتحق بنا سي فريد الريابي في استضافه خاصه لانه الحمله ضخمه وكبيره وشملت عديد المناطق.
4: جستما معناها البارح في الحمد لله البلديه والدورات الجهويه وهذا كل تحت معناها اشراف السيد الوالي عنده حس وهيك يحب الجندوبه يعمل فيها برشا حوايج به. دونك الغاز صدى من الادارات والغاز هذا صدى احنا زاد الحمله هذه انا دائما نقول راهي تحسيسيه توعويه ومن بعد ينظف لأن نحبوا حس المواطن، نحبوا حس الناس، نحبوا حس روحنا حتى احنا توا اللي في العمر الرضاي زاد هذا باس يولي واحد ينظف قدام داره، مش حتى ينظف قدام داره، حتى مشي مره للبحر بحر على الاقل 10 متر نتاعه يعمل شيء لازم ننظفوا، ننظفوا بلادنا، بلادنا خاطر حلوه والنظافه معناها سامبون تاع التحضر وسامبون تاع استثمار ايتترا. دونك في المجال هذايا عملنا اجتماع مع خاطر في التشاور، عملنا اجتماع اولي تشاورنا اللي لازم نعمل حمله نظافه ونحب أختي الغالية والفاضلة إن شاء الله الأخوين توي يسمعوا فيها نتاع المجتمع المدني واللي مومبر نتاع البلاتفورم زملائي في البلاتفورم وفي الكليستورز خاطر الكليستورز هو معناها كهيكل خلق معناها خلقه معناها كيما نقولوا فيها برنامج إن شاء الله يسمعوا فيها. احنا نحبوها ردوها تولي ديرابل وتولي دورية ماهيش كان يعني أنا عملنا حملة نظافة وأحبس، لا نحبوها دورية يتكسر مع أخويا الكشافة ومع هيئة المهندسين ومع بعض المجتمع المدني قالوا احنا ردوها دورية باه نقول لك جمعتين في الشهر مره في الشهرين مره حاصيلوا عمل عمل معناها دايم ويكون حتى على مدى شهر شهرين ثلاث شهور مره خير ما ثماش خلاص. انا هذه ثقافتي خاطر يلزم العمل يكون متواصل. دونك هنا حاولنا باش ناثروا بعضنا زاد احنا كي باش ناخذ محمد النظافه هذه اخترنا المكان تو مبدئيا بالتنسيق مع البلديه اونسويت ديما ناكد ونقول رانا احنا كمجتمع مدني ما نمشيش نعوضوا دور الدوله ولا دور البلديه باش نعاونوه ونساعدوه وباش نهار الحمد لله هذه نكون المجتمع المدني والناس يوفروا ايام عمل عمل باش يخرج 4 سوايع 5 سوايع الموظف ولا باش يتبرع ولا باش يجي للحمد لله باش يجي لاجل العمل اللي يجي بلابس ديني وباش ينجم يخدم. ونهارتها انا زاد الدعوه باش الخويات نهارتها اعوان البلديه مشكورين خاطرهم قاعدين يخدموا خدمتهم يومين كذا نو نو يجي يجيبوا لنا كان اللوجستيك التراكتور تراكس كذا الشفور خاطر مش كذا يجيبوا لنا الماتريال خاطر احنا منا كمجتمع مدني احنا ما عندناش. اما العمل احنا مش نحطوا للبطح احنا مش نحطوا للميدان. ان شاء الله هذه دعوه للناس الكل. انا زاد حكينا مع باش خويا متحمسين ان شاء الله باش نكونوا في المستوى وان شاء الله زاد باش نعملوا كيما نقولوا فيها حملات اخرى بالتنظيم. وراو زاد التوجه نتاع لجنه الحوار قطاع عام قطاع خامس صور برنامج اراده والمجتمع المدني اللي حكيت معه باش زاد نفولوا نغطوا زاد جدوب كل خاطر ديما احنا عندنا نظره العادة ما بين الجهات احتمال يعني بعد ما نعملوا في جندوبة حملات نظافة بعد ما باش ندخلوا إذا كان ثم مناطق سوداء كذا زادوا في الأحياء باش نوعوهم ونقربوهم وننظفوا معاهم ونفوت علاش ليه باش نحاولوا زادا نرجعوا للطبرقة نمشوا لبوسالم نمشوا للغار ديما ونمشوا لواد مليز نمشوا لفرنانة يعني درهم يعني المعتدين كل باش حاولوا نغطوها ونساهم. وكما قلت كان هي ديما باش أكد على الجانب التوعي والتحسيسي وضايا راهو عمل صدقني نوبل عمل عمل طيب وعمل حتى جزاء وعن طرف كبير ياسر راهو يلزم معناها بكلنا كل واحد من جهته ننظفوا بلادنا. انا ديما نشوف في لافتات نحبوا تونس ونحبوا الكاف ونحب ابو سالم ونحب هي اخويا كي تتبرع لها بثلاثة سوايع جورنيه نتاع حمله نظافه ثلاثة سوايع على احنا برمجناها بس ناكد لخويا من الخمسه نتاع المساء حتى الثمانية نصور من الخمسة حتى الثمانية الناس كل تبدأ الليبر شبابنا زادة موجود توا الشباب التلاتي الشباب زادة الجامعي توا زادة في عطل مراكز التكوين زادة موجودين دعوة للشباب الكل دعوة للكهول دعوة للناس كل مسالش الحي معناها تقعد مش عادي ساعة وساعتين في القهوة هي القهوة زادة حاجة باهية والترفيه وكذا يعدي معنا ساعة ولا ساعة ونص هذا المجهود الحضاري والمجهود الوطني والمجهود الجهوي على مستوى ولاية جندوب.
3: يعطيك صحة، شكرا ليك سي محمد المناعي على هال يعني الحملة اللي باش تقوموا بها، وكما ذكرت هذوما مؤسسات الدولة اللي يكونوا فاعلين مساهمين في مثل هالتظاهرات هذوما وهالحملات هذه. برنامج إرادة، شكرا ليك سي محمد المناعي. نذكر بحالة الطقس، طقس مغيم جزئيا على كامل الجهات، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلاير عادية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة معتدلة داخل البلاد وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات، تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 41 درجة بجهة الجنوب الغربي. 26 دقيقة بعد التسعة، راجعين نسمو نغم مسلم وبعدها نواصلوا فقرات زوايا لليوم 15 جوان 2026.

0: تحياتنا نجدوها لمستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف، موصلين متابعاتنا، موصلين استضافاتنا، وباش نبقى في العمل البيئي وحملات النظافة اللي انطلقت في عديد الجهات. وحديثنا مش يكون على بلدية تبرقة، والبلدية هذه اللي هي شريك فاعل مساهم رئيسي ويعني دورها كبير في إنجاح الموسم السياحي إلى جانب عديد القطاعات الأخرى، باش يكون موسم ناجح على جميع المستويات. ويعني تقريبا العدد تجاوز 85,000 حتى 10 جوان الجاري زوار الجهة تبرقع عندراهم والمناطق المجاورة. هذا الكل يعطينا يعني مسؤولية كبيرة، ويحمل الجهات الكل مسؤولية كبيرة. ووقت اللي نحكي على النظافة نحكي على يعني حاجة تكون عندها دور كبير في إنجاح الموسم السياحي في مدينة تبرقة. وسعيد أنه يلتحق بنا في المباشر السيد فريد الريابي رئيس بلدية تبرقة. سيد فريد صباح النور، أهلا وسهلا بك، تحية ليك لكل مستمعينا في مدينة تبرقة. وتبرقة تستعد لاستقبال موسم سياحي، مؤشرات وكل تأكد أنه إن شاء الله يكون موسم سياحي نجح بالنسبة لهذه الجهة. اليوم خليني نحكي على الدور البلدية وفرقها الكل للمساهمة في هذا النجاح. صباح النور سي فريد، مرحبا.
1: صباح الخير أخت حنان، ومرحبا بكافة مستمعي ذات كيف.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بك. سي فريد الريابي كاتب عام بلدية تبرقة، البلدية كما ذكرت شريك فاعل في إنجاح الموسم السياحي.
1: شكرا. أكيد جدا أن البلدية هي شريك فاعل في إنجاح الموسم السياحي وتوفير بيئة سليمة لكافة مواطني الجهة وزوار مدينة تبرق. طبعا الحملة هذه جاءت في إطار مواصلة الحملات الاستثنائية للعناية بالبيئة والمحافظة على البيئة بينسير، وفي إطار زاد الاحتفال باليوم الوطني للبيئة والنظافة والمحافظة على البيئة. الحملة هذه كانت تحت الإشراف المباشر من السيد الوالي والي جندوبة، وبحضور ومشاركة السيد كاتب عام الولاية السيد معتمد تبرقة وإدارة الولاية طبعا، وشاركت فيها عديد البلديات خاصة البلدية المجاورة، بلدية عين دراهم، بلدية حمام بورقيبة، بلدية الجواودة، بلدية جندوبة تبرقة الجديدة طبعا، وبلدية بلطة بو عوان. تم تجميع كافة المعدات والآليات، توفير الدعم اللوجستي وتوفير الدعم المادي للتدخل في عديد النقاط بمدينة تبرقة. العملية هذه كانت شاملة كنس الساحات والأنهج، دهن الأرصفة، القضاء على النقاط السوداء بمداخل المدينة وبحي المرجان ونهج الجزائر، إزالة الأسواك والأتربة، وطبعا إضفاء الطابع الجمالي من خلال زراعة نباتات الزينة وصيانة الشبكة الكهربائية. طبعا التدخلات هذه كل باش نفيه الطابع الجمالي لنجاح الموسم السياحي والصيفي، وإن شاء الله البلدية ساعية وبذل كل مجهوداتها باش توفر بيئة سليمة ومناخ سليم للمواطنين الجهة طبعا.
0: سي فريد، ثم نقاط باش يتم التركيز عليها، ثم المناطق السياحية اللي فيها نزل وال يعني الفنادق في الجهة. اليوم بلدية تبرقة ثم شركاء اخرين معاها في العملية هذه، يعني ثم برمجة تاع انه تكون الحملات هذوما فيها تنسيق كبير مع كل الاطراف حتى نوصل النتيجة طيبة ان شاء الله.
1: أكيد جدا، بالإضافة للبلديات اللي شاركت في الحملة هذه نذكر كيف كيف معنا المندوب الجهوي للسياحة تبرقة عين دراهم، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ودائرة الغابات فرع تبرقة، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الديوان الوطني للتطهير فرع جندوبة، وكالة حماية وتنمية الشريط الساحلي، وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري، كيف كيف المجلس المحلي ساهم معنا في عملية التنظيم وعملية المشاركة، الشركة الأهلية عندنا شركة قمرة الشمال وشركة مناحة التبرقة، ضافت جهود الكل باش نساهموا في نظافة المدينة. بينسير بالنسبة للمناطق السياحية عندنا المقاولة، تم معناها إبرام صفقة مع مقاولة جديدة تعنى بالتدخلات في وسط المدينة وبينسير بالمنطقة السياحية.
0: به العمل مازال متواصل، ثم في رق بشكون حاضر على امتداد الفترة الصيف، لأنه كما ذكرت في البداية بصراحة لأنه ثم مواسم للأسف الشديد جانب النظافة كان بعيد كل

0: بيئه العمل خاطر بدون استمراريه ما نجموش نوصلوا نتيجه، وبدون اعداد مخطط طبعا يعنى بالنظافه اللي اكد عليه السيد الوالي هذا رغم من قبل صاير مش من توا معناها. صار جلسات سابقه في الولايه وبمعتمديه تبرقه، هي صار في كافه المعتمديات وبالولايه جلسات كانت ماراثونيه تعنى معناها بالتاكيد على عمل النظافه وخاصه على مستوى الاستمراريه وتكثيف الجهود وتوحيد الجهود لاضفاء اكثر نجاعه معناها على مستوى التدخلات. بالطبيعه احنا كبلديه عملنا المخطط المحلي نتاعنا اللي يعنى بالنظافه وجماليه المدينه، حاولنا تكون التدخلات ناجعه اكثر على مستوى خاصة معناها الآليات والبرسونيل والإفكتيف الموجود. عملنا مخطط على مستوى معناها المنطقة السياحية على مستوى وسط المدينة، وإن شاء الله العمل المتواصل باش نمشيو به معناها حتى في الأرياف والمناطق المجاورة. بالنسبة للوحدات الفندقية احنا معناها نسقنا معهم وتم صارت اجتماعات وجلسات في إطار إبرام اتفاقيات وفي إطار تشريك الوحدات الفندقية، ومش الوحدات الفندقية فقط بل معناها شركة المؤسسات ومواطنية فرقة معناها دعمونا معناها على مستوى العمل هذايا. نخدموا معناها في سوليداريتي ونخدموا في انسجام، هذايا إن شاء الله معناها باش يعطينا معناها نتيجة طيبة، والبلدية ساعية أنها باش تستمر في العمل هذايا وتشارك المواطنين المجتمع المحلي كما الكشافة كما جمعيات أخرى زادة شاركت معنا، مجمع معناها نساء خيرات تبرق زادة ما ننسوهوش شارك معنا معناها والمشاركة نتاعو كانت متميزة. تضافر الجهود سوليداريتي بين الاطراف هذه كل معناها باشراف السيد الوادي قاعدين نعملوا في مخططات خاطر بدون استراتيجيه بدون مخطط ما نجم نعملوا حتى شيء. ان شاء الله معناها نقدموا معناها في العمل خاصه في عمل النظافه كيف كيف على مستوى انجاز المشاريع وبرمجتها، ماناش مقتصرين في العمل ماهوش تكون على مستوى النظافه. نعملوا في دياجنوستيك خاص بتبرق السيد الوادي معناها ساعي وعطي اهميه كبرى خاصه لمدينه تبرقه على مستوى خاصة نحن تو في موسم صيف وموسم معناها مهرجانات، مركز أكثر على تبرقة أنها باش تنجح وإعادة العمل البلدي في تبرقة
1: وعودة مهرجان الجاز وغيره من المهرجانات. يعني تبرقة مهرجانها دولي زوارها بالألاف، كان اليوم في جوان تجاوزنا 85,000، فما بالك يعني في فترة الذروة سي فريد، يعني اليوم تبرقة هي وجه جندوب الكل، وذاك علاش ثم عناية كبيرة من ولي الجهة، لأنه شفنا في أكثر من ملف يكون تدخل شخصي من ولي الجهة ويشرف على عديد يعني الملفات حتى الناس الكل. هذيك علاش انا حكيت على المسؤوليه الجماعيه. راهو اليوم سي فريد تبرق اليوم هي وجهه التوانسه وجهه الاجانب والناس الكل من مسؤولين جهويين وولاد الجهه انهم يامنوا هالفتره هذه بسلام، وكل واحد يعني من جهته يدفع انه تكون تبرق وجهه سياحيه للتوانسه والاجانب. زاد
0: اكيد جدا الاخت حنان، احنا دونك باش نستغلوا هالسوليداريتي هذه وهالدعم المباشر من السلطه الجهويه دونك كبلديه بيان سير باش نواصلوا في العمل هذه مزيد التنسيق مع الاطراف المحليه والمجتمع المحلي الموجود بالجهه، وان شاء الله كما حكيت لك معناها باش تكون النتيجه طيبه. وكما ذكرت انت 85,000 توا زوار توا راهو تبرقه معناها هي فيها اكثر من 50,000 ساكن راهو في جويليا اوت يتضاعف الزوز وثلاث مرات العدد السكان، دونك الشارج باش يكون برشا. دونك على البلديه عدد مخططاتها من توا باش نعرفوا على شنو قادمين، نحاولوا معناها نبرزوا الطابع الجمالي تبرقة الطابع البيئي ربي حباها معناها جبل الغابه بحر، احنا دونك الطبيعه معناها الطبيعه جميله وخلابه في تبرقة، تبرقة عروس الشمال الغربي، تبرقة وجهه التوانسه الكل وجهه السواح. ان شاء الله احنا باش نكونوا باش نساهموا في انجاح الموسم الصيفي والمهرجانات، والبلديه تدعم كما تدعم معناها العمل المعتاد تقوم به في النظافه، البلديه تدعم الثقافه تدعم التربيه تدعم الصحه تدعم معناها كافه الهياكل وكافه المؤسسات المتواجده والمحيطه بها، وان شاء الله معناها تكون النتائج طيبه، وان شاء الله معناها السواح وزوار تبرقه تكون عندهم معناها ان بون امبريسيون على تبرقه، وتبرقه تبقى رائده وتكون هي الوجهه السياحيه ان شاء الله الاولى في الشمال الغربي، ولما لا تكون هي في تونس.
1: علاش لا؟ الامكانيات الكل متوفره، طونكو ثم اراده ثم الناس كلها تخدم على الملف هذا، علاش لا تبرقه هي وجهه من الوجهات السياحيه في تونس، علاش لا ما تحققش ارقام كبيره في الموسم هذا. مشكور جدا سي فريد الريابي الكاتب العام لبلديه تبرقه، شكرا على حضورك. ركزنا شويه على النظافه اليوم، ان شاء الله نرجع في مناسبات قادمه نحكيوا على المشاريع بكل تفاصيلها ويعني الجديد اللي يهم البلديه هذه. مره اخرى نجدد لك تحيه سي فريد الريابي كاتب عام بلديه تبرق.
0: شكرا جزيلا للاخت حنان، وحبيت بالمناسبه انا نشكر كافه الاطراف في المساهمه وعلى راسهم السيد الوالي من ادارات جهويه ومحليه وبلديات. بالطبيعه دونك العمل

0: التنسيقي هذا قاعدين نقوم به ان شاء الله باش يتواصل، وان شاء الله جندوبه بصفه عامه معناها سائر بلدياتها معناها نكونوا نحققوا نتائج طيبه في المشاريع في النظافه في الجماليه، وان شاء الله معناها باش يتم اعداد معناها برامج واستراتيجيات ومخططات تعنى معناها بالانجاز والتسريع في انجاز المشاريع ليدونتيفيكاسيون دي بيزوان معناها يعني باش نعطيوها اكثر اهميه في على مستوى اعداد الميزانيات كيف كيف ان شاء الله لو بلوتو بوسيبل باش تصير معناها انتدابات جديده في جانفي عدنا نعطي لمحة معناها على المشاريع البلدية إن شاء الله في جانفي بيصير صفقة مع مقاولة معنا إزاء خدمات النظافة والكنز إن شاء الله هذه باش تكون معناها صفقة كبيرة إطارية على 3 سنوات مع الانتدابات البلدية مع الصفقة الإطارية إن شاء الله تبرق معناها النظافة ما عادش باش نحكي ولا تبرق معناها المشاكل اللي تعرضت لها في المستوى النظافة باش نواصلوا بالعكس احنا نحاولوا نعملوا دي كونسيبسيون جدد نخدموا نتطوروا في العمل نتاعنا ونقدموا الإضافة وإن شاء الله خير لتبرقة وكافة أهالي تبرقة وزوار تبرقة ومرحبا بك.
1: شكرا لك سي فريد ريابي وزوروا تبرقة صيفوا في تبرقة اختاروا الشمال الغربي لأنه فيه تنجموا تعدي ويمات به في الصيفية هذه. شكرا لك مرة أخرى سي فريد ريابي. 59 دقيقة على موجاتنا نواصلوا استضافتنا وسعيد أنه تلتحق بنا في المباشر سيدة مني الحمداني وقت نحكي على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. تسمية صحيحة مني؟ صباح الورد مرحبا بك أهلا وسهلا بك منى شرفتنا كالعادة وشكرا على حضورك معنا والاستجابة لكل دعواتنا لأن وجودك مهم منى اليوم التونسي يلزم يكون واعي ونذكره في كل مرة حتى ما نمشيوش للحاجات اللي وصلنا لها في المدة الأخيرة وصلنا الوفيات وصلنا التسممات يعني للأسف الناس باش يبقوا يعانوا منها رغم الحاجات هذوما مخلفاتها كبيرة برشا اليوم مقدمين على موسم الأفراح وإن شاء الله أفراح دايما للتوانسة الكل النجاحات العروسات التصيفات ثم شكون مش تحول من جهة لجهة برشا حاجات اليوم التونسي يزم يحطها في مخرة اليوم يزمك تحمي روحك تعرف كيفاش تحافظ على صحتك على سلامة العائلة اللي موجودة معاك حتى للأسف الشديد ما نوصلوش لك الحكايات اللي كنا فيها الأيامات اللي فاتوا بارك يعني وكل مرة يعني نصطدم بأخبار تقول أخي يعني التونسي للدرجة مازال ناقص اليوم يمشي يشري من أي محل يستهلك حاجات اللي هم ما يديش على المصدر نتاعهم المهم يكونسومي كهو بعد نهار اثنين نشوفوا النتائج. نجدد لك التحية والترحاب منى أهلا وسهلا بيك اليوم فرع الكيف والمكتب الكيف ثم خدمة كبيرة وكأني بها مسترسلة في كل مرة تجي معايا رمضان العودة المدرسية وصلنا راس العام جاي رمضان العيد ما نعرفش اليوم وصلنا عاد للذروة اليوم وكأنها الفترة مش طول شوي منى جوان جويليا أوت حتى سبتمبر أكتوبر من بعد نقولوا إحنا وصلنا لراس العام
2: سيستماتيك
1: اسمعني تحس الحبال على الجرار كهو
2: هذا هو باش نقول لكم ساعه صباح الخير مدام حنان
1: صباح النور منورتنا في الاستوديو
2: شكرا جزيلا مبروك عليكم
1: يعيشك مرحبا بيك
2: شكرا للعاملين زاد معاك من جد تحيه صباح الخير للناس الكل اذاعه الكيف الكل وشكرا على الدعوه صباح الخير للمستمعي اذاعه الكيف اينما كانوا سواء داخل الوطن او خارج الوطن شكرا على الدعوة. بالنسبة لنا احنا كيف قلتي انت الحبال على الجرار معناش نهار ونهار لا واللي كل خطر العمل كله متكامل وما فهمش حاجة راهي نستثناها خطر عنا مواسم صحيحة ذيك تسمى برامج خصوصية بالنسبة لنا احنا كهيئة وطنية ونكثفوا فيها الرقابة على كل الاختصاصات ذيك اذا كان ثم صفر انا باش نركزوا على الحاجات اللي اكثر استهلاك اذا كان راس العام روع على الحاجات اللي اكثر استهلاك لكن ثم سيرورة متاع الاخرين يعني هذه ما فيهاش كلام عنا زاد مواسم كيف المولد النبوي الشريف وإحنا الحقيقة عن عاداتنا وتقاليدنا وكل عنا زادة بالنسبة لنا إحنا رمضان وما ندرك ما رمضان الحقيقة عمل زادة ذاك متكامل في الاختصاصات الكل توا إحنا استعدادا للموسم الصيفي طبعا وللتوقي من التسممات الغذائية الجماعية انطلقنا الحقيقة عنا قداش من اللي بدت الدنيا تسخن وإحنا ما كتعرفي كانت تبرد وديركت مو يعني تولي سخانة درجات الحرارة التغيير تاع درجات الحرارة هو اللي يخوف خاطر كانت حتى أصحاب المحلات وإلا حتى الناس كانت مطمئنة حتى كيفاش تحفظ المواد الغذائية نتاعها بريسكو ما تجي سخنة هذيك سي اللي كان يحط في درجات هذيك يستمر في الدرجات هذيك رغم انه يلزم نبدلو نعم خاطر الطرق هذيك هي اللي باش تساعدنا على التوقي من التسممات الغذائية في درجات الحفظ احنا ريت المدة اللي فاتت ومازلنا الحقيقة العمل المتواصل، وخاصة توا مع زيد كأس العالم دونك باش تولي حتى المحلات كيف المطاعم وكيف ثم مقاهي مطاعم زادة باش تكون حتى
1: توخر شوية
2: حتى الاستهلاك. لا والاستهلاك باش يكون كثيف في المدة هذه مع زيد بحول الله توا عن امتحانات وطنية قريب توفى، مازالوا لنا زوز امتحانات وطنية كبار يوفوا باش تولي ثم كونسوماسيون كبيرة. هذايا احنا بدينا الحقيقة المطاعم الأكلات الخفيفة في الفترة اللي فاتت والمقاهي طبعا والمشارب. عنا المدة هذه المواد الغذائية بالجملة لانه نعرفوا احنا مثلا ثم الشوكولاته فما كذا كانت تتحط اكزامبل في درجات حراره معينه، توكي مثلا الصيف سيبدينا فيه لا يلزم تتبدل يا اما ثم آلات تبريد يا اما معاش نبيعوها للي يجي الدنيا تبدا بارده شويه. هذه من الحاجات. عندنا زاد تو اللحوم الدواجن ومشتقات، عن الحليب ومشتقات واللي هما نقول لك انا نحكوا عليهم نركزوا عليهم سريع التلف سريع التلف بالنسبه لنا احنا. دونك ركزنا في المدة هذه وحجزنا كميات زادة من الحليب ومشتقاته، عندنا كميات من المواد الغذائية حتى الخضر اللي هي تتعفن تو خاصة سريعة التلف، قاعدين تو نحجزوا في كميات. عندنا تقريبا المدة اللي فاتت 121 كيلو من المارغرين تم حفظها خارج آلات التبريد دونك
1: في مكان واحد مونا والا ذوما متفرقين؟
2: لا لا لا هذا مثلا في مكان واحد، ثم في اماكن اخرى، ثم في 80 عندنا 20 عندنا، يعني انا نحكي لك تو على الاسبوع اللي فات بركه تقريبا 121 كيلو في نفس المكان، يعني نحكي لك في نفس المكان نتاع البيع، يعني محل مفتوح للعموم،
1: يعني 120 كيلو محطوطين فاسدين ومش يستعملهم باز
2: لا هو للبيع معرض للبيع للبيع ذوما لعدم احترام سلسله التبريد. احنا عندنا درجه حراره ويلزم المصنع حتى عليه يلزمنا نحترموا درجات الحرارة. عندنا في نفس السياق 93 كيلوغرام من مستحضر جبن المبشور زادة ثم درجة حرارة معينة محطوطة على الباك ويلزمنا نحترموا درجة الحرارة المعينة اللي محطوطة على الباك. عندنا 3750 بيضة تم نقلها في ظروف غير صحي في درجات الحرارة هذه، وانتي شفتي درجات الحرارة
1: قديش يعني
2: نعم في مثلا وسيلة نقل لا تستجيب للشروط السلامة الصحي ما هيش مغطية ما هيش مبردة ما هيش حتى شيء، هذه زادة تم حجزها. عندنا 80 كيلوغرام من الخضر المتعفنة اللي فيها رطوبة وانبعاث روائح كريهة. عندنا في نفس السياق 1276 قارورة ماء معدني تم عرضها،
1: ودي
2: خاصة ما نعرفش كان لاحظتوا ثم بلاغ ديجا هبطتوا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في نفس ديما احنا في نفس الفترة نهبطوا البلاغات، وعلاش باش حتى اللي كان مخالف أمور البلاغ هذاك ينبهوا باش ما نعرفش
1: مش يواصل
2: فوالا باش مثلا يحد من الظاهرة هذيك نتاع العرض. انا ديما مثلا عندي كلمة نقولها في المحلات، راهو يعرفك اللي انت مواد غذائيه بالجمله ولا انت راك تبيع المياه المعدنيه، رانا احنا كمواطنين نعرفوا راهو ذاك دونك مش ما ثمش داعي اللي انت باش تعرض اكزومبل اللحم الاحمر البار نعرفك جزار انت ما ثمش
1: ولا
2: داعي
1: ولا ستيك الماء بالالاف يبدو مرمي للشمس
2: ولا السمك البرة السمك راهو تعرض في ظروف معينه، راهي الناس كلها تعرف اللي انت بيع سمك يعني انت بيع لحوم انت بيع مواد غذائيه بالجمله الناس كلها تعرف، يعني ماذا بينا نحدوا من الظاهره هذه باش ما تتكلفش لينا. اولا هي راهي منتجات غذائية، راهي ذي اقتصاد، راهو سلامة صحية للمستهلك، يعني كله على بعضه. احنا ماذا بين الظواهر ذي تختفي خاطر فيها مخالفات كبيرة وفيها حجوزات. احنا مثلا الحجز ذي غير امن حجز سيستماتيك، يعني ما نجمو ذي اجراءاتنا اللي نمشو بها ذي من الحاجات. عنا زادة 266 لتر حليب طازج مجهول المصدر، احنا مجهول المصدر وش معناه؟
1: اش معناه مجهول
2: المصدر؟ مجهول المصدر
1: خاطر عندنا انواع معينه
2: لا لا شوف بالنسبه للمحلات اللي بيع الحليب ومشتقاته اللي نسموهم احنا في الكيف نقولوا دي كريموري دي حليب طازج اعطيني المصدر نتاعو اعطيني توصيل من اين لك هذا باش احنا نعرفوا هذه مراقب ولا ماهوش مراقب نعم باش على الامراض اللي قاعده منقوله عن طريق الحليب الطازج ومتابعه ومشتقاته هذايا من الحاجات. اذا كانوا احنا رانا منبهين سابقا، اذا نحكي لكم توا راهو احنا خدمين خدمه صافيه توا السنوات هذه كلها نخدموا عليها باش تكون المصدر يلزم يكون معلوم، يلزم يكون معلوم ومراقب هذايا توقيا من الامراض المنقوله عن طريق الحليب الطازج. هذايا قاعدين نخدموا عليه. عندك 15 كيلوغرام من الجبن الزايده ومشتقاته الطازج اللي مصنوع من الحليب هذايا. عندنا تقريبا 59 كيلوغرام من العجين الغذائي. عندنا 25 كيلوغرام من مشتقات اللحوم الحمراء، هذه مرقاز تم حفظه بطرق غير صحيه. المرقاز من الحاجات اللي ما مثلا ما نعملوش لها التجميد نتاعها لانه محاوله، لانه سريع التلف. نعملوه
1: ما يبقاش في العاده هو.
2: ما يبقاش في العاده، لكن للاسف الشديد ثم محلات تعمل كميات كبيره وتحبها وين اقلا وقتا ولا اقتصادا ولا مانيش عارف الاهداف نتاعها. احنا الاهداف راهي مس صحة المستهلك راهو خط أحمر، يعني ما نجموش نتعدوا المواضيع دي. عندنا زاد عندنا 280 كيلوغرام في الفترة اللي فاتت لحوم حمراء.
1: سمحني يا سيدة موني الحمداني، نرجع بعد شوية بعد ما تقرأ العقيلة نشر الموجز العشرة ونكملوا مع الحجوزات هذه. هذه مازلنا في جوان بالكم هذه.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة

0: الكاف
1: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق اليوم بولاية جندوبة أولى جلسات مركز الإرشاد الأسري لوضع برنامج خاص يهدف إلى مساعدة الأسر بالجهة للتغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية والقانونية بعد أن تولت جمعية المرأة الريفية تسيرة. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة، دعا البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بغابات عند رهم ونفزة. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويليا المقبل مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس، ويهدف هذا النظام الموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. أكد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ جملة من المقترحات العملية لتطوير زراعة أشجار حبة الملوك وحماية هذا المنتوج من الأمراض والتغيرات المناخية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل تخصص لمناقشة وتدرس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية اللاحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. استشهدت اليوم فلسطينية جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قائلاً إنه تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب هذا الاتفاق يفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور ويرفع في الوقت ذاته الحصار البحري المفروض على المضيق. من جهته أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن إنهاء فورياً ودائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان بدأ من الليلة الماضية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

0: رجعين هذه زوايا الأحداث لليوم الاثنين 15 جوان 2026، وفي استديوهاتنا تحضر معنا سيدة منال الحمداني، هي رئيسة مكتب الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية فرع الكيف. سيدة منال، بصراحة يعني القائمة نتاع الحجوزات كبيرة.
1: كبيرة.
0: ونحن مازلنا في جوان.
1: مازلنا في جوان، وإن شاء الله احنا ديما نقول لك راهو البرامج اللي نعملوها هي للتوقي. للتوقي باش ما نوصلوش للتسممات الغذائيه الجماعيه، خاصه احنا ديما نخافوا من الفتره نتاع ارتفاع درجات الحراره، على خاطر الحقيقه من الحاجات اللي تخوف حتى في تنامي الجراثيم، وحتى في تنامها وانتشارها في المواد الغذائيه، وخاصه ديما نقول سريعه التلف، كيف السلايت، كيف اللي صوص اللي قاعدين معروضين حتى في العارضات المبردة، واللي احنا قاعدين نسعوا اللي العارضات المبردة باش تولي يعمل فيها كان الكمية اللي تكفي أكل العرض المبردة، ما نعملوش كمية إنورم وإلا عرض ما هوش مطابق، لأنه حتى لا منظر، لا حتى الاستيتيك اللي يحكي عليه هو ما فهمش استيتيك، دونك ما فهمش حتى جمالية ما فهمش. وثانيا اللي هم لنا احنا بالنسبه لنا احنا كهيئه وطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، هي صحه المستهلك والسلامه الصحيه نتاع المنتوج هذاك. هذي احنا تو في فتره اكلات خفيفه وسريعه، وانت تعرفي قديش الاستهلاك نتاعها يكون واسع، وخاصه مع صغيراتنا صلعوا وكل هذي. واحد رقم اثنين، كيف قلتي انت تو عنا ان شاء الله ويا ربي يفرح الناس الكل، عنا اعراس، عنا افراح نتاع النجاحات، وعنا حتى تورات، وعنا الكل، واحنا ما شاء الله شعب يعني التقاليد وعاداتنا هذه موجوده، وان شاء الله ديما ديم، لانه هي الحقيقه من الحاجات الباهيه اللي احنا نفرحوا كلنا مع بعضنا، لكن بشروط قبل مش كيف تو عنا ريت الحقيقه السخانه وريت الامراض في ساعه، وحتى المناعه وكل هذه، احنا عنا ماذا بين الناس كلها تفرح ويتم العرس هذاك ولا يتم الفرح هذاك الى اخر المشوار بسلام. يعني من نتسبوش في تسممات غذائيه باش نفرحوا، زدت راسلينا في تسممات غذائيه جماعيه، احنا ماذا بينا نحدوا منها بالطريقه التاليه، وديما وعملاه ولحكيتها ونعاودها ونعاودوها ديما ميساج، خلينا نذكروا الناس احنا راهو في العروسات، ماذا بين لي صوص، ماذا بين الماكله ما تطيبش قبل برشا بسوايع، والا باش تطيب عندنا الالات التبريد نحطوا فيها ومن بعد التسخين. مثلا كيف الطاجين، خاطر بكله عظم ساعات حتى يحطوا فيه ثم التن، ثم اللي يحط فيه الاسكالوب، وذي كلها سريعة التلف، نعملوها قبل ما نعرش من الفجر حتى يجي نعرش 9 ولا تعليل ولا 8 تعليل باش نبدو نوزعه،
0: يعني برشا وقت،
1: برشا وقت، برشا تاخذ برشا وقت. حتى الكسكسي كي تعمل راهو ري ساعتين مزمين تعمل فارعة، يا ما بالك 6 و7 سوايع. هذه
0: شفنا للأسف الشديد حالات تسمم،
1: شفنا حالات تسمم،
0: شفنا يعني هذوما 9-10 أفراد صار اللي صار، فما بالك إنه يكون يعني حفل.
1: الله يرحم اللي ماتوا.
0: صراحة اليوم التونسي يجب يكون على بينة.
1: نعم.
0: وحاجة أخرى منية بربي، اللي وصل عارض 120 كيلوغرام المارغرين عادي، ثم كيفه اللي سلطة وكذا نجم يحتفظ بهم 3 أيام. لذلك اليوم نحكي على دوركم الكبير كأجهزة رقابية، ويعني بصراحة لابد أنه تكون ثم قرارات جريئة وثم عقوبات زيدة، سينو
1: لا. مدام حنين، أنا باش نقولك بالنسبة للإجراءات متاع الإجراءات القانونية الردعية بحت،
0: ماشيين معاكم، ثم تجاوب انا غلطت ما عادش نعاود، ولا
1: فما شوف ثم وفما اللي ما عادش يعاودوا، احنا نمشوا راهو في الدو سونس، راهو فما ناس قفزت، يعني كانت في حاجة ولت في حاجة جميلة، يعني حاجة متحسنة والحمد لله. هذا الهدف نتاعه، الهدف اللي هو يعرف الخطأ نتاعه باش يصلح على جال المستهلك وعلى جاله هو زاد، لأنه هذه سيرورة نتاع رزقه، وسيرورة رزقه ما تنجم تكون إلا ما ثم هدف اللي هو صحة المستهلك ما بيناتنا، هو مشترك ما بين الأجهزة الرقابية،
0: وهذا الأصل يعني،
1: وهذا الأصل هو الأصل. هو هذا الهدف. هو عنده رزقه باش يمشي على باش يخدم في رزقه ويربح فلوس ولا يسترزق كيف نقولوا احنا، وعنده صحة المستهلك. هو شكون الكونسوماتور اللي يجي، ولا شكون الحريف، راهو لنا

0: لما درجة حرارة تحترم. علاش باش تحترم؟ باش احنا نعدوا صيفية ممتازة ما فيهاش تسممات غذائية، المواطن ياكل وهو مرتاح البال، احنا كأجهزة رقابية العمل متاعنا يكون تام، وهو كإنسان قاعد يخدم على روحه يسترس. هذا هو الهدف متاعنا الناس الكل،
1: هذا هو من المفروض ان تصير العملية هكا يعني. غير هذا يعني الناس يعرضوا رواحهم للعقوبات
0: بالضبط.
1: الفرق يعني زيد شوية الريتم في الصيف.
0: لا زيد، هو اني قلت لك احنا تو عاملين برنامج وتو ماشيين تقريبا من اللي والله ظهر لي تزامنا حتى مع عيد الاضحى المبارك في الجمعه اللي قبل عيد الاضحى المبارك، خاطر سخنت في الفتره هذيك. عملنا البرنامج نتاعنا هذا، برنامج نتاع مراقبه المطاعم الاكلات الخفيفه والمقاهي، بدينا فيه توا باش نكثفوا وباش نزيدوا الحصه الليليه، خاطر توا الكبار نتاع الناس الكل ولا تخرج في الليل. يعني ريت باش تتكثف في المعنى هذايا وهذايا، هو احنا ديما هكا يعني سيستماتيك ديما الموسم الصيفي نتاعنا الحصص الليليه والمسائيه، خاطر من بعد الخمسة يبدو
1: الناس يكثر
0: الاستهلاك. سورتو اني قلت لك على المطاعم المقاهي الاكلات الخفيفه، وخاصه تو كيف تو صغيرات مانيج وكذا في الحاجات هذه، وحتى المتنقلين ولا المتجولين ولا هذوما الباعة اللي احنا ريت كثروا برشا بدون حتى احترام لادنى شروط الصحي. وهذا زاد باش ندعو المواطن والمستهلك للمستهلك
1: احنا يعاوننا في الحال، خلي لك مساج للمواطن
0: يعاوننا انه يعرف ما عنده شكون يشري. راهو ناس تسترزق صح، لكن انت صحتك في الميزان
1: وابجل.
0: يعني انا نختار، لانه راهو اليوم صحيح تشري ولا شتيت راك وتشتهي ايه، اما راهو صحتك تخمم فيها قبل.
1: صحيح،
0: راهي الدنيا سخونه، راهي ريت حاجات سريعه التلف، راهي تاثر عليك وعلى صغيراتك على عائلتك. يعني انت ماشي فرحان ليه مش تهز لهم حاجه، هاني شريت لكم حتى الجلاس. احنا تو هاي جاي وقت اللي فما سيارات والا فما ناس تبيع جلاس عشوائي، شكون منين مجهول المصدر ما نعرفوش منين. هذه راهو انت كمواطن تعاوننا احنا كاجهزه رقابيه باش تكف ما تشريش من البقايا العشوائية اللي ما هيش مراقبة، باش احنا نجم نسيطر على البقايا المراقبة ونجم في عمل متاعنا يكون بيرتينو يكون يعني ذا جدوى. هذه الأول. ثانيا نزيد حتى الإبلاغ، إذا كان ثم حاجة ما هيش عشوائية وما هيش مراقبة وكذا، ميساج ما فيها بيس أنت تبلغنا باش احنا نمشوا حتى السيدة ذاك ولا السيدة اللي عاملة محل ذاك، نمشوا نعطوها الإرشادات ونعطوها كذا، وتولي حانوتها مراقب وتولي تحت الرقابة باش لأخرتك تخدم على روحها وإحنا مطمئنين البال. هذا اللي نوصي المستهلك باش يتعاون معنا بالطريقة
1: هذه. إن شاء الله التونسي يكون واعي ويعني صحته في الميزان وصحته أولوية. شكرا لك سيدة منى الحمداني.
0: شكرا
1: يعطيك الصحة على حضورك معنا، نورتنا مدام. شكرا لك. هذه سيدة منى الحمداني. 10:15 بعد شوية باش نمشي لواحد من المجامع المتألقة في أقليم الشمال الغربي ونحكي على جديدها وعلى التطور الكبير اللي عرفته في الفترة الأخيرة.

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في زوايا الأحداث. وجهتنا مجمع الحمدية وفي المباشر يلتحق بنا سي علي سليمي. أهلا وسهلا بك سي علي، المشرف على هذا المجمع المتألق ودوراته التكوينية متواصلة. يعني ثم انفتاح كبير على محيطه، على ما تقدمه دولة من الامتيازات والجديد نعرفوه معاك سي علي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، نهارك طيب حنان. صباح النور، وصباح النور لكل مستمعين إذاعة الكيف، ومرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا بها المصافحة السعيدة، خاصة نحن في بداية صيف، في بداية مهرجانات، في بداية برنامج المعارض، ومشكورين باعتباركم تهتموا بالمجامع وبالجمعيات، خاصة المجامع اللي تعنى بشؤون المرأة، والهدف من هذا الكل هو الدفع نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي والوسط الغربي.
0: ومجمع الحميدية نتصور من المجامع اللي إلى حد الآن حقق أهدافه وما زال يطمح إلى أهداف أخرى، ونساء المجمع يعني يطمحنا للمزيد، للمزيد من الإشعاع. اليوم موجود في منطقة بكري شوية، حكينا على الاستعدادات لموسم سياحي يكون ناجح، وما تقدمه المرأة في مجمع الحمدية يعني ممكن يكون من المواد اللي تسوق في الفترة هذه وفي الفترة القادمة، وقتها تصير الانتعاشة سي علي، هكا ولا ليه؟
1: فعلا المجمع لو تسمح بعجالة مقدمة، المجمع تكون في أود 2022 كمجمع نسائي ويعنى بشؤون المرأة في الوسط الريفي والوسط الغابي. من سنة 22 حطينا مع نسيات الهدف الآجل والهدف العاجل، وبطبيعة الحال الخصوصية متاع النساء اللي متواجدين في المجمع كمنخرطات، وهما عددهم 22 والعدد الجملي 30 منخرط، اذا هما اكثر من الثلثين. اذا النشاط نتاع المجمع متجه اساسا الى المرأة، والنشاط نتاعها على مستوى العائلة، على مستوى الفلاحة. الاشكال اللي عندنا هو كيفية تثمين المنتوجات الفلاحية اللي موجودة في كل عائلة، وكيفية ترويج
0: به. خلينا نرجع للدورة التكوينية اللي صارت مع نهاية الأسبوع، يعني تمتعوا بها تقريبا 16 مرأة منخرطة من الاثنين حتى الثمانية جوان حتى النهار السبت. يعني المرأة في هذا المجمع سي علي سليمي وانتي المشرف، يعني باب التكوين يبقى باب مفتوح وضروري لتطوير المنتوجات هذوما، لانه اليوم وقت نحكي على زيوت نباتية وعلى يعني مواد اخرى مطلوبة جدا حتى في العالم. اليوم التكوين والتأطير والمشاركة في هالدورات هذوما ما ينجم يزيد المرأة كان يعني إمكانياتها ويحسن من إمكانياتها، وتكون يعني منتوجات في قيمة غدوة وقت اللي بيشتعرض سي علي. يلزم تعرف اللي رو ثم منافسين كبار حتى من دول أخرين، يلزم المنتوج نتاعك يكون بمواصفات عالمية.
1: هذا اللي نخدم عليه مدام وأطبرقة وولاية جندوبة والشمال الغربي بصفة عامة، راهم منطقة غابية، منطقة جبلية فيها برشا أمطار، ولكن لما ندخل في الغابة نحس ونفيق وأنه برشا فلوس مطيشة في الغابة. دونك المرأة من دورنا كمجتمع مدني وكجمعية تعنى بمشاكل وخصوصيات المرأة وتطويرها، نشوفه في الغابات، وانا قريت في الغابات وخدمت في الغابات، نعرف ان في الغابات ثم موارد للنجم نثمنها وترجع لنا بالفائدة على العائلة وعلى المرأة في الوسط الريفي والوسط الغربي. في الواقع من عام 22 و23 و24 و25 اهتمينا بالعولة، كل ما يهم العولة سواء حبوب ومشتقاته، سواء عسل، سواء زيت زيتونة، كل ما هو فحات. ولكن السنه بصراحه جبنا الاقلام هذا نتاع التقطير، والتقطير هذه مناسبه باش نتقدم بجزيل السكر الى منظمه اندا العالم العربي، والسيده المحترمه الخبيره ايمان مفتاح على تمكينهم وتمكين انسيات من الدوره هذه، دوره مكثفه من نهار الاثنين نهار السبت. ومن حسن الحظ وان السيده ايمان مفتاح حطت على ذمتنا الضيعه نتاعها، نقولوا الثانيه نتاعها، اللي هي غنيه بكل النباتات الطبيه والعطريه، من الميراميه للكليل للزعتر للترونجيه للعطرشيه، حطتها على ذمه المجمع ونسيت المجمع. وفيكتيمون وقت اللي في التكوين بعد النهار الاول والثاني النظري تنقلنا الى القطعه هذه نتاع مدام ايمان مفتاح مشكوره، واخذنا القطارات وكيفيه التعامل مع القطار وكيفيه التعامل مع النبته. النبته راهو فيها فن وفيها علم، كيفاش نقصه، شنو العرف اللي نقصوه، طولها من تاع الارض، شنو باش نقصها، بنقص بشاقور بمنشار، هذا الكل تعلمناه، لان هذا الكل راهو ياثر على نوعيه الماده اللي باش نستخرجوها في اخر المطار.
0: هذيك علاش انا حكيت على الجوده سي علي.
1: فعلا فعلا هو ضروري. احنا ما برشا برشا برشا مجامع وبرشا هياكل نخدمو كان على النتيجة الأخرانية، سوى زيوت سوى ماء لو فلورال، ولكن ننسوا أن سلسلة القيمة لا شان دو فالور راهي كلها لابد أن نحترموها ونقدروها ونعطوها ما يلزم تستحق من أمور فنية وعلمية. وهنا لابد من كلمة حق وكلمة شكر وجوتير شابو با المدام إيمان مفتاح اللي مختصة في هالميدان وفي سلسلة القيمة والأشياء والجزئيات والخصوصيات اللي تبعها باش تكون المادة اللي نستخرجها مادة بمواصفات باش ما نقولش عالمية، على الأقل مواصفات
0: أوروبي. سعلي بعد العملية هذه ونتصور يعني نسيت تمكنوا من الدورة هذه انهم يتعاملوا مع المنتوجات والعشاب اللي موجودة، الترويج سعلي وانت رو صحيح اليوم انت موجود على رأس هذا المجمع، انت رو كفاءة كبيرة في الدولة التونسية، تعملت حتى على مستوى اقليمي مع منظمات وغيرها، واحد من كوادر يعني ادارة الغابات في تونس. اليوم دورك كبير سعلي للترويج المنتوجات انت عن سيد هذوما يكونوا موجودين في معارض، ثم يعني نذكروا معرض تبرق اللي يصير انت على الصناعات التقليدية اليوم باش هكيك المنتوج يعني يلقى الرواج وممكن تفتح أسواق جديدة اليوم.
1: فعلا الرواج والتسويق وهو في الواقع الهدف بتاع كل مجمع بتاع كل امرأة تخدم في أو منخرطة في المجمع. لكن التسويق في ولاية جندوبة العديد من المجامع والعديد من الجمعيات، التسويق كلمة، ولكن باش نوصل نسوق لابد أن نعرف اش نسوق فاش باش نسوق الباكيتينغ هذاكي اسكو يجلب الشاري وإلا لا، اسكو صحي وإلا لا، المكان اللي نخدم فيه اسكو شروط الصحة والنظافة متوفرة فيه ولا لا؟ اسكو المرأة اللي تخدم في لبستها وفي يديها وفي شعرها وفي ايش لابسه في رجليها اسكو محترمة لي كونديسيون ديجيان والا لا؟ احنا رانا المنتوج اللي باش نعرضوه للبيع راهو باش يقع استهلاك من عند المواطنين. نمشوش لا قدر الله نحب نبيع ومتحمسين وباش نصور فلوس ولا قدر الله واللطف على الناس كل تقع لنا مصيبه نتاع تسمم ما تولينا مشكله وتولي نحن. ولهذا التسويق بطبيعه الحال عطينا قيمه كبيره ياسر. كيفيه التسويق عندك قيمته ووين باش نسوق عندك قيمته. الاشكال اللي عندنا مجامع راهو ما عندناش برشا فلوس راهو رانا نعانوا. مجمع الحمديه كبقيه المجامع والجمعيات تعاني من السيوله. اليوم مجمع كيف مجمع الحمديه في حاجه باش ياخذ كميه نتاع ثوم وكميه نتاع قمح وكميه نتاع شعير واو الى بيزوان دان فوندور المان باش ناخذ دبابس للتقطير والماء فلورال ما نجيش نحطها في دبوز نتاع ماء صافي نص سيترا عيب ما تجيش.
0: صحيح.
1: باش نعرض المنتوج نتاعي اليوم الحمد لله با انا على الباج فيسبوك ودبوشه وراي والناس تجي وتعرفنا والناس تعمل في الكماندا مش كافي. انا اليوم نتمنى لو مقر نسالش مش مستعملات البلدية وما نشيك لهمش وما نشكش انهم باش يعاونوا ويسهلوا على المجامع لان المجامع لو عندها دور اجتماعي كبير ياسر مدام. رو المرأة في وقت من الاوقات تقوم الصباح تطيب فطور صغيراتها وتريق امورها وتقدارها ولا تجي مباشرة للمجمع الحل وتخدم على روحك ولا ريتوال ولا يعني برنامج نقطة قارة في البرنامج اليومي نتاعها. الكل عندي لونوايو دور عندي 15 أو 16 نمرة يوميا يجوا ياخذوا سلعة يسوقوا ويهزوا ويبيعوا ولكن حاجتنا بنقطة بيع قارة. ما نقولش المجمع الحمديه برك يا سيدي الاداره او مؤسسات الدوله توفر لنا مقر نجمو نصلحو ونجمو ندهنو ونجمو نحطو بيبان ونعملو كاميرات احنا نتلهاو ويكون هذاك النقطه اللي تتجمع فيه منتوجات المراه في الوسط الريفي في النقطه هذيك ويكون معروف كيما نجي ثم شكون يجي سبيسيال مود برك يقول والله باش نمشي للمهاري لا فما اللي يجي يقول باش نمشي لكن نقطة البيع والمواد المحلية نتاع المجامع في تبرق
0: واضح.
1: دونك العملية يلزمها برشا نفس ويلزمها أنا نتمنى لو وزارة المرأة تطلع علينا وتزورنا لأن المعدات اللي عندنا ووحدة الإنتاج اللي عندنا والتحويل بكل صراحة باش ما نكبرش الموضوع ما عندنا تجهيزات بما قيمته 80,000 دينار وكلها تخدم. نتحدثوا في الظروف القاسية هذه نتاع التغيرات المناخية نتحدثوا على الزراعات البيئية نتحدثوا على على لأن المرجع نتاعنا لما أخلقنا هالمجمع وتحدثت مع الأخيان في المجمع راهو علاش عملنا مش لأن عملنا ما نحبوا نعملوا مجمع لا لأن عندنا عرضية نتاع عمل ننطلقوا منها وعندنا مرجع نستند عليه هما الاتفاقيات الإطارية اللي مسحتها تونس مع المنتظمة الأممي مع الأونو وانطلاقا من اجتماع باريس والكوب 21 و 22 و 23 والكونتريبيسيون ديتيرميني ناسيونال عملتها تونس باش تخدم سامحين باش تخدم وتنقص من تتأقلم مع التغيرات المناخية راهو التقرير حاضر ولكن نفس التقرير ما في داخل التقرير من إنجازات نحن قاعدين نعتمد على هالاتفاقيات هذه ونخدموا فيها، لأن التغيرات المناخية واليوم هنا اليوم سخانة سخانة سخانة مش عادية في تبرقة. صحيح ماناش كتونس، ماناش متسببين فيها، ولكن نحن رانا ضحية نتاع بلدان متصنعة وبلدان يعني كان عندها الأثر المباشر في هذه التغيرات المناخية. إذا نحن نخدموا على تنمية قدرات المرأة صحيح، تمكين المرأة صحيح، ولكن في نفس الوقت نخدموا على التأقلم والتصدي للتغيرات المناخية. وقت التصدي هو المحافظة على الماء، التقنيات الحديثة استغلال الماء الصالح للشرب واستغلال الماء الري، التربة اللي هي دعورة حالتها كيفاش باش نرجعها للأجريكولتور ريجينيراتريس نتاع الأرض، أنا ما نشوفوهاش في نهار واثنين وثلاثة، راه مش 50 كيلو بطاطا باش فقط الموسم نسبة زوز تران ثلاث تران، هذا راهو عمل داوم وعمل متواصل باش نرجع أكل الأرض. متعرف مادام باش نعمل نخلق 30 سنتيمتر نتاع أرض يزمني 12 سيكل 12 قرن، ما مش علي قال الكلام هذا لناسيون جوني تحكي بالطريقة هذه. كيفاش باش نرجع ونسمى الأرض باش تولي أولا نرجع لها قيمتها، ثم نخليها تنتج بطريقة إيكولوجية باش المواطن يلقى الربح نتاعه، ياكل ماكلة نظيفة وينجم يبيع وينجم يسوق وينجم يعاون عائلته مادية.
0: شكرا لك، يعطيك صحة سي علي. ذاك علاش راه قلت راه سي علي واحد من كفاءات الدولة التونسية، خبرتك وخبرة السنين اللي عديتها في العمل نتاعك الأصلي اليوم إن شاء الله يستفيدوا منها نساء المجمع مجمع الحميد بتبرقة. شكرا لك وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في مناسبات أخرى، وتحية لكل العاملات في هذا المجمع سي علي سليمي. شكرا على حضورك مرة أخرى، يعطيك صحة.
1: لو تسمع تسمح المجمع وبفضلكم وبفضل العمل اللي نقوم به، وانتم بطبيعة الحال سباقين في الأمور هذه أنكم تعرفوا بالمجمع وبنشاط المجمع. اليوم المجمع أصبح قبلة للزوار، اليوم توا وأنا بحذاك معايا مدام مفيدة هي أمين تمات، ومعايا فرح، ومعايا غفران، جوز طلبة جاوا وقفوا معانا الدورة التدريبية وما عادش باش يروحوا يحبوا يجوا كل يوم يتعلموا. هذوما دي فيتور انجينير في البرودكسيون فيجيتال والبرودكسيون انيمال،
0: يعطيهم الصح.
1: وهذا بخلاف الطلبة من لينات اللي جاوا والوفود اللي جات وشافت متولين نتحدثوا برشا على الشون ايكول المدرسة الحقلية. أنا عندنا 3 أو 4 سنين نخدموا بها المدرسة العقلية وبسيت الرب ساكتين نخدموا على روحنا وساكتين.
0: هذاك علاش أنا راني ديما نقول مجمع نموذجي، المجمع هذا ووجودك واللمسة نتاع المهندس واللمسة نتاع خبرة كبيرة في المجال نتاعك اليوم تنعكس على المجمع هذا. تحياتي لكل النساء اللي موجودات معاك، المهندسات المتربصات. شكرا ليك سي علي سليمي على حضورك معنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبة ثبات قادمة 41 دقيقة بعد 10 على موجاتنا. اسمنا غم سلاح ورجعين بعدها زملائنا في فقرة المراسلين به نسمو هشام ما يسير شو بعد نسمو نغم يدلزم. مرحبا هشام، أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بيك حنان، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة كيف. البداية على مستوى ولاية جندوبة بمنطقة برقة عند راهم الدولي والرحلة الثانية غير منتظمة اللي وصلت يوم أمس إلى هذه المحطة الجوية من دولة تشيكيا بعد الرحلة اللي كانت من دولة بولونيا، وهذا في إطار بتبيع استقطاب السياح الأوروبيين بالنسبة للقطب السياحي عند رهم اللي تستعد في هذه الفترة لذروة الموسم السياحي واستقبال الزوار من كل المناطق بطبيعة الحال، وخاصة مع عودة مهرجان الجاز اللي بيش يكون من 2 إلى 9 جويليا القادم عودة بعد سنوات من الغياب لهذا المهرجان الدولي المهم واللي عنده تأثير كبير على النشاط السياحي بجهة تبرقة مع عروض تعتبر يعني دولية بطبيعة الحال، من ثم عروض من الولايات المتحدة الأمريكية، من كوبا، من لبنان، وكذلك تنشيط الشوارع باش يكون حاضر من خلال عديد العروض التونسية والجزائرية. إن شاء الله بالنجاح لهذه الدورة من مهرجان الجاز بمدينة تبرقة. وكذلك هناك استعدادات بالنسبة لبلدية تبرقة الجديدة. اليوم كنت حكيت حاليا منذ قليل مع كاتب عام بلدية تبرقة، لكن تبرقة الجديدة كذلك بلدية الصبح الناظور القديم تستعد لموسم السياحي باعتبار وأنه ثم شاطئ بركوكش، واحد من أهم الشواطئ بجهة تبرقة وتونس ككل، من خلال التدخلات الميدانية حملات النظافة وكذلك التهيئة الطرقات المؤدية لهذا الشاطئ، مسألة كذلك دورات المياه وغيره، في انتظار استقبال الزوار خلال الفترة القادمة بالنسبة للمحطة السياحية تبرقة. أندراها من المؤمن أن يكون موسم سياحي واعد، وهناك أمال معلقة كبيرة من النهائيين من يعني أصحاب المحلات التجارية، أصحاب المطاعم والمقاهي السياحية وكذلك الوحدات الفندقية، يكون موسم استثنائي إن شاء الله على مستوى جهة تبرقة.
0: يعطيك صحة

0: ويبلغ أقصى ارتفاع عن الأفق بمدينة توزر نحو 8.29 درجات، فيما تبلغ الاستطالة البعد الزاوي بين مركزي الشمس والقمر حوالي 10.31 درجة. هذا بالنسبة لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي. فاتن حاضر معنا في المباشر، أهلا وسهلا بيك فاتن.
1: حنور حنان، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. آخر أخبار ولاية باجة، خلينا نذكروا بالانطلاق الكلي لموسم الحصاد في ولاية باجة بعد ما تم تحديد زوز مواعيد 7 جوان و 13 جوان. 7 جوان شمل جنوب الولاية، ومن 13 جوان اللي هو نهار السبت كانت الانطلاقة الفعلية للموسم هذية في كامل ولاية باجة. نذكروا أنه الولاية إن شاء الله على موعد مع صابة قياسية، إن شاء الله ربي يوصل بالسلم. دي من عاود نذكروا أنه سبقت هالموعد هذه جملة من تحذيرات أيام إعلامية وتحسيسية لتعديل آلة الحصاد للتوقي من الحرائق، وإن شاء الله يا ربي كما قلنا الناس الكل تلم وتخون المجهودات باش تكون هالصابة هذه صابة إيجابية ويتم حفظها وخزنها في أطيب الظروف. المخازن ومراكز التجميع 47 في ولاية باجة تم المصادقة عليها، إن شاء الله كما قلنا هل الصابة هذه توصل بسلامة. الحدث اللي كان في آخر الأسبوع واللي خلى العينين محلولة الكل على باجة، القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي في باجة المدينة في باب الزنيز والأنهج المتفرع عليه شارع خير الدين باشا، الشريان النابض، الشريان الاقتصادي لباجة المدينة. الحقيقة بعد أخذ ورد وحتى وقفات احتجاجية صارت نهار الخميس لعدد من الباعة اللي رفضوا مكان السوق هذايا، وإلا كانت عندهم بعض الملاحظات على الموقع بتاع السوق، على مساحة المساحة اللي تم تخصيصها لكل بائع. لكن رغم هذاك شفنا حبة الحقيقة جملة من الصفحات، جملة من الناس تفاعلوا، عدد من الناس تفاعلوا، عدد من الباجية اللي ادعوا انه يكون فما نعرفوا الباجة نهار السبت تحفل، وكان فما حنان معناتها توافد عدد هام من المواطنين للسوق هذه، السوق اللي ضم قرابة 300 مكان مخصص بالطبيعة كما قلنا للباعة، سواء كانوا باعة خضر وغلال، سوق الملابس المستعملة، وحتى عدد من المهن العرضية، المهن البسيطة اللي كانت موجودة في السوق هذه. الحدث البارح هذا كان في تستور وفي إطار الاستعداد للدورة 60 لمهرجان تستور للمالوف والموسيقى العرضية التقليدية. البارح نظمت جمعية مهرجان تستور حفل لفرقة برتغالية، كان البارح مع 7:30 في مقهى الأندلس، والحقيقة كالعادة في جملة من التحضيرات لدورة 60، دورة لمهرجان من أعرق المهرجانات في تونس وعنده جمهوره وعنده الخصوصية بتاعه. حبيت نذكر أنه إن شاء الله دار الثقافة قبلها تحتضن الأيامات القادمة حنان دورة الرابعة لتظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية من 25 ل 28 جوان، باش يكون فيهم جملة من الورشات، وخاصة كالعادة فرصة هذه باش الصغيرات يلقاو وين ينميوا مواهبهم. نعرفوا العطله بدات على بكري حنان، ان شاء الله كما قلنا الفضاءات هذه اللي هي دور الثقافه والمؤسسات الشبابيه اللي قاعده تقوم بجمله من الانشطه وجمله من التظاهرات تلقى الاقبال والرواج عند الصغيرات. حبيت نذكر انه اليوم في دار مشروع اكوانات مجمع بيت المونة بيت ستور يحتضن ورشة تكوينية حول حوكمة المياه ودور المرأة الريفية. التكوين هذا يهدف تتبعه الى تمكين النساء الريفيات من فهم افضل لقضايا المياه، وزاد تعزيز المشاركة بتاعهم في حماية الموارد المائية وتحسين إدارتها على المستوى المحلي. هذه أبرز الأحداث في ولاية باجة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا اللي قاعدين يحضروا في رواحهم للمناظرات الوطنية 9 أساسي وال6 ابتدائي، والعيون كيف كيف على نتائج البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. ونذكروا زادة أنه برشا ناس متسوقين اليوم يحبوا يعرفوا هل غدوة وإلا بعد غدوة رأس العام العربي.

0: في السنة الهجرية. كما تعرف احنا جملة من العادات نقفل العام بالكسكسي المقفول اللي يركب كسكسي بالقديد اللي يتحضر من علوش العيد، ونستقبلوه بالملوخية ان شاء الله عام اخضر ومبروك. ولو انه برشا ناس اليوم معناتها متغشين شوية على الخسارة بتاع المنتخب التونسي، لكن هيك هي الكرة وهيك هما توانسة ديما يتيحوا ويقوموا ان شاء الله.
1: هذا هو عندكم عينة من برشا توينسة، ما هم جو من كوكب آخر. وفيتني يعطيك صحة، شكرا ليك. الكشافة التونسية فرع جندوبة بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيكل تطلق بداية من أول جويلية مشروع بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار في جهة جندوبة، والهدف هو استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات واللي صار في الغابات التونسية في 12 سنة الأخيرة. يعني نذكرهم ليه اليوم حملة يعني تستحق التشجيع باش تبدأ مع بداية شهر جويلية بالنسبة لولاية جندوبة وكذلك ولاية زغوان، هذا بالنسبة للكشافة التونسية. نذكر ببلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي ينذر بأمطار محليا باش تكون غزيرة. يتميز الوضع الجوي كما ذكرت بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية جندوبة وباجة والكيف والقصرين وسليانة وزغوين، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا بالنسبة للبلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. البلاغ الثاني هو حول اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة تجروين اليوم 15 جوان 2026، وتبع انقطاع التيار الكهربائي على الأبار العميقة المزودة لمدينة تجروين اليوم 15 جوان. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفيها الكرام بوجود اضطرابات في توزيع الماء بمدينة تجروين، وتؤكد أنه يتم حاليا التدخل والإصلاح بالتنسيق مع مصالح شركة تونسية للكهرباء والغاز على أن يعود النسق التزويد الطبيعي مساء هذا اليوم. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وشكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا، لزملائنا اللي أملوا هذا اللقاء. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تمام 11 صباحاً، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، الاختصاص إلكترونيك كهرباء وآلية المجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. وتعد هذه الإجازة الجديدة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمعهد الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. تنطلق اليوم بولاية جندوبة أولى جلسات مركز الإرشاد الأسري لوضع برنامج خاص يهدف إلى مساعدة الأسر بالجهة للتغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية والقانونية بعد أن تولت جمعية المرأة الريفية تسيره. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات، خاصة بغابات عين درهم ونفزة. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. تتحول شوارع مدينة طبرقة من الثاني إلى التاسع من جويلية القادم إلى ركح ينبض بإيقاعات موسيقى الجاز، وذلك من خلال برنامج ستريت جاز الذي ينتظم ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان طبرقة للجاز، ويقدم للجمهور العريض 8 عروض من تونس ومن عدد من الدول العربية والغربية. وطنيا، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل تخصص لمناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. عالميا، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح اليوم الاثنين أنه تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان قد توقفت بشكل فوري ودائم. نهاية الموجز، في أمان الله.

جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكالي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. 11:00 موعد انطلاق جسور الأمل، للمواضيع اللي تعودتوا بيه كل نهار اثنين من 11 المنتصف النهار. وكالعادة جبني لكم زوز جمعيات، المرة هذية من أسماء الجمعيات تفهموا الموجات الإيجابية والخدمات الجميلة اللي تقدمها الجمعيات هذية. الجمعية الأولى هي جمعية إيجابيون بلا حدود، الجمعية هذية اللي كان عندها مجموعة كبيرة من النشاطات خاصة خلال المناسبات الموسمية في الشمال الغربي، تو نتعرفوا عليها بالتفاصيل. وإذا كان عندهم برامج للمستقبل كيف كيف ناخذوا عليهم فكرة، رئيسة الجمعية إن شاء الله تكون حاضرة معنا على المباشر. الجزء الثاني باش نخصوه لجمعية أمنية، يعني الجمعية من اسمها تحمل برشا معاني، تو نتعرفوا عليها شنو الأمنية هذه، شنو تجسد، وأيضا شنو الأماني اللي تنجم تحققهم هذه الجمعية لفائدة الناس اللي تخدم على جيلهم وتحاول إنها تحدث تغيير. بالتفاصيل بطبيعة يكون حاضر معنا رئيس الجمعية سي مراد العرفاوي لتقديم مختلف المعطيات الخاصة بأنشطة وبرامج ومشاريع هذه الجمعية، جمعية أمنية. في تأمين لقائنا اليوم تقنيا معنا إصلاح الشيرني، معنا في مراقبة البث هند اليونسي، تنسيق العام للحصة سعاد عباس، في الإخراج الرقمي معنا علي اليونسي، صفحات الويب ومواقع التواصل الاجتماعي معنا زميلة إيمان مرعي، ومعنا أيضا في المكالمات الهاتفية المولدي الشعباني. مرحبا بكم في الاستماع لنا ديما على موجاتنا، موجات إذاعة الكافة.

0: شكرا.
1: أكيد بالورود نستقبل ضيفتنا رئيسة جمعية إيجابيون بلا حدود سيدة سمية اليحيوي. مرحبا سيدة سمية.
2: مدام ضحى يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك. إذن سيدة سمية، أنا قلت في مقدمة الحصة إنه من اسم الجمعية فما برشة موجات إيجابية توصلك، كيفاش اخترتوا العنوان هذايا منذ التأسيس؟ نتصور إنه فما اجتهاد أيضا لاختيار اسم الجمعية اللي باش يرافقها ويرافق أنشطتها وبرامجها.
2: أكيد هما في التأسيس متاحة كلاموا مجموعة من الشباب. الفكرة الأولانية هي الإيجابية، معناها هذيك هي الفكرة اللي لمتهم معناها باش كونوا الجمعية هذه. الإيجابية اللي تتمثل أن الإنسان معناها ما يقعدش يستنى حتى لين الواقع متاعه يتغير، كما يقول مهاتما غاندي، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.
1: نعم.
2: هما انطلقوا من الفكرة هذية ومعناها حول الفكرة هذه هما تلموا كونوا الجمعية هذه.
1: وقتاش كان التأسيس؟
2: تأسست عام 2012، مارس 2012. كان على رأسها سي محمد المكي، صحبة سي سفيان بن صالح رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
2: وسيدة هيفا حسني. هذه فرصة بطبيعة باش نشكر جميع الأخوة والأخوات اللي تعاقبوا على تسيير الجمعية من 2012 لليوم.
1: هذا الفريق المؤسس يعطيه الصحة لأنه اختار هذه الحاجات اللي باش تحدث الأثر وباش تبقى، وهذا هو المهم، الأثر اللي تحثه في المكان اللي تقصده به. تأسست الجمعية 2012 كما قلنا بصحبة معني الأشخاص هذوما اللي الطيبين اللي فيهم انتقل إلى رحمة الله، وأكيد خلى برشا حسنات، وفيهم الناس اللي ما زلت مواصلة المشوار. الأهداف اللي رسمت للجمعية هذه، شو المجال اللي حابت تخدم عليه؟
2: هو المجال الخيري بصفة عامة.
1: نعم.
2: يعني عنا معناها برشا كما يقولوا تدخلات معناها مختلفة، أما الأساس كان معناها أن نعاونوا الصغيرات، سواء مثلا الأيتام وإلا اللي الدخل متاعهم محدود، أنهم يكملوا القراية متاعهم ومن خلالهم هما نشوفوا مستقبل تونس غدوة معناها. الأساس
1: هذا في كل الولايات وإلا اخترتوا يعني ولايات معينة تخدموا عليها؟
2: والله الأكثر خدمنا على ولاية تونس بن عروس، و معناتها كما نقول هذا في بالنسبة لتونس العاصمة معناها. والأكثر التدخلات كانت مركزة على الشمال الغربي خاصة.
1: بالضبط هذا هو. نتعرف على
2: القروين، سليانة، جندوبة، بيجة، قسرين، هذوما اللي أكثر التدخلات متاعنا كانت فيهم.
1: نعم، بالنسبة للتدخلات هذه، هل كانت مبادرات تهم يعني المناسبات اللي يعيشها التونسي خلال السنة، نقصد شهر رمضان، العودة المدرسية، العيد الصغير، العيد الكبير، وإلا على طول السنة عندكم مجموعة من المنتفعين اللي تحاولوا تعاونوهم على طول العام؟
2: والله أنشطة مختلفة الحقيقة، فمها أنشطة مناسباتية. العودة المدرسية هو موعد قار معناها ملي بديت الجمعية معناها الخدمة متاحة. كل عام أنت تجينا نداء من مدرسة وإلا بعد معناها تنقل ومعاينة معناها يتم اختيار مدرسة مثلا في جهة من جهة الشمال الغربي. نعاونوهم بالمحفظة بالأدوات معناها لازمة لكل مستوى. المنديلة نحاول ندخلوا زيادة على معناتها على مستوى المدرسة، من تزويق مثلا، من تهيئة، عنا النجارة، صيانة الكهربائية، صيانة الحواسيب، كل ما يهم الترميم والتزويق، إذا مثلا المدرسة مستحقة سور خارجي، نعاودوا اللافتة، يعني نحاولوا المدرسة أنها تستقبل السنة الدراسية في أفضل حلة معناتها. ومن ناحية أخرى نحاولوا زيدا نوفروا في كل تدخل معناها معاينة طبية لفائدة التلاميذ متاع المدرسة، باش نقربوا لهم شوية المرفق الصحي معناها، وتكون هذيك إضافة معناها في العودة المدرسية. هذا بالنسبة للعودة المدرسية. بالنسبة لرمضان عنا قفة رمضان، عنا أيتام في كفالة الجمعية معناها ناخذينهم معناها نوفروا لهم قفة رمضان وحوايج العيد في عنا تظاهرة تفرحني اللي هي التوفير نتاع الملابس نتاع العيد عنا العيد نتاع الأضحى وعنا أنشطة أخرى كما مثلا عشويات خيرية مثلا مش نحسنوا مسكن مش نعملوا عملية لشخص مثلا مستحق عملية ويكون معوز عملنا مشاريع مثلا صغيرة باش نوفروا مورد رزق خدمنا مثلا الحفلات نتاع الختان من 3 سنين متتالية حفلات ختان العائلات معوزة بشراكة مع سبيطار حبيب سامر عنا رحلات بتبيع عنا نشاط اسمه أعرف بلادك هي فرصة باش نتعرف ونستكشف المناطق المزينة في بلادنا وفي نفس الوقت تكون دعم بتبيع مادي للجمعية يعني عنا تظاهرات مختلفة عملنا زيادة افطار صائم مثلا كانت لنا فرصة السنة اللي الفارطة باش عملنا افطار صائم في مدرسة المكفوفين في بير القصعة شاركناهم الافطار عملنا لهم وفرنا لهم قافلة صحية وفي نفس الوقت وفرنا لهم الأفطار وفطرنا معاهم أنشطة متنوعة على حقيقة معناها برشا أنشطة أخرى
1: هل فما طلبات تجيكم هي المبادرات ما شاء الله متنوعة وتهم تقريبا المجالات الكل يعني وين يستحقوكم أنتم موجودين
2: نحاول نكونوا مع التونسي في كل مناسبة
1: يعطيكم الصحة فما ناس يعني تطلب منكم وإلا أنتم يعني تلوجوا وتبحثوا على الناس المحتاجين خاصة أنه كما ذكرنا يعني فما برشا أنشطة قمتوا بها في ولايات الشمال الغربي وفي مناطق ريفية بعيدة يعني كيفاش سمعتوا بها كيفاش نجمتوا انكم توصلوا لهذه المناطق
2: هو فما بالطبيعة معناها خدمة مع وزارة التربية يعني فما مدارس مثلا وزارة التربية هي اللي تقترح علينا معناها ان ندخلوا فيها فما اللي تكون مدارس مثلا احنا نختاروها بعد مثلا تنقل ومعاينة مثلا نوصلوا عنا تظاهرة دفيني اللي هي معناها نلموا حوايج وأحذية معناها لفائدة مناطق الشمال الغربي خطر نظرا خاصة للأجواء المناخية معناها الخاصة في المناطق هذيك كي نوصلوا مثلا الأدباش هذيك نعاينوا معناها حاجات احنا نشوفوها بعينينا زي معناها زادة حاجة أخرى وإلا تكون مثلا من مدير المدرسة هذيك وإلا من مسؤول مثال في المناطق غادي مثلا من معتمدية من ولاية معناها النداءات تجينا من مختلف الحقيقة حتى من مواطنين عاديين معناها يلاحظوا خلل في بلاصة وإلا أن هالحاجة دي كتستحق أنه ندخله مثالي يقصدنا يبعث لنا النداء متاعه على أساس النداء ذيك نعملوا المعاينة متاعنا ونتناقش ونقرروا معناها التدخل
1: نعم شكون يعاونكم في الإطار هذايا هل أنه التمويلات تكون يعني من خلال تبرعات كيفاش تنجم خاصة أنه بعض التدخلات تتطلب يعني تمويلات مهمة
2: أي هي تمويلات الحقيقة كلها من التبرعات الصدقات والزكاة معناش تمويل عمومي معناش تمويل أجنبي معناه كلها تمويلات من أشخاص معناه طبيعيين أمنوا بالجمعية عندهم ثقة في الجمعية خاصة اللي عنا معناها مدة كبيرة معناها ننشطوا بطبيعة التدخلات هذه ما تنجم تتم إلا معناها بإعلام معناها المصالح المصالح معناتها اللي تابعة الدولة إذا وزارة الصحة أكيد كي تبدأ عنا قوافل صحية وإلا كي باش ندخلوا في مدارس مثلا بالتعاون مع وزارة التربية نتواصلوا معاها بطبيعة وناخذوا الرخص معناتها للتدخلات هذيك الطب الحقيقة عنا أطباء متطوعين ربي يبارك لهم معناها من مستشفى الحبيب سامر من شان نيكول وحتى معناها الخواص معناها يتنقلوا معانا ويتطوعوا فما التطوع المادي وفما التطوع زادة بالمعرفة مثلا في الصيانة وفي صيانة الحواسيب مثلا عنا سيبيلين سيبي ربي يبارك له معناها هو اللي متطوع معناها يمشي ويعاين ويصلح معناها الحواسيب مثال عنا ناس مثلا في البناء في الدهن في النجارة في معناها في مختلف المجالات معناها ما تكونش كان بالفلوس معناها التدخل معناه نجم يكون بالخبرة بالمعرفة بالجهد بالوقت اللي يحلك داره مثلا مش نجم تفرز اللي يغسل لك الحوايج اللي يخيط اللي يعني
1: باللي يقدر معناها باللي نجم اللي نجم بالفلوس واللي نجم يعني بمعرفته بخبرته بمهنته
2: كل مجهود مشكور ومطلوب
1: معناه. نعم بالنسبه للمبادره اعرف في بلادك اخر مره وين مشيتوا سيده سمية؟
2: اخر مره مشينا لدقه
1: مشينا لدقه
2: وجبة
1: اي شفناكم سيدة في شط الزوير عملتوا عليه طلة
2: أي مشينا على السنة الفارطة مشينا لشط الزويرة. بالنسبة للدقة الحقيقة أنا واحدة من الناس كان لي اكتشاف ما كنتش نعرف الموقع قبل ما يزيدنا كان فخر ببلادنا وتاريخنا وما يزيدنا كان اعتزاز بالأصل متاعنا جبة زيدا موقع رائع الحقيقة معناها بلاصة طبيعية ياسر مزيانة تشجع العبيد الكل باش يدوروا ويكتشفوا بلادنا خاطر بالحق في كل تركينة تلقى حاجة اللي ما تكونش تتوقعها معناها جمال بلادنا متنوع برشا
1: تكون لكم مناسبة أيضا أنكم تنجموا تشوفوا الأوضاع المعيشية يعني نعرفوا احنا تونس مزيانة برشا ولكن بجنب الحاجات الباهية تلقى زيدا ناس تعاني وتلقى قرى منسية هل أنه الرحلات هذه زيدا تخليكم أنكم تعرفوا هذا الجانب؟
2: أكيد خاطر أنت كي تخرج في رحلة مثلا ما هيش مؤطرة ما هيش معناها ما هوش مناسبة رسمية كما نقوله يكون لك معناها اطلاع على الأحوال متاع العباد بطريقة تلقائية تنجم تحكي مع الناس تشوف بعينك تلاحظ تعاين تسأل تحكي معناها يكون لك تعامل مباشر معناها مع أهل المناطق هذيك تنجم معناها تعرف الأوضاع معناها على عين المكان كما نقول
1: نعم تكون لكم أفكار اللي هي
2: أكيد الدولة وحدها معناها متنجمش باش تكون توفر معناها كل شيء هو ذي كما نقولوا الأهمية متاع المجتمع المدني أنه يعظم معناها مجهودات الدولة الحقيقة المجتمع المدني عنده قيمة كبيرة معناها باش يدخل في مجالات اللي الدولة وحدها متنجمش تكفيها يعني.
1: نعم ولكن أكيد بجانب هذا المد الخيري التضامني الإنساني اللي تقوموا به فما صعوبات فما حاجات يعني تحديات ربما في عملكم أنتم يعني ما شاء الله عندكم 14 سنة توا من العمل بين أول ما بديت الجمعية وبين الآن كيفاش يعني تنوعت الصعوبات هل نقصت من سنة إلى أخرى؟
2: الحقيقة صعوبات مثلا نقوله صعوبات مالية أو الحاجة على خاطر كما قلت لك احنا معناها تمويلنا معناها من الصدقات والزكاة معناها لازم الإنسان يكون معناها عنده ثقة في الجمعية ومن معناها بالشيء اللي نعمله فيه وبالتدخلات اللي نخدمه فيها وكل معناها باش تظهر المصداقية والشفافية متاعك وتكون خدمتك معناها توصل للناس وتمس الناس فيها معناها خدمة وفيها معناها لازمك صبر ومجهود معناها باش توصل الفكرة متاعك وباش تقنع معناها العباد ذي من ناحية من ناحية أخرى مثلا البعد أكيد معناها مش كيما باش نخدمه مثلا في بيجا مثال احنا موجودين الأغلبية متاعنا موجودين في تونس العاصمة معناها التنقل معناها يكون الحقيقة معناها صعيب شوية من ناحية أخرى الحقيقة معناها كي نبدأ باش ندخلوا معناتها الوزارات اللي احنا نخدموا معاهم عنا مصداقية معاهم وعنا سنوات نخدموا معاهم معناها كي نبدأ باش ندخلوا في بلاصة الحق ما نلقاو كان تسهيلات الحق متاع ربي معناها جست معناتها أنا قلت لكم معناها بالنسبة للتمويلات معناها ديما التمويلات تحد من التدخل متاعك معناها نجم تدخل كان بالموجود معناها
1: نعم أي خاصة تدخلاتكم مهمة يعني تكون باش تحدث تغيير لابد أيضا أنه تكون فما اعتمادات فما أموال مرصودة باش تنجم تحدثوا التغيير اللي أنتم تحلموا به نجيو توا للأحلام للأفاق نتاع الجمعية هذية إيجابيون بلا حدود نتصور المد إن شاء الله متواصل بلا حدود شنو تحلموا للجمعية هذية؟
2: والله احنا الحقيقة حققنا حلمة عمناه كانت حلمة هي عمين قعدنا نحلموا بها هي بناء قاعة انتظار في مدرسة بدر الدين دلاعي في بيجا احنا عنا هذه حلمة كبيرة تحققت خاطر بالنسبة كما قلت لك معناها للتمويل متاع الجمعية كان معناها كما نقولوا تحدي كبير ان نخلطوا نلموا معناها اعتماد المشروع كي من هكاي. ومن خلال معناها المشروع هذيك الحقيقة معناتها أحلامنا زادت كبرت أكثر، وولينا معناتها نطمح معناتها أن التدخلات نتاعنا تكون أكبر وخير. إن شاء الله معناها من خلال الاستضافة هذه صوت الجمعية يزيد يوصل لأكثر عدد من الناس، يزيدوا يكتشفوا خدمتنا من خلال الصفحة نتاعنا. ومعناها إن شاء الله في القريب عندنا معناها مشروع قاعدين نخدموا عليه اللي هو سقيا ماء، شكون إن شاء الله في ولاية جندوبة. وعندنا مدرسة زيدا نخدموا عليها إن شاء الله اللي هي الحبيب الرويعي اللي هي في منطقة حدودية في حمام بوركيبة. إذا بالنسبة للمشاريع القريبة معناها إن شاء الله اللي في اللي مبرمجة معناها قد ما باش يكون عندنا تموينات قد ما أحلامنا أكيد باش تكبر معناها. ماذا بينا البصمة تكون أحسن وأحسن، ومن عام لعام معناها التدخل نتاعنا يكون معناها متكامل خير، كما مثلا التدخل نتاعنا الأخير في مدرسة العديسة في حمام بورقيبة مش نفس التدخل اللي كان مثلا في عام 2014 ولا في عام 2012، يعني مشينا نحسنوا معناها من التدخلات نتاعنا وتكون معناها بصمتنا أحسن وخير والجودة متاع الخدمة تكون معناها أحسن.
1: فما إمكانية للانخراط في الجمعية متاعكم؟ الباب مفتوح للناس أكيد إنها أكيد تتصل بكم وتكون حاضرة معكم في هذه المبادرات؟
2: أكيد هو الانخراط مفتوح لكل تونسي تونسية، مرحبا بالناس الكل. الانخراط السنوي 30 دينار. بالنسبة للتبرع المالي عندنا حساب بريدي للجمعية، ينجموا يلقاوه على الصفحة متاعنا على فيسبوك إذا اللي يحب ينجم معناها يتبرع. فما التبرعات العينية مثلا في العيد الكبير ينجم مثلا يتبرعوا بالأضحية وإلا بجزء من الأضحية وإلا مثلا بحويج تكون معناها جديدة وإلا مستعملة وتكون في حالة جيدة. ومختلف التبرعات العينية الأخرى مثل كتب محافظ قصص كل حد ما تشنو
1: مجال مفتوح للخير. نجم
2: يدعمنا أكيد من خلال المشاركة في الرحلات نتاعنا والتظاهرات اللي نعملوها باش ندخلوا معناها تكون معنا مداخيل زادة للجمعية تعاوننا. التواول عن الفيسبوك أكيد المشاركة متاع المنشورات متاع الجمعية باش توصل أكثر عدد ممكن، هذيك زادة نوع من المشاركة ومدعم زاد
1: أكيد. بالنسبة لي باش نختموا معك سيدة سمية، كلمة الشكر لشكون تحب توجهها؟
2: أكيد وبصفة خاصة للمجموعة الأولى اللي حطت لبنة معناها متاع الجمعية، وساعات باش كانت الجمعية معناها موجودة مش سهل معناها باش تعمل فكرة وباش تحققها والأمور الإدارية والناس معناها كانت فيهم الطلبة وفيهم الناس اللي تخدم وكل معناها باش بداوا هما الفكرة معناها. نشكرهم ونشكر الناس الكل اللي تعاقدت على تسيير الجمعية. نشكر الناس المتبرعين اللي على امتداد سنوات طويلة معناها كانوا ديما معناها ورانا ومعانا معناها ومساندين. بطبيعة نشكر السلطات المحلية والجهوية والوطنية، عندهم ثقة فينا ويحلونا ببين المدارس ويحلونا معناها يعني يفسحونا المجال معناها باش نجموا معناها نوصلوا الأنشطة متاعنا ونوصلوا معناها الصوت متاعنا ونكونوا فاعلين في المجتمع. وبالمناسبة هذه تسمح لي نتمنى الشفاء العاجل لأختنا الإيجابية جهاد الجاني، البارح تعرض الحادث إن شاء الله ربي يشفيها.
1: لطف عليها إن شاء
2: الله. وأكيد نشكرك برشا على فتح المجال باش نوصل صوت الجمعية ونعرف بها.
1: مرحبا وشكرا لك أيضا على قبول دعوتنا على التفاعل معنا. سيدة سمية دمتم إيجابيين دمتم فاعلين، ومرحبا بكم ديما بحذينا في ربوع الشمال الغربي. إن شاء الله ديكم زيارة لهنا للكيف وتكونوا حاضرين في الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف، ونتحدثوا ديما على أنشطتكم ومبادراتكم اللي إن شاء الله تلقى تفاعل أكثر، إن شاء الله تكلل بالنجاح في كل مرة اخترتوا إنكم تغيروا جانب في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. نشكركم برشا سيدة سمية اليحيوي رئيسة جمعية إيجابيون بلا حدود، ومن خلالك نشكر كل العاملين في هذه الجمعية وكل المبادرين والمساهمين كما قلت أنت بكل قدر وقدر باللي نجموا سواء بالميل وإلا بالمهنة متاعهم بخبرتهم تجربتهم باللي نجموا ينجموا يعاونوا ينجموا يغيروا، وهذا المهم أنك تحدث أثر والأثر هذا يكون إيجابي ويكون يفرح الناس الأخرين. شكرا لك سيدة سمية، إن شاء الله نتقابلوا ديما في الخير. احنا مازلنا مواصلين معكم لحداش وسبعة وعشرين دقيقة على موجاتنا باش نواصلوا مع الأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية. بعد شوية نكونوا مع جمعية أمنية ونتعرفوا على أنشطتها وبرامجها.

0: أهلا وسهلا بكم لحديش واثنين وثلاثين دقيقة مواصلين مع جسور الأمل وجسر الأمل باش نتعرفوا عليه بأكثر تفاصيل. اليوم معنا جمعية أمنية وحاضر معنا رئيس الجمعية سي مراد العرفاوي. مرحبا سي مراد.
1: عسلامة. مرحبا وكيف المستمعين كفافة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك. إذن سي مراد نبدأ أول حاجة بالاسم أمنية. أي. تسمية الجمعية كيف جيت؟
1: تسمية الجمعية اللي هي برشا عبيد ما تغلطوا فيها ديجا اللي هي ماهيش أمنية اللي بالعربية.
0: أي.
1: هي أمنية باللاتيني اللي نقصد بها الكلنا توس. فماذا والاسم ذي جاي خطر احنا وقتك تلاميذ انا واصحابي باش نعملوا الجمعيه ذي كنا ملمومين وكنت عندنا معناتها كانت عندنا برشا خدمه قبل في العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي كنا ديما نقول نحكيوا على الناس الكل توس. هذيك جاي الاسم تاع امنيه.
0: نعم هو سواء كانت امنيه بالعربيه ولا امنيه بهذه معناها اللهجه كلها يعني ايجابيه كلها اكيد تقدم اثر طيب. نتعرفوا على الجمعيه هذه وقتاش اسستوها سي مراد واول الاهداف اللي رسمتوها ليها؟
1: بالنسبه لجمعيه امنيه تاسست عام 2019 اول هدف كان معناتها الجمعيه هذه باش تخدم على اي حاجه في السوسيال في الاجتماعي.
0: نعم
1: ما حبيناش نضيقوا المهام نتاعنا وليزاكس نجموا نخدموا عليهم حبينا نخليها محلوله باش نجم تكون فما انترفونسيون من الجمعيه على كامل الفئات وعلى كامل الناس الكل المستحقه معناتها.
0: كيفاش بديتوا تخدموا بشوي بشوي؟
1: ايه ومن غاديك بدينا ديجا باول حمله في رمضان معناتها وديت معنا رمضان احنا وقتها مع البدايه نتاع الجمعيه من غاديك بدات الحمله نتاعنا والحق اول حمله تعملت تسترس حملة طفة رمضان هذيك أول أكشن عملتها جمعية أمنية كانت طفة رمضان في السرس وحق من غاديك أنا أفونسي أكثر وبدينا نخدم في الأكشن تاعنا أكثر ومعتها سورتو كوتي بتاع الشمال الغربي غاديك مشينا بريدولانين بالجمعية مشينا بالكدي غاديك سورتو كوتي كيف
0: نعم.
1: كيف كيف دخلنا ربي كيف شماليه وجنوبيه مشينا دار المسلمين تاع كيف مشينا عند دراهم لازم دارت مع دراهم معناتها كانت عندنا انشطه غاديك قبل والحق معناتها توا بون بدلنا شويه لشيره القاصرين
0: نعم.
1: ان شاء الله في البرنامج باش نرجعوا غادي.
0: كيفاش تختاروا المناطق اللي تتدخلوا فيها؟ هل انه اعضاء الجمعيه باقتراح منهم والا تجيكم اقتراحات من الجهات اللي تحبكم تكونوا موجودين بحذاهم وتقدموا لهم يد المساعده؟
1: هو فما من الزوز احنا عندنا مع اعضاء الجمعيه يكلموهم اذا حتى عائلاتهم ولا تلقاه هو الجمعيه تلقاه من البلاصه هذيك يعرف مدرسه ولا يعرف دار المسنين ولا يعرف مركز تاع معتدل الرعايه الاطفال ولا حاجه كيما هكاك يقول لنا راه فما البلاصه هذيك وفما زاد مواطنين يبعثوا لنا على الفيسبوك ولا باريميل يقول لنا راه عندنا بلاصه كان تحبوا تشوفوها واحنا الحق نشوفوا كل شيء ونحاولوا نعملوا فيزيت صح قبل كل شيء نثبتوا من المعلومات الكل ومن بعد نختاروا البلاصه باش نمشيوا لها.
0: ملي بديتوا الجمعيه وانت معهم سي مراد انت من المؤسسين ورئيس الجمعيه ايضا شنو اللي تغير في السبع سنوات هذيا ملي بديت الجمعيه في 2019 لليوم 2026 كيفاش هل تطورت اهدافكم شنو اللي تغير هل التجاوب ولا خير والتفاعل زيادة مع ما تقدموه من أنشطة ومبادرات؟
1: الحق نتاع ربي ما تعملنا خطوة كبيرة برشا في أمنية ما بين 2019 و2026 الخدمة نتاعنا كانت محدودة شوية قبل بحكم الموارد كانت ضعيفة الجمعية كانت جديدة ما كانتش تسمع بها العباد ومفماش يكون عنده فينا ثقة ما تبش يمشي يعاون من الحق بطول المدة ما تكتسبنا ثقة الناس والجمعية كبرت الخدمة نتاعها برشا الحمد لله معناتها وصلنا مسينا لدومين الكل براتيكمون سونتي تعليم رعايه الاطفال المسنين براتيكمون مسينا ليزاكس الكل والخدمه كما قلت لك تطورت برشا خاطر قبل كنا ديما مثلا كيفاش نعملوا اكشن مثلا تكون دار مسنين واحده بركه واكشن بركه نقولوا مركز رعايه الاطفال واحد بركه مي تو الحق مطالب كي نعملوا اكشن نجموا اونكوفر معناتها ديال المسنين موجودين كل مراكز رعايه الاطفال الكل فمعناتها من غادي كظهرت الخدمه الكبيره نتاع الجمعيه والشورتو هذا كل ما ثقه الدوناتور اللي عاطينهم فينا خاطر احنا ديما معناتها كي نعملوا اكشن الحق الناس اللي تتبرع تشوف التبرعات اللي مشات بالظبط من بعد.
0: نعم وهل انه فما اتفاقيات شراكه في الاطار هذية تعاونكم تدعمكم زيدا وين ما تمشيوا؟
1: والله هو اتفاقيات الشراكه اللي عندنا مع شركات
0: نعم اي
1: معناتها دي سبونسور معناتها فهمت ما نعرفش كان نجم نسميهم ولا لا
0: نسمو ان شاء الله ربي بالحق ان شاء الله في ميزان حسناتهم ولكن يدخل في باب الاشهار يعني عندكم شبكه متبرعين قاره هي اللي تدعمكم يعني وكل ما تختاروا يعني مشروع والا برنامج هي اللي تقف معكم
1: اي والحق معناتها فما شركات اللي متحمله مسؤوليتها الاجتماعيه وكل اكشن سورتو كي نحكيو على لي اكشن الكبار كيما رمضان عيد كبير عيد صغير موجودين فيهم الكل وفما شركات يجيو زاد راهم بعد يشوفوا الخدمه نتاع هذه يجيبوا الاخرى قاعدين كل عام براتيكمون زيدوا زوج ثلاثة شركات يزيدوا اخرين في الخدمه معنا
0: نعم
1: وهذا معناتها فيو اني قلت لك العباد وصلت تعطي فينا في الثقه يشوفوا يشوفوا في الخدمه نتاعنا وين وصلت يشوفوا قداش كبرنا في خدمتنا ويشوفوا نعم. في الامباكت نتاعها
0: نعم الاثر اللي قاعد معناها يصير بعد ما تدخلوا هنا نحب نرجع سي مراد وحطونا شويه في الاجواء انتم تعملوا زياره ميدانيه للمنطقه اللي باش تدخلوا فيها كيفاش اول ما تمشيوا من بعد كيفاش تتصرفوا للي يوصل المشروع ويتم انجازه
1: احنا اول حاجه نعملوها ديما لو برومي كونتاكت اللي هو الانسان اللي جابنا البلاصه
0: نعم
1: غاديك انا نبداو في التراخيص نتاعنا مع مع الجهات المحليه كما مثلا كان في صورتنا ماشيين المدرسة معناتها لازمنا نكلموا الإدارة الجهوية للتربية ونكلموا الدعومين بتوع المعتمدية وإذا بلاصة معناتها لازم يكونوا فما تأمين للنشاط لازمنا نكلموا الحرس الوطني هذا كل سي في مراسلات باش نجموا ناخذوا موافقة نتاعنا نمشيو للبلاصة هذيك
0: نعم
1: فهمت نوصلوا للبلاصة هذيك بيان سور يبداو حاضرين الناس كل معنا معناتها الأطراف المتداخلة كل تكون موجودة نعملوا لاكشن تاعنا ديريكتومون سو تيران ونروحوا معناتها كل شيء يتعمل في نهارو ما بالنسبة للبروسيدور متاع المراسلات يحب لهم شوية وقت ديما فما قبل الأكشن ناخذوا كل جمعتين ثلاثة متاع مراسلات
0: والتفاعل والتجاوب مع المراسلات هذية يعني كيما تحبوا أنتوما وإلا بحاجة إلى أنه ننظروا شوية في الأجيال
1: والله هو في حاجة باش ننظروا شوية في الأجيال لأسباب تقنية
0: نعم
1: خطر ما تعرف احنا عنا برشا إدارات في تونس تو تكلمهم يقول لك نستعملوا الفاكس اللي هي حاجة تعب برشا
0: نعم
1: الحكم تاع ربي معناتها فما الايميل اسرع برشا معناتها نجم يوفر لنا برشا وقت بالنسبه للتجاوب راهو كل ولايه وعندها خصوصيات معناتها فما مثلا ولايات معناتها كي يجاوبوا معنا ما في ميم با 24 48 72 ساعه في اقصى تقدير
0: نعم
1: وفما ولايات تاخذ اكثر وقت خاطر الظروف تبدا حساسه شويه غادي
0: يعني هل انه الولايه كي تتعود بكم وتتعود بالنشاطات نتاعكم تكون الامور اسهل كي تدخلوا مره اخرى
1: بتبيع لا في الناحيه هذه ناكد لك معناتها فما معناتها كونتاكت صار ديجا مع الولايه هذيك وما عملناش اكشن واحده برك يكونوا مثلا خمسه فما فوق الحكم تاع ربي التجاوب يولي اسهل خاطر وليو نتعاملوا بيرسونيلمون مع العباد معناتها ديريكتومون بالتليفون من غير ما نتعداو على السيركوي هذاك الكل معناتها
0: شو الحاجات اللي تحرصوا انها تكون موجوده في خدمتكم باش يقع التفاعل هذا والتجاوب
1: والله اول حاجه كيما قلت لك الكوتي انفورماتيك
0: نعم
1: راهو لازمنا وقت نتعداو للديجيتاليزاسيون ونوميريزاسيون السيد اللي دارت السيد زي ما جد السيد خلنا تو في الاتاب بتاع الميليزاسيون الحق فما مع وزارات معتها كيما وزارة التربية وكل لكم متجاوبين معنا برشا فما وزارات أخرين مازال
0: نعم تطوير الخدمات الرقمية مهم جدا يعاونكم باش تقصروا في الأجيال من بعد انتم هل تحرصوا انه المشروع تكون الأجيال متاعه واضحة تعلموا به وإلا تخليه معناها وفق المسار كل مشروع وحده وإلا كل تدخل يعني والخصوصيات وظروف متاعه
1: احنا كل تدخل هو الخصوصيات والظروف نتاعو ما في ملول بكل نعينه معتادات والحمد لله ما تملي عملنا جمعية 2019 حتى 2026 كل دات حكينا عملناها في وقت لك
0: اي تلتزموا بها تحاولوا انكم تلتزموا
1: بها لان نلتزموا مش نحاولوا نلتزموا خاطر
0: تلتزم.
1: اول حاجة خموا فيها خاصة الصغار كي نمشيو لهم هاي العباد تبدا تستنى فينا ما نجمش نجي انا فك النهار هذاك نقول لي ما نجمش
0: نعم بينك الزيارة الميدانية الأولانية اللي شخصنا فيها الوضع وبين الزيارة الأخرانية اللي كملنا فيها التدخل متاعنا أحكينا شوية على الأجواء سي مراد أكيد برشا دعوات خير توصلكم
1: هو برشا اليوم تسميه بلول بكل فيها برشا تعب
0: نعم
1: احنا التحضير في تونس فيه برشا تعب القضيات باش تشري باش تحضر ذلك كل فيه برشا تعب والحق نشكر برشا الأعضاء اللي معايا الهرتين مضحين من وقتهم سورتو اللي احنا كنا متطوعين عنا خدمنا ما تمضحين برشا من وقتنا باش نعملوا حاجه ذيك من بعد تعديو نوصلوا للبلاصه اللي احنا مشينا لها وزينا لها الكسسوال المساعدات هذوك الحق نتاع ربي كميه الفرحه اللي تشوفها عند الناس عاد حتى بالكلبه الطيبه وكميه الفرحه اللي تشوفها في وجه الصغار وكي يفرحوا بيك وتبدا انت جايهم من بعيد وكي توصل الامانه ذيك تتفرهد بدعاء الخير دي تتروح تنسى التعب اللي تعبته الكل.
0: نعم.
1: وتبدا من كل شيء من جديد وعندك انرجي باش تعاود تعمل اكثر من هيك.
0: هل انه فما مناطق دخلتوا فيها اكثر من مره؟ يعني كان فما مشروع ومن بعد شفتوا انهم يستحقوا التدخل اكثر وعاودتوا رجعتوا؟
1: موجوده اللي هي اكثر ولايه قاعدين نخدموا عليها توا اللي هي القصري.
0: نعم اي في القصري.
1: الحق خاطر احنا كانت عندنا كونسنتراسيون كبيره على الخدمه نتاع جبولات ثلاثه اللي هما جبل سمامه، جبل الشعامبي وجبل المغيله.
0: نعم.
1: مشينا اون توشي المدارس اللي غاديك الكل. الحق مشينا كل مره الوحده فيهم ما نجمناش ما نعاودوش نرجع. كي شفنا الظروف اللي غاديك ما نجمناش ما نعاودوش نرجعوا معناتها. لقينا رواحنا معناتها براتيكمون كل عام نمشيو لهم، كل عام نرجعوا لهم، كل عام نحاولوا نخدموا اكثر، كل عام نحاولوا نتسنوا في الخدمه اكثر. وانا قلت لك فما بلايص تمشي لهم عندهم خصوصيات اكثر من الاخرين.
0: ولكن اللي يجمع تدخلاتكم هذه انكم اخترتوا مناطق صعيبه شويه حتى في تضاريسها، مناطق داخليه ومناطق تتطلب يعني أكثر من مجهود وأكثر من مبادرة وأكثر من تدخل. شو ما التحديات؟ أنت قلت يا مراد فما برشة تعب، يعني مش بالسهل أنه ننجزوا مشروع رغم أنتم يعني تلتزموا بالأجال اللي تقوموا بها. شو ما التحديات اللي يعترضوكم؟
1: والله فما تحديات كما مثلا قلت لك خدمنا قبل عجبولة ثلاثة ذومة اللي هما مثلا كما جبل سمامة معتها البلاسة المدرسة اللي نمشي ولا في منطقة عسكرية مغلقة. معناتها قاعدين نكتشفوا في تونس اخرى.
0: نعم.
1: مش اللي نعرفوها احنا، مش كيما مشينا لها في الولايات الاخرى، معناتها التضاريس تاع قاصين جا في حد ذاتها يتعبوا.
0: اي.
1: باش تطلع في جبل بالكاره سي با ايفيدون. ماهيش سهله جمله، معناتها باش تطلع في كار وباش تبلاسي حداش كل يوم، معناتها تعمل 12 ساعه كياس باش توصل لامانه في ساعتين وترجع، معناتها تنقى روحك في نهار كامل عامل 12 ساعه كياس.
0: نعم.
1: بالمرتاح هذا. وفما زاد البارتي الاخرى اللي هو كي تمشي البلاصه تلقى الصغار هذوك معناتها بالرسمي مستحقين، ما تلقى مشكله نتاع اكسيسيبيليتي لهم نتاع كياس باغ اكزومبل. معناتها تلقى المشكله هذيك اللي معناتها يلزمك تلقى حل باش تدخلهم. معناتها كو سوسوا تكلم البلديات ولا المعتمديات الكل يتصرفوا لنا في ثنيه نتاع الاكسيسيبيليتي، والحق نتاع ربي متجاوبين معنا في الحكايه هذه.

0: حكيلي تواصلك في الدائري.
1: نعم.
0: هذه أول مساج لما نحكيه مع الصغار، وذلك علاش احنا في أغلب الفيديوهات متاعنا لما تسمعوا في الفيدباك نسألوا الكلام ده الصغار هذيك شنية تحب تولي كي تكبر. وكي نسمعوه يقول لنا مثلا يحب يولي طبيب، نحكيه معاهم بعد علاش يحب يولي طبيب وكيفاش يولي طبيب ويلزم يقع روحه وش يولي طبيب. وفما شكون زاد مثلا نحاولوا نرجعوهم يقرأوا اللي تقاه معاش يقرأ لظروف العائلية متاحه معاذا، حاولوا تكون رجعوه يقرأ ونحكيه معه أكثر ونقولوا له ربطه وبش تعبوا شوية من بادرة وما تتفرد كنك تقرأ روحك. نحاولوا نبعدوهم شوية على اللي كيفاش بش نقولها معاذا الطريقة ألطف معاذا خاطة توا في شارعنا ما ولات نسيبة شوية معاذا مش مقبل معاذا معاذا حاولوا نبعدوهم على السنية الخائبة معاذا فهمت. حتى أبار القراية معاذا نحكيه معهم حتى على عائلاتهم كيفاش يغزروا عائلاتهم، كيفاش يقدروا والديهم، كيفاش يقدروا الكبير نتاعهم، حتى مع اي واحد كبير في العمر عليه لازم يقدروا. هذا كل نحكيه مع الصغار.
1: نعم.
0: الكبار سي ادخل شو الكبار نحسوهم اللي احنا ولادهم. ونحاولوا حتى كي نمشيو مثلا دار المسنين ولا حاجه ما نسالوش الاسئله نتاع النجم ومسلوهم من داخل نتاع ولادك وينهم ولا شبيك انت لهنا. ندخلوا ديريكت في الموضوع معاهم نضحكوا ونفلكوا عباره ذاك واحد من اللي بارون نتاعنا. وذاك علاش كل دار المسنين كيمشيو لها مع العباد اللي غاديك اللي زيدون اللي غادي توحشون.
1: نعم اي خاطر تحاولوا تعملوا لهم كل الاجواء هذيك اللي تنسيهم في كل شيء. شو ما الحالات اللي اثروا فيك سي مراد على امتداد 7 سنوات؟ هل فما
0: باش.
1: اي حكينا شويه على الحاجات اللي بقات في ذهنك وحاولت انك معناها من خلال مجهودات الجمعيه انك تلقى لهم حل.
0: فما حالات نتاع عائلات حتى معوزه في تونس العاصمه لو نحكي مانيش نحكي في جهات أثر الحق في تونس العاصمة بالنسبة لي أنا ما تكي نشوف الفقر في تونس العاصمة راه ساعات يكون وحشي أكثر من جهات. علاش؟ خطر ساعات نجم تلقى عباد في تونس العاصمة كاري ما يعرفوا حتى حد ما تأثر موندي ما يسأل عليهم حد.
1: نعم.
0: ما تكيب ده ما عندوش دواء ولا ما عندوش ماكلة ما يلقى حتى حد يدق عليه باب الدار يقول نخطيك شي حاجة. مش كيما مثلا في الجهات تقام كلهم أغلبيتهم أقارب
1: ويتقاسموا معناها مهما الفقر ولا. يعني يتقاسموا كل شيء
0: ويتقاسموا كل شيء. احنا في تونس العاصمة عندنا برشا نفسي
1: أي.
0: فمتى ذيك مشكلة معناتها برشا عائلات تمشي لهم في تونس تشوف مثلا فما عائلة ذي نتاع مبروك تقعد ديما في حياتي هو يلم في الخردة مرته اونديكابي وعنده زوج صغار ويسكنوا في ميم با 15 متر كاري معناتها معناتها كي تدخل الدار تلقاها كلها كحلة بالخردة يلم فيها ما عندهمش غاز ما عندهمش تواليت ما عندهم حتى شيء راهو معناتها الحمد لله احنا حاولنا نوفر لهم حاجات من اللومه حاجات حياتيه. فما صغير يقعد لي في مخي في الشعامبي احنا كل اكشن نهزوا معنا لمبيه للصغار ننفقوهم نعطيهم الصغار باش يلعبوا باللمبيه. هي الامبوله بالنسبه لنا حاجه عاديه معناتها ماهيش حاجه اكسترا اوردينير معناتها امبوله تقعد اسمها امبوله. الحق احنا في جبل الشعامبي مروحين من المدرسه اللي مشينا لغاديكا فما طفل الامبوله نتاعو هربت من يده لكن غزروا له في الكار يجري في وسط الجبل بالفاسون هذيك في جبل الشعامبي لو نحكي ولا على امبوله راه احنا تفجعنا ونعملوا المول الكار نعملوا له ايقف باش نعطيه حتى 10 اخرين وفي بيبي كي مشد جرت هذاك كل هذا نجم ندير له اي حاجه في الجبل فهمني هذا كل الامبوله وقت الحق نتاع ربي حاولت نرجع لهم من بعد
1: اهي
0: هذا الطفل هذاك ما توشي على الاخر حتى نشوف في ابسط الحاجات تفرحهم اللي مثلا احنا في العاصمه برشا صغار عندهم اكثر من هكا برشا مش حمدين ربي للاسف الشديد.
1: نعم.
0: معناتها فما كل البارتي اللي هنا قلت لك انسان معناتها امبوله فرح بها والاخر تجيب له حدا تابلت عادي ما يفرحش بها.
1: اكيد كل واحد والمحيط اللي عاش فيه كل واحد كيفاش تدلل واحد يعني لقى روحه معناه في مواجهه تحديات الحياه منذ يعني من هو صغير
0: فوالا من هو صغير اكزاكتومون. ونحاولوا اكثر حاجه ما غير سوالهم هي راه حب بلادهم راه معناتها خاصه في القاصرين معناتها كي يمشوا للجبولات غاديك ديما نحاولوا لوماكسيموم ديما خليهم يقعد عندهم امل في تونس.
1: نعم اكيد برشا خدمه برشا تعب سي مراد وبرشا تاثر مش سهل معناها احنا نسمعوا توا ولكن انتم تشوفوا وتتعاملوا معاهم وتحاولوا توفروا اللي تقدروا لانه في نهايه الامر انتم معناها ماشيين في مهمه معينه تحاولوا تقدموا لهم المساعده ولكن اكيد الامال والطموحات اكبر برشا
0: اكبر برشا برشا برشا برشا هذا من الحق احنا بينا كجمعيه وحدنا ما تنجمش يدنا بركه طفل لازم معناتها اموار جمعيات اللي في تونس الكل تحاول تتكاتف اكثر من تدخل في كونكورون.
1: نعم اي
0: خاطر احنا عندنا برشا مشكله في تونس الجمعيات بلاص ما تتكاتف وتخدم مع بعضها احنا قاعدين داخلين في كتها.

0: نتحديه في بعضنا. وليه خايبه ونشطوا في في العمل نتاعنا. هذا في بلاصه ما ناخذوا كل مثلا 10 جمعيات في كل ولايه يخدموا مع بعضهم، تدخل ينجموا يعملوا حاجه باهيه خير من كل جمعيه تخدم واحد.
1: اي يعني توا احنا كل مجهود فردي، معناها كل جمعيه تحاول تتدخل بطريقه فرديه، اللي هي كانت ثم شبكه هكا جمعيتيه ولا تنسيقيه. نتصور حتى التاثير اللي تحثوا يعني يكون اكبر،
0: يكون اكبر وتكون معناتها الخدمه كونسنتري اكثر ومنظمه اكثر، وتنجم حتى الدوله تساعد اكثر وقت.
1: نعم، شنو هما الحاجات اللي يحلم سي مراد انهم يتغيروا في تونس، تونس الاخرى كما قلت انت؟
0: تونس الاخرى شو نقول لك، والله انا طموحاتي، انا طموحاتي ساعه كجمعيه امنيه نحب نوصلوا امنيه ل 24 ولايه.
1: نعم،
0: ويكون عندنا فروع في ال 24 ولايه. ونحاولوا كل ولايه تتلهي معناتها بالشيره نتاعها، وما نقعدوش احنا كل مره من تونس نمشي ولايه اخرى، ماذا بيا معناتها يكونوا لي مامبر هما ايباربيي في كل ولايه. كيك تونس باش تولي خير لازمنا نواكبوا شويه العالم البرا، معناتها لازمنا نواكبوا شويه على برا كما كنت نحكي لك بكري في الكوتي نتاع الانفورماتيك. لازمنا نتكاتفوا اكثر، معناتها كما قلت لك الجمعيات لازم تتكاتف اكثر، لازمنا نعرفوا بعضنا اكثر زاده. نحاولوا نخليوا الولايات كل معناتها على نفس ال معناتها اكزيكو مع بعضهم، ما عادش كيفاش نقولها بالعربيه، ما اكزيكو مع بعضهم
1: متساويين، الكل
0: متساويين. اكزاكتومون متساويين. ونحاول زاده نتمنى كان لي زوم دافير نتاع تونس كل واحد فيهم ياخذ ولايه ويتلاقي بها. ماناش طالبين منهم حاجه كبيره، كل واحد ياخذ ولايه يعمل لها مدرسه، يعمل لها سبيطار، يعمل لها كذا، يرحم والديه ويكثر خيره.
1: يا حبذا لو كان كل رجال الاعمال يرجعوا حتى لولاياتهم، للمناطق اللي تربوا فيها اللي كبروا فيها برشا، يعني من الشمال الغربي، علاش ليه ما يرجعوش لمدارسهم اللي قراوا فيها؟ يعني ينجموا يغيروا، ينجموا يعني من خلال مساهماتهم انهم هما يعني يغيروا في الاقسام، يزيدوا حاجات، معناها بالحق يخليوا التلامذة كي يدخلوا للمدرسه يكونوا شارهين على القرايه، يحبوا تونس ويحبوا قرايتهم، يحبوا يعني يوصلوا وهما بيدهم يوليوا مؤثرين في المستقبل. خلي لك كلمه الختام سي مراد.
0: والله نشكركم انتم برشا على
1: الدخل
0: الغالي وعلى استضافتنا. ان شاء الله يا ربي يكون عنا عوده للكيف.
1: مرحبا.
0: بروشينمون انا الحق عجبتني برشا الخدمه غاديك، وان شاء الله يا ربي البلاد تكون بخير.
1: نعم.
0: وشعبها يكون بخير. وكاو كاو.
1: نعم، نستناوك في الشمال الغربي الكل سي مراد من خلال تدخلات الجمعية ان شاء
0: الله.
1: شكرا لك سي مراد، نحييك ونحيي كل الناس اللي تخدم معك، زايده اكيد برشا ناس يخدموا في اطار هذه الجمعيه ويحاولوا انهم يقدموا الخير لغيرهم، حاضرين ديما في المناسبات، تخدموا برشا على القصري، ان شاء الله ترجعوا بحضينا في الشمال الغربي وتقدموا يد المساعده لبرشا ناس تستناكم اكيد في مناطق منسيه من تونسنا العزيزه، اللي نتمنوا انها تكون كل كيف كيف، يكونوا التلامذه كيما في الارياف كما في المدن يتمتعوا بنفس الحقوق بنفس الحاجات اللي يحلموا بها صغيرات الكل. ديما نذكروا انه جسر الامل الاولاني هو التعليم، انه الصغيرات هذوما يزوهم يقراوا باش ينجموا بطبيعه يتقدموا، واحنا نعاونوهم في الاتجاه هذا من خلال معاضده مجهود الدوله من خلال هذه المبادرات. شكرا لك سي مراد العرفي، ويعطيك الصحه على وقتك على تدخلك معنا رئيس جمعيه امنيه. كانت هذه جسور الامل اللي اخترناها لكم اليوم، ان شاء الله نتقابلوا غدوه في زوايا الأحداث. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: الكاف.
1: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية لاختصاص إلكترونيك كهرباء وآلية المجال والعلوم الدقيقة والتكنولوجيا. وتعد هذه الإجازة الجديدة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. تنطلق اليوم بولاية جندوبة أولى جلسات مركز الإرشاد الأسري لوضع برنامج خاص يهدف إلى مساعدة الأسر بالجهة للتغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية والقانونية بعد أن تولت جمعية المرأة الريفية تسيرة. دعا المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة دعا البلديات إلى العناية بالمصبات العشوائية المتاخمة للغابات خاصة بغابات عند راهم ونفزه. تطلق الكشافة التونسية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل بداية من شهر جويلية المقبل مشروعا بعنوان نزرع للمستقبل لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار بهدف استعادة الغطاء الغابي المتضرر من الغابات خاصة بولايتي جندوبة وزغوان. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. أكد رئيس مكتب الأشجار المثمرة وحماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة خالد بدر الدين أكد أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ جملة من المقترحات العملية لتطوير زراعة أشجار حبة الملوك وحماية هذا المنتوج من الأمراض والتغيرات المناخية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عمل تخصص لمناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. استشهدت اليوم فلسطينية جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وكانت حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 قد ارتفعت إلى 72,996 شهيدا و173,246 مصابا. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح اليوم أنه تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان قد توقفت بشكل فوري ودائم. بهذا الخبر ننهي هذا الموعد الإخباري الموجز، نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله بعد قليل. حدث ورائي مع زميلة خيرة الشارنية، إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارني.
1: مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام يتجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد الاثنين ونهار الاربعاء من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعه، اكيد في طرح للمواضيع اللي تهم الشان الوطني والدولي. اليوم موضوعنا يهم الشان الوطني ويعتبر من ابرز المواضيع اللي تتطلب استراتيجيه كامله على المدى القصير المتوسط والبعيد. منظومه المياه في تونس، واقع المياه وتحديات كبيرة برشا اليوم في منظومة المياه، لأن وقت نتحدث على منظومة المياه نتحدث على السيادة المائية والسيادة الغذائية في نفس الوقت. نرجع والمنطلق باش يكون منظومة المياه اللي كانت محور مجلس وزاري مضيق، كان انعقد بداية الأسبوع المنقضي بقصر الحكومة بالقصبة، واللي تم فيه التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وأيضا تحقيق الأمن الغذائي. احنا باش نرجع بأكثر تفاصيل ونطرح الموضوع هذايا من برشا زوايا وجوانب، اعتبارا لأهمية اليوم انه نطرح الموضوع هذايا وتصير خاصة المعالجة، لانه تقريبا تجاوزنا مرحلة التقييم اللي أصبحت معلومة عند الجميع. اليوم فما تطور تكنولوجي كبير برشا، اليوم فما حلول بديلة، اليوم فما مشاريع، فما بحوث صايرة من أجل الحفاظ على مواردنا المائية والتعاطي والتعامل مع التغيرات المناخية اللي يعاني منها العالم، وأكيد تونس معنية اليوم بضرورة أنه تقوم بمراجعات. كما قلت إن شاء الله باش نطرح الموضوع من مجموعة من الزاوية. باش يكون حاضر معايا كالعادة في القراءة والتحليل أستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام، باش تكون حاضر معايا الدكتورة سندس العبيدي الباحثة والدكتورة في مجال المياه، وباش تكون حاضرة معايا أيضا الدكتورة نهاء فتفوتة، هي باحثة بيولوجيا المياه ومقدمة في مرحلة الدكتوراه مستشار في الانتقال الإيكولوجي للمؤسسات. قراءة إن شاء الله مفصلة ومعمقة لواقع منظومة المياه في بلادنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكفة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، نستقبل معايا ضيوفي مباشره اللي حاضرين معايا في المباشر اليوم. استاذ نجاح سالم كالعاده اللي رافقني في القراءه والتحليل مختلف مواضيعنا في برنامج حدث وراي. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه سيده، خير بكم جميع مستمعي ومستمعات اذا في الكيف. مرحبا بالضيفتين الكريمتين السيده سندس والدكتوره سندس والدكتوره نواة. ان شاء الله
0: شكرا لك استاذ، مرحبا بك. دكتوره سندس العبيدي حاضره معايا ايضا في على الخط مباشره. عسلامه مرحبا مدام سندس، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك مدام خيره، مرحبا باستاذ ناجح، مرحبا بكل مستمعي اذا في الكيف.
0: مرحبا بك، شكرا لك على حضورك معنا. دكتورة نهاء فتفوتة أيضا حاضرة معنا اليوم لأول مرة على موجات راديو الكيف، سعيدة باستقبالها معنا. مرحبا مدام نهاء، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، عايشك بارك الله فيك على الاستقبال وعلى الاستضافة هذه، وأنا فرصة أسعد بالنسبة لي أني نحضر معكم إن شاء الله مش المرة الأخرى.
0: إن شاء الله. مرحبا بك مدام نهاء، سعيدة باستقبالك معنا اليوم. إذن ننطلق أكيد في لقانا، وإحنا رو برنامج حدث ورأي أكيد ناخذ فيه ديما الأخبار اللي تم الشأن الوطني والدولي، وركزوا على الأحداث الآنية. أستاذ نجاح سالم، خليني قبل ما نتعدى في موضوعنا الرئيسي لليوم، الحقيقة حدث ما نجموش اليوم نتجاوزوه وما نعلقش عليه أستاذ، ومدام سندس ومدام نهاء أيضا لو كانت نجموا ميسيلش كيف تنجموا في الحال ناخذوا أراءكم اليوم. تقريبا الشعب التونسي، خلينا نقول الكل تقريبا، فجر هذا اليوم معناتها الحقيقة الناس الكل تأملت خير وكانت تستنى في المقابلة متاع المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم في المكسيك، المقابلة متاع المنتخب الوطني التونسي. للأسف الشديد خيبة أمل، إحباط كبير برشا، وتقريبا هذا الحدث الأبرز اليوم اللي هز يعني مواقع التواصل الاجتماعي الكل، وحتى الحديث اليومي متاعنا. أستاذ نجاح سالم، مانيش مختصة رياضة، أما الأخبار ما نجموش نتجاوزوها باعتبارنا كلنا توينسا، وتأملنا الحقيقة خير الحقيقة في المنتخب الوطني التونسي في المقابلة الافتتاحية بالنسبة ليه اليوم. تفضل أستاذ.
1: أما على أساس هي مقابلة افتتاحية وفي علاقة بكل ما هو رياضة، عادة المنافسات تكون عندها الصدى متاعها ولا تكون أهمية، فانطلاقا مك الخطوات الأولى خاصة إذا ما تعلق الأمر بكرة القدم. كرة القدم فيها العديد من المباريات، عادة المباراة الأولى تكون عندها دور في أنها تخلي الإكيبة، تخلي الفريق سواء كان وطني ولا غيره، أنه عنده ما يسمى بك المورال الطالعة وإلى الهابطة. هذا هي اللي صار البارح في تونس، بمعنى أوضح أنه المسألة لم تخص، لم تهم فقط ال 11 لاعب 22 لاعب والطاقم اللي معاه، بل أصبحت تهم أيضا الشعب التونسي. رأوا في حقيقة الأمر في علاقة بهذا الحدث سيدة خيرة، ما نختلفش عليك برشا. مع الأسف أنا سمعت بهذا الخبر صباحا، لما حال صباح بكري ربما في مقابلة مع أحد الزملاء أنه عندنا خدمة مع بعضنا إلى آخره، لكن في حقيقة باش نقول لك نستنى ولا مش نستنى، لم أكن أنا في علاقة بالكرة مهتمة اللي فيها أهتمام كبير، لكن تقعد دائما وأبدا هذه من بين ما يسمى بالخيبات التي لم يكن ينتظرها الشعب التونسي ولم يكن ينتظرها الجمهور الرياضي التونسي. لكن هذا ما يمنعش لكونه فرص التدارك لا تزال فرص التدارك، نتمنى أن تكون، وإن كانت العديد من المحللين يقولوا صعيب شوية لأنه خسرنا بخمس صفر
0: نتيجة ثقيلة، نعم
1: واحد في مقابلة رسمية، هذا دليل على أنه المباراة، ولا خلينا باش ما نكونش دقيق بحكم غير تخصصي في هذا المجال، ثم حاجة مش ماشية. الحاجة مش ماشية على الناس اللي لاهيين واللي تقبض في فليسات، الفليسات هذه من الشعب التونسي، أنا تهتم بها وإن شاء الله يا رب هالخيبة هذه ماهيش لن تليها خيبات أخرى تفاصيل.
0: إن شاء الله هذا كل ما نتمناه، لأنه زاد قطاع الرياضة اليوم راو الرياضة أصبحت استثمار وأصبحت عندها مفهوم التنمية. نشوفه اليوم على مستوى العالم استثمار في الفرق الرياضية واستثمار في قطاع الرياضة ككل، راني كي نتحدث عن الرياضة الفردية وأيضا الرياضة الجماعية، وهذا زاد بين ظفرين شانتي كبير برشا اللي لابد اليوم من المعالجة. أنا نذكر كنت خدمت حصة في حدث ورأي على واقع الرياضة وقتها تحدثنا على قانون الهيكل الرياضية، وصار معناتها وقتها نقاش بضرورة إصلاح القطاع الرياضي ككل. لابد بالحق اليوم نتصور من ثورة في قطاع الرياضة وإصلاح جذري. أكيد ما نعرفش مدام سندس، مدام نهي كان تهتموا بالرياضة، عندكم معناتها التعليق في الموضوع ولا نمر الموضوعنا للرئيسي مباشرة؟ مدام سندس اي تفضل. اي باهي ميلاي.
2: عندنا في العائله شكون كان في المنتخب الوطني؟ محمد الزندوبي كان دفاع في المنتخب الوطني. كنا معناتها عائله كنا مغرومين مغرومين بطبيعه المنتخب الوطني كما الشعب التونسي الكل، معناتها ما بدينا ديما
0: اكيد
2: ما بدينا يشرفنا بالكدا. الحقيقه مؤلمه ومؤسفه برشا النتيجه،
0: صحيح
2: غير منتظره، كل ما توقعنا باش نخسر مش بالنتيجه هذه. بالحق نتيجه ما تشرفش، نحن شو نقولوا؟ ان شاء الله لا بروشين. بالحق كما كان يحكي استاذ ناجح مهمه ياسر المباراه الاولى، على خاطر هي اللي تهز المورال نتاع الجواريت. كانت الامل في الماتشات الجايين ولا الثلاثه اللي جايين ان شاء الله يجيبوا رواحهم شويه، ان شاء الله تتحسن. وبالطبيعه كما قلت مدى الخير راهي هذه راهو كل شيء توا ولا يدرس، كل شيء ولا علم، كل شيء ولا خدمه. الخدمه تجيب، العمل يجيب، الاتقان يجيب، المراقبه تجيب. دونك اكيد ثم ملفات كبيره كما قلت تحكي مدى الخير باش تصلح معناتها واقع الرياضه في في تونس والسنغال.
0: واضح مدام سندس، شكرا ليك. ما نعرفش مدام نهي عاد عندك تعليق مدام نهي ولا
3: الحقيقه مانيش ياسر يعني رياضيا، ما كي يبدا معناها ليكيب ناسيونال في الصوره بالطبيعه كيما اي تونسيه يعني القلب يحضر، فهمت؟
0: طبيعه.
3: بون انا نقول ما نحبش انا نسمي خيبات الامل للحق، يعني نحب ريت حتى كيما نقولوا لوكو اللي ياخذ العبد هذيك بالحق لازم يحطها درس يتعلم منه. ماذا بينا وكان ليكيب ناسيونال ولو هي هزيمه يعني نوعا ما قيله كيما قلت، مي او موان نحاولوا نداركوها انه درس نتعلموا منه. خلي يشوفوا لي لاكون اللي صاروا وين صاروا ونتجاوزوا فقط.
0: فهمت؟ هذا هو ان شاء الله.
3: مهما كان ذي حاجه تلعب على البسيكولوجية
0: كولكتيف
3: معناها نتاع الشعب التونسي.
0: هذا هو هذا هو راهو الناس الكل من منطلق الغيرة على المنتخب، من منطلق الغيرة على علم تونس. هذا هو راهو اليوم كي نشوفوا فرق أخرى ومنتخبات أخرى في دول أخرى اللي احنا كنا معناتها في وقت من الأوقات كنا ترشح بالنسبة لنا حتى الكأس أفريقيا حاجة عادية جدا، وتونس توا أصبح عندها تقليد في الترشح لنهائيات كأس العالم. دول أخرى لهنا هنا اللي كانت حتى الترشح الكأس افريقيا يصعب عليها، اليوم نشوفوها تبارك الله معناتها كيفاش قاعده تحقق في نتائج ممتازه واصبحت من الفرق العالميه واللي تهابها الفرق العالميه الكبرى. هذه يوجعنا راهو الحقيقه معناتها. على كل حال ان شاء الله اكيد راهو زملائنا في قسم الرياضه عندهم بطبيعه الحال كلام في الموضوع هذايا مع المتابعه بطبيعه الحال. شكرا لكم. اكيد ننطلقوا اذا في موضوعنا الرئيسي من بين القطاعات المهمه واللي لابد اليوم أيضا أنه تصير خدمة كبيرة وكبيرة برشا، نتحدث على منظومة المياه في بلادنا مع تغيرات مناخية. اليوم الحديث أنه لابد أنه تكون فما رؤية استشرافية حتى تقريبا ل 2050، لأنه تونس معنية بأنه تكون فما استراتيجية واضحة في مجال المياه، وأنه تستبق وتستشرف ربما الصعوبات والتغيرات المناخية هذية اللي تنجم تهزنا لشح مائي، ولابد أنه نبحث اليوم عن البديل. هذا كان موضوع مجلس وزاري صار بداية الأسبوع الفارط في علاقة بمنظومة المياه. أستاذ نجاح سالم، وما أدراك ما المياه اللي نرجع مرة أخرى نتحدث عليه الموضوع هذا على أهميته؟ أستاذ فضل.
1: نعم نرجع نتحدث عليه على أهميته فقط لأنه يتعلق بحق من حقوق الإنسان وهو الحق بالبيئة، ومن بين البيئة ومن بين جزئيات البيئة على ذكر كلمة جزئيات معنى تختلف لموليكول دو معناتها كل جزئيات متاع البيئة. عندنا الجزئية المتعلقة بالماء، فيها الماء منصوص عليه في باب الحقوق والحريات، وأي وقعة دسترته في تونس في العديد من المناسبات في دستور 2014 وتو في دستور 22 عندنا في فصل 48 يقول لك على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة. وعليها المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة. الفصل ده يا سيدة خيرة باش ما نطولش على السيدة سندس وعلى السيدة نهاء، أقول لكونه يحمل زوز أبعاد، يحمل زوز أجزاء، جزئيتين فيه. الجزئية الأولى متعلقة بأنه الدولة التوة الآن وهنا يلزمها تحمي الماء، يلزمها توفر الماء للناس الكل على الدولة. والجزئية الثانية راهو متوفرش للأستاذ نجح سالم والأستاذ خيرة والدكتورة سندس والدكتورة نهاء فقط، وإنما توفر أيضا للأجيال القادمة. لذلك السبب كل البرامج متاع الدولة التي يجب وإلا تتعلق بالماء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المسألتين للسنتين هذوما. المسألة الثالثة اللي حبيت نتحدث فيها علاوة على ما يسمى بالدسترة واثنين الدوفولي اللي يهمهم، ثم مسألة ثالثة اللي هي الكيفية. سيدة خيرة، الكيفية هي اللي مشكلة فيها في تونس، لأنك تحدثت مرة واثنين وثلاثة في هذا البرنامج، تحدثنا مرة واثنين وثلاثة وتحدثت الآن وقلت أنه التسخير سيقومنا به وكلهم في ذات في كل البرامج. أنا نتصور كونه يتم التواصل معها من طرف المتساكنين متاع البلدية مثلا متاع كيف، ولا من طرف المتساكنين متاع الولاية، كله يقول لك روح عندنا شح في المياه ولا عندنا ما يسمى بديقان أعطاب ولا عندنا وعندنا وعندنا
0: انقطاعات متكررة وغيره.
1: هو يلزمنا نخدم عليه في تونس بمعنى أوضح وأدب. أنه حتى أنهي كلامي على قصة المرحلة الأولى، أقول لكونه ليس فقط أو لا يجب التفكير فقط في مسائل استراتيجية بعيدة المدى، وإنما يجب التفكير في مسائل آنية، لأن المواطن لأن المتساكن حاجته توا في الماء مش حاجته بعد 10 سنين، لأنه من حقه وهذا حق من حقوق الإنسان التي تضمن لي كل التشريع الدولية كل المواثيق الدولية وكذلك الدستور التونسي في فصل 48.
0: نعم واضح سيدي نجاح سالم، مهم دائما أنه يأخذوا الجانب القانوني بطبيعة الحال. الحق في الماء هو حق دستوري مما لا شك فيه، تبقى اليوم فما صعوبات فما مشاكل، مش الناس الكل قاعدة تاخذ في الحق هذية اللي من المفروض معناتها منصوص عليه بنص الدستور، لأنه فما مشاكل، لأنه ما فماش معالجة للمشاكل هذية، لأنه فما تراكمات زادة متاع مشاكل اللي هي موجودة، بالرغم أنه موجودة بحوث، موجودة دراسات، موجودة كفاءات، موجودة من المفروض حلول. مدام سندس العبيدي، وانا دكتورة سونس العبيدي الحقيقة تعاملت معاك اكيد في برشا مرات وفي برشا مواضيع، لكن اكتشفت انه دكتورة سونس العبيدي من الباحثين في المجال هذية، وانت بعثت لي مجموعة من البحوث والدراسات اللي من المفروض يقع اعتمادها. مدام سوندس خليني ساعة ناخذ اهم البحوث هذي اللي قمت بهم وعلى شنو يركزوا اساس المثال، خلي المستمع يعرف شنو الاختصاص اللي خدمت عليه دكتورة سوندس العبيدي. تفضل.
2: والله يا مدام خيرة، أنا خدمت على البوليسيو على التلوى مراقبة بوليسيو في الباسان فيرسون تاع مجردة، تعويض مجردة باعتبار معناتها مجردة هو شاتو دو أونتينيزيان أونتينيزي، خاطر فيه كونتيتي كبيرة متاع ماء وهو محسوب يتعدى معناتها على الماجوريتي متاع لي تيغ متاع النورويست الكل حتى تونس، وسورس كبيرة متاع ماء بالنسبة للنور. دونك خدمت عليه، خدمنا على البوليسيون فيه، خدمنا على الكاركتير فيزيكوشيميك شنو فيه معناتها الكاركتيرستيك فيزيوكيميائية للماء، وخدمت على الكاركتير الميزات البكتيريولوجي للماء شنو فيه كم ميكروب وكم بكتيري، وخدمت زادة شنو فيها كم ميوفون نقزوا به الحيوانات الدقيقة لتعيش في التربة. وطبعا بعد نفسروا أنا ودكتورة زميلتي نهاء نفسروا معناتها الانتغام تاع الكائنات الدقيقة لتعيش في وقت الميو أكواتيك ان جنرال. ومن بعد عملت زادة ان كومباريزون مع فرنسا لي ريفيير نتاع تونس مع لي ريفيير نتاع فرنسا.
0: ايوه.
2: نتاع لهنا اللي عندنا الكاليتي نتاع الماء اللي عندنا مع الكاليتي نتاعهم باعتماد لا بيو سيرفيونس يعني المراقبة البيولوجية. طبعا بعد نزيدو نبسطو معناتها الماكسيموم
0: باش الناس تفهم مدام سندس.
2: البحوث هذه بالطبيعة أنا مانيش وحيدة في تونس، عندنا برشا وعندنا دي لابوغاتواغ دو بيو سيرفيونس دو لونفيرونمون يخدموا على الكاليتي نتاع الماء، عندنا في جامعة تونس في صفاقس في جامعة بن زرت، يعني البحوث ما شاء الله، الحلول ما شاء الله، هذوما الكل معناتها إن شاء الله معناتها سوغون فالوريزي معناتها
0: يقع تثمينهم.
2: اي vraiment ce sont les solutions l'état اللي قاعد تعيش فيه ايش فيها توا تونس بما انها تونس راهي الي كلاسي من لي بي اون ستريس هيدريك نحن توا ماناش عند ديفيسيتير ما عندنا ستريس هيدريك راه معناتها نحن ما عندناش المال كافي باش يكفي الشعب كامل مطالبين ان نحافظوا عليه مطالبين ان ندخل في سيستم الوقايه الصحه من التلوث وسيستم المعالجه زاد البيولوجيه وسيستم مراقبه نقاط التلوث هذا ما هما هذا هو مدام خيره مانيش انا الوحيد الحقيقه عملنا برشا بحوث على المياه العذبه بالخاصه خاطر هي معناتها مياه كل سوا للاجريكولتور معناها يسقوا بها الشجر للحيوانات وللإنسان زادا في حد ذاته يشرب منه ولو أنه توا سمك متعصف كل سنة برشا ما استبالة برشا نسمع عشت تشرب معناتها تنظر هو عليه وشنو الإشكاليات يعني ذاك عليه وخلطنا للمرحلة هذه واللي زلنا نحن نعالجوها فيها قبل ما ناخده بالحق ولي حتى مواطن يشرب من ما استبالة دونك حاجة انتريسونت برشا وقدام راي الدول العظمى الكل توا معناتها قال تشارج بقوة معناتها على محافظة على المحافظة على الثروة المائية اللي عندها
0: طبعا لأن نعم
2: المستقبلية راه منتظرة بشدة ماهيش باش تكون على البترول باش تكون على
0: الماء فعلا فعلا لأنه راهو اليوم نتحدثوا على السيادة المائية فعلا هذا المفهوم أصبحنا نتحدثوا عليه اليوم والسيادة المائية هي من السيادة الغذائية من الأمن القومي والأمن الغذائي في نفس الوقت نمشي معاك دكتورة نهى فتفوتة مرحبا بك معنا أيضا دكتورة نهى هي باحثة بيولوجيا المياه وخلينا نتعرف عليك أيضا دكتورة وشنو البحوث اللي تركز عليها أكيد وقت نتحدث على منظومة المياه في بلادنا تفضل
4: باهي يعطيك الصحة مرة أخرى
0: مرحبا
4: السوجي دو ماستر باش ما نعقدهاش برشا معناها كان في إطار يعني كان بحث علمي في إطار تقديم الكلادوسير ديزون فما قشريات وكائنات دقيقه كما قلت صوت صحيح نضيع عليا الكلمات بالعربي راني سيتي بور لا سيستيم بور فير لا سيستيماتيك دي كلادوسير او نيفو دان باراج اللي هو ان باراج تري امبورطون في منطقه بنزرت اللي هو باراج جومين واللي هو معناها كانت اول مره تصير كيما نقولوا احنا لا نوموكلاتور نتاع الكلادوسير هذوما واللي فيهم برشا كيما تحكي سندس من الانواع اللي تساهم في ان نتابعوا التغيرات ونراقبوا التغيرات اللي تنجم تصير في المياه العذبه فهمت وهذايا اللي كما قالت سندس توا من الحاجات اللي تعطي اهميه كبيره للبيو سيرفيونس انك تراقب الكائنات الحيه بون احنا خادمين على الكائنات الدقيقه اما الكائنات الحيه المتعلقه بالمنظومه المائيه حاجه مهمه برشا تعاوننا في ان نراقبوا معناها لو ريزو اكواتيك اللي عندنا
0: نعم
4: تبقى شنو الحاجة اللي شوية نلوموا عليها كباحثين معناها هو عدم إدراج برشا بحوث وعدم تثمينها
0: أنا جايينها مدام نهاء باش نشوها البحوث أي تفضل مدام
2: خيرا دونك باش ما نمشيش للديتاي
0: تفضل أي مثالش مدام نهاء
4: تبقى شنو حبيت نعلق فيما يخص الماء احنا كي نقولوا ماء احنا تتعدينا ديريكتمون معناها للسيرفيونس لا بيو سيرفيونس كيف نقولوا ماء بالنسبة لنا احنا راهو توا ماء معناها حياة ماهيش حاجة لوكس الماء معناها يا نعيشوا يا ما نعيشوش تثمين الماء في تونس وإلا المحافظة على الماء في تونس أولا وآخرا مهما كانت درجة الوعي متاع المواطن أولا وآخرا مسؤولية الدولة راو حتى وعي المواطن راه مسؤولية الدولة يعني أنا مواطن إذا كان لا يعي أنه كيفاش يحافظ على الثروة المائية متاعه دون فاسون أو دون أوتر بالتلويث أو بالإهدار فهمت راو إذا كان الدولة وهذا موجود في معناها في الدول اللي تحافظ على مواردها هذا موجود إذا كان أنا جاوزت مرحلة التحسيس وما نفعتش راني نتعدى لمرحلة الردع المهم الأوبجيكتيف فينال نخلطوا له كدولة أنه يكون عندك أمنك المائي اللي هو يساوي أمنك الغذائي زادة فهمت
0: أي.
4: دونك هذايا من ناحية من ناحية أخرى بالنسبة أنا نحكي كسسوا المياه الموجودة ديجا عن كثروة موجودة ديجا أو المياه المستعملة التي لا يقع تثمينها
0: أيوة.
4: واللي مالوغوزمون مازالت بعيدة احنا علينا في المونتاليتي التونسية على لا ريوتيليزاسيون دي زو
0: إعادة نعم كاين إعادة راسك لو إعادة تدوير المياه هذه إعادة استعمالها
4: يعطيك الصح. وأنا ريت في ديكا معناها أكثر الحاجات بورتون راهو عندنا يعني دي ستاسيون دو تريتمون دي زو اللي من المفروض إنها تقوم وهذا
0: محطات نتاع معالجة مياه
4: يعطيك الصح يعني من المفروض إنه في المرحلة الأخيرة نتاع ليفاكواسيون دي زو بعد معناها لا فاز دو تريتمون في المرحلة الأخيرة كنت تتنجم أنت الماء هذاك مش نصبه في البحر ولا نصبه في واد لا يمشي الفلاحة يمشي سيدي مش الفلاحة يمشي لدوتر جيتوليزاسيون
0: استعمالات أخرى أي
4: يعطيك الصح هذا دو أن دو دو بالنسبة للماء الموجود ديجا صار وكيما اللي يعطاه لنا ربي سنة بسم الله صحيح. ما شاء الله صحيح. يعني كمية الأمطار اللي نزلت السنة في تونس قياسية السماء مقارنة بخمس سنين التالي وستة سنين التالي جفاف وانت ربي يعطي خير وما تلقاش اون انفراستركتور حاضره بنيه تحتيه حاضره لاحتواء الكميات الهائله من الغيث النافع اللي جاي هذايا يمشي شطره للبحر ويمشي ويتخلط مع الاسف مع مالو ناس ويمشي للبحر هذه الحاجه مشكله كبيره زاد عندنا في تونس هو الجمع ما بين تجميع مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في نفس الديكوات وتمشي كلها معناها تمشي دي شيء مالوغوزمون هذه زاده معضله كبيره واللي هي كيما نرجعوا نقولوا زاده هذه زاده مساله نعم. يعني مسؤوليه الدوله فهمت وتحب
0: اي باش اكيد باش اي شنو تثمين شنو تواصل فكرتك فقط قبل الاذان مدام نهى تفضل اي
4: في مساله تثمين البحوث معناها ما نعرفش تناولها تو الفقره والا بعد
0: البحوث هنا باش نجوها لانه هذايا موضوع من بين العناوين اللي ان شاء الله باش نركزوا عليها اليوم علاش ما يقعش تثمين البحوث لانه فما بحوث علميه علاش البحوث هذايا موجوده في الرفوف اليوم استاذ نجاح سالم واحنا رانا كنا تحدثنا فيه زيادة البحوث العلمية واللي موجودة وأطروحات الدكتوراه وغيره والدراسات اللي هي موجودة تو بعد زيادة مدام سندس تحكي لنا كيفاش مثلا وهي مدام سندس يظهر لي في فرنسا التجربة عاشتها انه البحوث هذو مرة مباشرة يظهر لي يقع استغلالهم وتثمينهم ويقع العمل عليهم معناتها ما نضيعوش الوقت تبقى لهنا المشكلة انه احنا عنا بحوث علمية موجودة بكفاءات تونسية نجم نستغلوها نجم يعطونا الحلول الكل موجودة تبقى شنو المشكل اليوم وين المشكل علاش هذا ما يقعش يعني تثمينه واستغلاله ويدخل حيز التنفيذ خاصة يقع العمل عليه شنو الفايدة بربي انه تكون فما دراسات موجودة وما نستغلوهاش ما بالحق رغم من الأسئلة اللي احنا نطرحوها وبجدية وماذا بينا بالحق نلقوا إجابة في نفس الوقت خليكم معايا باش نواصل أكيد معاكم في لقاءنا وباش نواصل الحوار والنقاش أستاذ نجاح سالم مدام سندس العبيدي مدام نهى فتفوتة نرجع معاكم إن شاء الله بعد أذان صلاة الظهر باش نواصلوا أكيد في لقاءنا ونواصل في تفاصيل أخرى ومحاور أخرى دائما في طرحنا الموضوعنا اليوم منظومة المياه في تونس انطلاقا من المجلس الوزاري اللي كان انعقد مؤخرا في علاقة بهذا الموضوع نرجع معكم شوية أخر إن شاء الله
5: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام نرجع نواصل معكم في لقائنا من برنامج حدث ورأي، ونرجع مع ضيوفي ونواصل النقاش والحوار. نرجع معك أستاذ نجاح سالم. أنا قبل الأذان كنت توقفت عند نقطة البحوث العلمية، ونعرف زيد راهو دكتور نجاح سالم أيضا أنت من الباحثين وعندك تروح الدكتوراه، وأكيد باش تحكي من منطلق زيد التجربة متاعك، تثمين الدراسات اللي موجودة واللي تنجم راهي تحدث الفرق الحقيقة في برشا مجالات، راهو نجم نعتمدوها وتنجم تكون هي الحل في برشا قطاعات وفي برشا مجالات. تفضل أستاذ.
1: سيد خير مستمعي كيف، لما كنت طالبا كنت أقفل مع مجموعة من المهندسين درسوا خاصة في المدرسة الوطنية للمهندسين بجد، فيهم الجيني ميكانيك وفيهم جيني دو بروسودي وفيهم جيني تراشنو، لجيني كل درست معه.
0: أي
1: ما نتحدث عنه الآن في ذاك في هذا البرنامج تحدثوا عنه هم منذ التسعينات من القرن الماضي، وكنت على علاقة بهم، بل بالعكس خرجت حتى هيك في بعض الأحيان مع أحد المهندسين معهم باش يعمل دي تيست بتاع مياه بتاع الأبار، حكم أنه فما برشا من الناس عندهم أبار في ديارهم وإلا أبار باش يعملوا بهم حمام. سيدة خير
0: أي
1: مستمعي ذات الكيف، إذا كانت مع اللي يعمل هندسة الأساليب وهندسة كيميائية ومعالجة المياه بكلهم، وفيهم حتى الأخدام مع فرنسا، أخدم في موناكو إلى خلاخ إلى خلاخ، وفيهم اللي واصل في هذا المجال وخدم في العراق وخدم في الخليج، وفيهم اللي حل شركات. اللي حبيت أقوله أن الطاقات في تونس منذ التسعينات ما قبلها موجودة، والدليل كونه نتحدث مع السيدة سندس ومع السيدة نهاء، لكن مع الأسف هذه الدراسات وهذه البحوث مع الأسف تترك في الرفوف. من خلال ربما معرفتي بهذا المجال، مجال البحث في تونس،
0: نعم.
1: أني مدرس باحث أفانتو
0: قبل
1: أن أكون محلل في ذاتي كيف، أنا مدرس باحث اختصاص قانون عام. أقول اللي كونه هنالك على الأقل ثلاثة أسباب اللي تخلينا ما نتولهوش بها البحوث هذه. هل أسباب مباكر ذكرتي أنت تحت الياسة الياسة بتاعهم أنهم كابروا، مش معناتها نكابروا، معناتها الأستاذ نجاح سالم يعمل دروا بيبليك هكا كي تجي مدام نهاء ولا مدام سندس ويبدو يتكلموا في كذا بحكم أنه ما يفهمش، هكا يطفيهم بين ظفرين، وبمعنى أنه تو ندبر راسي وبحكم أني نخدم في الإدارة وعندي السلطة الإدارية نولي هكي المكابرة هذيك اللي كونوا أنا وبعضي الطوفان نولي نغلبها وإلا نخلي اليوم نتاعي يسيطر عليها. مش معناتها اليوم هكا التوسيات نصحها هكا مواطن جاني هكا تاريخ اليوم
0: يخلف
1: اليوم عند البيروقراطية وما يدرك بالبيروقراطية واللي تحدثنا فيها، اللي تخلي المواطن التونسي ومنهم برشا مهندسين مع الأسف ما همش بكلهم يخلي يشوف روحه هو الكل، بمعنى أنه ما توصلت إليه الدكتورة سندس وما توصلت إليه الدكتورة نهاء وما توصل إليه زيد ولا عمر بالنسبة لي هو ما يعنيش، لأنه هو عنده المعرفة المطلقة. هذايا من بين أهم الأسباب على الأقل من خلال الدراسات التي درستها وإلا قرأتها، اللي تقول لك علاش ما نعتدوش بدراسات جديدة مع العلم أنه راه تاريخ العلم هو تاريخ أخطائها، فالدكتورة سندس يمكن أن تخطأ والدكتورة نهاء يمكن أن تخطأ، يجي من بعدها واحد آخر باش يصح هذا الخطأ، لكن هذا ما يمنعش الكون على الأقل هنالك نسبة من صحتي ونسبة من ما يسمى من معقوليتي ومن نسبة من المعلومية العلمية في عمل السيدة سندس وفي عمل السيدة نهاء في عمل العديد من الباحثين تونسي اللي نحييهم بهذه المناسبة وأشد على يديهم، ولعلي أنا منهم في مجالات أخرى غير مجال المياه. لكن مرة أخرى لابد على الدولة، ما تقول على الدولة أن توفر الماء الصالح للشراب، وعلى الدولة أيضا قبل توفر الماء الصالح للشراب أن تتخذ الأساليب اللي كفيلة بذلك. الأساليب هي أنه نولي أهمية للبحوث متاع السيدة سندس والبحوث متاع السيدة نهى والبحوث متاع السيد يوسف والبحوث متاع السيد سمير،
0: خاصة أستاذ خاصة رأوا البحوث اللي تقدم الحلول، وإحنا محتاجين اليوم للحلول والحلول العملية. رأوا اليوم رانا كي نتحدثوا على واقع مائي ولا وضع مائي ينتظر وإلا بالضرورة يلزم المعالجة تم على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فما حاجات ما نجموش نستنوا سنوات أخرى بحكم اليوم فما تغيرات مناخية، فما واقع يفرض علينا التعاطي السريع مع المتغيرات هذية. أستاذ نجاح سالم راهو هذية معناتها
1: المجلس الوزاري على الأقل في جزء من القرارات نتاعو أنه على الأقل ننأى بأنفسنا كتوانسة الكل وكوزارة وزارة السياحة وغيرها وككتابة الدولة للمياه وكسونات، ما أدريش أنا سونات أنا نتمنى على خاطر بالتصوير ما نعرفش انا المسؤولين تاع السناد ان شاء الله راهو حاضروا في المجلس الوزاري المضيق هذا اللي تراسته رئيس الحكومه ان السناد مناط بعودتها عليها كجزء من مؤسسات الدولة كمؤسسة من مؤسسات الدولة أن توفر الماء الصالح للشراب حكم أنه الفصل 48 من الدستور ينص على ذلك. كيفاش باش توفروا؟ معناتها أكل مواطن يقول لك راه الماء قص عليا، هذاك من المفروض تخلي على الأقل
0: نعم.
1: بتاع قصان الماء عليه قليلة.
0: نعم.
1: اثنين سيدة خيرة، كنت نتحدث مع الزملاء أولا قبل أن ندخل للبرنامج باش نشوف رأيهم، ثم اللي يسكن في الساحل أشار لي إلى مسألة هامة.
0: أي.
1: قال لي أنه رو المدن اللي موجودة فيها الوتلة رو في الصيف الماء يقص على الناس على المتسكنين على الكليونات السناد وما يقصش على الوتلة مع الأسف.
0: أي.
1: ثم العديد من الحلول موجودة في هذا الإطار، وأنا نتصور العديد من الدراسات وقعت فيها وبل بالعكس موجودة وتحدثنا فيها، إلا أنه مع الأسف
0: نعم.
1: دائما وأبدا وإن شاء الله ما تتكررش إثناء نقع في هذا الانقطاع
0: نعم.
1: أخيرا وليس آخرا مسألة هامة جدا من الحلول وإلا حل من الحلول اللي تم اقتراحه في المجلس الوزاري المضيق أخيرا هو أنه خزانات المياه.
0: أيوة.
1: خزانات المياه هذه عشت فيها ومع العلم أنه تحدثت مع زميل صباحا معناتها ما برشا تحدثت معهم في علاقة بالمياه بحكم أنهم كانوا في دول أخرى اعتمدت الحلول بتاع الخزانات. حل الخزانات الذي تم طرحه بمناسبة المجلس الوزاري المضيق نهار 9 جوان الماضي رأوا هذه فيها وعليها صحيح عندها إيجابيات كبيرة لكن عندها بعض السلبيات وخاصة من تلوث المياه، والسيدة سندس الآن والسيدة نهاء كانتا تتحدثان عن تلوث المياه خاصة عندما يكون هالخزانة ذي مصنوع من مادة لا تتحمل بقاء الماء فيها لمدة طويلة، واثنين والأهم من ذلك خاصة عندما لا يقع الانتروتيام تاعه أي ما يسمى بمعالجته أو معالجة المياه فيها بالتالي يصبح الخزان هذه وإلى الحلول التي سيتم اعتمادها في بلاس باش تكون نعمة باش تكون نقمة لا قدر الله للمواطنين التونسيين وقدرا على الإطالة
0: به. هو أكيد الموضوع يحتمل أكثر من رأي وأكثر من موقف وأكثر من زاوية نجم نحكو فيها سيد نجاح حسين. مدام سندس العبيدي أكيد نرجع لك ونأخذ زيادة رأيك في تفاعلكم مع اللي جاي على سين سينجح وأيضا مدام نهاء، وأنا ذكرت أنه عندك تجربة في علاقة بالبحوث اللي ما تستنيش في دول أخرى مباشرة يقع استغلال تفضل
2: استاذ نجح حكي على المكابر وحكي على البيروقراطين تاع الإدارة. أنا عندي تجربة شخصية أنا مشيت للناس لهنا تاع الولاية نتاعنا وهزيت لهم بحث كامل باش نعملوا البروبوزيسيون شنو كانت ما للناس لي زودوروجي كلهم يتصبوا ديريكتومون في الويد بعد ما يعملوا لهم هما المعالجة. المعالجة هي الكيميائية بتبعتها وهنا عندنا ديما عندنا ما نحكوا في المعالجة الكيميائية خاطر بارفوا الجينير دي برودوي بلي توكسيك ما تتعالج كيميائي مش كيما تعالج بيولوجين في بالك انت داويه الماء معناتها هما خنفسر شوي للمشاهدين باش يفهموا. عندنا ارقام معينه ما يفوتهاش الماء الملوث قبل ما يهبط للويت ارقام نتاع دوز نتاع البي هاش نتاعو مثلا الفموضه اش فيه ملوثات كله يلزم قبل ما يدخل الماء الويت الماء اللي يخرج من الوزاره يقع معالجته. احنا تو انا مشيت لهم

0: كيفاش انا نحب نحكي البحث العلمي المشاهدين الكل نحب المستمعين نحب يفهم واش البحث العلمي قديش نصرف عليه تونس. راهو البحث العلمي منين يبدا؟ يبدا من المخبر اللي هو لابوغاتوار اللي هو تصرف عليه وزاره البحث العلمي. يجي طالب ولا ومعاه مؤثر تخلص الطالب وتخلص المؤثر وزاره البحث العلمي ومن بعد باش يخدموا هما ان سوجي ان بروجي دو ريشيرش يقفوا عامين ولا ثلاث سنين وهما يخدموا في البراتيك وتخرج تتلى. انا مثلا وصلت قداش من ويد ودين الشمال الغربي الكل درتها وتعمل لك الويد خارج من الوجه ودين الماء وتعمل تحليل نتاعو وتعمل بالحق مدام خير
1: مغامرات البحث
0: والله كونديسيون كاتاستروفيك نتاع الغوشيخ الزياده
1: راه عشنا
2: بالطبيعة ما دام ما هو باحث في نهاية الأمر أكيد
0: حتى في كهرباء من غير سيكيريتي في بيت معناتها حامل في وقتها في طنبك شتاء وزعما تحت في ولد مجر نجبت الماء ومش أنا بركة وزملائي الكل اون غاليغ فريمون مش ناخذوا لي ريزلتا بعد ما نجيبوا لي دوني براتيك نهزوا نخدموهم تيوريكمون ومن بعد ننشرهم في منشورات علمية عالمية وراه ما يوصل يقبل لك ارتيكل بوبليكاسيون ما تقارن انت الريزلتا نتاعك مع لي ريزلتا في اسبانيا والريزلتا في امريكا كل شيء تخرج انت تيوري وتقول رانا الماء هذا نجم ونعملوا الطريقه هذه المعينه باش نحافظوا عليه بعد ما تعمل انت هذا الكل شنو يصير البحث يتحط على الرفوف كيف وكيف برشا حاجات برشا معناتها اطارات قاعده تتخرج كي تطبق المهندسين معناتها ما فماش استفاده من الامكانيات نتاعهم هذوما هما عباره انت عندك مفتاح وتحب تحب تحل الباب من غير مفتاح راهي لا سول سوليسيون في تونس انك تحل خلايا بحث علمي في كل وزاره خليه بحث علمي وديما كل وزاره يا اخي فهم دني انا نعمل بيلونش عندي مشاكل نمد للسيلول هذيك وبعدها مدام خيره ونأكد عليها الانجاز خاطر معنا مشكله كبيره في الانجاز وفي المتابعه ما بعد جيد نتحدث وكل شيء ولكن المتابعه والانجاز راهو كان تشوف في الاوروب كيفاش باش يتبعوا الانجاز راهم يعطوك عامين يقول لك لازم تنجز البروجي ذا سي فيني عامين تطلع تهبط لازم وكل
2: جهه تلتزم بالاجيال اللي احنا عندنا مشكله التزام بالاجيال
0: كل اربع ثلاثة شهور احنا غاديك كي مشينا كل اربع ثلاثة شهور لازم تمشي انت لوزاره الفلاحه وتقدم لهم واش خدمت في البروجي وين وصلت وشنو الريزلتا وتفهمهم وتفهم الناس الكل غاديك باش هما من بعد يعتمدوا البحث ويطبقوه يعني هذا الكل راه ما عندناش احنا مشكلة كبيرة اللي احنا ما عندناش تو احنا مثلا نخدموا بالبيو سيرفيونس اللي هي شنو المراقبة البيولوجية شنو نقصد بها المراقبة البيولوجية يعني انت في عود ماء تمشي تجبد تحل وتشوف شنو فيه نهزوا دي زانيمو نحطوهم غاديكم بعد نجيبوا لي زانيمو هذوك نعملوا لهم دي دوزاج ونفيقوا بالماء هذاك ملوث ولا بدا يتلوث لان باش نعطي نقطة مهمة الحيوان يفايقك على بكري قبل ما تعمل انت تحلل الماء الحيوان يفيقك على بكري ديريكت وما فما دي زغمار يتبقى باش شنو باش تربح انت لهنا باش تربح ما تستناش الماء اللي يتلوث باش تمشي نحن خاطر المراقبه الفيزيو كيميائيه هي شنو هاو ماهوش ملوث هاو ماهوش ملوث هاو تلوث هذا هو
2: الكل نخسروا برشا وقت نخسروا وقت
0: ومن بعد نعملوا اللي دو لارجون ونغاسبي دو لارجون باش نتريتو الماء نعاودو نرجعو نعالجو الماء هكا وشوف يرجع لنا كيما كان لكن نعملوا بالبيو سيرفيونس احنا نشدوا الكائن الحي نحطوه في بلايص معينه نعملوا له كولتور في بلايص بتاع لي ريفيير ولا في الماء ولا في البراجات وكل شيء تروف يعطينا سينيال هو يعطينا سينيال واحنا نمشوا نلوجوا على السوق دو بوليسيون ونشدوه ونحبسوه من الاول علاش ناخذوا ليتاب الاخرانيه اللي هي هذه مش موجوده الجمله في بلادنا وحطي في بالك راهي البيو سيرفيونس راهي بدت كما كان يحكي سير نجح من عام من التسعينات راهو شيء محزن راني انا تو بالك انا مادام خير نجبد عليه شيخ شوخ كي نلقى جي 60 شيخ شوخ كلاسي مونديالمون ما شاء الله
2: معناتها تصور معناها اي تصور
0: سي تريست سي اونتو سي اونتو خاطر احنا لازمنا تو نعتمدوا البحث العلمي مع الانجاز خليه بحث تتحل استعجاليه معناها اثر المجلس الوزاري ثان نجدوهم يعملوا خليه بحث علمي علماء استراتيجي كيفاش باش نوزعوا استراتيجي كيفاش باش نحافظوا عليه استراتيجي كيفاش باش نعالجوه
2: وجيبوا التسمين وراه عندنا مياه ضايعه مدام سندس كيما حكيت انت وحكيت مدام نهى زاده سنات بارك الله خيرات معناتها من عند ربي سبحانه ضايعه راهي فما مياه ضايعه بالحق خليني نمشي لمدام نهى باش ما نتعسفوش عليها ما عطيتهاش برشا وقت مدام نهى اي مدام نهى طيب اي ما يسالش ان نعطيك الكلمه خاطر هي معنا اول مره بما باش نعطوها زيد هي حقه باش بطبيعه الحال نستفيد وراه مهم تفضلي
3: موضوع يمس برشا

0: وفيه برشا ما نحكيه معناها فهمت الوقت بالضبط اما بالحق فيه برشا ما نحكيه. ريت تعقيبا على اللي كانت تقول فيه صندوق فيما يخص معناها توظيف الباحثين التوانسه المتخرجين من دي فاكولتي ودي انستيتيو دي انجينيور ولا دي دكتوران ولا اللي هو المصيبه انه ريت انت عندك يعني سله من معناها من الباحثين اللي تجيب لك دي ريزلتا كما كانت تحكي عليه صندوق مثلا نحطه انا على جنب هذاك يعني ياك الريزلتا هذاك اللي خدم عليه باحث ثلاثة واربع سنين وتمرمد نقولها سامحوني في الكلمة على خاطره باش يخرج لك بأين سوليسيون انت هذيك تخليه هو متوقف على انه جوست يقعد يخدم عليه باش ينشروا في دي ريفون دي ريفو وينشروا في معناها دي ماجازين وينشروا الانترناسيونال ويتقبل وتمشي الفكره الانترناسيونال وتطبق الانترناسيونال وانت ما تعتمدهاش براتيكمون. والمصيبه الاكبر انه المشكله هذيك اللي
1: نجموا يعتمدوها مدام نهال برا البحوث هذيا ينجموا يعتمدوها في الدول اللي هي
0: هو اصلا الشيرشور تيخي احنا علاش الكفاءات نتاعنا قاعده تسافر خاطر يلقى قدره يلقى شكون يقول له شابو انت خدمت خدمه هايله وباش ناخذوا خدمتك. فما احنا شكون مو مع الاسف زاده الشيرشور احنا في تونس الدكتوراه مثلا نو سولمون والديه يتعبوا ليه باش يخلط لك وهو يتعب برشا باش يخلط لك المرحله هذيك اي اون بلوس كي يخلط للمرحله هذيك ياخذ الدكتوراه نتاعو ويخرج لك هيك البحوث هذيك سمي با المعيشه نتاعو ماهيش غارانتي. شنو هو يعمل هنا الشيرشور انت كيف باش يلقى ان كونطرا برا باش يمشي اوتوماتيكمون
1: تبيع
0: هكا ولا ليه؟ باه نعاود نرجع لمساله البحث هذا اللي حذيته تحكي عليه صندس مثلا ريت احنا تو مثلا جاك ان شيرشور عطاك اون سوليسيون كونسيرنون مثلا ان تيب دو بوليون في الماء وانت البلاصه هذيك بور لو مومون متروكه ديزون هو خدم عليها خاطر راهو في الغوشيرش راهو الغوشيرش الي كونستركتيف معناها بحثي انا يبني عليه سندس يبني عليه اللي بعدها يبني عليه اللي بعدها فهمت كيفاش؟ ما تلو السيونس معناها لي سيونس اكزاكت ولي غوشيرش ما تتلوحش كيما قال سي نجاح بكري رانا نتعلموا من اخطاء بعضنا اي اون اميليور اي اون اجوست
1: منحسنوا ونطوروا
0: يعني صحيح يعني انت كيف تبدا ترجع بالتوالي باش تلقى برشا بحوث سي توتا في نورمال مبنيه على بعض. المصيبه انه انت مثلا فقط انت دون اون ريشيرش اللي ان بوين اكس دو في تونس اللي بولوي بار ان تيل بوليون وعطيتهم اون سوليسيون بور ايفيتي هاك البوليسيون هذيك هو وقتها ما يتلفتلاش الغوشيرش يحط على جنب سي بون برافو صفقنا عليك خذيت الدكتوراه نتاعك اقعد توا انت استنى لاسيستانا واستنى الميتخ اسيستون واستنى واستنى باهي هذاك الشيرشور تحط على جنب وكل الغوشيرش هذيك والبحث هذاك تحط على جنب يجي نهار وكل بوان هذاك تستحقه تونس شنو يصير هنا؟ تطلب تونس تمويل خارجي باش تنجم تمول به شركات خاصه ودي لابوغاتوار خاصين باش يعملوا دي زيتود صحيح باش يعاودوا لك دي زيتود بالفلوس وتتخلصها من الدولة افيك دي دون من دول
1: في الوقت اللي هي البحوث موجودة معناها هكا ولا
0: ما تستحقش تونس باش تمد يدها لدول اخرى باش تستعطى دي دون باش تبحث خاطر عنا الباحثين فهمتني
1: وعنا البحوث وعنا دراسات جاهزة
0: اي فهمت كيفاش؟ كي انت راهو في البحوث توا يعني بالنسبة للعباد تخدم اون كولابوراسيون راهو توا اون بارل دو لا سيونس بارتيسيباتيف باهي les sciences participatives راهو حتى المواطن العادي par une simple observation ينجم يعاون الباحث وهذا بوان مفيد على الاخر عندنا مواطن رقيب وراهو الحاجه الباهيه انه كل مواطن راهو حافظ البيئه نتاع المنطقه نتاعو كيما نقولوا كينو حافظ يدو يعني تنجم تعمل عليه في اقل شونجمون كولور اودور اللي تحب انت انا نحكي لك سيانتيفيكمون كيما قالت لك سندس رغم هاللي شونجمون هذوما معناها في لي زيكو سيستيم سي دي شونجمون ساعات اون فراكسيون دو كيلك زور معناها تصير البوليسيون نجم انت بار اون كيما نقولوا اون ايتود شيميك ولا فيزيك اون ان انستونتي تجي ما تلقاش بوليسيون بعد كيلك زور بس يعمل لك ان بيك اللي هو ان اتر فيفون كيما حكيت سندس قبيلي ان اتر فيفون كي تحطو غادي يفيقك بها بالمسبق هذه هي المعنيه لامبورطونس دو لا بيو سورفيلانس وراهي لا ناتور هي سي لو ميور انديكاتور لو ميور انديكاتور نتاع وهي اللي تعالج روحها وفي الاخر في الاخر انا ديما نقولها راهي مش الطبيعه هي اللي مستحقتنا احنا باش نحميها. الطبيعه وقت هي من عند ربي معناها الفاسادابتي، وكان لزم بقدره قادر بالطبيعه باذن ربي كان لزم الاليمين البشر، راهي الاليمين البشر دونك احنا واقفين في نقطه انه البشر تحافظ على روحه. فهمتني؟
1: باش نحوصلو ما عادش عندي برشا وقت، تقريبا 3 دقائق سلاح 4 دقائق. شفت كيفاش الموضوع على اهميته وقديش فما برشا محاور وبرشا ابعاد نجمو نتحدثوا فيها استاذ نجاح سالم. وقت نتحدثوا على بحوث نتحدثوا على دراسات موجوده اي لا باش نعطيك الكلمه مدام سونتس فقط توا باش استاذ نجاح سالم ومن بعد نجيك باش نحاولوا نلخصوها. 3 دقائق سلاح مازال عندي 3 دقائق باش نقسمهم عليكم دقيقه دقيقه. تفضل استاذ نجاح سالم ماي تفضل.
2: ما فماش وقت بدل ضايع.
1: لا لا نحن ما عندناش وقت بدل ضائع. تفضل استاذ. اي اي اي
2: ما نخسروش خمسه بلاش بالعشره رابحين اربعه شيء توا نحن مدام خيره ومدام سونتس ومدام نواه والاستاذ نجاح رابحين نحن توا اربعه.
1: تفضل استاذ.
2: على اي حال عندنا ضمان التزود بالماء بكافه الجهات هذه من بين القرارات، وهذا قرار اثمنه شخصيا.
1: نعم.
2: علاش؟ لانه هذايا من شانه انه يرفع المعاناه نتاع المساكنين خاصه من المناطق التي شهدت في السنوات الفارطه انقطاع للمياه وخاصه الانقطاعات المتكرره. انجاز ولا موصلت في حقيقه الامر انجازك المشاريع هذه من بين القرارات المجلس الوزاري. لانه البنيه التحتيه ما هو نعرفه لكونه تتطلب هذه المشاريع كل وقت. هذه ربما استراتيجيا نعم، لكن آنيا نتلهاو بحاجات اخرى، وان كانت حتى البنيه التحتيه لابد لها من عنايه خاصه بحكم انها تهرات خاصه الريزوم تاع المياه في تونس. تسمين المياه بطريقه غير تقليديه وهذا هام جدا، وبدينا فيه ديجا في تونس ونكملوا فيه خاصة إذا ما لاحظنا الكون الفصل 48 يضمن للأجيال القادمة هذا الحق من حقوق الإنسان وهو الحق في الماء. ربما في علاقة بالمجلس الوزاري أيضا هنالك قرارات سيدة خير اللي هي تحسين مردودية أو تحسين مردودية شبكة نقل المياه. تحسين المردودية هذا يتوقف الآن حصرا نعم على الدولة لكن يتوقف على السناد. ونحن تحدثنا في العديد من المرات لإخواتنا وعلى أخواتنا في السناد وشكرناهم وقلنا فيها اعتقاد
1: الوقت استاذي.
2: الرجاء الرجاء بربي ما تخذلوناش ونخلوها الصيفية هذه تتعدى على الأقل بأخف الأضرار، وإن كان هذا مستحيل لأن كل سيرفيس بيبليك فيه ما يسمى بأكل إخلالات، لكن بأخف الأضرار بالنسبة للمتسكنين التوانسة خاصة في المناطق اللي عانات برشا برشا. واستمعت للكثير من هؤلاء المتسكنين الموطنين في إذاعة اللي
1: نتحدث
2: منها الان
1: سيده. واضح استاذ نجاح سالم. مدام سندس مش برشا وقتها مازلت عندي تقريبا دقيقه او شوي.
3: اي كيف من هكا عنده حق
1: استاذ برامج كيف من ان شاء الله علاش ليه ولا ان شاء الله نرجعوا له الموضوع ان شاء الله مدام سندس.
3: نحن اللي حبيت نقوله انا وبرشا باحثين رانا خرجنا لبرا وجبنا برشا معلومات وجبنا برشا حاجات، وانا واحده من الناس كي جيت غاديك صورت لي بروتوكول كله، صورت حتى الباتيمه كبيره كيف تستخدم على الماء وكل شيء، وبعد ما جبتهم لبلادي وقوع الركوب وقوع في الاورديناتور لهذه اللحظه. وجيت اون بليس نلقاهم جايبين حضرت حضرت الكونغري عملت وزاره البيئه جايبه دي شاشور من برا يلوجوا لها لهنا على الكوليسيون في تونس واللي احنا سي خدمنا عليها
1: وكملناها
3: وجبنا الفروع. نحب نقول معناتها ان شاء الله لفته
1: واضح واضح مدام سونتس واضح مدام سونتس مدام نو هي كلمه باش نخلي لك فقط الكلمه ما الوقت
0: باهي تري فيت. انا مع فكره احداث الخلايا كما كانت سونتس توا مع احداث خلايا بحثك على جميع الاصعده هذه الاولى.
1: باش نختم مدام نو هي باش نختم
0: ضروره ادراج البحوث العلميه ديجا افكار البحوث العلميه
1: نعم
0: إطار واضح. مشاريع يعني ما يقعدش بحث علمي
1: ان شاء الله نرجع ان شاء الله نرجع اكيد ان شاء الله نرجع معاكم. شكرا لكم مدام نوهي فتفوتة مدام سندس العبيدي استاذ نجاح سالم. شكرا لكم الناس الكل زميلتنا كفية الفرشيشي على رأس الساعة ونشرة الأخبار.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة

0: الكاف
1: الواحدة هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الواحدة للأنباء، ومن أبرز عناوينها: المعهد الوطني لتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، تجميع أكثر من 2,200,000 قنطار من الحبوب واستعراض الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم، بولاية سليانة تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها. في تفاصيل هذه النشرة: تحصل المعهد الوطني لتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، الاختصاص إلكترونيك كهرباء وآلية المجال والعلوم الدقيقة والتكنولوجيا، وتعد هذه الإجازة الجديدة الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل هذه الإجازة فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية والأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء والروبوتيك والرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي. مدير المعهد أنور بن خليفة:
2: إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، وتندرج هذه الإجازة في مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. الإجازة هذه هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل فرصة للناشفين الجدد في البكالوريا، بكالوريا رياضيات، علوم تجريبية، تقنية وإعلامية، فرصة للتوجه نحو مجالات معناها الصناعة الذكية، الأنظمة والآلية، الأوتوماتيك، السيستيم أمباركي، الأنظمة المندمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تهدف الإجازة هذه لتكوين كفاءات قادرة على تصميم، برمجة وإدماج وصيانة تحسين الأنظمة الصناعية الحديثة من خلال الجمع بين الإعلامية والإلكترونيك والتكنولوجيات الذكية. كما تفتح هذه الإجازة أفاقا واعدة للإدماج المهني، ندعو كافة المهتمين لزيارة موقعنا الرسمي لمزيد من المعلومات حول المحاور الأساسية للتكوين، الكفاءات المكتسبة، شنو الأفاق المهنية، فرص مواصلة الدراسة، والعلاقة بين التكوين هذا والذكاء الاصطناعي. مش نكونوا حاضرين في المعرض المخصص للتوجيه الجامعي اللي تنظمه جامعة جندوبة يوم الثلاثاء 14 جويلية، يكونوا حاضرين ونعرفوا بمختلف الاختصاصات المتوفرة.
1: نبقى بولاية الكاف، حيث تم اليوم افتتاح مكتب البريد بمعتمدية تويرف بعد تجديده وتعسيره، بما من شأنه تحسين الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم. انعقد اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب اجتماع لاستعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، بالإضافة إلى الاستعداد للموسم الفلاحي القادم وتثبيت أسعار البذور والأسمدة، دعما للفلاحين. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري:
3: وقع اجتماع على مستوى ديوان الحبوب، تناولنا فيه استعداد موسم الحصاد وكذلك التحضير لموسم البذور الجاي الحي في نقص الأسمدة والأدوية، خاصة الأسمدة الكيميائية والبذور اللي الشركات كلها موجودة. باش نبداو الصناعة على بكرة على أساس وأنه باش نحضروا موسم يكون موسم جاي إن شاء الله، موسم جيد، موسم طيب. هذاك علاش الاجتماع يتم في متابعة موسم الفلاحي وموسم الحصاد والتقدم نتاعه. موسم الحبوب قاعد يتقدم بنسق عادي، وصلنا حوالي 2,200,000 قنطار بين شعير وقمح لين وقمح صلب. فيما يخص الأسعار، هو تم أخذ الأسعار على مستوى مجلس وزاري اللي أقر أنه تبقى الأسعار على حالها، تبقى الأسمدة الفلاحية زادة كيف كيف على حالها، والبذور إن شاء الله مش تبقى على حالها في الأسعار. هذا قرار أخذته رئاسة الحكومة بالتنسيق مع كل الأخيين في وزارة الفلاحة ولا في ديوان الحبوب. ما عدناش اعتراض، نعمل وأنه مش كون تم شوي زيادة سنة في الحبوب، لكن القرار تم اتخاذه منذ أسبوعين، ما عاش النجم وطول نقوله حد شيء.
1: تواصل جمعية منتدى باجا استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح الذي ينتظم أواخر الأسبوع الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة واحتلالها المرتبة الأولى وطنيا. رئيس الجمعية محمد بن عيش يضيف في متابعة للزميل ناجي خلولي:
0: في برامج مميزة في القرية الحرفية للمجامع المهنية الفلاحية والصناعة التقليدية الغذائية. كذلك عندنا ندوة علمية مميزة حول أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. كذلك عندنا نشاط مع عروض مميزة في الطهي في سينما الحصاد، وعندنا عرض موسيقي بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى مع الفنان يوسف الوسلاتي. الهدف هو تثمين مادة القمح اللي هي دائرة داخلة في التراث الغذائي العالمي، مهمة جدا وهي استراتيجية باجة بعد بلاد المندرة والسابة باجة تحتل المدربة أولى في مادة القمح. نحب هذه المادة المهمة يقع تثمينها ثقافيا تراثيا سياحيا وحتى مع ثقافيا صعوبات عديدة. احنا تو ماديا ما عندنا حتى دعم، احنا نخدم بإمكانياتنا الخاصة إمكانياتنا الضعيفة، ما عندنا حتى دعم من حتى هي الجهة. بالأول فما وعود كبيرة وفما أحلام وفما معتبار شكلام.
1: انطلقت بلدية مجز الباب في العمل على مراجعة مثال التهيئة العمرانية، وهو حاليا في مرحلة التشخيص واختيار أماكن التوسع وفرضيات التهيئة، وفقا لرئيس مصلحة التهيئة ببلدية مجز الباب الشاذلي الشوشي.
4: احنا عندنا مثال التهيئة العمرانية اللي هو تمت المصادقة عليه بأمر في تاريخ 28 سبتمبر 2010، عدد الأمر 2543. في مثال التهيئة العمرانية فيه شوية أغلاط، عملنا مراجعة وبرمجناه وانطلقت الأشغال مدة توا عنا 6 شهور من اللي بدينا فيه، وتوا في مرحلة التشخيص وإعداد فرضيات التهيئة. معناها احنا توا قاعدين نشوفوا في البلايس اللي يمكن التوسع فيها، حكم أن مجاز الباب مثال التهيئة العمرانية داير به تقوي، دونك لقينا مشكلة شوية مع الفلاحة في المناطق التوسع اللي هي مش توسعوا فيها على مستوى مثال التهيئة العمرانية للبلاد. معناها كمستثمر مش يجي يعمل مشروع، ولا كأي واحد راغب مش يعمل بروجي غادي كان يقص صبغة فلاحية في مناطق التوسع هذه. تويقينا اتفاق مع مصالح الفلاح أن مش نبعدوا على السقوي ومش نشوفوا المناطق اللي هي ذات صبغة فلاحية ما هي السقوي. وإحنا تو مع مكتب دراسات قاعدين نعملوا في الفرضية الأولى مش يجيبها لنا بقدرة ربي في 10 أيام الجايين. عنا العمادات زاد كيف قاعدين تو نحضروا في اللونجاجمون مع المراقب الجوي والمصاريف، ومش تنطلق زاد أشغال أمثلة التهيئة العمرانية بمناطق سيدي مدير توكابر الهيري شواد سيدي نصر سيدي احمد الجديد القريعات وقريش الواد وعيدات.
1: كثفت فرق والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسليان حملاتها الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها بما من شأنه الأضرار بصحة المواطنين، وفقا لمنسق الهيئة بسليان عدن العبيدي الذي دعا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات.
5: المياه اللي تتباع واللي هي تعتبر مجهولة المصدر في شاحنات ما عرفوش حتى تركيبتها، فهي تشكل خطورة على صحة المستهلك. وفي هذا الغرض معناها بطبيعة جات فيها مراسلة حتى من الهيئة لتكثيف المراقبة ومنع هذه الظاهرة والقيام بالإجراءات اللازمة من تحرير محاضر والمعاين. ونعرف المياه هذه هي مياه غير آمنة، أولا ما نعرفوش المصدر نتاعها أو حتى على المستوى التركيبة الفيزيوكيميائية كيف نجم تكون معنا خالية من الأملاح. بالنسبة لنا ولاية سريانة ما سجلناش مخالفات في هذا الغرض. هذه دعوة لكل المواطنين بالجهة إذا لاحظوا وجود هذه المياه أنهم يعلموا الهيئة للقيام بالإجراءات. بالنسبة للعيون قاعدين نقوم معنا بصفة دورية بتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية للعيون التابعة سريانة، وإلى حد هذه اللحظة معناها ما لاحظناش خلل في التركيبة الفيزيوكيميائية.
1: انطلقت اليوم أولى جلسات مركز الإرشاد الأسري لوضع برنامج خاص يهدف إلى مساعدة الأسر في الجهة للتغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية والقانونية. رفقة العبيدي.
6: إثر اتفاقية جمعت بين المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وجمعية المرأة الريفية التي تنص على تسليم مهام إدارة مركز التوجيه والإرشاد الأسري بغرد ما إلى جمعية المرأة الريفية. أكثر تفاصيل عن برنامج وأهداف الجمعية المكلفة بتسييره مع ممثلتها رحمة جوادي.
7: على إثر اتفاقية شراكة بين المندوبية الجهوية للمرأة وجمعية المرأة الريفية بجند تم تحديد الإطار العام للشراكة بين المندوبية والجمعية لضبط مجالات وصيغ التعاون لتسيير مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بغرد ما من ولاية جندوبة. يعمل المركز على دعم الأسرة وحمايتها من التفكك والوقاية من مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية، وذلك من خلال تقديم خدمات الإرشاد التوعية والمرافقة النفسية والاجتماعية لفائدة النساء والأطفال والأسر بالتنسيق مع الهياكل العمومية والمجتمع المدني في إطار برنامج عمل سنوي منظم ومستدام يقوم على تقديم تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري والنفسي، الوقاية من العنف الأسري وحماية المرأة والطفل، دعم الأطفال والمراهقين نفسيا وتربويا، تعزيز وعي الأسرة بأساليب التربية الإيجابية، مرافقة الأسر في وضعيات اجتماعية هشة، ودعم قدرات نساء وتحسين إدماجهم الاجتماعي.
6: ومن خلال أولى الجلسات التي انعقدت، وضعت جمعية المرأة الريفية برنامج عمل وخطة عمل سنوية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والتعهد بالعائلات وأيضا النساء والأطفال.
1: جهويا أيضا تخضع حماية الملك العمومي البحري إلى إجراءات قانونية تهدف إلى صيانة الشواطئ وتنظيفها وتنظيم استغلالها وضمان حق المواطن المجني في الوصول إليها. وتتضمن هذه الحماية تطبيق القوانين ضد التجاوزات والاستغلال العشوائي للشواطئ، وفقا لما يضيف ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولايتي باجة وجندوبة وسام الدلاعي.
8: الرخص لإشغال الملك العمومي البحري يخضع للقانون الأساسي للملك العمومي البحري لسنة 1995 والأمر 1847 لسنة 2014 اللي حددوا الشروط والقوانين اللازمة اللي تنظم هذا القطاع. دورنا هو ضمان تطبيق القانون وتدخل المستمر خاصة في آخر الأسبوع وقت الشاطئ يكون عامر ومعبي، نقوم بحملات مراقبة مكثفة بالتنسيق مع جميع الوحدات الأمنية، ونحرص على أن جميع يحترم الملك العام وأن أصحاب التراخيص يلتزموا بالقانون لنظم الإشغال الوقت للملك العمومي البحري. حق المواطنين علينا أنهم يتمتعوا بهالمرفأ العام والحماية متاعهم واجبنا باش يكون الشاطئ آمن ومنظم لكل الناس.
1: تنتظم مساء اليوم بمدينة الكاف عروض للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس الذي انطلق بداية من 11 من جوان الجاري ويتواصل إلى 28 من جوان الحالي تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، وذلك بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول على أن يحط رحاله بولاية سليانة يوم 23 من جوان الجاري. المدير والإداري للمهرجان هيثم القصداوي.
9: المهرجان الدولي للفن السيرك اللي ينطلق من 11 جوان حتى 28 جوان في عدة ولايات مختلفة من البلاد التونسية. المهرجان هذا تحت شرف الديوان الوطني للسياحة والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. اليوم نحن موجودين اليوم في ولاية الكاف، تحديدا في حي الدير بحذا القاعة المغطاة، دعوة مفتوحة للجماهير، جماهير الكاف اللي باش يجيو يواكبوا الأجواء فن السيرك والورشات والعروض الفرجوية والدولية في فن السيرك، موجه للجمهور والعائلة التونسية. نستناوكم باش تكونوا بحذانا. المهرجان هذاك مازال متواصل في عدة ولايات بلاد التونسية. عنا نهار 23 جوان في ولاية سليانة تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، دعوة مفتوحة لأهالينا في سليانة نهار 23 زادة باش يكونوا ويواكبوا المهرجان.
1: في الشأن الوطني، أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى 11 لاستشهاد ثلة من أبنائها الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن وأمنه، وهم العميد منعم الغرسلي والعميد رمضان الخضراوي والملازم أول أيمن مسعودي، وذلك خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة الهشيرية من ولاية سيدي بوزيدة بتاريخ 15 من جوان 15 و2000. واستحضرت الإدارة العامة للحرس الوطني بالمناسبة بكل إجلال روح الشهيد الملازم أول حاتم الزيدي الذي استشهد خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة الملة من ولاية جندوبة في التاريخ ذاته، وترحمت على أرواحهم الزكية مجددة العهد على الوفاء لتضحياتهم وصون الأمانة التي استشهدوا من أجلها. أعلن مجلس الأعمال التونسية الأفريقية اليوم عن الانطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسية الغينية، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستديم، إضافة إلى دعم تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسية الأفريقية. وسيحرص مجلس الأعمال التونسي الغيني خاصة على تشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة وتحديد المشاريع المهيكلة ومرافقتها، إلى جانب تسهيل الشراكات الثنائية بين الهياكل. في أخبار الشرق الأوسط، اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بدعم من شرطة الاحتلال الصهيونية. قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية أبلغ نظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي اليوم بأن أنقرة تأمل في تحقيق نتائج إيجابية عبر المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف إطلاق النار. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية تجمع أكثر من 2,200,000 قنطار من الحبوب واستعراض الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وبولاية سريانة تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موعد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.

ثاني مواعيد الرياضة على موجات العطلة. كيف تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار الرياضة، البداية بأخبار كأس العالم لكرة القدم. البارح المنتخب الوطني التونسي كان انهزم من منتخب السويد 5-1، وهزيمة ثقيلة للمنتخب الوطني التونسي ستعجل برحيل صبري اللموشي. وأنباء وأخبار مفيدها إقالة صبري اللموشي، التحاق أنيس بوجلبين بالمنتخب الوطني التونسي في المكسيك مرتبط بساعات فقط، تحضر التأشيرة بالنسبة لأنيس بوجلبين. ونذكر بالنسبة لنفس المجموعة المنتخب الهولندي كان تعادل البارح مع منتخب اليابان 2-2، هكا بالنسبة للمجموعة هذه. السويد 3 نقاط، هولندا اليابان نقطة وصفر من النقاط للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البارح كذلك منتخب الكوت ديفوار كان فاز من منتخب الإكوادور 1-0، ومنتخب ألمانيا كان فاز من كيراساو 7-1. هذا بالنسبة لمقابلة البارح. أبرز مقابلات برنامج هذا المساء بالنسبة لمقابلة كأس العالم لكرة القدم، منتخب الكابفير يدخل المسابقة اليوم انطلاقا من 5 في مواجهة لمنتخب إسبانيا، ومنتخب المملكة العربية السعودية 11 يلعب مع الأوروغواي، المنتخب المصري 8 يتبارى مع منتخب بلجيكيا، ومنتخب إيران ماضي ساعتين يتبارى مع منتخب نيوزيلندا. هذا بالنسبة لمقابلات اليوم وبرنامج مقابلات اليوم بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم التي تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. غدوة حبي النادي الإفريقي على موعد في فضاء القصبة من 9-12، ورمز البطولة موجود في مدينة الكيف كما ذكرت غدوة في فضاء القصبة. بالنسبة لحبي فريق النادي الإفريقي، مادام نحكي على أخبار الجهة والأسرة الرياضية في شمال الغربي في الروحية في الكيف، ودعت الأستاذ حفنيوي طوايبي مدرب السابق لفريق نادي الروحية وأوسط فريق أولمبيك الكيف، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر أهله وذوي. تعيين مقابلات الدور ربع النهائي أصاغر، نحكي على رابطة الشمال الغربي بالكيف. الموعد باش يكون نهار السبت 20 جوان في ملعب الروحية، نادي الروحية مستقبل كيفي ببرنوسة. في ملعب الكريب في نفس التاريخ ترجي رياضي الكريبي نبرة الرياضية. في ملعب سليان اتحاد سليان الوديد الرياضي بالسرس. وفي ملعب تستور البرق التستوري الشبيبة الرياضية ببعرادة. بالنسبة لمقابلة الأداني نهار لحد 21 جوان ملعب سليان اتحاد سليان نبرة الرياضية. ترجي الكريب نادي كرة قدم بجريسة. الملعب تبورسقي مستقبل كيفي برنوسة. والبرق التستوري نادي مكثر. بالنسبة لتعيين مقابلات النصف النهائي صنف المدارس، في ملعب الكريب اتحاد سليانة وداد السرس، وفي ملعب سليانة كذلك مستقبل برنوسة البرق التستوري. هذه أخبار الرياضة، شهية طيبة للجميع.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من كيد بين كلمة ونغمة، بطبيعة مع الموسيقى مع كلمتكم. زادة توصلنا في باج راديو كيف مع زادة الموسيقى اللي برمجناها والأركان اللي تعودتوا عليهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير في التوقيت هذا، اللي في الخدمة واللي في الدار اللي في الطريق. شاربي معكم الناس الكل، بطبيعة اللقاء ينطلق معكم انت وحتى الثلاثة مع الموسيقى.

تحية مجدد لكل حابين ومستمعينا، هذه موسيقتنا معاكم ديما أكيد في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترناكم فيه فنان جيمس بلانت، الفنان والمغني البوب البريطاني. تولد في فيفري، تحديدا 22 فيفري عام 74 في ويلتشير. فاز بزوز جائزات بريت ومرشح لخمس جوائز غرامي في 2006. اشتهر عام 2005 من خلال أغنيته You Are Beautiful اللي احتلت المرتبة الأولى في سباق الأغاني في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان آخر مغني بريطاني احتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة هو إلتون جون عام 1997 من خلال أغنيته Candle in the Wind. كانت عنده تجربة في الجيش البريطاني لكنه تخلى عليه في 2002 بسبب رفضه الأوامر كانت موجهة ليه من طرف الجنرال اللي معاه أكيد وقتها. احنا اخترناكم جيمس بلانت كيد كوكتيل من الأغاني كيد، هو من الفنانين اللي غني البوب لكن يغني زادة سول ويعزف على الجيتار والبيانو. نسمعه احنا في كوكتيل اخترناه لليوم، اختيارنا بتبيعه في ريتم داير جيمس بلانت.

جيمس بلانت كي باش نسمعوه في كوكتيل. مازال عندنا من الموسيقى باش نسمعوا بعد شويه، عندنا ليكم زيدا كوكتيل من الاغاني الخليجيه، زيدا كوكتيل حلو برشا باش نسمعوه مع بعضنا مع فنانين واسماء خليجيه، والموسيقى اكيد باش تكون فما فيها من الخليجي، وتتنوع اكيد اختياراتنا من توا حتى لنهايه مشوارنا معكم لليوم في بين كلمه ونغمه مع مختلف الاختيارات بطبيعه والاركين. نذكركم زيدا كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، اذا كان عندكم موسيقى معينه تحبوا تسمعوها مرحبا بكم معنا الناس الكل، خليكم مع جيمس بلانت ونرجعوا.

هذه كانت بتبيع عريت مداير لليوم اللي اخترنا فيها جيمس بلانت، وهذا كوكتيل من أغاني من جيمس بلانت كما حكينا بكري شوية. باش نسمع مع بعضنا كوكتيل الفنانين الخليجيين، علاش ما قلتش كوكتيل خليجي، خطر فيهم فنان خليجي ما أغنية مش خليجي. بالبداية باش تكون معايا طيبة القلب وينك، كي دغنية ترجع بينا العام 97 مع الفنان السعودي كبير عبد المجيد عبد الله، اللي عنده أكيد ألبوم يحمل نفس الاسم فيها أكيد اختيار وأغاني أخرى. الأغنية من كلمات سالم الخالدي وألحان ممدوح سيف سيف، بتبيعة من الأغاني اللي نجحت برشا. بعدها باش نسمعوا مع بعضنا أغنية ترجعنا ل 2001 مع عبد الله رويشد، أغنية اللي نساك نسا اللي كانت خرجت عام 2001 كيما حكينا، من كلمات الشاعر ساهر وألحان الملحن مشعل العروج، وهي من الأعمال الناجحة أيضا برشا للفنان عبد الله رويشد. يشد باش نقربوا اكثر شويه مع نغم بحبك وحشتيني، هذه الاغنيه اللي ماهيش خليجيه ما بصوت خليجي بطبيعه بصوت الفنان حسين الجسمي، اغنيه كانت خرجت رسميا في 2006 وطرحت لاول مره ضمن احداث فيلم الرهينه اللي كان من بطوله الفنان احمد عز، وخرجت من بعد في البوم رسمي للفنان حسين الجسمي بعنوان احترت عبر، واللي صدر في نهايه عام 2007. وتعتبر الأغنية هذه أولى تجارب الفنان حسين الجسمي في الغناء باللهجة المصرية، واللي فتحت له باب واسع لتحقيق شعبية جارفة في مصر والعالم العربي. هذو اختياراتنا مع كوكتيلنا مع الفنانين الخليجيين، نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: الكاف.
1: تمام، والثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة كاف. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي المشاير يتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية. وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم أن هذه الدعوة تأتي تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية، والتي تفيد بظهور سحب رعدية مسحوبة بأمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم، خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. انعقد اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب اجتماع لاستعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، بالإضافة للاستعداد للموسم الفلاحي المقبل وتثبيت أسعار البذور والأسمدة دعما للفلاحين. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان بسليان عمليات مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق. وبين رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان بسليان علي البحر في تصريح اليوم أنه تم مسح 634 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة و50 كيلومتر من المسالك الريفية المعبدة. تواصل جمعية منتدى باج استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح الذي ينتظم أواخر الأسبوع الجاري ببرمجة متنوعة تهدف لتثمين المميزات الفلاحية للجهة واحتلالها للمرتبة الأولى وطنيا. تم اليوم افتتاح مكتب البريد بمعتمدية التويرف بعد تجديده وتعصيله، بما من شأنه تحسين الخدمات البلدية والمالية المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم. تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في العالمية الصناعية لاختصاص إلكتروني كهرباء وآلية المجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، وتعد هذه الإجازة الجديدة لأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. تنتظم مساء اليوم بمدينة الكاف عروض للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس الذي انطلق بداية من 11 من جوان ويتواصل لغاية 28 من جوان الحالي تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، وبمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول على أن يحط رحاله بولاية سليانة في 23 من جوان الجارية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة صهيونية على وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الصهيوني خيمة مخصصة لخياطة الملابس في منطقة مخيم 2 بمخيم سيرت. قال رئيس الوزراء الباكستاني الذي تلعب بلاده دور وساطة رئيسي بين واشنطن وطهران أنه تسنى التوصل لاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعملية العسكرية على جميع الجبهات ومنها لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام الثالثة، إلى اللقاء.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، رجعنا معكم مع هاني شاكر بتبيعة ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. مازال عندكم ما تسمعوا ديما معنا على موجات إذاعة الكيف بتبيعة، ومع بقية اختياراتنا. وبتبيعة نذكركم اللي انتم زادت نجموا تتواصلوا معنا، تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، وتشاركوا معنا في مختلف الأركان. إذا كان عندكم أغنية معينة تحبوا تسمعوها، تحية زادة على الطاير في القيلولة. مرحبا بكم معنا الناس الكل بتبيعة، وديما الباب مفتوح ليكم الكل بتبيعة باش تقترحوا زادة سواء فيلم في روبريك بتبيعة سيني كافي، سواء بتبيعة تنجموا تقترحوا لنا موزيكا معينة تحبوها تكون حاضرة وموجودة. مرحبا بكم معنا الناس الكل. اليوم في سيني كافي اخترنا لكم فيلم الحقيقة للي مغرومين بالنوعية هذه من الأفلام مستحيل يكونوا ما تفرجوش فيه، خاصة أنه يرجع ل 2013، هو من أفلام الحركة والإثارة. خرج في 2013، المدة متاعه 115 دقيقة، يزيم التشويق. نحكيه على Escape Plan، أكيد واللي صدر في الولايات المتحدة، Escape Plan خطة الهروب، اللي يحكي على راي بريسلين مهندس ماهر وعبقري تم مزج به في واحد من السجون شديد الحراسة. قام بتصميم برشا سجون هو قبل، وحفظ عن ظهر قلب الثغرات اللي في السجون هذيا، وحيث انه السجن اللي تجن فيه هو زادة من تصميمه، فقرر انه يقوم بالهروب منه الانتقام من اللي حطوه بتبيع خلف القضبان. سوان روتماير زميل راي بريسلين في السجن، ويتكاتف معاه بتبيع من اجل تنفيذ خطة الهروب مع بعضهم. هذيا الفكرة عامة الفيلم اسكيب بلان من افلام الهروب من السجن. فما برشا افلام من هذيا، واحد من دين الاكثر تشويق واثاره فيهم، ومتاكده باش ينال اعجابكم. فيلم بلغت تكلفه الانتاج نتاعو حوالي 50 مليون دولار، وحقق ايرادات زاده كبيره برشا، اكثر برشا من التكلفه نتاعو، ومازال حتى التوا مطلوب، ومازال حتى التوا يتفرجوا فيه برشا للمغرومين بالافلام. سهل برشا اكيد باش تتفرجوا في الفيلم هذيا على مختلف المنصات، بما انه قديم شويه ما تحيروش في جديد. فما بالك في فيلم يرجع ل 2013 نحكيو على Escape Plan، اختيارنا اليوم في سينيكا في توقيتنا 19 دقيقه بعد الساعتين ديما على موجات اذاعه الكيف. نواصلوا مع بقيه اختياراتنا، حابين نسمعوكم تونسي برؤيه مختلفه مع ايمان محرزيه.

مع كي دايما محرزي وكي ما حكينا غاني تونسيه هكا برؤيه شبابيه بتوزيع جديد نص مع بعضنا الحنين في حنين لليوم شكون حنين ونوستالجي ايطاليان من اعداد زميلنا نجاح الورتيني نقدم له تحيه كبيره برشا. نسمع مع بعضنا اختيارات اليوم في روبريك هذية موزيكا اكيد حلوه ذكريات اكيد باش تكون احلى واحلى مع حنين ايطاليانا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحية طيبة أكيد ليكم من جديد. حبينا مستمعينا الكل، هذه كنت معانا حنين لليوم، حبيناها تكون مختلفة شوية، نوستالجي إيطاليينا، وكمان عدد زميلنا نجح نسلم عليه من جديد. حبيت نقدم تحية ليكم الكل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، مرحبا أكيد، وكل الناس اللي تابعوا فينا وين ما أنتم موجودين، مرحبا بكم، كنتوا معنا من بداية المشوار حتى التوا أكيد، ونسلموا على كل من تواصل معنا في باج راديو كيف، مرحبا بكم معنا الناس الكل بتبيعة وبالكومنتير متاعكم، اقتراحاتكم زادة كيف كيف، رو حتى بعد البرنامج ديما نرجع نقرأ للكومنتير الكل، بش هكا إذا كيف ما حاجة اقترحتوها حتى للحصص القادمة تكون موجودة وحاضرة على شلي ونأخذوها بعين الاعتبار. تحياتنا لصابرين، تقول أمونة منورة زين، تحية طيبة ليك، وكيف الفريق اللي عامل معك في هذه الأمسية، يعيشك يعيشك يا صابرين، أم لوجينا ورودينا تحية ليك وليهم. أكيد خالد العكرمي يقول أحلى مساء من قفص أنتو الفريق اللي معاك والمستمعين، بالتوفيق والنجاح، تحيتنا ليكم الكل بطبيعة، كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا أكيد من بداية المشوار حتى للتو. احنا وصلنا النغم ترب، في ترب لليوم، شنو خير من أنه نسمعوا كوكب الشرق أم كلثوم. بالمناسبة هذية ديما فكركم بالنسبة لمختلف الأركان سواء ترب وإلا أي ركن آخر، أنتم اللي تنجموا بطبيعة تخليوا الأغاني ربما ساعات حتى مقطع معين هكا تحبوه هو اللي يكون موجود وحاضر، مرحبا بكم بطبيعة، بنجموا تخليوا مختلف الاقتراحات ديما في باج راديو كيف. كيما حكينا ترب لليوم مع أم كلثوم في نغم جميل برشا يرجعنا العام 1969، أغنية غنتها أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، نحكيه على ألف ليلة وليلة، هي من مقام موسيقي يسمى فرح فزة وهو أحد مشتقات مقام النهاوند، وهو من أكثر المقامات الموسيقية اللي يستخدمها الملحنين العرب في الأغاني الرومانسية. بالنسبة للأغنية هي ثالث أغنية تغنيها أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز، وبعد أغنية سيرة الحب عام 1964 وفات الميعاد عام 1967، وهي آخر لقاء لها معاه، والأغاني ثلاثة من تلحين بليغ حمدي. تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية فيها أكثر من فقرة على العزف المنفرد على الآلات مختلفة، وتعد المقدمة هذه من أفضل الأعمال الموسيقية اللي قدمها بليغ حمدي في مسيرته الفنية. في الجزء الأخريني من المقدمة اللي يستخدم فيه الأكورديون والساكسوفون، يقدم بليغ جزء فيه موسيقى شعبية خالصة وتظهر فيه آلة الساكسوفون رغم أصلها الغربي، معبرة تماما مع الجو الشعبي للأغنية. في المقطع اللي يبدأ بعبارة يا حبيبي إيه أجمل من الليل، يستخدم بليغ حمدي الإيقاع المعروف المستخدم في الأفراح، وتختتم الأغنية بدعاء يقسم بليغ إلى جزئين، الأول فيه لحن رومانسي والثاني فيه جزء شعبي. حاس الأغنية هذية على شعبية كبيرة رغم أنها ما تبثتش وقتها على شاشة التلفزيون، وعلى ما يبدو وقتها لعدم وجود تسجيل مرئي كامل لها، لكن كسمع مسموعة برشا ويحبوها برشا الناس، هذية اختيارنا الأوليني معكم في ترب، نسمع جزء من أم كلثوم في نغم ألف ليلة وليلة.

0: هذه ترى لليوم في جزءها الأول معكم مع كوكب الشرق أم كلثوم من كوكب الشرق بتبيعة ومن أغاني زمن الجميل. مش نبعدوا برشا مع عبد الحليم حافظ بتبيعة العندليب الأسمر معنا غم زدة جميل برشا نهديه لكم. قبل نسلم على منير بيعي التحقت بينا تقول مساء النور والسرور، تحيتنا ليك يا منير وتحيتنا الكل كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا، سواء اللي تفعلوا معنا في البر إلا اللي معنا بالاستماع فقط. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وما توا موجودين، تلقاو احنا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت كيبا كنا نسلم عليكم. الصلاح في التكنيك، ألفة في تنسيق العام للحصة، وهندا في مراقبة البث من غرفة فنية المركزية، مكرم في استقبال تليفونات، ميكروفونين كانت معكم إيمان. خليكم مع العندليب الأسمر في حلو كذاب. باي باي.
1: حلو كذاب ليه صدقتك، حلو كذاب ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب. حلو كذاب ليه ليه صدقتك،

في الأسير ليه تكذب عليا من أول معاد ده حرام الأسير لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجبهم هدية

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني، وايه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف علي.

تكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

0: الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجة الحيطة والحظر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بعدد من ولايات الشمال. انعقد اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب اجتماع تم خلاله استعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، بالإضافة إلى الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل وتثبيت أسعار البذور والأسمدة دعما للفلاحين. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان عملية مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق. هذا وبين رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان علي البحرية أنه قد تم مسح 634 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة و50 كيلومترا من المسالك الريفية المعبدة، مشيرا إلى أنه قد تم مسح 1,327 كيلومتر من المسالك الريفية الترابية من مجموع 1,853 كيلومترا بنسب متفاوتة بين المعتمديات. انطلقت بلدية مجاز الباب في العمل على مراجعة مثال التهيئة العمرانية، وهو حاليا في مرحلة التشخيص واختيار أماكن التوسع وفرضيات التهيئة وفق ما أفادنا رئيس مصلحة التهيئة بالبلدية شادلي الشواشية. تنتظم مساء اليوم بمدينة الكاف عروضا للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، وذلك بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول على أن يحط رحاله بولاية سليانة يوم 23 من جوان الجارية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة صهيونية على وسط قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر محلية. هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مختلف مناطق القطاع. قال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إن باكستان ستستضيف الحفل الرسمي لتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران المزمع انعقاده يوم الجمعة في جنيف سويسرا. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يعد فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: مساء الخير، مرحبا بكم الناس الكل في هذا اللقاء المباشر مرايا الجهات اللي عودناكم به كل نهار اثنين، نتحدث على كل ما يخص ولاية الكاف تقريبا مختلف القطاعات وكل ما يهم الأحداث الجارية في هذه الولاية. الأركان أكيد نتحدث ديما في ركن الافتتاحية كل ما يخص ولاية الكاف، باش نتحدث على إحياء اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة والبرنامج الوطني لهذه الصائفة فيما يخص تحسين الوضع البيئي على الطرقات المرقمة وكل ما يهم زيادة البلديات والمصالح الفنية المختصة في هذا الموضوع. حدث وتعليق باش نتحدث على النجاح والعملية جراحية دقيقة للعين باستعمال تقنية استئصال القرنية الصفائحية، باش ناخذ أكثر تفاصيل مع أكيد المدير الجهوي الصحة الدكتور منصف الهواني. أرقام ودلالات أكيد باش نعطيكم جملة من الأرقام الخاصة والدلالات الهامة فيما يخص العديد المواضيع. مرحبا بكم الناس الكل، أكيد ناس ومشاغل مستمعينا باش نتحدث. أكبر مشغل نتحدث فيه في هذه الصائفة هو انقطاع الماء الصالح للشرب، وباش نخصه بالذكر منطقة الحوض من معتمدية تجروين ولاية الكاف. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة منى الرباعي باش تطرح المشغل هذه. ضيف الأسبوع نتحدث على مهرجان فنون السيرك وفنون الشعر. هذا المهرجان فنون السيرك ليجوب ولاية الكاف، تعرفوا أنه تقريبا كامل تراب الجمهورية ومهرجان دولي يزوروا حتى البلدان الأجنبية والعالم بأسره لتقديم ماء يهم يعني المتفرج. اليوم يحط الرحالة متاعو في حي الدير بالكيف مع 7 متاع العشية، سيرك باباروني، تنجموا تحضروا بصفة مجانية. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة سندس بن سالم مكلفة بالإعلام مندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، ونأخذ معها فكرة في ركن ضيف الأسبوع على المسيرة الحياتية متاعها. بلاغات، كي جملة من البلاغات اللي باش نحكوا فيها اليوم من بينها وكالة تحياء التراث والتنمية الثقافية وعديد القطاعات الزيادة اللي تهم المواطنين فيما يخص الانتدابات وغيرها. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل مستمعين. معكم في الإخراج عيد الجندوبي، في الإخراج الفني والنوميريك الاستوديو اللي تراونا منورينكم أكيد، وانتم منورين بمتابعتكم لينا بالصوت والصورة مع ضيوفنا أكيد مستمعينا. هندا اليونسي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، ألفة بوعشة في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر مرايا الجهات.

0: الافتتاحية.
1: إذن في الافتتاحية، الحدث اللي نتحدث فيه ديما في صائفة 2026 هو الحديث عن النظافة والعناية بالبيئة والبرنامج الوطني اللي وضعته الدولة لتنفيذه في مختلف ولايات الجمهورية ومن بينها ولاية الكاف، وهذا تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق 11 جوان من كل سنة، وفي إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على الطرقات المرقبة. نظمت وزارة التجهيز والإسكان حملة نظافة بعدد من المواقع التابعة لها والمحاور الطرقية الرئيسية بمختلف جهات الجمهورية، ومن بينها كما قلنا ولاية الكاف، التنسيق المستمر بين مختلف الإدارات والبلديات والمصالح الفنية. وشهدت الحملة مشاركة ميدانية مكثفة من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارات العامة للمصالح المشتركة بهدف ترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على المحيط كسلوك يومي ومسؤولية جماعية، انطلاقا من المؤسسات العمومية لتكون قدوة لبقية مكونات المجتمع. شملت الحملة تنفيذ حملات تنظيف وتهيئة للمساحات الخضراء ورفع الأتربة وفواضل البناء من جوانب الطرقات المرقمة وإزالة الأعشاب الطفيلية وتحسين المشهد الجمالي بالمناطق المحيطة بالمحاولات، بالإضافة إلى جهر وتنظيف منشآت تصريف مياه الأمطار لتجنب الانسدادات وتسهيل انسياب المياه بشكل طبيعي أثناء هطول الأمطار بما يحد من مخاطر الفيضانات. تهدف هذه الحملة لضمان نظافة وجمالية الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وللإشارة، فإن وزارة التجهيز والإسكان خصصت اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة وتهيئة الطرقات المرقمة. هذا هو اليوم الإديتوريال في لقائنا مرايا الجهات. تحدثنا على اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، وفي هذا السياق تنفيذ البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا، بعد شوية حدث وتعليق باش يكون ضيفنا دكتور منصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكيف، باش نتحدثوا على نجاح أول عملية جراحية دقيقة للعين باستعمال تقنية استئصال القرنية الصفائحي. التجربة هذه والنجاح هذه مش هو الوحيد، فما عديد النجاحات والعمليات الناجحة في مختلف أقساب المستشفى الجهوي بالكيف. ومن خلال بالمناسبة هذه نحيي كل الإطار الطبي وشبه الطبي وكل الساهرين على تقديم الخدمة الصحية للمواطن بولاية الكيف. نمشي الفاصل غنائي، ضيفنا حاضر معنا، به نمشي ركن حدث وتعليق.
0: حدث وتعليق.
1: إذن حدث وتعليق الويكاند، حبينا نتحدثوا على نجاح أول عملية جراحية دقيقة للعين مع سلسلة نجاحات أخرى أكيد. حاضر معنا الدكتور منصف الهويني المدير الجهوي للصحة بالكيف. دكتور مساء النور.
2: شكرا لك، شكرا للاستضافة، كل العاملين معك وكل مستمعي إذاعة الكيف.
1: مرحبا بيك. إذن أكيد نباركوا لكم على النجاح المهم هذية في المستشفى الجهوي بالكيف، وأكيد ديما نلاحظوا في كل مرة هكا تفرحونا وتفاجئونا بنجاحات الأطباء في جملة من الأقسام في المستشفى الجهوي بالكيف. مؤخرا النجاح أول عملية جراحية دقيقة للعين باستعمال تقنية استئصال القرنية الصفائحي، وسبق أنه استضفنا الدكتور سيف الدين القسوري القائم بالعملية مع زميلتي كريمة القسوري، وأكيد هذا يبين مجهودك كبير وديما جهد متواصل لتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن في ولاية الكيف. دكتور
2: شكرا لك، يعطيك الصحة على الاستضافة ومتابعتك للشأن الصحي. بالطبيعة المستشفى الجيوي بالكاف في نطاق الإصلاح والتطوير وتقريب الخدمات نتاعنا.
1: نعم.
2: العمليات هذه بدينا فيها معنا مؤخرا الدكتور سيف الدين قصوري والفريق المرافق لي وكذلك الفريق الطبي والشبه الطبي لقسم التخدير والإنعاش، قاموا بأول مرة بعملية جراحية معقدة ودقيقة.
1: نعم.
2: هو الواقع معناها الوليد اللي عمره 15 سنة كان منذ أشهر تعرض إلى إصابة بمعنى ضربة، فما شكون ضربه بمعنى جسم صلب ومشى للونس وعنا الملف نتاعه وبعثنا ملفه حتى للخارج وفي الأخير الفريق نتاعنا فريق متميز الواقع مع التطور البحث معنا في المجال الطبي وكذلك مواكبة كل المستجدات الطبية لأنه القسم الجامعي لطب العيون بالمستشفى الجهوي بالكاف هو يتكون من 5 أطباء ما شاء الله عليهم كلهم كفاءات وكلهم معناها حيوية وبالتالي توصل إلى معنى الإجراء العملي التي كللت بالنجاح عند تقريبا 25 يوم لكن قبل 4 أيام من اليوم تم معنى تركيب البروتيز معنى للعين اللي تم تصميمه بشكل مطابق للعين السليمة وبالتالي معنى تدخل جراحي ناجح 100%. كذلك
1: من ناحية التقنية ومن ناحية الطبية ومن ناحية الجمالية زيادة يا دكتور.
2: صح ومن ناحية الجمالية باستعمال تقنية استئصال القرنية الصفائحي مع التغطية بالملتحمة. الهدف هو محافظة على العين بالطبيعة وتعد معنا الطريقة هذه من أقل طرق تأثيرا من الناحية النفسية.
1: نعم.
2: وأكثر قبولا معنا لدى المريض مقارنة بالحلول الجراحية الأخرى. كان مجهود كبير من كل
1: الصح.
2: العاملين في قسم طب العيون وقسم التخدير والإنعاش وكل بطبيعة الإدارة تشرف لإدارة المستشفى والإدارة الجهوية وإحنا معنا معنا تقريبا
1: يعني سامحني دكتور لو تسمح سامحني عن المقاطعة جايين باش نحكوا على النجاحات المتواصلة واللي صارت المدة اللي فاتت في الحقيقة برشا أقسام في المستشفى الجهوية بالكيف اللي يسمعوا فينا نجاح أول عملية جراحية دقيقة للعين خاصة للصغيرات إنه برشا متعرضين رام للحوادث بليغة في العين ونعرفوا شباب يعني يقول لك واحد عيني ومن ناحية الجمالية وحتى يتعرضوا حتى للتنمر من ناحية هذه يعني هذه بشرة خير إنه يجيوا للمستشفى والقسم هذه ينجموا يجروا العملية دكتور
2: بالطبيعة هو معناها الصبغة الجامعية رأي الصبغة الجامعية هي معناها منظومة كاملة منظومة هي متاع تكوين متاع بحث متاع تجهيزات متاع معناها كفاءات وكذلك معناها أيضا معنا على الأقل حسن توظيف الممكن والموجود معناها احنا لأنه حاولنا نحسنوا من قاعات العمليات حاولنا نحسنوا من ظروف العمل وقاعدين نحاولوا معناها أكثر فأكثر وبالتالي من نتائج معناها الصبغة الجامعية للأقسام تاعنا هي العمليات الدقيقة والعمليات اللي كانت معناها نعملوها خارج معناها الجهة الصحية بالكاف اليوم والحمد لله تعاملت داخل المستشفى الجهوي وتعاملت بكفاءات معناها متاع المستشفى
1: تونسية
2: تونسية خالصة طبعا. وفرق متجانسة فرق متكاملة لأنه تعرف عملية ونتبات الحق ملف الطفل هذا الوليد ونباركوله بالنجاح العملية لأنه كانت الحق صعوبة كبيرة وقت اللي تمت إصابته وكانت منا حالة إنسانية كبيرة برشا لأنه الإصابة كانت بليغة والحمد لله اليوم معناها توصلنا وتوصل الدكتور سيف الدين قصوري والفريق المرافق لي إلى تقنية معناها تم معناها إجراء في المستشفى الجهوي بالكيف وهذا شرف لينا وشرف للجهة الصحية وإن شاء الله مستمرين في تحسين خدماتنا وتقريبا وكذلك القيام بتدخلات جراحية كانت حلم في السابق واليوم والحمد لله يتم إجراءها على مستوى المستشفى الجهوي رغم ما عندناش من صعوبات او من معناها نقائص لكن رغم ذلك كانت العمل متكامل وكانت معناها
1: فما إرادة قوية يعني
2: الحمد لله فما إرادة قوية وفما إصلاح وتطوير الواقع احنا قاعدين مانيش معناها لكن القطاع يشهد في نقلة سواء على مستوى الخدمات على مستوى معناها البنية التحتية نتاعو وكذلك الأكثر هو معناها اعطاء الصبغه الجامعيه حقيقيا من الخدمات المتوفره في المستشفى. من وقت نقولوا عندنا قسم جامعي لامراض العيون راهو خدماته نتاع قسم جامعي لامراض العيون وينجم يعطي اكثر فما اكثر اذا تم توفير من التجهيزات المناه اكثر فاكثر، لانه احنا التجهيزات كانت نتاع طبيب واحد.
1: نعم. يعني
2: اليوم والحمد لله خمسه اطباء. بالتالي عندنا معناها زاد الرهن وكذلك وعندنا تحديات، واحنا كوزاره الصحه وكاداره جهويه ساعين كذلك لتوفير كل المستلزمات لكافه الاقسام للقيام معناها بالعمليات هذه والعمليات الاعقد من هذه.
1: نعم.
2: وذلك للاحاطه بمواطنينا ومرضانا في ولايه الكاف، ما عدناش نسحق. واحنا كي نقول لك معنا النقلة في، لأنه حتى الأطباء في تونس وفي بعض المدن الكبرى يسألوا علاش ما عادش يجونا مرضى من ولاية الكاف، علاش
1: ما يفعود باش يمشوا للمستشفى الجامعي الهادي الرئيس يعني بتونس لإجراء عملية جراحية على عينين هكا في الكاف، يعني يبعد مع التعب والتنقل.
2: حتى في قاعدين يسألوا احنا احنا ماك تعرف جات سنوات كنا معناها عندنا نقص كبير في اطباء الاختصاص، كنا نعملوا في التحويل او الترونسفير. اليوم والحمد لله ولت نسبه 2 الى 3 5% يتم تحويله و 95% يتم الاحاطه بها داخل معناها الاقسام نتاع المستشفى الجامعي. وهذا معناها جهد نقوم به يومي، والفرق الطبيه والشبه الطبيه وكل العاملين نتاعنا يبذلوا في مجهود
1: نعم
2: كبير.
1: نعم يعطيهم الصحه. هو دكتور زيد كي نتحدثوا عفى الله الجميع عن الامراض السرطانيه، يعني من خيره الاساتذه الخاصين بالامراض السرطانيه جاوا المره اللي فاتت للكيف، يعني بالحق حاجه بيا وحاجه تعطي ثقه اكثر.
2: يعطيك الصحه مدام عواد، فاحنا لانه من المحاور نخدموا عليها هو شوف معاضده مجهود الدوله، الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. دكتور
1: نعم.
2: رحال
1: أي معروف دكتور رحال
2: من افضل الكفاءات في الامراض السرطانيه.
1: أي.
2: وكان بحذانا يوم 7 معناها جوان، وقام معناها قمنا بحوالي 225 امرأة تمتعت منهم 90 بالماموغرافي، تمتعوا منهم 50 بالليكوغرافي المتابعة متاعهم. كان معنا الفريق متاع جندوبة متاع
1: نعم.
2: قطب الأمراض السرطانية موجود زادة معنا، كانوا أساتذة جامعيين في الجراحة العامة معنا. هذه كل
1: يعني عمل مشترك بين مختلف المستشفيات نجمو نقول والأطراف.
2: يعطيك الصحة. احنا عندنا نهارين من اللي جانا دكتور أمين الجمل اللي هو معروف معنا جراحة القلب والشرايين.
1: نعم.
2: وقاموا ب 12 عملية كذلك معنا معقدة ودقيقة لتثبيت الناسور الشرياني لمرضى القصور الكلوي المزمن.
1: نعم.
2: العمليات
1: نعم.
2: هذه
1: دقيقة.
2: جراحة القلب والشرايين يتم إجراءها في المستشفى الجهوي بالكاف، وعملنا قاعة عمليات فقط، صنعنا ثلاثة قاعات للعمليات تشتغل، وفرق
1: نعم.
2: طبية وفرق شبه طبية وحركية كبرى لصالح المواطن في ولاية الكاف. احنا هذا واجبنا، لكن قاعدين نطوروا في خدماتنا
1: نعم.
2: شيئا فشيئا
1: ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بالمزيد من التميز والأكيد مزيد من النجاحات في قطاع الصحة بولاية الكيف، وأكيد نشوفوا مساعي حثيثة ومساعي كبيرة برشا من قبل وزير الصحة في مختلف مستشفيات الجمهورية التونسية.
2: شكرا لك.
1: نعم.
2: حبيت نعطيك فكرة لو ولاية الكيف من أفضل الولايات. اليوم عنا اليوم وإن شاء الله 3 أيام أخرين عنا اليونيسيف موجودة بحذانا.
1: نعم.
2: لأن ولاية الكيف هي من 3 ولايات الأولى في تلقيح الورم الحليمي الهاش بي في، هي من 3 الأولين وإن شاء الله تفضلوا بحذانا. كذلك كيف تم اختيار ولاية الكاف كثلاثة ولايات أولى
1: نعم.
2: للملف الطبي المراقم في الطب المدرسي والجامعي.
1: أنا
2: فما معناها احنا الجهة الصحية بالكاف هي تمثل صورة لولاية الكاف ولمواطنينا. احنا نتمنى السلامة لكل مواطنينا
1: نعم.
2: يبقى كل إمكانياتنا المتوفرة قاعدين مسخرينها لخدمة المواطن ولخدمة الجهة. وحبيت نشكرك بشكل خاص وإذاعة الكاف بشكل خاص وللمرافقة وكذلك لمعاضدة مجهود الدولة وللتعريف بالخدمات كما نعرف وكذلك بالنجاحات كما كذلك نعنو على كل النواقص اللي عنا أو سواء من الصعوبات اللي عنا
1: حاولوا تتجاوزوها. أكيد
2: حاجة عادية موجودة في
1: مختلف المرافق الصحية يعني موجودة فيها
2: احنا معنا وقت اللي فما حاجة خدمت عليها منا فرق طبية وشبة طبية وجهة كاملة نثمنها، وإن شاء الله منا في الأخير المواطن اللي منا الوليد اللي تم منا العملية بنجاح وإن شاء الله يرجع يشوف منا بشكل جيد.
1: نعم.
2: لأنه صدقني كانت إصابته عميقة جدا وقت جاء منا قبل أشهر، وهو من أحد المعتمديات متاع وليد كاف و 15 سنة وكذا، وتكفلوا الحقيقة دكاترة وخاصة سيف الدين السوري بالملف، وفما بحث وفما اتصالات حتى مع دي بروفيسور برا في الخارج مع تبادل الخبرات، والحمد لله تمت العملية.
1: أكيد نحيوه دكتور سيف الدين السوري ونحيو كل الإطار الطبي وشبه الطبي ساهرين على تقديم الخدمة الجليلة للمواطن، وخاصة وقت اللي نقول واحد روى رجع له البصر متاعه مش حاجة هينة، رغم شوية يعني بالحق واحد بقى أرجع يعني يشوف بمساعي أطباء، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يشفي الوليد، إن شاء الله ربي يشفيه ويرجع يعني للنشاط متاعه، وإن شاء الله ربي ينجحه. شكرا لك دكتور منصف الهواني، بارك الله فيك، المدير الجهوي للصحة بالكيف، بارك الله فيك سيدي، وكل تحياتنا لك ولكل ساهرين يعني الأطباء بالحق اللي يخدموا بقلب ورب ويقدموا الفايدة، وكفاءتنا الطبية التونسية مشهود لها عالميا. شكرا وإلى اللقاء. لقانا نزيل متواصل معكم، نمشي الركن أرقام ودلالات.

0: أرقام ودلالات.
1: مرحبا بكم مستمعينا في أرقام ودلالات. أكيد مستمعينا اللي عودناكم كل مرة نعطوكم الأرقام وفي نفس الوقت الأبعاد متاحة باعتبار أنه كنا تحدثوا على سير أشغال جملة من المشاريع في قطاع التزود بالماء الصالح للشرب بولاية الكيف. عديد الأرقام والمساعي لتحسين وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب والحد من الاضطرابات والانقطاعات. في الإطار هذية تابع والي الكيف سيد وليد كعبية لنهار الجمعة 12 جوان 2026 نسق تقدم 3 مشاريع مائية بكل من معتمديتي القصور والدهماني، واطلع على تقدم أشغال تزويد نهج الخروبة وحيعطوش بمدينة القصور بالماء الصالح للشرب من خلال تجديد قنوات على طول 600 متر خطي واللي باش ينتفع منه حوالي 100 عائلة. وفي إطار تحسين البنية التحتية وضمان جودة الخدمات ومراقبة الشبكات انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في القيام بأعمال صيانة وتغيير صمامات وقطع أساسية بالخزان المحوري لمياه الشرب اللي باش يمكن من تزويد كامل أحياء مدينة القصور دون استثناء. كما شملت الزيارة مشروع تجديد 1200 متر خطي من قنوات التوزيع بحي صنوبر بمعتمدية الدهماني واللي باش ينتفع منه حوالي 300 عائلة. المشروع هذا يهدف إلى تجديد القنوات المهترئة للحد من ضياع المياه والتسربات وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. في هذا السياق أكد والي الجهة على ضرورة إدراج عنصر تأمين للتزود بالماء الصالح للشرب مختلف معتمديات جهة وضمن أولويات اهتمامات مختلف الإدارات المدخلة، مع الدعوة إلى استحثاث نسق استكمال الأشغال ووضع حيز الاستغلال في أقرب الأجل. هذه الركن أرقام ودلالات، وتقريبا مش نبقوا في السياق هذية في ركن ناس ومشاغل، وضيفتنا منى الرباعي اللي باش تطرح المشغل بعد هذا إشارة الركن.
0: ناس ومشاغل.
1: إذن في ركن ناس ومشاغل ديما نبقوا في مشغل مهم جدا وضروري، التزود بالماء الصالح للشرب. حاضرة معنا السيدة منى الرباعي من منطقة الحوض معتمدية تجروين من ولاية الكيف. مساء النور منى، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مساء النور أخت عواطف.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا. إذن منى حبينا نتحدث على الوضعية متاعكم بخصوص التزود بالماء الصالح للشرب، اللي هو فما انقطاع للتزود بالماء الصالح للشرب في منطقة الحوض. حبينا ناخذ معك أكثر تفاصيل من وقتيش الانقطاع هذي يا منى.
2: والله يا أخت عواطف مشكورة على الاستماع، مشكورة لإذاعة الكيف اللي سمعتنا إن شاء الله صوتي يوسف. والله يا احنا بحذانا معمل الماء ما غير فايده
1: غير تسميه
2: اي نعرف كمين يتعدوا قدامنا، معناتها بصفه يوميه كل يوم 10 15 كاميون، واحنا عطاشه ما يقارب جي 30 عائله بالنسبه اللي نعرفهم انا. خاطر هو ريزو كبير، يعني ما نحاولش اني نقلل من شأنه، هو ريزو كبير. هو يربط جي 300 عائله. فما ناس يوصل لها حاليا لحد الان فما ناس قاعده تمشي بالماء، واحنا ليه؟ احنا تعرف من رمضان رجعنا قبل العيد بنهار، من با معناتها هكا دوب ليش
1: يعني رجع في نهار العيد ومن بعد عاود قصه
2: قبل العيد بنهار. وبعد طول يا مدام عواطف معناتها بالحق احنا عطاشه يعني بالرسمي بالحق، يعني باسمي وباسم جماعه الحوض، جماعه الصدر اللي تابعيننا تجروين، معناتها ان شاء الله صوتي يوصل ان شاء الله.
1: اكيد هو وصل صوتك باعتبار انه هذا البرنامج اللي يخدم عليه سيد الويلي، باعتبار انه المعتمديات الاخرى زار القصور والدهماني تجروين اكيد من حقهم المواطنين في منطقه الحوض انهم يشربوا الماء. استغرب علاش تم يعني تزويدكم نهار يعني العيد بالماء ومن بعد تقص، يعني ثم
2: قبل النهار
1: يعني ثم امكانيه انكم تتزودوا بالماء الصالح للشرب.
2: هذاك مدام عواطف اللي صبرنا احنا انه الماء معناتها موجود، معناتها لو كان جاي مقصوص كريمه كنا نبردو معناتها نعملو، اما هما وصلوا ولا قبل بنهار وبعد قصوا. وانا توكي نسهل حاليا، نسهل جيراني بعد شويه ولدي يخدم، يقول لي ما راهو يخدم عند فلان، راهو يخدم
1: على طول، يعني الماء يخدم على طول منى، يعني ما يتقصش عندهم والا سويعة يخدم عندهم يتقص.
2: اي فما
1: توقيت
2: اي يخدم عنده ما يتقصش. اي ما احنا الحق من العيد، من العيد تعبنا بالرسمي، تعبنا احنا وصغارنا والهوش بتعبنا تعبنا.
1: واضح هو الماء اكيد انتم تتبعوا الفلاحة جمعية مائية منى.
2: اي جمعية فلاحية.
1: اي يعني جمعية فلاحية تتبعوا مندوبية الفلاحة، احنا حاولنا الاتصال بمندوبية الفلاحة لكن للأسف
2: جمعية الحاضر. احنا جمعية الحاضر.
1: هي الجمعية بطبيعة كل جمعية فيها شكون مسؤول عليها، يعني صغربوا علاش مندوبية الفلاحة ميهزوش علينا التليفون وبيجاوبونا على قليلة علاش مقصوص في منطقة الحوض، واحنا تو في جوان في الصيف في طنبك الصيف ونقول واحنا والسخانة. على كل احنا تو زيد نتابعوا الموضوع ونمشوا لهم يا موني بحول الله، نمشي للإدارة ونشوف في المسألة هذه بقدرة ربي.
2: مشكورة يا
1: هذا واجبنا أكيد، وإحنا
2: ويرحم والديك
1: يعيشك يا منى، يعيشك. شكرا ليك، إن شاء الله في أقرب وقت يرجع لكم الماء وإحنا زينا عاود وزيد الاتصال بهم مندوبية الفلاحة بالكيف، إن شاء الله ينظروا في الموضوع هذا، وإذا كان يسمعوا فينا ينجموا رام يتنقلوا ويشوفوا ويرجعوا لكم الماء، علاش ليه بحذيكم ناس يعني تشرب في الماء وانتم ما مقطع عليكم من شهر رمضان، يعني شوف من شهر رمضان التو، يعني ما بين عيدين والماء ما عندكمش. واضح دون تعليق منى، دون تعليق بالنسبة للماء المعالب. على كل شكرا ليك على الاتصال وطرح المشغلة متاعك، وإن شاء الله تكون إن شاء الله ما فما كان الخير بحول الله. شكرا لك. وإلى اللقاء. سلامة.
2: إلى اللقاء. شكرا لك.
1: إلى اللقاء. لقانا مازال متواصلة معاكم بعد شوية، ركن ضيف الأسبوع تكون حاضرة معنا السيدة سندس بن سالم مكلفة بالأعلام مندوبية الشؤون الثقافية، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على سيرك باباروني لليوم، وفي نفس الوقت زاد نتحدثوا معها توسكيهم مسيرتها المهنية وكل ما يهم زيدا المهرجانات القادمة زيدا في ولاية الكيف. نمشي نغم، شكون ضيفتنا تكون حاضرة معنا إن شاء الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. وصلنا الركن ضيف الأسبوع وحاضرة معنا سيدة سندس بن سالم مكلفة بالإعلام بمندوبية الشؤون الثقافية بالكيف. مساء النور سيدة سندس.
1: الفل والياسمين أختي عواطف. أهلا وسهلا كيف مستمعي إذاعة الكيف. مرحبا بكم.
0: مرحبا. كنت تسمعي في الغنية صغير وريقوشي حكا ولا ليجي من الجنوب ونمشي للكيف.
1: جابته
0: النسمة الكافية ها وجمال الكافيات وكل خيرات الكيف هكا ولا لا سندس؟
1: أيوة سنين في الكيف الحق.
0: ايه من الجنوب جيتينا للكيف هكا ولا لا؟ جابتك النسمة الكافية والفن الكافي.
1: مش من الجنوب طول للكيف خاطر أنا بابا وامي احنا اصيلي مطماطة من ولاد
0: جاب خيار الناس.
1: عايشك بابا وامي جاوا واستقروا في تونس واحنا تولدنا معناها في تونس. انا من عاش اللي تونس مطماطة معناها كانت ديما موجودة والكل.
0: اما ديما تمشوا للجنوب ديما هكا
1: ديما نمشي وي دار

0: 2001 بعد ما توجيه الأولاني بعثوني قريت اقتصاد وتصرف في لساك في مونفلوري، قريت عام. أنا مانيش إيكونوميست، مانيش متاع حسابات ورقة وستيل وكل. عملت إعادة توجيه، عملت صحافة، قريت 4 سنين في معهد الصحافة علوم الإخبار، اختصاص إذاعة واختصاص مسائل ثقافية. صدفة راهو، خاطر من بعد ما فماش علاقة بالاختصاص والخدمة معناها. من بعد عملت ماجستير في تحليل الخطاب في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمنوبة.
1: ما شاء الله، يعني تبارك الله، تكوين أكاديمي من بعد التحقت برقب المهنة نقولوا نحن والخدمة. كيفاش كان يعني أول الطريق، كيفاش شقيت أول الطريق للخدمة سوندس؟
0: أول الطريق للخدمة ساعة احنا، خاطر أنا الولد متوفي عام 97، معناها عمري 15 سنة عايش كتعيش. دونك بدينا الخدمة على بكري احنا، خاطر 8 صغار في الدار مع أمي. أمي وقفت معنا وقفة نحييها عبر إذا كيف، معناها
1: صنجيدة.
0: 8 صغار، أي كلنا تخرجنا من الجامعة، كان زوز أخواتي بركة لي الحمد لله، معناها المهندس والمتحصل على الدكتوراه واللي عنده أستاذية في اللغة والأدب الصينية، كل واحد والاختصاص نتاعو
1: ما شاء الله.
0: دونك احنا بدينا الخدمه على بكري على خاطر باش
1: كل واحد يعني يتحمل مسؤوليه على بكري.
0: جرايه التقاعد نتاع الوالد ما كانتش كبيره برشا. دونك بعد ما تخرجت قريت تعليم كبار قبل ما نخدم، معناها في الثقافه، لين جات المناظره اللي عملتها وزاره الشؤون الثقافيه. تعينت في 27 ديسمبر 2010، معناها في تنبك ثورة تونسية. وبديت الخدمة في الكيف، معناها مباشرة كانت 27 ديسمبر 2010. وبعد بديت أنا الكيف، قبل كنت نسمع بها، معناها جيتها مرة في الليل عنا عرس لهنا ما نعرفهاش. أصحابي برشا من الكيف كانوا محليهم الكل. أنا وقت التعيين خيروني بين رمادة في تطاوين وبين ساقيت ديوس. الحق متاع ربي أنا الساقية كي اخترتها ما زلت ما نعرفش عليها حتى شيء، وقتها اخترتها على القرب الجغرافي، خاطر أنا أول واحدة تخرج من دارنا باش تخدم،
1: يعني أقرب لتونس منها من الجنوب لتونس.
0: أي خاطر أنا نعرف الجنوب ونعرف اللي أنا كان خدمت في رمادة باش نروح لدارنا من الصيف للصيف مثلا عطلة لعطلة، بينما في الكيف أنا عندي صحابي كانوا ساعات ينافوا حتى في نهارهم يمشوا ويجوا عادي. دونك هذا السبب الأولاني اللي خلاني نختار الكيف. بعد كي جيت ما ندمتش التوها، لما حالة أنا توا عندي 6 سنين من اللي خرجت، لا أقل، عندي 6 سنين من اللي خرجت من ساقيت يوسف. أما الحق متاع ربي أنا نعتبر روحي بنت ساقيت يوسف، وحتى برسة توا من كي بداوا يحكيوا معايا يخايبوني بالحق بنت ساقية، معناها بعد كي نقول لهم ليه راني مانيش مغادي وإلا راني أصلي من تونس ولا من الجنوب، معناها يبقوا بيهتين،
1: يعني اندمجت في معاهم في طبيعهم في عاداتهم في أجوائهم. ومدة يعني مدة 5 سنين
0: 6 9 ساقية. الحق تجربتي الأولانية في الخدمة كانت معهم، أهالي ساقية يحتضنوني، كنت عايشة وحدي، معناها من بعد سكنت معايا زميلتي الله يرحمها كانت تقري في الكوليج، معناها الحق ما تقلقناش ما تقلقتش في الخدمة، زملائي معايا كانوا مرتاحين على الاخر، معناها ما كانتش عندنا مشاكل، كنا شيء
1: علاقة طيبة.
0: علاقة طيبة، أهالي ساقية محليهم. الأجواء متاع الخدمة أنا قلت لك أنا حليت عينيا في الخدمة غادي، دونك الحق متاع ربي كانت أجواء ممتازة. أهالي الساقية تعرفت على موروث حضاري جديد، صحيح اللي هو عيشتي في تونس مع شمال الجنوب خلاني نعرف شوية من العادات منا وشوية من العادات منا، أما مش كما دخلت العباد.
1: تجربة تعلمك يعني.
0: ما حسيتش روحي، هني قلت لك أنا لأول مرة خرجت من دارنا كنت عايشة مع 7 أخوة، لقيت روحي وحدي، أما ما حسيتش روحي وحدي. صحيح فما لحظات تحسي روحك وحدك، أما الحق متاع ربي ناس يحسوك بالدفء، معناها يحسوك اللي انت قريبة ماكش برانية، في المناسبات الكبيرة متاعهم تكون حاضرة بنت الدار، في مناسباتك انت يقفوا معاك، معناها الحق التو انا حتى دارنا
1: علاقة طيبة.
0: اي كل ما دارنا يجوا بحذايا الكيف يقولوا لي وقتاش نمشوا للساقية تلمو سينسو، معناها
1: السندس علاقة طيبة ديما العشرة باهية، راهو العشرة بالحق لها ناسها. ومن بعد تزوجت نقلت للكيف هكا سوندس،
0: اي حصلت على الجنسيه الكافيه وتزوجت كيفي. عندي منه زوج صغار
1: اي ربي يفضله.
0: انا انا راسي كنت نعرفه قبل ما نجي للكيخ، تعرفت عليه علاقه بالانترنت.

0: قلنا في تونس بعد. أما أنا كنت نمن بحاجة اللي هي العلاقات على المسافة ما مستحيل تكمل معناها. كتب المكتوب وجيت للكيف وتخطبنا وعرسنا وتوعنا زوج صغيرات. كي ما الناس
1: توا في خضم الحياة المهنية وخضم حياة الأسرية، يعني امرأة تقسم روحها بين الخدمة والدار. وكنا تحدثوا على الخدمة في المندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، والكيف اللي هي بالحق كنا نتحدثوا على الفن، نتحدثوا على الكيف، ونتحدثوا على الحضارات، ونتحدثوا على خدمة كبيرة ومسؤولية كبيرة. كيفاش نجمت توفق بين الدار والخدمة سندس؟
0: كما كنت أحكي أنت، الكيف هي موروث متعدد من الحضارة، من التراث، من في المجال الموسيقي المسرحي. أنت اللي تسمع يحكي في أي مجال توا في تونس الكل لازم يجبد لك الكيف. يا أما بدايته في الكيف، يا أما تأثر بجماعة الكيف، يا أما شهرته أخذها كجيل الكيف. هذا الكل عمل علينا حمل كبير معناها. حتى في مندوبية الثقافة ديما دي نصب أعيننا على خاطر خاطر تصوير كيف ما لازمهاش أي تصويرة هي إيماج.
1: إيماج دو مارك
0: هي تاريخ، هي إيماج دو مارك. كيف معروفة بلاد الثقافة، بلاد الفنون، بلاد الحضارة، معناها اللي ما يعرفش في برشا مجالات معناها. الحق نتاع ربي أول حاجة التعاون مع نتاع زوجي. الحق لولا إنه كان متفهم على خاطر أخضر. أنا وصلنا في ساقية قبل مثلا بتنا في دار ثقافة في مهرجان كمل المخر أنا وراجلي وولدي صغيرة خاطر فمش ترانسبور معناها. وصلت مثلا كيما نسالي تخدم الكل،
1: يعني فما تضحيات واحد وينسى كل تعب
0: في وقتها والدار ما تقدرش باش تقضيها والصغير صغارنا يتأثروا. أنا قلت لك كيما نسالي تخدم الكل.
1: صحيح.
0: لولا الدعم المعنوي إنه الراجل ما يقفي ظهرك معناها ويعاونك ما نجموش.
1: من المرأة ما توصلش يلزم الراجل يقف معه. واضح سندس. هو الحقيقة الحديث شيق معاك، وحبينا يعني هو في دقائق حبينا نتحدث اليوم في خضم العمل متاعكم وتحضيركم للماراثون المهرجانات التظاهرات الصيفية في ولاية الكيف. اليوم مهرجان نتحدث على سيرك باباروني 7 متاع العشية هكا ولا لا اليوم في حي الدير؟
0: أي اليوم عنا الدورة التاسعة من سيرك باباروني، الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسيرك وفنون الشارع اللي تنظموا تنظيم سيرك باباروني. الدورة هذه راهي تمتد من 11 ل 28 جوان 2026. هو يتجول بين عديد من الولايات الجمهورية. أي فما 13 مدينة مختلفة في ولايات الجمهورية اللي بتقام بها العروض في إطار المهرجان الدولي هذا. وهما الحق ديما يختاروا ولاية الكيف. كل عام يعملوها في فلاسة وسنة موجودة إن شاء الله. اليوم 7 متاع العشية في الساحة المحاذية
1: للقاعة
0: مغطاة في حي الدير. برشا جو خاطر أنا وكبت قداش من دورة معناها. الحق الناس الكل العائلة الكل تلقى روحة صغار حاجة جديدة. عروض على خاطر تجمع بين فنانين من تونس مختلفة عن أنحاء العالم. حق حاجة مزيانة
1: ومجانية معناها. مجانية يعني العشية
0: هي مجانية. أمسية صيفية صغيرة
1: وفي 7 متاع العشية نسمة كافية.
0: 7 متاع العشية فما برشا جو معناها إن شاء الله. اللي يحب يجي يكون معانا ان شاء الله.
1: ان شاء الله. باهي ريكاب على المهرجانات الجايه هكا في الكيف، ناخذ فكره اوليه عليها معك سندس ونختموا معك.
0: باهي في الايام القليله القادمه عندنا المهرجان الجهوي للمسرح في دور الثقافه ودور الشباب ومؤسسات ثقافيه. هو موعد سنوي قار الدوره 36 سنه اللي تشرف عليه وزاره الشؤون الثقافيه واللي يتعمل في مختلف ولايات الجمهوريه. اللي فيه ثلاثه مراحل، مرحله الاقليميه، مرحله جهويه وبعد اقليميه وبعد وطنيه. ان شاء الله نترشحوا الاقليمي اللي هو نورمال الموزه ده باش يتعمل في الكيف. وان شاء الله لما لا احنا مش مره مش سنين معناها في اكثر من مناسبه فما برشا اعمال من ولايه ترشحت الوطني. الحق نتاع ربي الخدمه نتاع اولادنا مزيانه برشا. ونتمنى لهم كل الحظوظ معناها
1: ان شاء الله. وكل
0: عاده نحن توا في المراحل الاخيره للتحضير نتاع المهرجانات الصيفيه. اخيرا معناها ولينا نعرف شنو عندنا المهرجانات تكون باش ينظمها، عندنا شويه ايام مهرجانات اللي باش تنظمها جمعيات، وعندنا ايام ثقافيه اللي باش تشرف عليها المؤسسات في الايام القليله القادمه ان شاء الله. ملامح البرمجه تكون حاضره ونواسيكم بها معناها
1: ان شاء الله.
0: هذا هو كل شيء بخلاف الانشطه نتاعنا العاديه معناها.
1: يعطيك الصحة، نورتينا سوندس بن سالم مكلفة بالأعلام مندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، مرحبا بيك أكيد في كل وقت، باعتبار أنه مازلنا نخدمه مع بعضنا الصيفية باعتبار مهرجانات، إن شاء الله ربي معاكم ويوفقكم.
0: لا تحياتنا. كنت نقص عليك مدام عواطف، إذاعة الكيف هي من مؤسسات شريكة معانا في تظاهرتنا الكل. صحيح. معناها الحق ما فما حتى مرة توجهنا ببرنامج إذاعة الكيف وما كانتش معانا في التغطية، كما سيادتك، كما صديقنا علي اليون في حق ربي،
1: رجل الميدان
0: رجل الميدان رجل الضحوك معناها اللي ديما معانا في الأنستا متاعنا. الحق متاع ربي، يعني قلت لك إذاعة الكيفرة وديما ديما موجودة معانا في تظاهراتنا الكل على المستوى الجهوي مركز الولاية وإلا في المعتمديات. الحق ما
1: قصر، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالتوفيق،
0: وإن شاء الله يتواصل التعاون هذا مع بعضنا إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك سيدة سوندس، شكرا وإلى اللقاء. عيد لو دقيقة بلغات، جوست دقيقة هيك شوية بلغات محلية، حبيت تعطي فكرة على الترشح أساتذة التدريس بالمدرسة الأعدادية النموذجية بالكيف على إثر تقاعد أساتذة في مادة علوم الحياة والأرض وفي إطار تسديد الشغورات للسنة الدراسية 2026-2027 بالمدرسة الأعدادية النموذجية بالكيف للمواد علوم المادة علوم الحياة والأرض. بإمكانهم يقدموا الترشح متاعهم، الراغبين في الترشح أكيد بإمكانهم تقديم ترشحاتهم حسب الأنموذج المصاحب دون سوى في أجل أقصى يوم 26 جوان 2026، أكيد كما قلنا وفق الشروط، تكون عندهم شهادة الأستاذية والجهاز الوطني على الأقل أو ما يعادلها في اختصاص مادة التدريس، وأن لا تقل الأقدمية العامة في التدريس عن 7 سنوات، وأن لا يحتوي ملف الشخص على أي عقوبة تأديبية. شكرا لكم، في مرايا الجهاد دمتم بخير الناس الكل، وإلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تمام الرابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تواصل مصالح لدرجة هاوية لتجهيز والإسكان بسليان عملية مسح حواشي الطرقات المرقمة المسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق. وبين رئيس مساحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة علي البحري في تصريح له اليوم أنه تم مسح 634 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة و50 كيلومتر من المسالك الريفية المعبدة. كما أشار البحري أنه تم مسح 1327 كيلومتر من المسالك الريفية الترابية من مجموع 1853 كيلومتر بنسب متفاوتة بين المعتمديات. انعقد اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب اجتماع تم خلاله استعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 1,200,000 قنطار، بالإضافة لاستعداد الموسم الفلاحي المقبل وتثبيت أسعار البذور والأسمدة دعما للفلاحين. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بعدد من ولايات الشمال والوسط مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. تم اليوم افتتاح مكتب البريد معتمدية الطويرف بعد تجديده وتعصيره بما من شأنه تحسين الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم. في شأن فلسطيني، جددت سلطات الاحتلال الصهيونية اليوم أوامر الاعتقال الإداري بحق 33 أسيرا فلسطينيا في السجون والمعتقلات الصهيونية، علما بأن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر مايو الماضي. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف برنامج صحتك كما عودناكم كل أسبوع في مثل هذا التوقيت حتى للخمسة. كل أسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيه في موضوع مهم باش نحكيه، واليوم بما أنه فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة نصور الناس كلها تحب يعني تحكي على الفطريات ولا تاخذ فكرة على الفطريات. الفطريات باش نحكيو عليها بطبيعة، باش نحكيو شنية هي الفطريات، شنية أنواعها، الأسباب متاعها، المضاعفات، العلاج والوقاية. الفطريات الجلدية بطبيعة مع الدكتور رؤوف عرفي مختص في الأمراض الجلدية، حاضر معنا عن طريق الهاتف. الدكتور مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك اخت امنه، ومرحبا بالمستمعين الكل. ان شاء الله ننفعهم ونعطوهم الفكره الصحيحه على الطفيليات ولا
0: الفطريات بصفة عامة الجلدية، اللي هي تعيش عادة وتتكاثر وتسبب عدوى. دكتور بطبيعة عدوى شائعة، بطبيعة اليوم باش نتعرفوا معاك شنية هي الفطريات. انت كطبيب مختص في الأمراض الجلدية باش تعرفنا شنية هي الفطريات. برشا ناس يعرفوها باسم يعني شامبينيون، يعني باهي شنية هي أبرز أنواع الفطريات هذية، شنية الأسباب متاحة، علاماتها، المضاعفات، العلاج والوقاية. دكتور عرفيوي تفضل أعطينا فكرة في البداية على الفطريات الجلدية.
1: اللي هي الأخت أمنة، ماذا بي نفتح صوت وما نطول بك. هي حكاية الأدوية هذه، معناتها الأدوية يقول لك راهو يضر الكبدة ويضر كذا ويضر كذا. راهو الدوية ما يخرج من عند لابوراتوار اللي هو اكتشفه كل ما تقع لي برشة تجارب وبرشة واحد. لورغانيزاسيون مونديال دو سونتي، يعني المنظمة الأممية للصحة، ما تصادق على دواء النجم يخرج للبيع للكوميرسيال إلا ما يكون يعني تحروا فيه بجميع الألواح.
0: اي هو عادي جدا دكتور، راهو انسان اي انسان، سامحني دكتور ومريض باش يسأل السؤال هذا، هو كمريض من حقه باش يسأل.
1: هاني باش نوضحها للنقطة ذي. بالنسبة للأدوية هذه إذا كان خرجت يعني معروفه مثلا فيش الضر وفيش ما فيش تنفع، باهي لهنا نحن كي نعطيه دواء ونقوله مثلا هذا راهو مثلا ما ياخذوش المريض اللي عنده عامل جلطة، عنده كوليسترول، عنده قرح، عنده سكر، عنده كذا. مش معناتها الدواء هذا هو اذا كان يحير السكر
0: يعني. دكتور خلوها النقطه هذه الفقره يعني العلاج. دكتور
1: الطفيليات،
0: اي باهي دكتور، خلينا نحكيو على الطفيليات والفطريات.
1: يعني مش نحكي على الطفيليات،
0: نعرفوها ساعه للساده المستمعين.
1: باهي بالنسبه للطفيليات، اي كائنات حيه خلقها ربي، هذه الجراثيم كائنات يعني ميكروسكوبيك، يعني ما تتشاف كان بالمجهر. فيهم العائلة متاع الفيروس، اللي بكتيري، اللي بارازيت، منهم التوفيليات هذوما. التوفيليات هذوما ينقسموا على ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولانية اللي يسموها ديما يقول لك شامبينيون، لا لي شامبينيون، كلمة يقولوها صحيحة، وهما هذوما العائلة متاع لي بيتيروسبوروس. أكل يزيد طفح جلدي وياخو يسموه بيتيريزيس فيرتيكولور، خاطر ساعات يجي أبيض، ساعات يجي أبيض يعني فاتح عبارة كأنه برس. وثم الليبوكروميك معناتها خفيف، معناتها أبيض ما خفيف، ثم الأحمر، ثم الأكحل واحد، يسموه فيرتيكولور خاطر هي عندها تفسير، لأنه الجرثومة هذه تسيب إفرازات على الخلايا الصبغية اللي لونه جلدة، خليهم يخدموا مش الصفة الطبيعية، ساعات تلون بالزي، ساعات تلون بالنقص. أما هو السبب نتاعهم كلهم في الألوان هذه كل أراو نفس الميكروبة سان بيتروسبوروم، الميكروبة تعيش على نوعية متاع الجلدة خاصة. يعني في الشمال الغربي مثلا ناخذ الفلاحة ما نزرعوش الخل، مع الناس الكاكاوية ولا مع الناس كذا، قاتل الأرض متاعنا ما تعيش البقعة ذيك. يعني تلقى مريض مثلا المرأة، المرأة متاعو بحذاه ولا هي رجلها بحذاه وهي عندها ما يعديش والعكس، يعني بنته ولا ولده يرقدوا وحدهم يجي عندهم، لأن ورثوا نوعية التربة متاع الجلد اللي تعيش الميكروب هذي. واضح لهنا الحل متاع هذوما، قالك الفكرة متاع راهو من الزيوت ومن الكسروتات ومن المقلي وسحر وكبده فارت واندرشنيه واندرشنيه واندرشنيه، راهي كلها غلطة. راهي هذيك ياكلوا اللي يحبوا ويعملوا اللي يحبوا، لكن الفطريات نوعا متاع جرثومة تعيش على تربة معينة، يعني أرضية جلد متاع جلدة
0: أرضية جاهزة.
1: فوالا أرضية يعني لازم تشتري الميكروب هذيك. الأدوية متاع الحكاية الوحدة هذيك موجودة.
0: دكتور قبل ما نحكيه على الأدوية، يعني نحكيه يعني بشوي بشوي، هذه الفطريات تصيب الجلد والأظافر وإلا الجلد باركة دكتور؟
1: لا، هذه الحكاية الأولانية متاع الفيتيرازيز بيرتيكولور ما يمس كان الجلدة والجلدة الفوقانية، يعني من لازم تكون من الرقبة شوية الجناب متاع الوجه الزر والظهر وشوية الكتاف حتى للمرفق. علاش؟ لأنه الميكروبة هذه ميكروب تنزير ليبوفيلي، يحب البقعة المزيتة. يعني الزلبة والبقعة المزيتة ليبوفيلي، يحب ليبي، يعني معيش كم في الأماكن ذاك، يكثر شوية في الصيف لأنه الزلبة يعني الزيت تسخن شوية، كم إنسان يأخذ مثلا ماكلة من الفريجيدير وبش يأكلها يسخنها، يعني مع الزيوت مع العرق يكثر شوية في الصيف في السيرة الفوقانية اللي هي يعني ريت الخلايا الصبغية مثلا تتفرق مثلا في ضبابط ولا في كذا أماكنهم، يعني كونسنتراسيون تاعهم نسبة تاعهم في أماكن معينة أكثر من من من أماكن معينة، الدم عنده الغدد الزيتية في الأماكن الفوقانية لابارتي أوت، ما تلقاش في الساقين والوحديات لأنه ما تماش زيوت غاديك. الأرضية موجودة لكن تزيد تحبس نوعية الجلدة والبقع اللي هي مزيت أكثر، هذيك الزيت أكثر مع الحرارة مع العرق. يعني تلقى المناخ اللي تنزم تتولد فيه
0: يعني هذا النوع الأول متاع الفطريات دكتورة؟
1: هذا النوع العائلة الأولانية
0: هما ثلاثة عينات بالعينة بالعينة باش نحكيو عليها، باش نحكيو على مضاعفاتها، باش نحكيو على أسبابها، أسباب عطيتنا يظهر لي على الأسباب، المضاعفات، العلاج والوقاية. بعد ما نرفعوا الآن أذان، عفوا دكتور سامحني، نرفعوا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو معكم مستمعينا الكرام نتابعوا برنامجنا صحتك، نحكي على الفطريات مع دكتور عرفاوي مختص في الأمراض الجلدية. دكتور يقول ثم عديد من الأنواع الفطريات، قسمهمنا إلى 3 أنواع. حكينا على النوع الأول، أعطانا الأسباب متاع نوع الفطريات الأول. نرجو معك دكتور عرفاوي، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا
0: دكتور. تقريبا حكيت لنا على الأسباب متاع النوع الأول متاع الفطريات.
1: الأسباب اللي قلت لك، هو رأوا كل كائن حي خلقه ربي يزمعي. يعني هالكائن هذا، هل الجرثومة هذه ولا الميكرو أورجانيزم هذا اللي خلقه ربي، يعني كل واحد فيه كيفاش يعيش. مثلا ريتيش خوتة مثلا تحوص جبل، ما بيش تعيش في الماء، هذه تعيش على أرضية خصبة متاع جلدة تلقاها، يعني تلقى الحاجة اللي تنجم تعيش فيها. يعني تربة معينة متاع جلدة، كما التربة متاع الفلاحة تعيش على شجرة معينة ما تعيش فيها شجرة أخرى، نفس الحكاية هذه. يعني راهي جرثومة كائن حي مزهري يعيش على جلدة معينة، تربة معينة عن بعض ناس عند بعض ناس خري.
0: دكتور، الناس الكل معنية بالنوع الأول هذا متاع الفطريات، يعني من الصغير للكبيرة؟
1: الصغير صعيب شوية. علاش؟ على خاطر احنا حكينا اولا الساعة على مش على الناس كل، حكينا على كل واحد كيما البصمة، كل واحد عنده بصمته، كل واحد عنده نوعية متاع الجلد متاعه. تعطيني حاجة فلوس ناكل بها كالفلوس، ما تنجمش تعطيني جلدة تعاونيني بها، خاطر كل واحد وجلده، كل واحد وأرضيته. هذه الأولى. الثانية، قلنا راهو الجرثومة هذه تعيش على أرضية معينة، تربة معينة، مع التربة الثانية هي الجلدة الزيتية. يعني خاطر تنزير مليبوفيل. وقتاش تولي الجلدة والغدد هذا ما يخدموا؟ أكثرية في البلوغ. يعني تلقاها ديما في نسبة معينة نتاعها من اللي بتاعها تبارك الله والحمد لله، يعني تبدأ حتى من 8-9 سنين، ولكن أغلبيتهم ديهم من 15-16 حتى إيش مثلا 40 سنة، حاجة كمان كيك فترة غديكة، وين الغدد يعني تبدأ تخدم الزيتية وتحضر الأرضية الثانية اللي هي الأرضية الأولانية، التربة الأولانية هي نوعية الجلدة، والثانية زي عليها كزيوت زي كم عك. أنا العرق كل واحد يعني يلقى جميع العوامل اللي
0: باش تساعده باش يعيش فيها.
1: بيه
0: دكتور، بالنسبة لي التشخيص كيفاش يتم متاحة الفطريات هذه؟
1: التشخيص وهي جلدة باينة، لبس عليها لبس عليها، ما كانش يطلع فيها أكد تفاح جلدي، يعني قشرة خفيفة، يما تبدأ كحلة ولا بيضة ولا من واحد. أما مش كما مثلا أنت لو ساعات يجيك واحد مثلا على التفايلات هذا ما الفيتيروسبورام، وهو عمل له بيوزية وهو خايف من البرس. البرس يجي أبيض واحد، وهذيك خلايا الصبغية ما تخدمش، والأخرين القشرة متاعهم تلقى فيها البيوزية لكن تلقى فيها قشرة خفيفة. علاش؟ ولات بيزة. يعني الإفرازات متاع الخلايا هذا متاع الجراثيم هذوما يخليوا الخلايا الصبغية تلون إن الجلدة ما تخدمش في راحتها. تولي ساعات تبخل ما تخدمش، تعمل لك بقايا عبيض للتعليق، يعني بقايا عبيض عبارة كأنهم برس، وإلا تخدم بالزيت يولوا كحل. الخلايا الصبغية يعني ما تخليهمش يخدموا بصفة طبيعية. تلقى دونك لك حل الأحمر ولا الأبيض ولا الأبيض، حتى اللي تقريب أبيض كل برس، لكن في شوية قشرة كله سخ. ويجي كما قلت لك من يعني من السنتير من الحزام، يعني من فوق تحت السرب شيء في البدن المرفوق اللي فيه النسبة نتاع الجلد الزيتية تبدا في الأماكن هذاك، لأنه نسبة الغدد الزيتية في الأماكن هذيك بالزيت من عند رب.
0: دكتور، أنواع هما متاع الفطريات، ثم زيد نوع دكتور يطلع على الجلدة كيما الحب الصغير هكا كيما كيما الحب الصغير يطلع في الجلده، ما نعرفش شنو تسميه انت كطبيب مختص في الامراض الجلديه.
1: لا يحب صغير ما هوش بالضبط بالضبط، ما الفتريات ما عملوش حبوب صغار، ولا تعرف شنو تقصدي بالضبط؟ الحقيقه سؤال ما نعرفش نجمش
0: الدكتور تسمع فيا دكتور،
1: ونحن
0: دكتور عرفاوي تسمع فيا،
1: هاي
0: اسمه ديرفو ديرميت،
1: نيفرو ديرميت،
0: نيرفو ديرميت،
1: نيفرو ديرميت، نيفرو ديرميت، هذه ساعة ما تنتشر، نيفرو ديرميت يسموه بالعربي جلاد عصبي، يعني سما يعني هذوما سيدي تيك ناسات يجي مثلا في الرقبة من تيولو بقعة يبدي يحك فيها، ولا يحك في كتفه ولا في أماكن الجلدة بطبيعتها من عند ربي سبحانه. ريت أنت تو مثلا أنا طبيب إذا ولا أنت مثلا في بيرو تخدمي كذا تلقي ديك تريا كي يخدم واحد فلاحة ولا حاجة ويخدم الجلدة تختين باش تحمي روحها، ظهر لي مريناش معناتها جمل عنده فرسم كيما المعدة ولا كذا، لأن الجمل يمشي على الرمل يلزمو جلدة ريا والاخر تمشي يا رب.
0: ايش يعني الاسباب نتاعها دكتور؟
1: نفسية، النفرو ديرميت اسمها جلاد عصبي
0: نفسية؟
1: هيك اي مثلا انا تو نشوف تو بديك برك اخر مريضة عندها لكيلي دو لي شاي، معناتها كيلي دو لي شاي تبدا تخرج السيارة تبدا تحك في شفايفها، كل البريق نتاعنا حاشاك يعني فيه دي زنزيم باش يعملوا ديجيستيون اليمونتير يعني باش يهضموا الماكلة، هي تبدا تخرج في لسانها باش تقول يسمى كيلي دي ليشاج. منين جاي كلمة ليشاج؟ الكلب اللي يلس ليسي
0: يعني. شنو مضاعفاتها دكتور؟ عندها مضاعفات؟
1: ما عندها حتى مضاعفات، هي توا مثلا واحد ياكل زوافر لي رونجور دونك، مثلا واحد ياكل
0: اي يعني هي حالة نفسية. باهي علاجها فاش يتمثل دكتور؟
1: علاجها انت توا انا اذا كان هي تسعل اللي نبرو ترميت ولا اللي تيكا ذوما يعني يتعاملوا حاجات لا شعوريا كما كان يبدا يرمش في عينيه ولا فهمتني ولا مانيش عارف في شيره منه، اي هذيك فيها ناتج على اضطرابات نفسيه. تو البنيه هذه مثلا كي دخلت هي وداروا بها ما نعرفش وداروا بها وداروا بها، انا قلت لهم تو بسيط بديت بالحكايه، هي عندنا مكتبه من هنا بحزانه تاخذوا رولون تاع سكوتش وتسكروا له فما باش ما عادش تخرج لسانها وسنها وتبدا تقدم في شفايفها والواحد بس بفضل
0: كمان. شنو هي نوع العلاج نتاع الفطريات هذه؟
1: هي اذا كان انت تفسر للمريض باش مسكين هو ما يبقاش يدور كله وراك، انت تاكل في ظوافرك تحبس ما عادش تاكل ظوافرك يرجع كل شيء. إذا كان أنت توا راجل كبير ما اسمه عم علي.
0: إيه الحكة هذه، الحكة هذه ما عندهاش الدواء؟
1: هي مربوطة بالأمور النفسية بالعصبية نتاع الإنسان. احنا بالطبيعة باش نعاونوه على الدواء. إذا كان أنا راسي يوجع فيه وعندي الدم الدموي يولي، وإذا كان راسي يوجع فيه مثلا ولدي بطل القراية وشدوا لي في الزق.
0: إيه أبار الأمور النفسية أنت كطبيب جلدية كي تعطيه الدواء يتحسن حالته؟
1: بالطبيعة كي نفسر له أمور نمنعه باش ما يبقاش يدور على الطب. هم الميكانيزم نتاع الحكاية. توا هذا يا عم علي قلت له اسمعني يا عم علي أنت تقول جندوبة يا خويا خذ الحاجة لاباس، قال لي لاباس، قلت له خذ زوز متر وقرنب أخويا في الليل أخويا تعفيك وتكتف لك يديك باش ما عادش.
0: يعني تداوى دكتور، نعرف أمور نفسية أما
1: تداوى كي يفهم المريض تداوى، وإذا كان مثلا السنسة هذيك هو ما نحاهاش على الاقل عاونها بالحوايج اللي نعطوهم له وما يبقاش يدورش بها مبرك، يعني هو السبب نتاعها. هو اللي حط فيه هذيك اللي صلي انت وين الكركره نتاعو؟ ما فيش بينه ولا في ركبته، يعني كان يبدل يصلي على جنب اخر حتى تجي البقعه في العرش هذيك، يعني هذه النيفرو ديرمي الجلد عصبي، يعني كي تفسرها انت للمريض يا اما هو يشد روحه ونفهم يا اما يعاونها بالدواء، وحتى كان حق هو يفكر ولا مضطرب ولا كذا وقلق او يهرب النوم ما ندري شنيا يولي يحك لا شعوريا، ما عادش مسكين على الاقل يخسر فلوس. هاي الدواء هذا يعاون به وكاو البنيه هذه هاي بوما ليفر، فهمت؟ عملي على صفايتك وحاولي بنيتي باش ما عادش تعملي في الناس هذيك.
0: باهي دكتور، نمشيو للنوع الثاني نتاع الفطريات اللي باش تحكي لنا عليهم. باهي، شنو النوع الثاني نتاع الفطريات؟
1: هما اللي درمتو. اللي درمتو في تزامة اللي يسيبوا الظوافر يعملوا الحزاز، مثلا الفرصة، مثلا الفرصة داخلة في اللي درمتو فيه. مثلا الحزازة تجي في البقر داخلة في اللي درمتو فيه. الذبيحة نتاع بين السوابع داخلة في اللي درمتو فيه. الظوافر اللي يمرضوا واحد داخلين في اللي درمتو فيه. يمكن العائلة الوحيدة في العائلة في الوحدة ذي لولانية خاطر فيها أرضية ما نجمش نبدلوها، لازم فهموا المريض كيفاش ينجم يعمل الوقاية تو نشوفوهم بعد في العلاج. بالنسبة للي درمتو فيه هما نحن قبل كان عندنا الدمال اللي مرضي بكتيريان في الصيف، والطفيليات هذوما الذباحه ولا الظوافر ولا كذا ولا كذا مع الناس. لأن الناس كانت تعيش يعني مهويه، وهما اللي درمتو فيه تعيشوا على النداء. تصوري انت انسان مثلا لابس سروال جين ولا سروال سكاي ساعات تروح في قلب الصيف، يعني انت عندك الصح ولا حيط جعبه نتاع ماء، طيب النداء في البقعه هذيك ما تخزش في البقعه هذيك تخز. يعني لهنا قبل كنا نعيشوا اللي مالدي بكتيريان للبكتيريا، لان كانت الناس مثلا حفايا وغبره واحد ومطيب مع تسجي مع حفيان ومطيب ما ثماش الصيف وما يدوش والماء غير ما يشرب وفرحها هي الخدامه وكل شيء، دوك ما تلقيش لي فتريات ما نجمش. يعني العزوزه امي بل كانت في الواد كنا نعملوا الذبح نتاع بين السبع كانت تعمل لنا في الواد تداوي لنا بالرمال تاع كانوا وما غير ما فاهمه، يعني على خاطر على اساسي البقعه هذيك نحت من عندي دوك الطفيليات ما عادش.
0: يعني دكتور برشا يتسائلوا على الفطريات نتاع الاظافر سورتو، يعني ولت برشا ناس تعاني من الفطريات صغير في العمر كيما الكبير في العمر. الاسباب الرئيسيه هل هي مثلا صغير نحن نعرفوا الكبير خاطر بالعمر نتاعو ظفر يخشين وبرشا حاجات حكيت عليهم انت مره، لكن الصغار اللي عندهم الفطريات في الاظافر شنو هي الاسباب نتاعها؟
1: أنا أنت توا تروش تاع صغار، أنت قبلك قلتي لي صغيرة وقلتي لي 20 سنة.
0: إي يعني يسمى جون مش كيما عبد كبير مثلا عمره 70 وإلا 80، هذاك اش نقصد أنا الفرق؟ مش نقصد رضيع.
1: لا لا لا لا يمكن 70 و80 مع السجامة عنده وفلاح ويلبس لك ويدور.
0: هي شنو هي الأسباب نتاع الفطريات الأظافر؟
1: شنو هي الأسباب؟
0: شنو هي الأسباب نتاعها يعني الرئيسية؟ هل هي العدوى؟ شنو هي بالضبط؟
1: اسمع هي راي الفطريات هذوما راهم كائنات وين يلقاو الظروف باش يعيش ويعيش على الواحد ياكل ويعيش وياكل ويعيش، فهمتني؟ يمكن تقول لي انت على المناخ اللي يخلي الطفيليات هذوما ولاو يجيو في الظوافر، اما هما راهم باش يعيشوا على الكيراتين تاع الجلد، والكيراتين يكون مندي وتري. باهي الظوافر هذوما انت تلقي مثلا واحد لابس سبيدري في قلبوس وكلاس سبيدر وساقيت ريم مع خاصة إذا كان تلقى عندهم لي بيريدروس هكا اللي تعرقوا في الساخير. إيه الطفيليات هذوما مو موجودين، هما تجي يسافروا فيه موجودين في جلدة ويعيشوا في الانتوراج نتاعنا. وين تلقى الظروف المهيئة يرحم والديك عبادة حضرتي له فطورتك عشان يعني الأسباب نتاع الجراثيم ربي سبحانه خلقهم. إذا كان نحن هيئنا لهم المناخ والأرضية والتربة اللي مش يعيشوا فيها ما يعرفوش يتواجدوا. دونك الأظافر هذوما ولت عندنا الطفيليات تاع الأظافر أو بلا يمكن ربما توا يجوني قداش مرة الأظافر هذوما كيما للسنين. سنين مثلا تلقى واحد في 40 سنة ما عادش عنده حتى سنة خلص الكل. علاش؟ خاطر قبل كان يحل الدبوزة مثلا تاع الجازوز سنين. السنين هذاك اللي مايك اللمعة هذه هي الواقع نتاع السنين. وإذا كان أنت كسرت حليت باب على الجرثومة نتاع كاري دونتير على زرتك نفس الحكاية مثلا توا الأسيتون ولا الكوزونغ والكازينة هذيك الكل هذه ساعات ساعات تعفن لك ما لما تعمل البنج باش تقلع الواحد هذاك كي تنحيه أنت بالأسيتون لا ما نتاع زفرك هذاك نحيتها كيما نتاع السن اللي حكينا كمثال. دونك الجرثومه كيما جلد باش تجرح باش تدخل البكتيريا الجرثومه ثاني تدخل وزيدت هي لها السبيدري والماء والداء والعرق والواحد بتبيعها باش توجد. هذا علاش توجدت لي زونيكو ميكو يعني الطفيلات في الاظافر هو بصفه كبيره.
0: ليش؟ لانه طفيلات الاظافر يعني الانسان اللي عنده شامبينيون في الظوافر يعني يلزمه يستعمل مثلا منشفه خاصه به، هل هو معدي؟
1: لا لا لا لا ما انت ما هي انا مثلا توا كي تشوفيني تلقاني لبس صباط منقب مثلا بلاش خلاص. ما هي نحيت التهيئه اللي باش تجيني عليها شامبينيون ساقي اش نعمل مكياج. اولا ساعه باش ما يشيحوش يا اما السلاكه اللي ساقين تتبرج وتيباس يا اما سبيدر اللي ساقين تغط وتندي وتعمل الطفيليات. يعني الخير الامور الوسط. قلت لي انت تو بالله يا
0: اختي هل هو هل هي معجيه فطريات الاظافر؟
1: الا اذا كان انت هيئتي لها الارضيه، هي مش تجيك من عند واحد اخر، هي موجوده بعدك. لقيت الارضيه عندك انت تعيش. مش خاطر انت لبستي سبيدري صحتك جاتك الجرثومه هذه. الناس كلها لابسه سبيدري معناتها الارضيه تهيئها للجرثومه هذه. صحيح مثلا الامراض الجرثوميه كلها يعني معدية اي مرض جرثومي، لكن نسبه العدوى من المرض هذا للمرض هذا الزرب مش كيف مثلا الطفيلات في الاظافر. الزرب مش يعدي 200%. الفرصة كوفيد كريتي الجريب ندرسين هذه ما هيش الكثرة متاحة عند العباد مش نتيجة العدوى، لأن كل محضر ومناخ حاضر. الناس كل من العزوزة 90 سنة للي عمره عاملة سنس بدريات وساقين يعني ندي داكو تفايلات موجودين بحذاك ايش عندك انت ولا عنده واحد اخر.
0: دكتور فطريات الأظافر كيفاش يتم علاجها؟
1: باه فطريات الأظافر احكي نحن باه ندخلوا في العلاج تاعو ريبيتوسبورس خليها مع الشيرة الأولانيين هذوما العلاج نتاعهم تاعو موجود وإفيكاس 200%. الأظافر ثم دو ميديكامون زوز عائلات تاع دواء ثم الفليكونازول يترب كعبة في الجمعة وفين يترب كعبة كل يوم. بالنسبة لي أنا جربتها مزوز جيت بحذاك معام 86 قريب 40 سنة قلت تترب كل يوم العائلة التربينة فين هي اللي ناجعة تقريبا 200%.
0: المدة قديش تتشرب دكتور؟
1: بالنسبة لليدين خاطر نحن عاملين حسب التغير متاع الواحد. بالنسبة للأظافر نتاع اليدين إذا كان مرضو 3 شهور وبالنسبة للساقين يمشوا حتى 6 شهور. حربوشة كل يوم موجودة بلوزيو جينيريك من لاميزيل للتاليس للترفيد للميكوفيل فهمت أما عائلات نفس المكونات نتاعهم غير دي لابوراتواري سماهم تسميات مختلفة يشربوا الواحد المريض كل يوم حربوشة ومع فيرنيون. لهنا إذا كان يجيني مريض الظوافر نتاعو خرسوا برشاو الشامبونيون تولي تحت الواحد أنا يلزمني ننظفهم له، على خاطر إذا كان الشامبونيون تحت الظفر خارج ملوت وهو يحط الفرني من فوق عبارة أنا باش ندخل تحت التاول وأنت باش تضربين ما توصلنيش الرسم. يعني ننظفوا لهم ظوافرهم ونعطوهم الدواء وبحول الله الدواء ناجح إلا إذا كان طول بهم برشا ولا ظوافر خايفين وربيه وكل اللي تحت اللي نسمحنا احنا لوليد لونغ يعني الفرشة اللي تحت الفرة ذيك تيباس برشا وتعلى ياسر يموت فيها الشامبونيو اما الفر ما يرجع مكور ما يرجعش مزيان كيما كي تاخذ كي ناخذوهم من الاول يرجعوا 200%.
0: هذا هو دكتور، هذا النوع الثاني متاع الفطريات. بطبيعة حكيت لنا على النوع الأول، حكيت لنا على النوع الثاني، حبيت مازال النوع الثالث دكتور، أما حبيت نسألك، هل صحيح أنه الأشخاص الأكثر عرضة يعني للأنواع ولا المضاعفات الفطريات هذه هم الناس يعني اللي تكون المناعة متاعهم أضعف بصفة عامة، كما مرضى السكري؟
1: لا هو صحيح راهو ديما المناعة الربانية، يعني كما نهارينا زعما على حكاية الشمس مثلا، المناعة تاعها هي المناعة الطبيعية يعني في لون الجلد. بطبيعة إذا كان يعني عنده المناعة الإنسان عاطيها له ربي تاعها، هي الواقي الأولاني مع تقبل الأدوية، ما لا شك فيه. أما نحن سويك نحكيه على نمط نتاع عيشة، على نوعية عيشة. ماذا نعطيك مثال، مثلا السيد كان يسوق في تراكتور بالعزالي حديد في الحر، ويروح لابس عليه، كانت تغذيته عادية وطبيعية، ولا نسوق بالكهرباء السيارة وعكسيتي توجع فيه، لأنه علاش هو كان يعيش في أرضية معينة وماكلة معينة، دوك المناعة نتاعو أقوى من المناعة نتاعي باش نقاوم حتى كوتي فيزيك.
0: دكتور، مازلنا باش نحكيو على النوع الثالث من الفطريات، نعملوا استراحة غنائية ثم لنعودة.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. الناس كل التحقت بنا الآن في برنامج صحتك مع دكتور عرفاوي مختص في الأمراض الجلدية، نحكي على الفطريات وأنواع الفطريات. حكينا دكتور عرفاوي على نوعين من الفطريات، حكينا على الأسباب متاحهم، حكينا على الوقاية منهم والعلاج. نرجع معك دكتور نحكي على النوع الثالث من الفطريات هذه الجلدية. تفضل دكتور، مرحبا بك.
1: يمكن قيمنا النوع الثالث هو اللي قلقنا شوية في الاستيعاب، لأنه الاستيعاب أكثرية فيه شوية فهم في ابتعاد عن الاشكال اللي يخليه هو يجي. هما ليلوفير زي ما مثلا عندنا الصوابع اليدين، الزفر كي تتفاهم رز باللي درماتو فيه المجموعة الثانية تلقى الزفر بركة مذرور وخارث بكله، والجنب متاع الصباع لزون تيري انجيار الجنب متاع الزوافر منه ومنه تلقاهم طبيعيين، يعني سن مضاف وصحاح. لهنا بالنسبة للمجموعة الثالثة وقت يمرز الزفر يسموه فيري اونكسيس، يعني فيري بحث الجانب متاع اللحمة اللي تدور بالزفر متاع الساق واليد وخاصة اليدين، والزفر بيزهم مضروبين، يعني بيزهم مرة معنا
0: أي.
1: هذا ما اللي لفي لهنا العلاج متاعهم نورمال مو بسيط جدا. إذا كان امرأة تجيك الصوابع متاعها منفوخين من الجناب والزفر بدا يمرض، هذا ما اللي لفي هي يلزم تبعد على الماء، تلبس جواندوات قماش وتلبس بلاستيك من فوق وتقضي على روح. علاش؟ لان هذوما لقيم فيهم علاج هما، لكن عباره على التربه كما المجموعه الاولانيه، اذا كان خليتهم انت في الماء ما يتنحوا لك. اذا كان دويتهم انت ورجعت للماء مش يرجعوا لك. بسيطة جدا، يعني ذاك من الدوافر ذاك باهي بالليل. هنا أكبر إشكالية وي الإشكالية إذا كان في اليدين، وبسيطة جدا نعطوهم الدواء ويا براوش أنا من نحطه 200% مع الوقاية ضد الماء، يعني تغسل الوجه تفطر على روحك.

0: انت كيفاش باش تاخذي اخت امنة فم؟ من باب المساعي.
1: اه.
0: معناتها غاديك مش قاعد لك كراني. مزمني. اذا كان هي ما به نحطوا نحن اخويا هي دبر راسها اخويا تحب تمر ذكاك. لكن هذه امراه طيب لنا في ماكله.
1: اي.
0: وطيب لنا في كذا وطيب لنا في كذا. هذا حلابي يخدم في فيرما يعني عنده زي خير ربي كفى ان شاء الله ربي يزيده وحليبه يتحلب هي في في في, في الحليب وتحط لنا في الفيرا ذاك وفي الحليب ذاك. هذه عندها باتيسيري وتخدم ربي يزيده وربي يعاونه ان شاء الله ربي يزيد الناس كل وربي يعاون الناس كل. لكن تعمل لنا في جاتو وصوبه حمام بالفيرا ذاك وتعطيه لي انا ناكله.
1: اي اي.
0: إذا كان الفيرا ذا يوصل للفم راهو غاديكا والله ما عاد يبروا. وإذا الفيرا وين المشكلة نتاعو؟ لازم يتعدى حتى التوب ديجستي.
1: دكتور.
0: زوفا زيت معناتها واحدة كوندي جوزي. الكوندي دا هذوما ما نحيتلهمش الماء. الماء والماء ما يبروا لك. في اليدين سهلة. يعني سهلة تقوندي ويك عم شي خبرة تالك. وقماش تقوندي قماش خاصة. كنت على البنات يصلي ولا نتاع الواحد مقطنين وتلسق ونديت فوق من يديك تبدا سايحه خصني بالتعبين في وقت حتى نهار كامل وسط مدينة.
1: كيفاش يتم علاجهم الفطريات هذوما؟
0: يتم علاجهم بالعلاج عن العلاج. لكن المشكله اذا كان ما توا انا عندي غزه دم يعطيني انت الدواء تقول لي ما تاكلش الملح وناكي ناكل الملح. انا عندي قرح وتعطيني دواء تقول لي ما تاكلش الحار. لا عندي السكر تعطيني الانسولين تقول لي ما تاكلش الحلو. ايش عملنا وزي مليح انا؟ العلاج عندنا لكن البقيه عند المريض.
1: اذا كنا نعرف دكتور خلينا نعطوا فكره للمريض كيفاش يتم علاجهم؟
0: دواء زد زد اللي كنت دار بك اللي هما من العائله اللي نداو بها ساعات في الـ في الـ في المجموعه الثانيه. قلنا تربينا فيني دوايا كثير نتاع حربوش كل يوم.
1: ايه.
0: اللي فيري دوايهم الحربوش نتاع كل جمعه خي.
1: ايه.
0: سبحان الله. نعطوهم الدواء عندنا الدفع يعني قلنا فليكونازول وعندنا تربينا فيه. تربينا فيه يمشي اكثر مع اللي دار ماتو فيه والفليكونازول يمشي اكثر. اللي هما فليكاس وفليكازول وديفليزول وكل حكايه هذاك.
1: هل صحيح دكتور النظام الغذائي عنده دور يعني الناس اللي تستهلك أكثر سكريات تنجم تكون عندهم إصابات متكررة للفطريات هذية؟
0: والله يمكن أكثرية في الفم إذا كان واحد ما يعملش بني زيان في الفم وتلقاه يعني بالحق ما يعني ما يعملش بروساج يعني الفم والواحد كل شيء يشوف فمه ساعات عاملك الواحد ديت الواحد كذا يمكن يكثر في الواحد اما كحلويات ولا كسكر يمكن تاثر اكثر هي على الليفير في الفم اما الباقي ما
1: بالطبيعه الوقايه خير من العلاج يعني نمط الحياه يلزم تكون يعني طريقة صحيحة في النظافة في لباس الأحذية بالطبيعة أنت كطبيب مختص في الأمراض الجلدية باش تنصح السادة المستمعين والمستمعات
0: باهي بالنسبة للمجموعة الأولانية الكيتوروسكوروز أراهم كي يرجعوا لك وانت داويت مثلا بالفيفاريل ولا بالفيروزيل ولا بكذا وتقول ها ورجع لي ونبدل الدواء راهي مش مشكلة تبديل الدواء مشكلة الأرضية نتاعك رجع عليها الواحدة ذاك نعطوا فيها نحن وقاية بما أنها هي الأرضية ذاك كيف عنده مثلا قلنا سكر ينقص الحلو ولا دم ينقص الملح ياخذ الشامبو هذا يخليه ديما معاه أنا نفهم وفهمهم الشامبو هذا رجعت لك يا خويا ما تخسرش فلوس اشري خويا واحدة فشفاشة نتاع ميكوسير ولا فيروزيل ولا ترسيد ولا كذا داوي بها الواحد نتاعك علاش أنت توا تبقى تخمم هي رزعت لك خاطر الدواء ذاك مش نافع مش صحيح انك لو هي رزعت لي حاجه خاطر لاباري اللي كسر لي بها بالليزر هي لاباري مشكلتها مشكلتها في الكلاوي انا يعني ننقم فسر لهم انا هذه العائله الاولانيه رزعت لك انا عندك شامبو اعمل به وقايه حتى ما عندك فهمتني اما لكن جيت يا خويا خذ وحده ترفيز علاش رزعت

0: راك عندك الارضيه انت
1: اي
0: يدك ونحاتها تو راك حاتها فوق البير وشكون قال لك ما كانت واحد اخر في بقعتك كذاك عنده سيمفوني وخلى لك الوحده ذيك ينفهمهم يولوا يتصرفوا واحد ماذا العائله ولد
1: وخاصة
0: العائله
1: دكتور، خاصة دكتور الأطفال وكبار السن اللي هما أكثر عرضة للإصابة، وهذا بطبيعة بعدم بسبب عدم نضج وإلا ضعف جهاز المناعة لديهم.
0: من الحاجات اللي والحمد لله يعني العائله اللي نجي عند الصغار نجي عند الكبار، الكبار جدتهم تسيح ما فيه الزيت والصغار اصلا مازالوا ما بلغوش. المشكله عندي كان في المتوسطين اللي هما في نيفو لازمهم يفهموا. اي هما اي تجي من 15 حتى ل 45 50 نورمالمون الفئه هذه ناجزه باش كي تعدي له معلومه يفهمها. اما هما العائله الاولانيه ما تجيش عند الصغار زاد مازال زايد وعند الكبار جدتهم شاحت ما تجيش عندهم ان شاء الله. هذه العائله الاولانيه.
1: دكتور، هذا هو برنامجنا اليوم، الفطريات بطبيعه وانواعها مضاعفاتها العلاج والوقايه. مشكور دكتور على النصائح اللي قدمتها.
0: عن نقطه نرجع لك على اللي فتحنا فيها قوس لو دقيق فيهم برك.
1: اي
0: راهو الدواء نحن كي نعطيوه راهو نسالوا على المريض زي مثلا الدواء زي يحير السكر مش ما نعطوش وخاطر هو يحير السكر عند الناس الكل. اللي عنده السكر ما نجموش نعطيهوش.
1: اللي عنده السكر
0: هذا الدواء نتاع اي هذا الدواء نتاع شامبينيون اذا كان هو عنده مثلا بوسفير ولا عامل يعني تسريح وعنده كوليسترول واحد ما نعطيهوش. البروبليم نتاع الادويه يعني بتلاقي فيها سلبيات ما اذا كان الانسان هاك السلبيات هذاك هو عنده المرضى هذاك الناس تحيروا له. ما كانش ما نخدموش بالادويه جمله معه.
1: شكرا لك دكتور عرفاوي مختص في الأمراض الجلدية، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتهم لنا، مشكورين الناس كلها على حسن المتابعة والاهتمام.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجة الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة مساء اليوم، خاصة بعدد من ولايات الشمال. خصص اجتماع اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب لاستعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، إضافة إلى الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل وتثبيت أسعار البذور والأسمدة دعما للفلاحين. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان عملية مسح حواش الطرقات المرقبة والمسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق. هذا وبين رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان علي البحرية أنه قد تم مسح 634 كيلومترا من حواش الطرقات المرقبة و50 كيلومترا من المسالك الريفية المعبدة، وأشار البحري أنه قد تم مسح 1327 كيلومترا من المسالك الريفية الترابية من مجموع 1853 كيلومترا بنسب متفاوتة بين المعتمديات. تنتظم مساء اليوم بمدينة الكاف عروضا للمهرجان الدولي للفنون السيرك وفنون الشارع بتونس تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، وذلك بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر 10 دول على أن يحط رحاله بولاية سليانة يوم 23 من جوان الجارية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة صهيونية على وسط قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر محلية بالقطاع. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن مسألة الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة تمثل حقا لإيران وأولوية بالنسبة لها، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة، مشددا على أن طهران ستواصل المطالبة بهذين الملفين. وأضاف ذات المصدر في تصريحات اليوم نقلتها وكالة أنباء الإيرانية أن القرار النهائي بشأن توقيع مذكرة التفاهم سيتخذ اليوم أو غدا، مشيرا إلى أن الرأي الجماعي للأطراف المشاركة كان أن يتم توقيع التفاهم يوم الجمعة في سويسرا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

حضرات السادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. كما العادة وكيف ما عودناكم ولا لا يقطع لنا هذا، نتقابلوا مع بعضنا كل أمسية، كل أمسية اثنين في التوقيت هذايا، بالخمسة متاع العشية حتىش للسبعة متاع العشية، في نبض المساء. نبض المساء اليوم الاثنين اللي كيف ما عودتكم به نخصوه لكل ما يهم الشأن الثقافي. نتحدث عن السينما، نتحدث عن المسرح، نتحدث عن الفنون التشكيلية، نتحدث عن كل ما يهم السينما، الكتب، لأنه عالم الكتب عالم كبير، عالم فيه المتعة، فيه الإفادة. هذا إن شاء الله بش يكون في حصتنا الثانية، في ساعتنا الثانية من نبض المساء. ساعتنا الأولى إذا كان تحبوا نعطيكم شوية هكا فكرة عن شنو اللي ينتظر فيكم، إذا كان أنتم من عشاق الأغاني التونسية وخاصة الأغاني الصوفية، انتظروا حديث إن شاء الله بش يكون حديث شيق مع فنان الكبير، الفنان التونسي المتميز زين الحداد، إن شاء الله بش يكون ضيفي في بداية هذه الرحلة التنشيطية. ساعتنا ثانية كيف عنا ضيوف وعنا ركنة اللي تعودتوا به، كتاب الأسبوع. مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي حاضرين معنا بالاستماع، حاضرين معنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. فريق كامل متكامل يواصل معي رحلتي المسائية. نبدأ بعيد، مرحبا بعيد اللي حاضر معنا على الكونسوليت، مش بعيد علينا برشا، يرقبنا البث متاعنا وكل مرة نسحقوه في الأغاني اللي بيش نسمحها لكم. أمين المبكري حاضر معنا، أمين مرحبا. وفي عملية التنسيق معنا زميلتنا ألفة بوعشة. معكم ليلى سميدة من الآن وإلى غاية الساعة السابعة مساء. احنا مانيش باش نبعدوا برشا على أنغامنا التونسية، هات نبدأ بالفنان زياد غرسه.

0: هذه النغمة التونسية 16 دقيقة بعد الخامسة مساء. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت باش نواصلوا مع النغمة التونسية الجميلة. يمكن غدوة ما زالت الرؤية ما تحددتش، لكن احتفالاتنا برأس السنة الهجرية إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، جعله الله عاما مليئا بالسلام والخير والبركات لكل السادة المسلمين، لكل شعب تونسي وللأمة الإسلامية قاطبة. كما سبقت أعلنت عليه في بداية لقائي لنبض المساء على موجات إذاعة الكاف، قلت عندي ضيف كريم، ضيف عزيز، كل ما عنده جديد عودنا أنه كل ما عنده جديد إلا ما يكون حاضر معنا على موجاتنا موجات إذاعة الكاف. ومشكور أنه بالمبادرة، أنه هو دائما، وهذايا من حسن أخلاقه، أنه دائما يبادر وأنه يبعث لكل الإذاعات بالجديد متاعه. خليني رحب بضيفي هذا المساء السيد زين الحداد، الفنان التونسي الأصيل العريق اللي دائما يطلع علينا بالجديد، ابن القيروان. سي زين مساء النور.
1: أهلا، مساء النور أخت ليلى، مساء النور ومساء الخيرات لكل سادة مستمعي إذاعة الكاف.
0: شكرا
1: لوجودي معاكم مرة أخرى في هذه الأمسية الراقية، هذه الأمسية اللطيفة، هذه الأمسية المباركة إن شاء الله معناها تكون قبل معناها اليوم الاحتفال بالسنة الهجرية.
0: نعم.
1: بالطبع حبيت نشكرك على التقديم اللطيف فيما يخص الجديد، وأنا نتصور وأنه كفنان يلزمني نكون معناها ديما بتواصل مع الإعلام.
0: نعم.
1: خاطر وحدي ما نعمل شيء. إعلام، الإعلام ديما نستحقوا الإعلام، والإعلام بطبيعة هو يستحقنا باش نقدموا مع بعضنا مادة للمستمع، على خاطر كل واحد يخدم وحده ما تجيش هكاك، ثم تعامل وثم تواصل بيننا مع بعضنا.
0: نعم.
1: دونك أنا موجود في كل ما هو جديد، وهذا منذ سنوات عديدة، ديما الحقيقة نبعث الإذاعات والإذاعات مشكورين، ومعنى منهم إذاعة الكاف الحقيقة نبعث منا يتصلوا بي ويستفسروا ويقدموا ويحطوا في أكل المنتوج الغنائي، يحطوا في إطاره كما يجب.
0: نعم.
1: مشكورين مرة أخرى.
0: هذا واجبنا ونحن في يعني ديما متعطشين للأغاني التونسية الجميلة، وخاصة كدينا من عند فنان متميز، فنان أصيل كما زين الحداد. أنا على ذكر الزوز أعمال الأخيرة اللي إن شاء الله باش نتحدث فيهم هذه الأمسية، أنا عملت هكا شوية لغشيخ متاعي لقيت وأنه جريدة الصباح نيوز مهبطت لك مقال حلو برشا اسمه في حضرة المقام والروح، قريت على الكوكتيل هذايا الجديد.
1: سي وليد عبد اللاوي،
0: اي يعطيه الصحه سي وليد، تحيه لي، عمل يعني مقال حلو اسمه كوكتيل مسعود الهذيلي، وصلي على خير الانام، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، هما الجديده نتاعك. علاش قال سي وليد اللاوي؟ يقول في عمله الصوفي الاخير كوكتيل مسعود الهذيلي لا يقدم الحداد مجرد وصلات غنائيه، بل يفتح بابا على ذاكره روحيه ضاربه في عمق القيروان، هناك حيث يتماهى الذكر مع النغم ويتحول الصوت إلى امتداد لحالة وجد صافية تنساب المقامات بانسياب مدروس من الجهركار إلى نفحات بوعلي السلطان في بناء سمعي متماسك يراوح بين الأصالة والوعي الفني الحديث. ليس الاشتغال على التراث هنا استعادة، بل إعادة خلق، إعادة بث للحياة في مادة موسيقية تتنفس من جديد. وهذا هو زين الحداد. لا يعطيه الصحة وقدم لك الزوز أعمال أحسن تقديم. خليها من عندك أنت، طو احنا هنا خدينا شوية، ربما خديت مقتطفات من المقال سي عبد الولي سي اللاوي وليد عبد اللاوي، لكن وانت في حضرتك أنت سي زين، هل زوز الأعمال هذوما ونحن غدوة، ربما غدوة وإلا بعد غدوة، نحتفل بسنة هجرية جديدة إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير.
1: نبي قالش الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، نبتدي من
0: الحكاية
1: نبدأها من الأغنية الدينية، والخير مصلى على سيدي النبي. الأغنية الدينية هذه تقول صلي على خير الأنام محمد عليه السلام صلي على خير العباد محمد تاج الأسياد هو الحبيب المشتبى معناها هو معناها فما كلام آخر الحقيقة ما تفكروش
0: هكا باش نبدوي سيزي لو كان تسمح هيت نسموه سادة المستمعين هل الجديد الأعمال متاعك هذية هما زوز أنغام هيت نبدو بالنغم هذي لحلو برشا
1: صلي على خير الأنام
0: فلا نسموه وبعدش نرجع معك

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صل على خير الأنام. هي الجديد الفنان التونسي زين الحديد، هي مدحة دينية بروح محافظة أو روح معاصرة، تحافظ على جوهرها. حلوة، كلمات حلوة، فيها محبة خالصة، فيها روح بالحق، فيها روح وفيها توزيع. حسيت توزيع معاصر، توزيع جديد، هكا ولا ليس زين؟
1: صحيح أخت ليلى، وأنا حبيت نأكد كلامك، وأنه هذا العمل يختلف في شكله على بقية الأعمال اللي معناها بك كل أعمال أغاني الدينية اللي قدمتها، واللي ديما حتى إذاعة كيف تعدي فيهم، كما تشفيق الحاجة، كما اللهم صل على المصطفى، كما قل مع الله ترى الله معك، هذوك أغاني نحكي ديما على الشكل. على الشكل، أما المضمون هو ديما المضمون على عينينا، واش خير من معناها المناجات المولى سبحانه وتعالى، أو معناها الصلاة على سيد النبي. الكلمات هذه اللي هي كما قلت مدحة في سيد النبي، حبيناها ان المركانت ما ترشمنا نعطي بس على النشأة نتاعها، كيفاش جات الأغنية هذه.
0: تفضل.
1: هي من كلمات شاب هو أستاذ، وفي نفس الوقت يكتب معناها في البداية يكتب الكلمات، اسمه حيدر النجازي. في حيدر يكتب الكلمات هذه، وعنده زميل وزاد أيضا أستاذ يلحن، عنده مبادئ في المو لحن. جاوني معناها اتصلوا بي صغار، ومعناها عندهم من 23-24، قالوا لي سيدي راهو معناها أغنية هذه راهو نعرفوك تغني، لو كان معناها يشرفنا، لو كان تشجعنا وتغنيها. قلت لهم خليوها لي أيامات أسبوع نسمع ونعاود نسمع ونعاود. الحقيقة شدتني الأغنية هذه في طريقة طرح الكلمات، وهذه المدحة تحس فيها مدحة، فيها شوية كيف الخشوع، شوية كيف هكا سكينة تحس بها كي تسمعها الأغنية، تحس معناها حاجة تبدأ هابطة على البدن، تقول شريك معناها حاجة اللي ما تتوصفش، فهمت؟ فحبيت نعطيها كساء آخر هو التوزيع، معناها شنية الآلات اللي مش تحبنا. فالتجاك الموزع اللي ديما يوزع لسي نادر الشيف ما قصرش، كساء هذه الأغنية بالآلات ما نعاش كان حكا البوزق ولا حاجة كما كآلات تركية، أعطات بعد آخر. وجاني حتى في التسجيل سي محب المطري قال لي راهو حتى في الأداء تو مش يختلف في الأداء نتاعك على اللي نعرفوه نحن تاريخ نادي الدار. لو كنت تسمع برشا فما صحابي ما يخسيلونيش انا نغني، يخسيلوا واحد اخر، فهمت؟ معناها تلمو معناها السيد، معناها سمك، عباره لوك جديد في الاداء وفي اللحن. وهنا نحب نقول انا راني نحب التجارب ونحب التنوع، ونحب هكا معناها العبد يخرج على المعتاد وعلى المالوف بطبيعه، بالمحافظه على الاصل وبالمحافظه على الكلمة الهاتفة، وبالمحافظة أيضا على التاريخ نتاعه العبد. هذه نشأة الأغنية صلي على خير الأنام، وحرصنا قدر ما يمكن باش تكون حاضرة قبل هذه الاحتفالية المباركة اللي هي رأس السنة الهجرية إن شاء الله يا ربي، معناها سنة هجرية مباركة على الأمة الإسلامية وعلى بلادنا، واللي ما في واللي فيه الخير للشعوب الإسلامية. هذه نتمنى من كل قلبي، نتمنى من كل قلبي أن تعجب السادة المستمعين، وإن شاء الله كما عودتنا إذاعة الكاف ديما تبرمجها في المناسبات، خاطر رأوا الأغاني هذه ما هيش مقتصرة على مناسبات دينية، مقتصرة كل يوم، حتى كل يوم نغني ونصلي وعني ديما معناها شوية فيه.
0: نعم، وخاصة الأنغام الصباحية متاعنا. أنا نأكد لك سيزين الحديد، نأكد لك أنه أنغامك كل متواجدة تكيد تكون يوميا، خاصة الأنغام الدينية الصباحية اللي نستفتحوا بها الصبحيات متاعنا. ما خيرش من الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبارشة أنغام عندك منها رامي حمالي على الله، اللي
1: رامي حمالي اللي حكينا فيه وقت مدة مقارب 5 أشهر العمل الجديد هذاك، وعجب برشا عباد، وحتى في الكيف الحقيقه كلموني اصدقاء يقولوا لي راهو نسمعها في الصباح، ديما في الصباح.
0: اي فعلا،
1: وفيها وفيها وفيها راحه نفسانيه ما عادش
0: صحيح.
1: حكينا فيه نحن قبل كي تقول رامي حمالي على الله، حتى اللي عنده ضيق ولا حمل هكا تعب ولا حاجه يتفرهد، خاطر يقول الخير خليها على الله.
0: وين نحرص عليش نقدمها في الصباح؟ وهي الحقيقة راي نغم ماهوش مقتصر على صباحية، نجم تكون حتى مسائية في أي وقت يعني. والمتلقي، وأنا دائما وحكيت لك اليوم شوية حكينا في الكواليس، قلت لك وإن وراه المستمع التونسي عامة ومستمع إذاعة الكيف والشمال الغربي ياسر يميلوا للأنغام التونسية، وخاصة الأنغام متاعك يميلوا برشا للأنغام اللي فيها روح، اللي فيها الكلمة الطيبة، اللي فيها أكل تعطيك الشحنة كبيرة الصباح، وما فماش من خيرته وأنه تخليها على ربي سبحانه، وأنك وانت أنت قاصد ربي تسمع النغم هذية يزيد يعطيك الشحنة متاع الإيمان، وشحنة متاع يهز لك المورال من المعنويات،
1: وثقة تولي كبيرة أكثر بتبيعة. في المولى سبحانه وتعالى
0: بتبيعة.
1: ولكن الهدف من هذه الأغاني هي مناجات، وفي نفس الوقت إنسان معناها ديما يقرب الرب بهذه الكلمات الحلوة وهذا الكلام الجميل وهذه المناجات اللطيفة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم معناها كل ما هو خير. أمين.
0: اللهم امين. عندك مضيف؟ لانه مازال قبل ما نختم معك سيزين فما النغم الثاني ان شاء الله باش نسمعوه من جمله الالبوم الجديد نتاعك، يعني زوز انغام الكوكتيل هذيا مسعود الهذي اللي وصلي على خير الانام الجديد نتاعك. وتحرص دائما، وانه كيف ما قلت انت خاصه في مناسباتنا الدينيه، المقام والمقام والروح والمقام الصوفي انت تبارك الله عليك يعني مشهور بيهم بينها الصوفي والديني، اللي ديما عندك هك المشروع الفني متاعك ديما التجديد وديما الاثر والبصمه متاعك تخليهم فوالا
1: ديما تبحث، وما نخبيش عليك البحث في التنويع في والتنوع والاجتهاد قدر ما يمكن حاجات معناها في الميدان الموسيقي على مستوى الكلمات، على مستوى أعمال قديمة والعبد حيرها، على مستوى تطلعات في أغاني غربية وأغاني تونسية، على مستوى أفكار العروض معناها اللي تم لكونسيرة تم معناها حاجة كناكة، وهذاك معناها فيه بطبيعتي نحب البحث ونحب التجديد ونحب أعطاء روح جديدة وروع بصمة متاعي أنا معناها هذا ما جرني معناها كما عملنا متاع رامي حمالي، جاتني الفكرة للكوكتيل كوكتيل هدية مسعود الهذيلي. ما نعرفش الوقت اسمح لي نعطي بصمة للسادة المستمعين.
0: تفضل بتبيعة لأنه باش نختموا بها الكوكتيل هذية متاع مسعود الهذيلي، بسطوا لنا تقديم وجيز من عندك أنت للسادة المستمعين سيزين.
1: حب هي العملية دي الأغنية دي هو مسعود الهذيلي، هو باش نقولوا شكون مسعود الهذيلي، هو ولي صالح قريب المنطقة الزاوية نتاعو منطقة الصبيخة، ومعناها عنده هو شيخ طرقية عنده الطريقة نتاعو. وانا صغير نرجع 60 سنة التالي في مدينة القيروان، الفرق اللي نتاع الرجال اللي غنيوا بالبنادر والزكرة يغنيوا اركب على الحمرة وهز العود يهدي لي يا مسعود. الأغنية هذية درت عليها برشا مرات الناس اللي تقع حتى التحميرة فيها وفيها الإيقاع البطيء، فقعدت لي الصورة هذية في بالي. معناها قمت أنا الحقيقة بأعمال من القيروان كما العايشة بروطة كما كوكتيل بي حنيني كما تشويق الحج، لكن هذية قعدت لي جاتني الفكرة قلت لي ملا العبد يخرج بها من المحلية إلى معناها المستوى الوطني، خلي العباد يعرفوا الأغنية هذية وهذا النمط وهذا اللون. والحقيقة قعدت نخمم باش نخرج كوكتيل، وكي تقول كوكتيل يلزم يكون فيه وصلات، يعني الوصلة أولى ثانية ثالثة. فاستنجدت بصديقي في محمد كركوت اللي هو من معناها شيخ هالميدان هذايا وعاوني مشكور، و تممنا الجزء الأول نتاع اركب على الحمرة وهز العود يهدي لي يا مسعود. الجزء الثاني كان كذا البحث، الجزء الثاني كان فيه رامي حمالي على الله، وهي معناها جزء من الأغنية الأخيرة متاعي اللي ألفها لي ولحن هالي تعب الحكيم بالقيد الله يرحمه. وحبيت نحط الجزء هذا تكريم اللي يروح صديقي وأخي تعب الحكيم بالقيد ربي يرحمه، تكريم اللي هو واللي يروح معناها كمؤلف وملحن. الجزء الثالث اللي تختمنا به هو خلينا من نوبة أبو علي السلطان اللي هو ولي صالح في منطقة نفطة موجود، وقمنا أخذينا منها شوية، وكان هذا كما العقد فيه معناها ذات حبات، وكل معناها جزء يحكي حكاية. هنا نحب نشير حاجة، وأنه الأغاني هذه تغنى بالذكرى والبنادر. حبيت نعمل إضافة ولمسة توش نتاع زي الحداد كما عملتها في الكوكتيلات السابقين، وأن ندخل فرقة موسيقية بآلات الوترية بالكمانجا والقانون والناي وكل ما هي معناها مكونات فرقة موسيقية إلى جانب الذكرى وإلى جانب البنادر والدربوكة. فكان هذا التزاوج وكان هذا المزج بين الحداثة والأصالة، هذه هي بصفة عامة معناها الخطوط الكبرى لإنجاز هذا الكوكتيل.
0: نعم.
1: لو سمحت يا أخت ليلى، تحب تعدي توا نعديوه ونرجعوا له معناها لمسات أخيرة معناها آخر كلمات، خلي يستمتع السادة المستمعية بعد كيف بهذا العمل اللي أنا فخور به وفرحان به وفرحان أيضا دائما معناها أيضا، وأني مقام تعدى على إذاعة كيف على المباشر. إن شاء الله تعجب الجمهور.
0: أكيد.
1: وإن شاء الله عمل يبقى في الذاكرة.
0: أكيد.
1: نرجع لبعضنا.
0: أكيد. في حضرة المقام والروح سمعنا جديد الفنان زيل الحديد، سمعنا نغملول صلي على خير الأنام، هات نسمو العمل الثاني كوكتيل مسعود لهذيلي.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذايا جديد الفنان زين الحديد كوكتيل مسعود الهدي، لكوكتيل جميل، كوكتيل رائع. وحينما يكون الفن يعني صادق، الكلمات صادقة، تلامس الروح. عمل جميل جدا، تهنينا الحارة، تهنينا القلبية على هذا.
1: تشجيعكم انتم هذايا
0: راه ديما حضرتك تشجيع للسادة المسامعين اللي بدأت من توا توصلني التشجيعات، وبدأت من توا توصلني التبريكات ليك، ويبلغوك التحيات ويبلغوك سلامهم.
1: تحياتي مشكورين، يعطيهم الصحة.
0: عمل رائع، عمل رائع. يعني حسيت وانه هالكوكتيل كان جميل جدا، كوكتيل مسعود الهذيلي، برافو، يعطيك الصحة، وان شاء الله بالتوفيق ديما ليك، وان شاء الله ديما تمتعنا هكا زين الحديد بالأنغام التونسية الجميلة.
1: شكرا. انا نحب نشكر سي محسن الماطري اللي وقف على التوزيع، عمل التوزيع الكوكتيل هذا وسجله في نفس الوقت. انا حسيت نوعية الصوت والخدمه والالات الكل حقيقه واضحين بالقدا حلوين، معناها الاذن ترتاح لهم.
0: صحيح. عمل ممتاز، يعطيك الصحة، وديما عودتنا بجديد. إن شاء الله هالجديد متاعك، جديد الفنان زين الحديد، يعني يلقى الصدى. وأنا متأكدة وأنه باش يلقى الصدى، لأنه كما قلت يعني فما عناية كبيرة ولهوة كبيرة بالأنغام التونسية وبالفنان زين الحديد. شكرا ليك، شكرا أنك قبلت دعوتي، وشكرا أنك كنت حاضر.
1: شرفني أنا، شرف لي أن نتعدى على في المباشر على إذاعة الكيف، على موجب الكيف، هذا يشرفني وهذا واجبي. وان شاء الله اللي نعملوه ديما يعجب السادة المستمعين، ان شاء الله عند حسن الظن
0: يا سيدي. ونحن كذلك بارك الله فيك، شكرا ليك، نورتني بحضورك في هذه الأمسية في نبض المساء على موجات إذاعة الكيف، وان شاء الله ديما ترجعنا بالجديد، واتمنى لك المزيد المزيد من التوفيق.
1: شكرا لك، عايشك، تحياتي ليك وللسادة المستمعين.
0: شكرا زين الحديد، بارك الله فيك، كان ضيفي من خلال الجديد نتاعو اللي سمعناه على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. الكوكتيل هذايا لحلو برشا، كوكتيل مسعود الهذيلي، وسمعنا صلي على خير الأنام، حبيناهم وأنهم يكونوا بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله كل عام والشعب التونسي بخير، كل عام والأمة الإسلامية حياة بخير بمناسبة العام الهجري. مواصلين مع بعضنا مستمعينا الكرام، مواصلين الأمسية متاعنا، نذكركم بتوقيتنا 47 دقيقة بعد الخامسة مساء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

خلاني الريحي باش نسمعوه زيدا بصوت الراحل أحسن الدهميني يا شاغلة بالي. نذكركم أنه اليوم فقنا على أخبار رحيل الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي. بعد شوية نسمعكم أغنية اللي قدمها أمام الرئيس الراحل حبيب بورقيبة يا فاطمة، لكن هيت نسمعه يا شاغلة بالي أحسن الدهميني.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي

0: السادسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله مساءكم مستمعينا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لأحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب التقلبات المناخية. بولاية سليانة تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها. في تفاصيل النشرة، تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لأحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. وتمثل هذه الإجازة فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية والأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء والروبوتيك والرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، وفق ما يضيف مدير المعهد أنور بن خليفة.
2: إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، وتندرج هذه الإجازة في مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. الإجازة هذه هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل فرصة للناشفين الجدد في البكالوريا، بكالوريا رياضيات، علوم تجريبية، تقنية وإعلامية، فرصة للتوجه نحو مجالات معناها الصناعة الذكية، الأنظمة والآلية، الأنظمة المدمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تهدف الإجازة هذه لتكوين كفاءات قادرة على تصميم، برمجة وإدماج وصيانة وتحسين الأنظمة الصناعية الحديثة من خلال جمع بين الإعلامية والإلكترونيك والتكنولوجيات الذكية. كما تفتح هذه الإجازة أفاقا واعدة للإدماج المهني، مش نكونوا حاضرين في المعرض المخصص للتوجيه الجامعي اللي تنظمه جامعة جندوبة يوم الثلاثاء 14 جويلية، ونعرفوا بمختلف الاختصاصات المتوفرة.
0: خصص اجتماع اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب لاستعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، بالإضافة إلى الاستعدادات الموسم الفلاحي المقبل وتثبيت أسعار البذور والأسمدة دعما للفلاحين، وفق ما أفادنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمادي البوبكري.
3: اجتماع ناولنا فيها استعداد موسم الحصاد وكذلك التحضير لموسم البذور الجاهز، خاصة الأسمدة الكيميائية والبذور اللي الشركات كلها موجودة، باش نبداو الصناعة على بكرة على أساس وأنه باش نحضروا موسم يكون موسم جاي إن شاء الله، موسم جيد، موسم طيب، موسم الحبوب قاعد يتقدم بنسق عادي. وصلنا حوالي 2,200,000 قنطار بين شعير وقمح لين وقمح صلب. فيما يخص الأسعار، هو تم أخذ الأسعار على مستوى مجلس وزاري اللي أقر أنه تبقى الأسعار على حالها، تبقى الأسمدة الفلاحية زادة كيف كيف على حالها، والبذور إن شاء الله مش تبقى على حالها في الأسعار.
0: دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجة الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك تبعا للنشرات الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة اليوم، خاصة بعدد من ولايات الشمال الغربي والوسط، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء نشاط السحب الرعدية. تواصل جمعية منتدى باجا استعداداتها لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان القمح أواخر الأسبوع الجارية، ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة واحتلالها المرتبة الأولى وطنيا. رئيس الجمعية محمد بن عيش والتفاصيل.
4: في برامج مميزة في القرية الحرفية للمجامع المهنية الفلاحية والصناعة التقليدية الغذائية، كذلك عندنا ندوة علمية مميزة حول أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية، كذلك عندنا عروض مميزة في الطهي في سينما الحصاد وعرض موسيقي. الهدف هو تثمين مادة القمح اللي هي دائرة داخلة في التراث الغذائي العالمي، مهمة جدا وهي استراتيجية. باجة بعد بلاد المندرة والسابة، باجة تحتل المضربة أولى في مادة القمح، نحب هذه المادة المهمة يقع تثمينها ثقافيا تراثيا سياحيا.
0: بولاية باجة دائما، حيث انطلقت بلدية مجز الباب في العمل على مراجعة مثال التهيئة العمرانية، وهو حاليا في مرحلة التشخيص واختيار أماكن التوسع وفرضيات التهيئة، وفق رئيس مصلحة التهيئة بالبلدية شادلي الشواشية.
5: احنا عندنا مثال تاي العمرانية اللي هو تمت المصادقة عليه بأمر في تاريخ 28 سبتمبر 2010 عدد الأمر 2543. ذي في المثال تاي العمرانية فيه شوية أغلاط، عملنا المراجعة وبرمجناه وانطلقت الأشغال مدة توا عنا 6 شهور من اللي بدينا فيه، وتوا في مرحلة التشخيص وإعداد فرضيات التاي. معناها احنا توا قاعدين نشوفوا في البلايس اللي يمكن التوسع فيها، حكم أن مجاز الباب مثال تاي العمرانية داير به تقوي، دونك لقينا مشكلة شوية مع الفلاحة في المناطق التوسع اللي هي مش نتوسعوا فيها على مستوى مثال تاي العمراني للبلاد. في مناطق التوسع هذه توا لقينا اتفاق مع مصالح الفلاح ان مش نبعدوا عن التقوي ومش نشوفوا المناطق اللي هي ذات صبغه فلاحيه ماهيش تقوي. واحنا توا مع مكتب الدراسات قاعدين نعملوا في الفرضيه الاولى مش يجيبها لنا بقدره ربي في 10 ايام الجايين. عندنا العمادات زاد كيف كيف قاعدين توا نحضروا في اللونجاجمون مع المراقب الجوي والمصاريف، ومش تنطلق زاد اشغال امثله تاي العمرانيه بمناطق سيدي مدير توكابر الهيري شواد سيدي نصر سيدي احمد الجديد القريعات وقريش الواد وعيدات.
0: إلى ولاية سليانة حيث كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملاتها الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها بما من شأنه الإضرار بصحة المواطنين وفق منسق الهيئة بسليانة عدنان العبيدية.
6: المياه اللي تتباع واللي هي تعتبر مجهولة المصدر في شاحنات ما عرفوش حتى تركيبتها فهي تشكل خطورة على صحة المستهلك، وفي هذا الغرض معناها بطبيعة جات فيها مراسلة حتى من الهيئة لتكثيف المراقبة ومنع هذه الظاهرة والقيام بالإجراءات اللازمة من تحرير محاضر والمعاين. ونعرف المياه هذه هي مياه غير آمنة أولا، ما نعرفوش المصدر متاعها أو حتى على المستوى التركيبة الفيزيوكيميائية كيف نجم تكون معناها خالية من الأملاح. بالنسبة لولاية سليانة ما سجلناش مخالفات في هذا الغرض. بالنسبة للعيون قاعدين نقوم معناها بصفة دورية بتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية للعيون تابع سليانة، وإلى حد هذه اللحظة معناها ما لاحظناش خلل في التركيبة الفيزيوكيميائية.
0: تنتظم مساء اليوم بمدينة الكاف عروض مهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع الذي انطلق بداية من 11 من الجمعة الجاري ويتواصل إلى 28 من الشهر الجاري تحت شعار سيرك الغد. يبدأ اليوم بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول على أن يحط رحاله بولاية سليانة يوم 23 من الجمعة الجارية وفق ما يضيف المدير المهرجان هيثم القصداوي.
7: المهرجان الدولي للفن السيرك في عدة ولايات مختلفة من البلاد التونسية. اليوم نحن موجودين اليوم في ولاية الكاف تحديدا في حي الدير بحدا القاعة المغطاة، دعوة مفتوحة للجماهير، جماهير الكاف اللي باش يجيو يواكبوا الأجواء فن السيرك والورشات والعروض الفرجوية والدولية في فن السيرك، موجه للجمهور والعائلة التونسية. نستناوكم باش تكونوا بحذانا. المهرجان هذاك مازال متواصل في عدة ولايات البلاد التونسية. عندنا نهار 23 جوان في ولاية سليانة تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، دعوة مفتوحة الأهالينا في سليانة نهار 23 زادة باش يكونوا ويواكبوا المهرجان.
0: احتضنت تونس اليوم المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة الذي نظمته جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد المؤسسات الدولية. هذا وقالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي خلال المنتدى إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا تعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة، مبينة أن هذا المؤشر الإفريقي مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرة الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية. في مستجدات العالم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن مسألة الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة تمثل حقا لإيران وأولوية بالنسبة لها إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة، مشددا على أن طهران ستواصل المطالبة بهذين الملفين. وأضاف ذات المصدر أن القرار النهائي بشأن توقيع مذكرة التفاهم سيتخذ اليوم أو غدا، مشيرا إلى أن الرأي الجماعي للأطراف المشاركة كان أن يتم توقيع التفاهم يوم الجمعة في سويسرا. وفيما يتعلق بالملف النووي قال ذات المصدر إن التفاصيل النووية لم تدرج في نص مذكرة التفاهم وإنه من المقرر إجراء مناقشات خلال فترة 60 يوما بشأن القضايا النووية مقابل بحث ملف رفع العقوبات. استشهد مواطنان اليوم في قصف لقوات الكيان الصهيوني لمنزل شمال مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة صهيونية على وسط قطاع غزة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لأحداث إجازة جديدة في الأعلامية الصناعية. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة ومربي الماشية لتوخي أقصى درجة الحيطة والحذر بسبب التقلبات المناخية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بكم، هلا وسهلا بكل من التحق بنا على موجتنا، موجات إذاعة الكيف، في توقيتنا 11 دقيقة بعد السادسة مساء. نردوا بالكم فما عاصفة كبيرة تمر بها مدينة الكيف في هذه اللحظات، أمطار غزيرة على مستوى مدينة الكيف. ردوا بالكم الحذر في السياقة، سحب رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ساقت الآن مسحوبة بالبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل محليا الجهات الشرقية بقية هذا اليوم وأثناء الليل. الرياح عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب سواحل، ضعيفة معتدلة ببقية المناطق وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. تتراوح الحرارة ليلا بين 19-24 درجة بالشمال، والمرتفعات وبين 25-31 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. الحيطة ثم الحيطة، ردوا بالكم سياقة تكون متزنة، ردوا بالكم ما تجروش، لأنه كما قلت على مستوى مدينة الكاف في هذه اللحظات فما أمطار غزيرة، سحب رعدية، وفما البرد يتساقط في هذه الأوينة. إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا باللطف يا ربي. 13 دقيقة بعد السادسة مساء، رجعنا لكم في جزء ثاني من نبض المساء.

على أنغام الراحلة وردة الجزائرية. نذكركم أنه عنا مسابقة بالنسبة لهذه الأمسية، مسابقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للجيش التونسي، والجائزة تتمثل في تذاكر لفائز لحضور الحفل اللي باش تحتضنه القصبة بمدينة الكاف يوم السبت 20 جوان 2026، بداية من الساعة 9:30. سؤالنا لهذه المسابقة سؤال سهل برشا، تنتبهوا لأنه عندي احتمالات. شنو تاريخ تأسيس الجيش الوطني التونسي؟ عندي ثلاثة احتمالات: 24 جوان في 1956، 24 ماي 1956، وإلا 24 جوان 1956. ناخو مكالماتكم الهاتفية على 78 227 700. آخر حلقتنا نعود نذكركم بنص مسابق بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للجيش، جائزة في انتظار فائز باش يكون حاضر معنا في الحفل هذية اللي إن شاء الله باش تحتضنه القصبة. سؤالنا يقول: ما هو تاريخ تأسيس الجيش الوطني؟ عندكم ثلاثة احتمالات: 24 جانفي 56، 24 ماي 56، وإلا 24 جوان 56. نتصوروا سهل سهل برشا. بعد شوية يكون حاضر معي عندي ضيف، هو مدير المهرجان الدولي لفنون السيرك السيد هيثم القزاوي، اللي إن شاء الله باش نتحدث معه على هالدورة هذية لمهرجان السيرك الدولي.

قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا.

قولوا أيوة ولا لا. أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا. قولوا أيوة ولا لا.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. وردة الجزائرية مغطى وميلو. وصلنا 26 دقيقة بعد السادسة مساء. انتبهوا فيجيلونس، انتبهوا لأنه أمطار غزيرة تهطل في التوقيت هذايا على مستوى مدينة الكيف، ونتصور أنه زاد حتى في المدن المجاورة. وجينا تنبيه الحقيقة من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي اللي أعطى تنبيه ب نزول أمطار غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية مسحوبة بسحب رعدية بالنسبة للشمال والوسط. إن شاء الله كل ما يعطينا باللطف يا ربي. نمشي مباشرة مع السيد هيثم القزاوي مدير المهرجان الدولي لفنون السيرك اللي إن شاء الله بش يكون حاضر معنا وبش يعطينا فكرة عن هلا دون الجديدة لفنون السيرك. ولو أنه في الأمطار هذه أنا كلمتهم وإن شاء الله معهم ربي، خاصة مع الأمطار هذه ومع الآلات اللي كيف ما ذكر لي سي هيثم، حكيت معها شوية في الكواليس، يقول وأنه إن شاء الله ربي يسر. سي هيثم مساء النور.
1: مساء النور على المستمعين إذا كيف نحييكم. بالنسبة للأمطار نحييكم عليها أنا خطر في مني موجود في وقتها مع تبليت برشا مطر في كيف، ونحن حاضرين حضرنا المعدات تاع الجسيك نتاعنا اللي باش يكون اليوم في إطار المهرجان فن السيرك. نحن توا قاعدين زاد نستناو في حفل الطقس كيما الناس الكل. نحن الحقيقة معناتها المعدات الكل حاضرة في استعداد كبير لاستقبال الجماهير. إن شاء الله يا ربي الطقس يتحسن والجمهور يجي بحذانا، حتى رغم ذلك مش تأثير بظروف اللي تاع الطقس باش نقدروا نرجعوا المعدات. اليوم في ولاية كيف في أجواء المهرجان الدولي للفن السيرك في دورته التاسعة اللي بدأ من 11 حتى 28 جوان.
0: ان شاء الله ان شاء الله هو أما اكيد ان شاء الله يتحسن الطقس. وهذه دعوه لكل الساده المستمعين للي يحبوا انهم يكونوا حاضرين في هالدوره الجديده هذه المهرجان الدولي لفنون السيرك. وين يلتحقوا بكم سي هيثم؟ بربي يعطينا شويه معطيات.
1: نحن موجودين حاليا، نحن توا تركيز المعدات وبدا من بدايه النص النهار. نحن موجودين فينا القاعة مغطاه حي الدير. نستناو في يتحسن الطقس باش نعاودوا نرجعوا ونحضروا اللوجستيك نتاعنا ونكونوا حاضرين ان شاء الله للجمهور نتاعنا. حتى وطار نحن اليوم دعوه مفتوحه للجماهير كيف بعد تحسن الطقس باش نجيو نعملوا سهره ممتازه في ولايه كيف في اطار المهرجان الدولي للفن السيرك في دورته التاسعه. نحب نذكر عن طريق اذاعه كيف، نحب نقول لكم نحن زاد موجودين 23 جوا في ولايه سليانه في اطار مهرجان المسرح والمجتمع بشراكه مع المسرح مهرجان المسرح والمجتمع. وزال المهرجان متواصل في برشا ولايات البلاد التونسيه، وتابعونا تابعونا اللي يحب يتفرج ويتمتع بالسيرك في عدة ولايات.
0: نعم، بالتوفيق لكم سي هيثم القزاوي. ما طولش عليك لأنه الظروف متاع الأمطار هذه خليتكم ونكونكم كل الاهتمام منصب على الآلات. إن شاء الله بالتوفيق لكم يا سيدي، بارك الله فيك.
1: شكرا، موافقين.
0: يعيشك يا سيدي، موافقين زادا انتوما. سي هيثم القزاوي مدير المهرجان الدولي لفنون السيرك موجودين بمدينه الكيف. يتحسن الطقس باش انتوما تكون لكم فرصه وانكم تكونوا حاضرين في هذه الدوره الجديده. مرحبا مجددا بكل الساده المستمعين. هيا ترحبوا بريم الكافي. صديقتي ريم مرحبا، مساء النور.
2: مساء الخير ليلى. ان شاء الله يا ربي اللي يسمعوا فينا الكل بخير ونعمه من خلال الأمطار هذه. إن شاء الله أمطار نفع، غيس نافع إن شاء الله يا ربي. وديما نقولوا المساء يحمل بين ثنياه دائما الأفراح، ويحمل بين ثنياه صباح جديد.
0: إن شاء الله يا لله، إن شاء الله تكون أمطار الخير هذه
2: إن شاء الله يا رب.
0: كتاب الأسبوع، وانت متعتنا وعودتنا بكتب مختارات يعني، وتنتقي بجدة الكتب متاع كريم.
2: كتابنا اليوم ليلى هو كما وعدنا سادة المستمعين المرة اللي فاتت باش نحكوا
0: ياسمينة خضرة.
2: ياسمينة خضرة هذا المساء معنا عبر أثير راديو الكيف. عنا الكتاب متاعنا هو فضل الليل على النهار، الكتاب
0: هذا الكتاب اللي نقرا فيه انا توا
2: ياسر حلو برشا. فضل الليل على النهار عنده برشا تاويلات للعنوان، واكيد فما برشا تاويلات زاده للاحداث، ولكن تبقى ديما الحكايه التي يستسيغها القارئ، الحكايه التي نراها بين السطور، لان الروايه دائما تحمل بين ثناياها العديد من الرسائل لكي يستسيغها القارئ، وعندما يقرأ يدخل إنسان ثم يخرج إنسان آخر من جراء ما فهمه وما أدركه من بين ثنايا هذه السطور. نعم. فضل الليل على النهار لياسمينة خضرة. أولا هو ياسمينة خضرة باش الناس كلها تعرفه، هو رجل وليست امرأة. ساعة تقول ياسمينة راهو رجل،
0: هو الاسم المستعار
2: محمد، هو اسمه، هو معناه اسم مستعار، هو اسمه محمد مول سهول، جزائري كان ضابط بالجيش الجزائري. هو عمل العنوان هذايا لأن معناها عنده المهنة نتاعو حساسة برشا وما نجمش يظهر للعموم، لذلك اختار هذا الاسم، ولكن ليس اختيار اعتباطي لهذا الاسم، هو معناها هو كأنه اسم مشتق من اسم زوجته التي يدين لها بالكثير من المزايا التي وجدها فيها، ثم أيضا كانت له سندا وكانت له بمثابة الليل الذي يفجر فيه الكاتب كل طاقته، اسمها يمينة خضراء، ولكن هو زاد الساء ياسمينة خضراء، يمكن عنده دلالة كبيرة لزهر الياسمين. تنرجع بعد قصيدة مزينة شوية، مزينة برشا بليتو، أما هي قصيرة لزار قباني يحكي على الياسمين. نرجع للرواية متاعنا، تحكي على بطل الرواية اللي هو اسمه يونس. البطل هذايا وقت اللي فقدت العائلة متاعه مورد الرزق متاعها من أراضي ومن أشجار ومن بساتين والكل، مشوا للمدينة بحث عمهم الصيدلاني هذايا. يونس أصبح في رمسي، ولكن في رمسي بالاسم فقط ولا اسمه جوناس، ومعناها وتعامل مع الفرنسيين وخذ عاداتهم وخذ تقاليدهم وخذ العيشة المتفتحة متاعهم. أحب واحدة اسمها إيميلي ولكن ما تزوجهش في الأخر. فما برشا أحداث صارت في القصة هذية، عنا البعد العاطفي أو الصراع العاطفي الذي واجهه هذا البطل في الرواية اللي هو حب إيميلي ولكنه لم يستطع زوج منها. الحكم برشا برشا حاجات، فما برشا أسرار راهي ليلى في الرواية هذية. هو ما وصلش وما تزوجش إيميلي على خاطر هي تزوجت صديقه، وهو اتهم بالخيانة ولكنه لم يخن هذا الصديق، بل حافظ على سمعة إيميلي حتى لا تكون معناها مضغة في الأفواه، وكانت تبقى هي تلك الفتاة التي حافظت على كل الأخلاق التي غرس فيها المجتمع الفرنسي رغم تفتحه ورغم كل ما انبهر به يونس. نمشوا في الكوتي الأخرى، نلقوا يونس لا يزال متأثرا بالأصل الجزائري متاعه، بالعروبة متاعه، بالهوية متاعه، بالعادات بالتقاليد متاعه، وبقي لكنه بقي ممزقا بين هذا وذاك، بين عيشته وحياته ضمن الفرنسيين وبين تقاليده وبين كل معناها ما يمت للوطن وللهوية بصلة. فبقي يونس بين هذا وذاك وبقي ممزقا. لهنا نمشوا للبعد العاطفي اللي هو بقى بين حبه الإيميلي وبين حبه للوطن متاعه. نمشوا للبعد التاريخي اللي هو عاش بين الفرنسيين وخذ التقاليد متاعهم والعادات متاعهم.
0: هي الفترة الزمنية في الكتاب متاعه سكو لو جور دو لا نوي بين 1930 و 1960 أبارامون هكا، لأنه الأحداث
2: في عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر
0: البدايات. نعم.
2: ولهنا ليلى نقولوا الإنسان تشبثه بالهوية متاعه، معناها يونس هنا معناها أظهر ذلك الإنسان الشجاع الذي لم تجره عادات فرنسا وكل التفتح الحضاري اللي عندهم وكل الأخلاق مش كيفنا مش كيما المجتمع برغم هذاك الكل، خاطر الإنسان ديما يميل للحاجة اللي تفرهدو، اللي يميل الحاجة السهلة وينسى، لكن يونس ما نساش لا عاداتنا لا تقاليدنا لا الوطن متاعه، وهذا دليل الخاتمة متاع الرواية اللي رغم هجرة إيميلي وأصدقائه اللي عملهم الكل بقى متشبث بالعادات متاعه بالتقاليد متاعه بالوطن متاعه بالهوية متاعه. لهنا نمشي للعنوان ليلى، اش معناها فضل الليل على النهار. لهنا يجي ما نقوله الليل هو تلك الستارة التي مثلا يندس تحتها الإنسان حتى يرى حقيقته، حتى يتجادل مع نفسه، حتى يكون ذلك الحوار بينه هو بين حقيقتي، شكون أنا، شنو نعمل، علاش عملت هكيك، يبدأ يحاسب في روحه. والنهار هو ذلك تلك القرارات التي تأتي من جراء أو عقب هذه المحاورة بين الذات والذات. لذلك يكون الليل فضله على النهار، لأنه أعاد للإنسان إنسانيته، وأعاد ليونس أخلاقه وهويته وطنيته. أيضا عندنا لهنا التكامل، لا يكون لا نجد نهارا دون ليل، ولا نجد ليل دون نهار، تلك الجدلية القائمة بين التكامل بين الليل والنهار. زاد عندنا حاجة أخرى نمشوا من ناحية تاريخية، النهار اللي باش يشوفوه برشا ناس اللي هي فرنسا، ذلك البريق، ذلك النور الذي أضفته فرنسا على كل الشعوب، من حضارة، من رقي، من برشا حاجات نشوفوا فيها نحن معناها من سمات التقدم، وبين الجزائر في الوقت هذاك اللي هي كانت مستعمرة، كانت تعيش الظلم، كانت تعيش القهر، كانت تعيش العديد من الصعوبات، لذلك مثلها بالليل. معناها فما العنوان فيه برشا تأويلات وفيه برشا إسقاطات على الرواية. لهنا ليلى إذا كنا مشينا معناها عرفنا هذه اللي الإنسان عمره ما يفقد الهوية نتاعه مهما تغرب ومهما خالط ومهما عرف من عادات وتقاليد. نرجع لهنا أذي ذكرنا ليلى بطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، وقت اللي مشى البطل وقرأ البرة وشاف برشا عادات وتقاليد، ولكنه لم يتخلى، بقى ممزق صحيح ولكن في الأخير لم يتخلى عن عاداته وتقاليده. كي نعملوا ليلى نخزر المجتمعاتنا الإسلامية الحالية، هل نحن نحافظ فعلا على هويتنا؟ هل نحن فعلا متشبثين بالتراث الماجي ولا ماجي، معناها العروبتنا والقيم متاعنا والإسلام متاعنا؟ هل نحن فعلا رغم أننا في بلدنا هل نحن نشعر بذلك التمزق بين ما نراه في الغرب وبين عاداتنا وتقاليدنا؟ هنا يلزم وقفة ويلزم ليل طويل جدا باش الإنسان ينجم يحاور ذاته. يا أخي أنا ماشي في الطريق الصحيح وإلا لا؟ أخلاقي ماشي في الطريق الصحيح ولا لا؟ نمشوا للناحية الأخلاقية من ناحية اللباس، لا ماشي في الطريق الصحيح من ناحية الهندي من تاعي في الشارع. بالنسبة الأخلاقي، مبادئي وأمانتي وصدقي، هل أنا في ذلك الدرب السليم حتى أكون مسلما صادقا عنده أمانة وعنده أخلاق وعنده مبادئ؟ نمشوا للعمل، هل أنا مهتم بعملي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله في من أنجز عملا وأتقنه؟ الأسئلة هذه الكلها جي بين ثنايا الليل، ذلك الستار الذي عندما تهبط جناحيه على أو يسجل ويرخي معناها جناحيه على المدن الكلها، ونختلي بالذات، هل نحاسب أنفسنا؟ هل نحن على الدرب السليم أم لا؟ هذه كلها تعطينا القرارات متاع النهار، تعطينا قرارات صحيحة عقبة ما فكرنا فيه في الليل. يلزمنا نعاودوا برشا حسابات ليلى لنا، سواء في ثقافتنا، في معرفتنا، في لبستنا، في معتقداتنا، في كل شيء. مصطفى محمود شنو يقول؟ عمره ما كان الإسلام ذل تلك الطقوس، الصلاة والزكاة والصوم، لا، لكن عاملني بآية أنت قرأتها من القرآن. أريد مواقف تثبت أنني عربي مسلم، تثبت أنني على مبادئ، تثبت أنني ذو أخلاق عالية، تثبت أنني أتقن عملي. برشا حاجات يلزمها الإنسان يرجع لذاته، يرجع ذلك الحوار النقي الذي يراه بينه وبين ذاته. الليل يكشف تلك الحقيقة بين الإنسان وبين ذاته حتى يعيد التفكير، وحتى يصلح ذلك الدرب ربما سلك دربا خاطئا. ومش عيب نحن نغلط، لا، العيب نستمر في الخطأ، ولكن ديما المحاسبة ديما تهز الحاجة بهي. لهنا ديما نمشوا للأسرة ليلى، نعودوا وليداتنا بالحق أولا بالمطالعة، نطلعوا على الكتب على خاطر راهي كنز كبير برشا، بعدهم شوية على وسائل التواصل الاجتماعي. أكن نهار وقت لي قص الفيسبوك نسكل هبلت شفما على
0: فيسبوك وإنستغرام،
2: على خاطر صحيح ولينا إدمان، إدمان اللي لوجع المتباس واللي بالحق وقع معناها بلبلة كبيرة على الفيسبوك، شفما شنو صار، شنو وساعات تلقى عندك مكتبة طويلة وعريضة ما نمشيش ونختار كتاب ونهز نقراه ونبقى في ركن هكا محليني،
0: لأنه ولا الأكل إدمان لاديكسيون هذيك اللي صارت.
2: هذه نورمالمون وقفة علاش ني مدمنة، علاش ني تفجعت، علاش ني معناها صارت لك الهستيريا هذيك وقت الفيسبوك تقص. خلي تقص ميسالش، نرجع للكتب ونرجع للقراءات نتاعي، نرجع للمعرفة نتاعي اللي قاعدين عليه نشوفوا توا. نشوفوا وليداتنا قاعدين يتربوا على حوايج غربية، نشوفوا في رواحنا إذا كان نحن استعملنا اللغة الفرنسية حتى في عاداتنا اليومية نشوف في روحي إنسان راقي وإنسان متمتع بالمعرفة وبالعلم وبالثقافة. ليه؟ علاش نحن علاش هم يقولوا بونجور نقول السلام عليكم؟ علاش هم ما يقولوش السلام عليكم؟ علاش نقلد فيهم ذلك التقليد الأعمى؟ نحافظ على عاداتي ونحافظ على تقاليدي. هنا دور الآباء والأمهات، دور الطفل زاد لازم يكون واعي إذا كان تربى على هذه المبادئ الكلها. وديما راهو ديما نقول الدوي من قبرخة، ديما الأب والأم على حوار متواصل مع الطفل، لا للعنف ولا معناها باش نعطيه إسقاط وإنت تشيع من غير ما تفكر. لا، أنا أصنع طفلا مفكرا مبدعا باش يشوف، حتى روني كنقول له حكاية وما يقبلهاش في الوقت، تأكد لي أنت الحوار هذاك باش يبقى يخدم فيه في مخه ويقبله بعد، على خاطر إذا كان حطه تحت محك العقل صحيح باش يقبله، على خاطر منطقي الحوار هذاك صحيح وني باش نمشي
0: هذاك باش يسجله في العقل الباطني وبعديش باش
2: يصحح. وديجا احنا الليل هو عقل باطني اصلا. الليل هو ذلك العقل الباطني الذي يوجهنا لكل ما نراه صالحا ولكل ما هو منطقي. وديما تبقى النواه الاولى هي الاسره، وديما تبقى الكتب الورقيه هي غذاء الروح. وعدت ليلى باش نشوف قصيده لياسمين لنزار قباني. يا زهره بيضاء ترقص في المدى، يا من تفوح شذا وتنشر أسعدا، في كل فجر تبتسم وتهيم في وسط الحدائق تخلق الأعياد، يا يمامة بيضاء في أوراقها تخفي الحنين وتجعل الذكرى ندى، يا ياسمين أنت العطر يسكن روحنا وبلاسم يشفي الفؤاد، إذا صدى يبقى بياضك في القلوب منارة كالنور يستع في الظلام مسرمدا.
0: يعطيك الصحة، برافو، يعطيك الصحة ريم، شكرا لك، شكرا على الاختيارات الرائعة، شكرا انك خديت بخاطر حتى وعدينا اليوم ياسمينة خضرة. انا ياسمينة خضرة اللي مازلت نقرا له توا في الكتاب نتاعو الرواية الجميلة جدا سكو لو جور دو لا نوي، اللي شدني فيه ونرجع شوية للكاتب اليوم هو دقة الوصف. وساعات يخليني دقة الوصف والكلمات الجديدة اللي يخليني نرجع نقص ونرجع، لأنه يزمي نستعمل. هو قبل كان عندي الديكسيونير هذا راهو يزمنا حاجة
2: خاطر الفرنسية الألفاظ قديمة برشا ومعاش مدولة برشا
0: توا، ربما توا التليفون بالجوجل ندخل في ساعة ونفسر. لكن دقة الوصف يعني اللي تميز بها الكاتب الجزائري ياسمين خضرة، وكيف ما قلنا اسمه الحقيقي محمد، يتميز بدقة الوصف متاعه البالغة، ينقل تفاصيل المشاعر الأماكن بواقعية شديدة، تعكس كتاباته الواقع بدقة تامة. هو يستخدم التجربة السابقة نتاعو كضابط في الجيش لتقديم صورة حية ومفصلة، واللي كما قلنا تتسم بالدقة والتصوير الأماكن،
2: لأنه تفاصيل
0: دقة التفاصيل.
2: ذكرنا ليلى بغسان كنفاني وزاد كان معناها
0: في دقة التفاصيل يهرب بك شوية على الموضوع، بعدين تقول شنو انا شنو نقرأ شنو نقرأ.
2: فما ليلى زاد توا في السرديات الحديثة فما حاجة ميتا سرد معناها ما قبل السرد، هذه تقنية جديدة، مش جديدة هي معناها عندها مدة، والله نسيت شكون اكتشفها. بعد نبدأ في وسط القصة ونقرأ في الرواية والكل، يرجع لك القارئ يبدأ يحكي له، يقول راني اخترت المكان هذا على خاطر راني حبيت مثلا نعمل كما هو اختار ياسمينة، راني حبيت نرجع للياسمين وما يمثله من بياض ناصع ومن نقاء والكل. يرجع القارئ للواقع ثم يعيده للخيال ثانية. هذا ما وراء السرد اللي موجود في تقنيات السرد. تفاصيل اللي استعملها ياسمينة خضرة هي تجعل القارئ يغوص بين ثنايا تلك السطور ويغوص بين تفاصيل الحكاية ويحس روحه هو البطل متاع الحكاية. كان جاي يونس هو يتقمص يونس، كان جاي إيميلي يتقمص إيميلي، وتلك روعة السرد وتلك روعة الرواية.
0: شكرا لك. سكو لو جور دو لا نوي القصة متاعنا اليوم عنده زادة، أنا قريت له ديونا بيتبالا بان، القصة ياسر حلوة. كاتون لي سانج لا ديرنيير نوي دو رايس ليكيتاسيون افريكان لي سيرين دو بغداد عندو زيدا لي زيرونديل دو باغ دو كابول في قصة حلوة برشا لامبوستور دي مو هذوما بعض من روايات ياسمينة خضرة. شكرا لك
2: يعيشك ليلى.
0: شكرا على الكتاب نتاعنا اليوم لياسمينة خضرة. نتقابلوا الجمعة الجاية مع كتب أخرين مع
2: حكاية أخرى وحكمة أخرى. وديما ليلى نقولوا راهو الإنسان إذا كان ما يحاسبش روحه ما ينجمش يرتقي وما ينجمش يتقدم وما ينجمش يشوف الأخطاء نتاعو. ديما نحاسبوا أرواحنا، مش عيب إذا كان فشلت، العيب إني نستمر في الفشل.
0: يعطيك الصحة ليلى. ميرسي بوكو. قبل ما نختم معكم مستمعينا بديرا بشوية بشوية نوصلوا لنهاية مشوارنا، باش نستقبل تليفوناتكم ومعنا ألفة باش تستقبل تليفوناتكم فيما يخص المسابقة متاعنا اليوم وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للجيش. عنا يعني تذاكر لفائز واحد لحضور الحفل اللي تحتضنه القصبة بمدينة الكاف يوم السبت 20 جوان بداية من الساعة 9:30. سؤالنا، ما هو تاريخ تأسيس الجيش الوطني التونسي؟ 3 احتمالات: 24 جانفي 56، 24 ماي 56، وإلا 24 جوان 56. نتصور الإجابة سهلة سهلة. ناخذ تليفوناتكم توت سويت.

0: نمشي للتليفون الأول اللي حاضر مهانة. ألو مساء النور.
1: مساء الخير.
0: مرحبا.
1: الصحة والهناء صلى راحة البال يا رب.
0: لا اللهم أمين. مرحبا.
1: عايشك معك مفيدة.
0: مفيدة شنو أخبارك يا مفيدة؟
1: الحمد لله أمي عايشك ربي يخليك.
0: يا عايشك الصحة لاباس مفيدة.
1: الحمد لله والله عندي 9 شهور على البنك.
0: الحمد لله. لا لباس.
1: الحمد لله.
0: لباس مفيدة. لباس.
1: خطأ
0: طبي يعني قاعدة مطيشة وكهو. لطف عليك إن شاء الله باللطف عليك مفيدة إن شاء الله باللطف عليك خاطر عندك مدة ما كلمتنيش.
1: أنا نسمع فيك ما تحبش تدخل برشا.
0: مرحبا.
1: عايشك
0: مرحبا. عندك لي جابة مفيدة؟
1: ما شاء الله الاحتمال الثاني.
0: الاحتمال الثاني
1: خاطر نص غادي نص عسكري.
0: بي دونك الاحتمال الثاني اللي هو 24 ماي 56.
1: ان شاء الله وربي يحمي زيك ان شاء الله. ومنه ولدي تو عسكري ولدي انس.
0: ربي يفضلك انس. تو انا باش نعطيك فرصه اخرى. تو ولدك في الجيش مفيدة. يزمك تعرف التاريخ الصحيح يا مفيدة.
1: وما تقوليش بيا خليك هيك خلي بالك لا

0: وتحية من اللي
1: ها. ربي يخليك عايش، تحية ليكم الكل، سامحوني على طولت.
0: ليه ليه با دي تو، بالعكس ان شاء الله كل عام وانت حي بخير مفيدة، وتهنينا الحارة لبنيتك ان شاء الله ديما من نجاح لنجاح. شكرا مفيدة، يعطيك الصحة. نمشي مع تليفون ثاني. الو
2: السلام عليكم ليل.
0: وي مرحبا، مساء النور.
2: عايشك، مساء الخير.
0: مساء الخيرات.
2: عايشك، حبيت نشارك في البرنامج.
0: اي مرحبا، انت معايا في البرنامج. لو كان الصوت بركة فقط عييت، لو كان تريقل لنا الصوت. الو شكون معنا؟
2: معك جبالي نعيمة من الدهماني.
0: نعيمة جبالي من الدهماني، مرحبا يا نعيمة.
2: عايشك وبيك
0: يا عايشك، مرحبا. تسمع فينا بالكدي نعيمه توا؟ أيه عندكم امطار في الدهمينيه ولا لا؟ تبارك الله الكيف.
2: خيرات خيرات ربي
0: ان شاء الله،
2: ربي يعطينا.
0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين. نعيمه أيه، تبعت معايا نفس المسابقه اليوم؟
2: اي تبعت البرنامج من الاول، وانا ديما مستمعه في ذات الكيف.
0: يا عايشك، مرحبا مرحبا بك. الاجابه أيه من عندك ناخذوها نعيمه؟
2: 56 24 100 24 100. خير الأمور أوسطها.
0: باهي لله، باهي 56 24. شكرا لك نعيمة، يعطيك الصحة.
2: مساج تحية لو تسمح.
0: تفضل تفضل نعيمة.
2: نحب نهدي كافة أغاني الحصة ليكم والعائلتي بالدهماني ولد بنت خويا مناسبة ختامه.
0: باهي إن شاء الله مبروك عليه. شكرا لك نعيمة. يوسف، تحية ليوسف. تحية ليوسف، ميرسي بوكو نعيمة، يعطيك الصحة، ليلتك زينة. نمشي للمكلمة الثالثة. إيه شوف أنا باش نسهل عليكم راهو.
3: ألو.
0: وي مرحبا، مساء النور.
3: وي عايش.
0: مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا.
3: أنيس بن خليفة.
0: أنيس
3: بن خليفة.
0: أنيس بن خليفة، مرحبا أنيس، مين تكلم فينا؟
3: عايش. كيف
0: من كيف؟ مرحبا مرحبا انيس.
3: بيك عايش.
0: ايش راح في لك يا انيس؟
3: 1954.
0: اعطيني عاد 1900. اعطيني احنا لا. قلنا انيس ركز معايا شويه، قلنا 24 جانفي 56، 24 هما كلهم 56، والا 24 ماي 56، والا 24 جوان 56. انيس
3: 24 ماي 56.
0: بي داكور بي، شكرا انيس، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. شوف المكالمة المولية اوكا من توا للي باش يدخل معايا من توا، ما فماش تليفون انه هذه 24 مي ما فماش من اوكا، باش نسهل لكم اكثر من هكا. شوفوا كان فما تليفون اخيرا سينو، لانه ما فماش تليفون. بي 24 مي جوان 56، هذه جينا من عند المسامعة اللي طلبتنا في أول اللقاء. مفيدة، تهنينا ليك مفيدة، تذكرة فزت بتذكرة لحضور الحفل اللي تحتضنه القصبة بالكيف يوم السبت 20 جوان 2026. الوقت هو 9:30. الإجابة صحيحة اعطتها لنا اللي هي 24 جوان 1956. شكرا لسمو العربي، شكرا لسي العامري محمد اللي اعطانا زاد هو الإجابة الصحيحة، 24 جوان 1956. قبل ما نختم معاكم حبيت نعطيكم فكرة عن السينما بالنسبة للسينما التونسية اللي تحصد 3 جوائز في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الفيلم العربي بروتردام. الكاميرا والرفاق، هذه مشروع جديد للجامعة التونسية لنوادي السينما موجه للشباب واليافعين في الجهات الداخلية. ونحدثكم عن انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من تظاهرة المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات، هذه ينطلق بتونس العاصمة تحديدا بالمدينة العتيقة. عاصمة الفاطميين المهدية تحتضن النسخة الثانية من محفل تونس، وتبرقة تعيش على وقع عروض الشارع ضمن فعاليات مهرجان تبرقة للجاز، واللي إن شاء الله باش تتحول شوارع مدينة تبرقة من 2 إلى غاية 9 جويلية إلى ركح ينبض بإيقاعات موسيقى الجاز من خلال برنامج ستريت جاز. نذكركم زيدا وأنه تونس تحتضن يومي 18 و19 جوان تظاهرة علمية حول تراث

التعليم والبحث العلمي. بيت الحكمة يصدر مؤلف في جزئين عن محمد الحبيب رائد المسرح التونسي، حياته وأثاره. ونختم بفتح باب الترشح للمشاركة في فعالية الدورة 39 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل. هكا نوصل لنهاية مشوارنا معكم. شكرا لكم، ميرسي بوكو انكم تابعتونا في نبض المساء. كالعادة نعطيكم مواد يتجدد غدوة الصباح بكري في المتينال.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء المعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. أتاح حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لصحفية وكالة تونس إفريقي للأنباء بالجهة. هذا وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه وفق نفس المصدر. خصص اجتماع اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب لاستعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، بالإضافة إلى الاستعدادات الموسم الفلاحي المقبل. تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيليان عملية مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق وفق ما بينه رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيليان علي البحرية. استشهد فلسطيني واصيب آخرون اليوم جراء غارات صهيونية استهدفت عدة مدن وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر محلية بالقطاع. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن مسألة الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة تمثل حقا لإيران وأولوية بالنسبة لها، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة، مشددا على أن طهران ستواصل المطالبة بهذين الملفين. وأضاف ذات المصدر بأن القرار النهائي بشأن توقيع مذكرة التفاهم سيتخذ اليوم أو غدا، مشيرا إلى أن الرأي الجماعي للأطراف المشاركة كان أن يتم توقيع التفاهم يوم الجمعة في سويسرا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. موعد جديد يتجدد في هذا التوقيت مع ريكاب نهار كامل من التصريحات من الأخبار. طبعا اليوم في ساعة نحاول أن نلخص لكم أبرز الأحداث والتصريحات اللي تعنيكم. تحية للجميع بتبيع اللي يستمعونا، اللي يتواصلوا معنا على صفحتنا، اللي يتفرجوا فينا بتبيع على الباج متاعنا. نتحدث في عديد المواضيع اليوم في الإخراج لجولتنا الإخبارية، معنا عياد الجندوبي وأمين البوبكري في قاعة الاستماع. إذن عناوين إن شاء الله تكون بتبيع محطات مختلفة ومتنوعة، باش نتحدثوا على جديد اليوم التوجيه الجامعي، اختصاصات جديدة وإجازات جديدة تدخل بالنسبة للمقبلين على البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نتحدثوا إذن على الفلاحة ومهرجان القمح ببيجة واستعدادات حديثة لهذا طبعا لهذه الاحتفالية والتظاهرة الفلاحية. نحكو زادة بالأرقام اليوم على تجميع الحبوب وتقدم موسم الحصاد، شراكة مهمة جدا اليوم بين الجمعيات وبين مندوبية الأسرة. نحكو على الجمعيات بتبيع أنشطة مختلفة ومتنوعة. العدالة الاجتماعية اليوم، العدالة الاجتماعية موضوع باش ناخذوه بعين الاعتبار. نحكو على مبادرة تسوية المشاريع بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة. النفايات اليوم ومقترح ومبادرة نيابية بشأن طبعا التصرف في النفايات الخطيرة. في الثقافة، وفاة الفنان كمال رؤوف النجاتي. السيرك في الكيف، مهرجان دولي لفنون السيرك لحط رحاله في الكيف وننتظره نهار 23 في سليانة. نحكو على دور الشباب والأنشطة الشبابية الموجهة لهم. في العالم، كيف استقبل العالم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من وجهة النظر الإيرانية؟ باش نشوفوا بنود الاتفاق. ويبدو أنه فما خبر عاجل أنه إيران تقريبا مطار إحدى المطارات في جنوب إيران طبعا تخلي هذا تمنع الرحلات عن هذا المطار. تنخذوا أكثر تفاصيل في هذا الموضوع. تحية لكل السادة المستمعين، مرحبا بكم، ونبدو بالأخبار بتبيعة اللي تعنينا. نتحدث على مسار تكويني جديد اليوم بالنسبة لعدد من الإجازات والاختصاصات التكوينية اللي ننتظروها إن شاء الله في السنة المقبلة، سواء كان بالنسبة للناجحين في البكالوريا أو من اختاروا المسار التكويني. باش نسمعوا سيمونير العيادي، مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي، ونعود باش نتحدث على الكيف في محطة مهمة جدا في هذا السياق.
1: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. وإحنا عنا منظومة أمد في منظومة التعليم العالي، هي تستقطب أكثر عدد طلبة ناجحين في البكالوريا. معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناتها بداية العمل بالعروض هذية. مؤسسات الجامعية كله قاع دعوتها إلى إدارة المشاريع متاعها والملفات متاعها على مدار معناتها آخر 2025، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضت اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها عن الموافقة على دخول قرابة 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لأنه فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي توري اللي فما إشكال عروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل. ولذلك احنا قلنا للمؤسسات انها ترتكز اساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل. بالنسبة لعروض التكوين السنة هذه، اكبر نسبة متاع عروض موجودة في علوم التصرف وعلوم الاقتصاد.
0: نحكو في الكيف وإجازة جديدة بتبيعة، احنا ديما نفرحوا كل ما فما حاجة بتبيعة جديدة تنضاف إلى الاختصاصات الجامعية وتفتح أفاق جديدة اليوم بالنسبة لوليداتنا. إذن باش نستمعوا لأكثر تفاصيل حول الموضوع هذايا، نتحدثوا بتبيعة على المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف اللي تحصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، وذايا ما جاء بتبيعة في تصريح لقسم الأخبار بالنسبة لمدير المعهد سي أنور بن خليفة. ناخذ أكثر تفاصيل في هذا التسجيل.
2: إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، وتندرج هذه الإجازة في مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. الإجازة هذه هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكيف وجامعة جندوبة، وتمثل فرصة للناشئين الجدد في البكالوريا، بكالوريا رياضيات، علوم تجريبية، تقنية وإعلامية، فرصة للتوجه نحو مجالات معناها الصناعة الذكية، الأنظمة والآلية، الأوتوماتيك، السيستم المباركي، الأنظمة المندمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تهدف الإجازة هذه لتكوين كفاءات قادرة على تصميم، برمجة وإدماج وصيانة تحسين الأنظمة الصناعية الحديثة من خلال الجمع بين الإعلامية والإلكترونيك والتكنولوجيات الذكية. كما تفتح هذه الإجازة أفاق واعدة للإدماج المهني، ندعو كافة المهتمين لزيارة موقعنا الرسمي لمزيد من المعلومات حول المحاور الأساسية للتكوين، الكفاءات المكتسبة، شنو الأفاق المهنية، فرص مواصلة الدراسة، والعلاقة بين التكوين هذا والذكاء الاصطناعي. مش نكونوا حاضرين في المعرض المخصص للتوجيه الجامعي اللي تنظمه جامعة جندوبة يوم الثلاثاء 14 جويلية، يكونوا حاضرين ونعرفوا بمختلف الاختصاصات المتوفرة.
0: المعهد الوطني لتكنولوجيا والعلوم بالكيف بتبيعه مؤسسة جامعية حكومية تونسية تم اطلاقها لدعم التنمية الجهوية، ويختص المعهد في تكوين المهندسين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ويهدف إلى إعداد جيل من المهندسين القادرين على بعث مشاريع وابتكار حلول رائدة. الإجازة في الإعلامية الصناعية هي شهادة جامعية تجمع بين البرمجة وهندسة النظم الآلية والروبوتيك، تدوم الدراسة تقريبا 3 سنوات، وتهدف لتكوين خبراء قادرين على برمجة الآلات الصناعية وتطوير الأنظمة المدمجة وصيانة الأجهزة الإلكترونية الذكية. باش نمشوا للفلاحة ونحكوا على تظاهرة فلاحية ثقافية تنموية بالأساس، اللي هي مهرجان القمح ببيجة، واستعدادات حثيثة لهذا المهرجان بتبيعة اللي اليوم الهدف منه تثمين القمح كمادة غذائية، تراث غذائي من جوانب مختلفة. باش نسمعوا رئيس جمعية منتدى بيجا محمد بن عيش، والميكرو لزميلنا ناجي الخلولي.
3: في برامج مميزه في القريه الحرفيه للمجامع المهنيه الفلاحيه والصناعه التقليديه الغذائيه، كذلك عندنا ندوه علميه مميزه حول اي دور للفلاحه الذكيه في تحقيق السياده الغذائيه، كذلك عندنا نشاط مع عروض مميزه في الطهي في سينما الحصاد، وعندنا عرض موسيقي بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى مع الفنان يوسف الوسلاتي. الهدف هو تثمين ماده القمح اللي هي دائره وداخله في التراث الغذائي العالمي، مهمه جدا وهي استراتيجيه. باجا بعد بلاد المندره والسابه، باجا تحت المضربة أولى في مادة القمح، نحب هذه المادة المهمة يقع تثمينها ثقافيا تراثيا سياحيا وحتى مع ثقافيين صعوبات عديدة. احنا تو ماديا معنا حتى دعم، احنا نخدموا بإمكانياتنا الخاصة، إمكانياتنا الضعيفة، معنا حتى دعم من حتى هي الجهة. بالأول فما وعود كبيرة وفما أحلام وفما معتبار شكلام.
0: على كل حال برشا كلام، وبالحق اليوم تظاهرات كيف نادي لتثمين الفلاحة متاعنا وتثمين المنتجات الفلاحية والتسويق لها، وأيضا اليوم تنجم تكون تظاهرات فلاحية تنموية ثقافية أيضا، يلزم دعم وتبني هذه الأفكار. والدورة 7 تقريبا، إذا مهرجان ماشي ويوقف على ساقيه. نحكو على الفلاحة ونحكو اليوم على جمع الأصابة وتقدم موسم الحصاد. أكثر تفاصيل مع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمدي بوبكري.
4: وقع اجتماع على مستوى ديوان الحبوب، تناولنا فيها استعداد موسم الحصاد وكذلك التحضير لموسم البذور جاي الحي في نقص الأسمدة والأدوية، خاصة الأسمدة الكيميائية والبذور اللي الشركات كلها موجودة. باش نبداو الصناعة على بكرة على أساس وأنه باش نحضروا موسم يكون موسم جاي إن شاء الله، موسم جيد، موسم طيب. هذاك علاش الاجتماع يتم في متابعة موسم الفلاحي وموسم الحصاد والتقدم نتاعو. موسم الحبوب قاعد يتقدم بنسق عادي، وصلنا حوالي 200,000 قنطار بين شعير وقمح لين وقمح صلب. فيما يخص الأسعار، هو تم أخذ الأسعار على مستوى مجلس وزاري اللي أقر أنه تبقى الأسعار على حالها، تبقى الأسمدة الفلاحية زادة كيف كيف على حالها، والبذور إن شاء الله مش تبقى على حالها في الأسعار. هذا قرار أخذته رئيس الحكومة بالتنسيق مع كل الأخيين في وزارة الفلاحة ولا في ديوان الحبوب. ما عدناش اعتراض، نعمل وأنه مش كون تم شوي زيادة سنة في الحبوب، لكن القرار تم اتخاذه منذ أسبوعين، ما عادش نجمو تو نقولوا حتى شيء.
0: قبل ما نواصلوا أخبارنا الجهوية نذكركم لليوم تجرى عملية تحري هلال السنة الهجرية الجديدة، بداية السنة الهجرية شهر محرم لسنة 1448 هجري بعد غروب شمس اليوم. احنا شفنا على كل حال تبارك الله ما شاء الله أمطار غزيرة، سحب رعدية، سماء مغيمة تقريبا منذ بداية اليوم، بعض الصفية ثم رجعت طبعا أمطار، شاء الله أمطار الخير. إذن المعهد الوطني للرصد الجوي ووفق الحسابات الفلكية يقول أنه سيحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر اليوم على الساعة تقريبا مضي ساعتين وأربعة وخمسين دقيقة، وبالنسبة للبلاد التونسية يمكث القمر بعد غروب شمس اليوم الاثنين في مختلف المدن التونسية لمدة تتراوح بين 51 و 55 دقيقة، ويبلغ أقصى ارتفاع عن الأفق بمدينة توزر نحو 8.29 درجات، وتبلغ الاستطالة يعني البعد بين مركزي الشمس والقمر حوالي 10.31 درجات. تفاصيل ما نفهموش، المهم أنه تبقى تقريبا قريب الساعة القمر بعد غروب الشمس، معناها حتى وإن كان فما سحب أو غيرها وبعض الصفية اليوم يعطينا الإمكانية أنه نجم نشوف ولو بعد من خلال السحب نجم نشوفوه إذا كانوا لد مدي ساعتين نتاع الصباح اليوم. إذن بقية الدول العربية والإسلامية يمكث القمر بعد غروب شمس اليوم فوق الأفق لمدة متفاوتة، تقريبا المغرب هي أطول مدة يمكث فيها بنحو 56 دقيقة، و استنادا إلى هذه المعطيات الفلكية فإن رؤية هلال شهر محرم 1448 هجري يكون ممكن بعد غروب شمس اليوم في أغلب الدول العربية والإسلامية بما في ذلك تونس. هذا العلم شي يقول تبين خرائط الرؤية العالمية أن الهلال بش يكون قابل للرصد ابتداء من مضي 3-7 دقائق بعد الزوال بالتوقيت المحلي، انطلاقا من مناطق وسط جنوب روسيا، غرب الصين، وسط الهند، شمال غرب المحيط الهندي، ثم تتسع مناطق إمكانية الرؤية تدريجيا باتجاه الغرب لتشمل أجزاء واسعة من العالم كما هو موضح بالطبيعة في الخريطة اللي بينها المعهد الوطني للرصد الجوي المصاحبة بالطبيعة للبلاغ متاعه الإعلان عن بداية شهر القمري بطبيعة ذي للإشارة وللتنويه فإنه يتم من قبل سماحة مفتي الجمهورية. إذن رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية باش نتعرفوا عليها أكيد اليوم طبعا من خلال كلمة المفتي، ويتمتعوا أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة يوم واحد هو يوم رأس السنة الهجرية، واللي يكون إما غدوة أو الأربعاء، وهذه طبعا ما ستثبته الرؤية وفق طبعا بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. نرجع لأخبارنا الجهوية ونتحدث اليوم على شراكة مميزة بين جمعية المرأة الريفية بجندوبة ومندوبية الأسرة. الموضوع وحديث عن تسليم المندوبية لمركز التوجيه والإرشاد الأسري بغار الدماء للجمعية، جمعية المرأة الريفية، للدور المهم اللي تقوم به الجمعية والمهم جدا في إرشاد الأسرة. رفقة العبيدي وهذا التقرير.
5: إثر اتفاقية جمعت بين المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وجمعية المرأة الريفية التي تنص على تسليم مهام إدارة مركز التوجيه والإرشاد الأسري بغار الدماء إلى جمعية المرأة الريفية. أكثر تفاصيل عن برنامج وأهداف الجمعية المكلفة بتسييره مع ممثلتها رحمة جوادي.
6: على إثر اتفاقية شراكة بين المندوبية الجهوية للمرأة وجمعية المرأة الريفية بجندوبة، تم تحديد الإطار العام للشراكة بين المندوبية والجمعية لضبط مجالات وصيغ التعاون لتسيير مركز الإرشاد والتوجيه الأسري بغار الدماء من ولاية جندوبة. يعمل المركز على دعم الأسرة وحمايتها من التفكك والوقاية من مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية، وذلك من خلال تقديم خدمات الإرشاد، التوعية والمرافقة النفسية والاجتماعية لفائدة النساء والأطفال والأسر بالتنسيق مع الهياكل العمومية والمجتمع المدني في إطار برنامج عمل سنوي منظم ومستدام يقوم على تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري والنفسي، الوقاية من العنف الأسري وحماية المرأة والطفل، دعم الأطفال والمراهقين نفسيا وتربويا، تعزيز وعي الأسرة بأساليب التربية الإيجابية، مرافقة الأسر في وضعيات اجتماعية هشة، ودعم قدرات نساء وتحسين إدماجهم الاجتماعي.
5: ومن خلال أولى الجلسات التي انعقدت وضعت جمعية المرأة الريفية برنامج عمل وخطة عمل سنوية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والتعهد بالعائلات وأيضا النساء والأطفال.
0: نبقى مع العمل الجمعياتي الحقيقة ودور كبير للنسيج الجمعياتي اليوم في تونس، خاصة بعد 2011 عودة الجمعيات إلى نصابها، ولو في جزء منها يبقى يخدم في أحزاب وهذا شفناه، لكن فما مجموعة من الجمعيات البأس بها واللي ما زالت تحترم قواعد العمل الاجتماعي التطوعي. واليوم دور كبير لجمعيات تناضل من أجل العمل الاجتماعي، من بين هذه الجمعية اللي كانت حاضرة اليوم في برنامج جسور الأمل مع زميلتي ضحى البوكيري واستضافة رئيس جمعية أمنية مراد العرفاوي.
7: تسميه الجمعيه اللي هي برشا عبيد ما تغلط فيها ديجا، اللي هي ماهيش امنيه اللي بالعربيه، هي امنيه باللاتيني اللي نقصد بها الكلنا توس. فماذا والاسم هذا جاي خاطر احنا وقت كي تلميت انا واصحابي باش نعملوا الجمعيه هذه كنا ملمومين، وكنت عندنا معناتها كانت عندنا برشا خدمه قبل في العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، كنا ديما نقولوا نحكيوا على الناس الكل توس. هذيك جاء الاسم تاع امنيه. بالنسبه لجمعيه امنيه تاسست عام 2019، اول هدف كان مع الجمعيه هذه باش تخدم على اي حاجه في السوسيال في الاجتماعي. ما حبيناش نضيقوا المهام نتاعنا وليزاكس نجموا نخدموا عليهم، حبينا نخليها محلوله باش نجم تكون فما انترفونسيون من الجمعيه على كامل فئات وعلى كامل الناس الكل المتحققه معناتها. ومن غاديك بدينا ديجا باول حمله في رمضان، معناتها وديت معنا رمضان احنا وقتها مع البدايه نتاع الجمعيه، من غاديك بدات الحمله نتاعنا. والحق اول حمله عملت السرس حمله قفه رمضان، هذيك اول اكشن عملتها جمعيه امنيه كانت قفه رمضان في السرس. والحق من غاديك انا افونسي اكثر وبدينا نخدم في الاكشن تاعنا اكثر، ومعناتها سورتو كوتي تاع الشمال الغربي غاديك مشينا بريدو لانين تاع الجمعيه، مشينا بالكدا غاديك سورتو كوتي كيف بكيف شماليه وجنوبيه، مشينا دار المسلمين تاع كيف، مشينا عند دراهم لازم دارس مع دراهم، معناتها كانت عندنا انشطه غاديك قبل. والحق معناتها توا بون بدلنا شويه لشيره القاصرين، ان شاء الله في البرنامج باش نرجعوا غادي
0: نتحدثوا على الجبايه اليوم والعداله الجبائيه، والباحث بمركز علي بن غذاهم للعداله الجبائيه امين بوزيان ليدعو الى ضروره وضع قاعده بيانات دقيقه للملك الخاص في تونس، ويعتبر انه من غير المعقول انه ما يكونش للدوله قاعده بيانات في هذا الشان. يتحدث إذن على انه صيغه الضريبه على الثروه الحاليه تتضمن العديد من النقائص، وينتقد عدم اشارتها الى الاستثناءات. يتحدث على أنه إثر نشر وزارة المالية لتفاصيل تطبيق الضريبة على الثروة وآليات تطبيقها أن العدالة الجبائية يلزمها تتوجه إلى أصحاب الدخل العالي وأصحاب الثروات الكبرى، وتكون مساهمتهم بمنابات أكبر، وأن تونس تخسر أكثر من 6 مليار دينار بسبب الإعفاءات والتحفيزات الجبائية اللي ينتفع بها بدرجة أولى كبار المساهمين والأثرياء وأصحاب الشركات الكبرى. أمين بوزيان يقول أن الفوارق الاجتماعية بعنوان الملك الخاص فظيعة، وأن 1% من التوانسة اللي عندهم أملاك خاصة يمثلوا الفئة الأكثر ثراء ويملكوا ربع ما يملكه الشعب التونسي.
8: اللي في الواقع التونسي الفوارق الاجتماعية بعنوان الملك الخاص فظيعة جدا، معناها حسب تقديرات World Inequality Database وهو من أهم المصادر عالميا في رصد الفوارق، نلقاو أنه 1% من التوانسة اللي عندهم الملك الخاص الأعلى في القيمة، مجموع قيم الملك متاعهم يمثل أكثر من الربع متاع ملك التوانسة الكل. كيف نحكيه على 10% فقط نلقاو في حدود ثلثين. ما معنى ذلك؟ هذوما 1% الأكثر ثراء، 10% عندهم الإكيفالون متاع ثلثين، وال50% من التوانسة اللي عندهم أملاك الأقل قيمة جزء متاعهم يمثل أكثر من 5% فقط. دونك شنو هنا تقولنا الأرقام بطريقة واضحة جدا، وفما أقلية اللي عندها قيمة متاع أملاك كبيرة ياسر، بالتالي جبائيا شنو نحن قدام فرصة متاع مردودية جبائية. نحب نذكر الناس والقائل اللي ما تحبش جبائية ونجم يكون هو هنا راهو في ما عندناش برشا ثنية، يا اما باش نمشيو للثنية السهلة ونعملوا كان على روتوني على سورس في الوقت هذاك، شكون باش نستهدفوا اساسا؟ الطبقات الاجتماعية المتوسطة الضعيفة كي نعملوا ياسر على الضرائب على استهلاك، ونحن في السياسه الجبائيه التونسيه نتاعنا اغلب الموارد الجبائيه متاتيه من الضرائب غير المباشره، هي ضرائب على الاستهلاك، وقتها باش نمشيو في ظنيه نتاع حيف ظلم جبائي. اذا كان نحبوا نمشيو للعداله، والعداله معناها سهل جدا، نمشيو اصحاب الدخل العالي واصحاب الثروات الكبرى، هي تساهم بحصص ما نبات، ما عندناش ارقام، مشكل كبير. مره اخرى ما المفروض وزاره الماليه وقت اللي تقدم مشروع قانون الماليه في كل اجراءاتها الجبائيه باش تنقص تو، باش تزيد تو، باش تزيد امبو جديد، تجي تقول لي انا هاو الدراسه اللي عملتها، هاو شنو متوقع ندخل فلوس.
0: رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب صبر الجلاسي يقول أنه باش يتم قريبا اتمام النقاش صلب اللجنة حول فصول مقترح القانون المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحولة من أجل تجويد وتمريره على جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية. الخطة أو الخارطة الفلاحية اللي ما تمش مراجعتها منذ إصدار قانون 1987، وهذه علاش المبادرة جت واللي هي تهدف إلى إيجاد حل وتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظائف المتحولة. احنا نحكو على تغيير الصبغة، ديما نقولوا أنه المشروع تعطل لأنه يزمنا نغير صبغة العقار، هو كان فلاحي وإحنا نحبوا نستغلوا كذا، يظهر لي في هذا السياق هذا ما يمكن الدولة من إدماج هالعقارات هذية في إطار التشجيع على الاستثمار والإدماج الاقتصادي والاجتماعي. إذا نسمع أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مع رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب صابر أجلاسي.
9: هي مبادرة تشريعية، من جهة المبادرة هي تسوية وضعية العقارات الفلاحية المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الوظيفة أو الوظائف المتحولة. نعرف اللي احنا في السنوات الأخيرة شهدت الأراضي الفلاحية منع عديد المشاريع اللي وقع معناتها تشييد على أراضي فلاحية، الحقيقة مشاريع فيها ثقافية، فيها حتى رياضية، فما ملاعب أحياء، فما حتى مشاريع معناتها تهم الاستثمار، يعني اليوم فما مشاريع تهم السياحة. نعرف اليوم اللي فما حتى عديد معناها ميزاندوت اللي وقع تشييدها معناها في أماكن في إطار دعم وتشجيع على السياحة الإيكولوجية والرياضة في الأحياء الشعبية. في المقابل نعرف اليوم اللي وزارة الفلاحة، وهذا ما يخفيش على الناس الكل، اللي معناتها عندها سنوات قانون 87 معناتها لم يتم مراجعة معناتها الخارطة الفلاحية. دونك هذاك اليوم علاش جات المبادرة هذه في الإطار هذايا باش تلقى حل للتسوية هذه، باش اليوم الدولة تسوي الوضعيات هذه، واليوم يقع إدماجهم في إطار التشجيع على الاستثمار وعلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. المبادرة هي تتضمن 6 فصول، فصول معناتها ما هيش فصول معقدة برشا ولكن فصول فيها معناها كيفية التسوية، كيفية اللجان، الأوامر اللي باش تصير في القرارات كيفاش باش تكون. اليوم الحقيقة عازمين احنا انه تكون باعتبار انه ما فماش عديد الفصول التي ستناقش، نحبوها تكون حل. واحنا سمعنا لجهة المبادرة في الجلسة الفارطة وستكون قريبا معناتها إتمام النقاش حول الفصول هذه وتجويدها ليتم معناتها تمريرها قبل العطلة البرلمانية إلى جلسة عامة.
0: نتحدث في موضوع آخر الحقيقة على غاية من الأهمية اليوم، هو الحديث على قوانين جديدة اليوم وميثاق الهجرة واللجوء اللي يدخل حيز التطبيق في كل دول الاتحاد الأوروبي. تأثير هذا على الهجرة النظامية غير النظامية، توينسا طبعا المهاجرين في الدول الأوروبية واللي صادقت على هذا الميثاق، تفصيل وبعض التفاصيل حول هذا المشروع مع الميثاق بطبيعة نتحدثوا مع الصحفي والناشط بباريس نزار أجليتي.
10: هو موجود في الميثاق القديم والجديد، لم يغادر يوما من الأيام ذهن الأوروبيين بصفة عامة، لم يغادر ذهنهم صناعة سجون مفتوحة كبيرة جدا ومراكز فرز كبيرة جدا تحاول أن تضغط على الدول وتحاول أن تجيش منصات إعلامية كبيرة وأن تضع بعض الحكومات خاصة في شمال أفريقيا في مأزق مع مواطنيها. والحالة سأكون صريح جدا، ما كل ما يتحدث عن عملية توطين في تونس وسجن كبير مثلا على سبيل المثال ليس حقيقي، هي زوبة إعلامية كبيرة جدا. أوروبا لم تفرق هذه الفكرة لإحداث مراكز فرص كبيرة، ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتخطى القانون الدول الذي يسمح للناس بالسفر. هذا واقع، ولن يمكن أن تقف أوروبا أمام هذا التيار الجديد، لأنها محتاجة إلى هذه الهجرة، محتاجة إلى هذه العبور. سرا ما لا تقول أوروبا أنها محتاجة إلى مهاجرين، سرا ما لا تقول أوروبا أنها محتاجة إلى هجرة غير نظامية، لأن ما يضخ من أموال من الهجرة الغير نظامية مفيد للاقتصادات الأوروبية أكثر مما تستمتع فيه من الهجرة النظامية.
0: نحكو إذن ونمشوا للثقافة، واليوم الساحة الثقافية تفقد صوت تونسي أصيل، فنان عائلة فنية الحقيقة كلهم تقريبا. كمال روف النجاتي، إذن هذا الفنان التونسي اللي تغنى بالتونسي، صوت تونسي بسيط وجميل ويطرب من الأصوات القديمة، مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، ترك خلالها بصمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. أكثر تفاصيل في هذا البورتري مع زميلتنا كوثر العرقوبي.
11: هو فصل بارز من كتاب الأغنية التونسية وصوت ولد بشدى الياسميني ودفء الموي، الفنان كمال رؤوف النكاتي.
12: التاريخ أول واحد عمل فاليتي في التلفزة البرومي، وكان صورني الهادي بسباس اللي تسمى مدير إذاعة مدة، وقلت شنو اللحن، ما لحن، نقعد في قهوة غاديك في قهوة الإذاعة مع سيد علي واحد، قلت شنو اللحن، قعدت نجرب لدار أخوي نجا، قلت شنو رأيك، قال لي هاو عندي هنا عطبل المزمار قصي من الجار، سلمتها لقلبي وهديت لها حبي، لحنتها سجلتها وتعديت بها.
11: وخلف الراحل رصيدا يناهز 100 أغنية كتب ولحن جانبا كبيرا منها، وتعاون فيها مع أبرز الشعراء والملحنين. الكاتب الصحفي عبد الستار نجاتي يضيف.
13: فنان كمروف النجاتي صحيح ما بديش معتها فنان بدرس العالمية في فرنسا، لكن كان عنده شغف بالفن. في سنة 1958 رجع لتونس واشتغل في الإذاعة التونسية مع الأستاذ بشير الهلبي، وبعد مدة خلق قسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية التونسية وسجل عديد الأغاني، وهو ما كانش اسمه كمال نجاتي، اسمه محمد النجاتي الفرنسي شتى المصري، هو اللي سماه كمال رؤوف لأنه دخلتان كان رأس الفلسفة. فمن كمال رؤوف النجاتي أعتبرها مدرسة الحقيقة، لأنه عنا أول مظهر بالفلوكة أراف، وكذلك كان المهاجرين أغنية يا أمي لا تبكي، وغنى لتونس خاصة أولادك تونس حب كنت ياك ديما غالي ترابك ويهونش وشكون يهون الميمة ألف رحمة على روح فنان كمال رؤوف النجاتي.
11: كما اشتهر الفنان كمال رؤوف النجاتي بأداء أغاني بالفرنسية من بينها ياسمينة، وبالإسبانية أبرزها كوانتانا ميرا.

0: أيضا كمال رؤوف النجاتي، هذا الفنان التونسي التونسي الحقيقة بإبداعاته في الوقت هذاك، بالإضافات الجميلة على الألحان وحتى على شكل الظهور متاعه كان مزيان برشا في الوقت هذاك، اللوك مزيانة بالحق تخرج على التقليد اللي كان موجود بالنسبة لحضور الفنانين على الركح، كانت له برشا بالمظهر متاعه، الألوان اللي كان يلبسها، غنياته اللي دخل عليهم الإيقاع، زاد الآلات اللي كانوا يعزفوا بها، حاجة حلوة برشا. كانت فما منافسة كبيرة بالنسبة للجيل هذاك، كل واحد شنو التوجه متاعه، كل حد شنو أعطاه. مازلنا في الثقافة وفي الجهات، السرك في الكيف، إذن المهرجان الدولي لفنون السرك ويحط رحاله بالكيف، أكثر تفاصيل ناخذوها مع هيثم القزداوي المدير الإداري للمهرجان.
1: المهرجان الدولي للفن السيركي عدة ولايات مختلفة من البلاد التونسية، اليوم نحن موجودين اليوم في ولاية الكاف، تحديدا في حي الدير بحذا القاعة المغطاة، دعوة مفتوحة للجماهير، جماهير الكاف اللي باش يجيو يواكبوا الأجواء فن السيرك والورشات والعروض الفرجوية والدولية في فن السيرك، موجه للجمهور والعائلة التونسية، نستناوكم باش تكونوا بحذانا. المهرجان هذاك مازال متواصل في عدة ولايات البلاد التونسية، عندنا نهار 23 جوان في ولاية سليانة تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، دعوة مفتوحة الأهالينا في سليان نهار 23 زادة باش يكونوا ويواكبوا المهرجان.
0: مازلنا مع التظاهرات الثقافية، واليوم في الماتينال مع زميلتنا رفيقة الكافي، واستضافة لمدير المركب الشبابي دهماني شكري الفرشيشي، وحديث عن التظاهرات الشبابية والأنشطة المقدمة بالنسبة لشباب الدهماني.
2: هي مبادرة يعني تأتي في إطار مشروع مبادرة اسمها سيس كاري، المنجزة من طرف جمعية مغرومين بالشراكة مع سلطة الاشتراف وزارة الشباب والرياضة. الحقيقة هي كانت يعني فرصة لشبابنا اللي تم يعني تشريكه في مخيم التدريبي الأول، يعني فما مخيمة تدريبية تكوينية ما زالت متواصلة، إن شاء الله في قادم الأيام تكون مخيم تدريبي ثاني للمجموعة الشبابية. البادرة هي في إطار يعني تمكين الشباب وخاصة الشباب في وضعيات هشاشة من استعادة مكانهم في الفضاء العام من خلال ممارسة الرياضة في ظروف شاملة وآمنة ومستدامة. معناتها الهدف الأساسي لمشروع مغرومين هو إدماج الشباب عن طريق الثقافة والرياضة.
0: نختم أخبارنا الثقافية بالحديث عن الإفراج عن الوزير السابق عزين بشاوش اليوم عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اللي قررت اليوم الإفراج عن الوزير السابق عزين بشاوش واللي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن رفقة 3 أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وهذه على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لسيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة. باش نمشوا الموضوع آخر على غاية من الأهمية، بيان رئاسة الحكومة، ونحكو اليوم على مجلس الوزراء للدول في مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية. إذن أشرفت رئيس الحكومة سارة زعفراني اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف منه رئيس الحكومة. رئيس الحكومة إذن أكدت في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة اللي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، هذا ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة عادلة على جميع التونسيين والتونسيات. وهذا اللي نقرأكم فيه بتبيعة هو في بلاغ طبعا رئاسة الحكومة. نذكروا أن المخطط كان تذكروا وقع المصادقة عليه في مجلس طبعا المجلس الوطني جهات والأقاليم، وقع تقديم وإذن هذه المقترحات متاع المجالس الجهوية والمحلية للتنمية، وننتظروا أنه إذا كان بعد المصادقة عليه ندخل حيز التنفيذ، لأنه يعني يتضمن برشا قرارات وبرشا إجراءات اليوم ومشاريع تنتظرها الجهات وتنتظر نجاح التجربة متاع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رئيس الحكومة تقول أنه هذا المخطط يعتمد لأول مرة في تونس منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، وهذا في إطار التأليف بين التقارير اللي أعدتها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. هذا ينسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة في إطار وحدة الدولة وإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة، وهذا ما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة. ديما نقرأ لكم في نص بيان طبعا الحكومي عن المصادقة على المخطط التنموي 2026-2030. رئيس الحكومة تقول أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. خلينا نشوف أجزاء وثيقة مخطط التنمية. إذا تمت مناقشة وثيقة مخطط التنمية تتكون من 3 أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية، وأبرزت التقارير اللي أعدتها المجالس المنتخبة جملة من التحديات الهيكلية المتراكمة وتفاوت مؤشرات التنمية في ظل محيط عالمي يشهد تحولات جيو استراتيجية متعددة الأبعاد، من بين تسارع نسق التطور التكنولوجي، اشتداد المنافسة وتقلب أسعار المواد الطاقية والغذائية والمواد الأولية، فضلا عن التغيرات التي تشهدها أسواق العمل. واستوجبت التحولات هذه اعتماد خيارات استراتيجية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تضمن تكريس عدالة التنمية وإدماج مختلف الجهات والفئات في الدورة الاقتصادية. نحكو على الإصلاحات وبرامج الاستثمار. انطلاقا من التحديات هذه يضمن مخطط التنمية 2026-2030 جملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار المستندة إلى توجهات كبرى تهدف إلى ضمان تناغم السياسات التنموية وتعزيز التوازن. إذن كلها الحقيقة نقاط عامة، راهو مثلا باش ناخذوا تعزيز النسيج الاقتصادي، تطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وسائر المرافق الأساسية. يتضمن المخطط أيضا تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال رفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي، منظومة متابعة وتقييم دورية. هذه تقريبا ما جاء تقريبا في بيان رئاسة الحكومة. ناقش مجلس الوزراء عدد من مشاريع القوانين الأخرى والأوامر الترتيبية المدرجة ضمن جدول الأعمال، وأفضت أشغاله إلى التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية في مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. أكيد نحن راهو مش نحبسوا عند حد هذا البيان، باش ناخذوا مساحة تفصيلية بطبيعة لأبرز المخططات التنموية الجهوية بما أنه قاع المصادقة عليها. معناها اليوم نجم نحكو على تفاصيلها بالنسبة للشمال الغربي، خاصة للولايات الأربعة للشمال الغربي. باش نمشوا الأخبار العالم ونتحدث اليوم على ما نحكو فيه. مانيش نحكي على الرياضة ومانيش باش نحكي على كرة القدم ومانيش باش نحكي على المنتخب وعلى هزيمة المنتخب وعلى المدرب الذي سيقال وكبش الفداء بالطبيعة والجامعة اللي اختارت هذا المدرب، تعرف وتعرف إمكانياته وتعرف التشكيلة اللي هزها وتعرف التربص وتتبع فيه، هل أنه جاب بدعة؟ هذا هو المستوى متاع المنتخب وهذا هو المستوى متاع إمكانيات الجامعة أنها تجيب مدرب من تراس عقيم كان يدرب مع الفريق اللي كان يدرب فيه، احنا ربحناه وهو يدرب فيه، معناه يمشي المنتخب وكأنه العودة، وكأنه ستكون العودة إلى المدرب الذي أقيل في قطر، كانت تذكره في بطولة طبعا البطولة الكأس العربية اللي شاركت فيها تونس، وكانت طبعا إقالة زيادة مدرب. هي هو مش حاجة مش بدعة مش جديدة علينا هذه. شمشوا الأخبار العالم. العالم يهتز وينتفض ويهدأ ثم ينتفض في لحظات وفي دقائق. نحكو اليوم على المستجدات اليوم بالنسبة لما يحدث في الشرق الأوسط والاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كثيرة هي التفاصيل وكثيرة هي التصريحات، ويبقى المصدر دائما الأمريكي غير موثوق فيه، وتبقى طهران دائما يدها على الزناد، وتبقى الكيان الصهيوني الدودة التي تنخر هذا الكيان، وأي اتفاق لا يتماشى مع طبعا مصالحها. آخر الأخبار قبل ما نسمع طبعا هذا التقرير، نتحدث على رويترز تتحدث أنه الرئيس الأمريكي يقول رئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني باقر قلبيف، نحفظ اسمه ويطلع لنا اسمه أخر، وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول أنه الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران. خلينا ساعة نشوف وقع هذا الاتفاق على العالم.
3: للحقيقة وجهان تاريخان، توقيتان، تسميتان وإعلان. في طهران يؤنثه مجلس الأمن القومي ويسميه مذكرة تفاهم تاريخها 15 يونيو 25 من خرداد بالتقويم الفارسي بعد 15 دقيقة من دخول اليوم الجديد. وفي واشنطن يذكره ترامب ويصفه باتفاق سلام عظيم بتاريخ 14 يونيو. صحيح قد يرى كثيرون التسمية والتوقيت هوامشة والمتن أهم، ولكن الكتاب يعرف بالعنوان كما يقال، وكأن كل جانب يقول لي اليد العليا. المهم أن الجميع في المنطقة والعالم مرحب ما دامت الأزمة ستنتهي وما تبقى تفاصيل باستثناء إسرائيل معارضة وحكومة، فلا يبدو أن الأمر على هواهم، يقولون باقون في لبنان إلى حين.
0: الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وزير الخارجية يعلن اليوم عن إمكانية عقد لقاء في سويسرا الجمعة بين رئيسي وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي لتوقيع مذكرة الاتفاق. الاتفاق يقول أنه ستعقد الجولة الأولى من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأن طهران تخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال أمريكا سابقا بالإتفاق. التزامات. سنستمع إلى بنود الاتفاق من وجهة النظر الإيرانية.
4: ما أوردته وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مطلع قبل قليل، قالت نقلا عن هذا المصدر أنه بناء على البند 13 من مذكرة التفاهم تبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بعد التوقيع على مذكرة التفاهم والتحقق من تنفيذ البنود المتعلقة برفع الحصار البحري وبدء إجراءات إعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران في مجالات بيع النفط والبتروكيماويات ومشتقاتها. وأشارت الوكالة نقلا عن هذا المصدر إلى أن في الأيام والساعات القليلة الماضية التي سبقت الإعلان عن مذكرة التفاهم وفي ختام المفاوضات حول نص مذكرة التفاهم أجريت تعديلات على النصوص السابقة، وأبرز هذه التعديلات كانت متعلقة بإدارة مضيق هرمز، حيث تم إدخال تعديلات وفق مقترح إيراني في هذا النص. أيضا نقلت الوكالة نقلا عن المصدر أن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه كان من القضايا أيضا التي أضيفت في الساعات الأخيرة، وكان له دور كبير في عدول إيران عن تنفيذ قرارها الحتمي في الرد على العدوان العسكري على الضاحية الجنوبية. وهذا ما كان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قد أشار إليه، بأن جهوزية القوات المسلحة وإعلان استعدادها ووصول إلى لحظة الصفر قبل ثوان ربما أو دقائق من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، كان هناك تعديلات تمكن المفاوضون الإيرانيون من فرضها على الجانب الآخر. والآن تقول الوكالة في نقطتين أساسيتين، إدارة مضيق هرمز وما يتعلق بلبنان والانسحاب ربما من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في لبنان خلال الأسابيع الماضية، على الأقل كما قال التلفزيون الإيراني ربما، وهذا كله بحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كان بفضل جهوزية القوات المسلحة الإيرانية واستعدادها للرد على العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. نائب وزير الخارجية قال أيضا أن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مؤامرة يدها على الزناد، وأكد أن يوم الجمعة سيشهد التوقيع الرسمي بحضور رؤساء الوفدين في المحادثات، والترتيبات جارية في هذا الصدد، وحتى ذلك الحين سيتم التحقق من التزامات الجانب الأمريكي بشأن إنهاء الحرب ورفع الحصار. وسائل الإعلام الإيرانية اهتمت أن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لتعديل. بداية قال دونالد ترامب بأنه منذ اللحظة سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، لكن لاحقا أدخل تعديلا على منشوره وقال سيتم رفع الحصار الأمريكي فورا وسيفتح مضيق هرمز بدءا من يوم الجمعة لحظة توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن. هذا التعديل كان محط اهتمام من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات استمرت حتى قبل ساعة واحدة من إعلان الاتفاق بين طهران وواشنطن بعد بعيدة منتصف الليل أمس في العاصمة الإيرانية طهران.
0: ذكروا أنه تفاوض كان طبعا البلد التي ترعى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هي كانت باكستان، وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن رحلة توصل البلدين إلى اتفاق سلام، وهذا لإنهاء العمليات العسكرية.

0: تشمل برنامجها النووي. إذن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يتحدث في مؤتمر صحفي ويقول أنه من المتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد فترة 60 يوم. يقول أنه طهران استخلصت عبرا من التجارب السابقة. هي أعطت درس الحقيقة، أعطت درس للجميع، لأمريكا، للكيان الصهيوني، للدول العربية، في التفاوض، في أيضا في القوة، في البسالة، في المحافظة على سيادتها. بالحق دروس اليوم من الخجل الشديد أمام مواقف الدول العربية اليوم التي تفاوض من أجل أمريكا، وإيران التي تفاوض بكل طبعا ما طمح الاستعمارية القديمة من أجل لبنان، من أجل فلسطين. إذن نواصل معكم بعد شوية، أكيد طبعا موعد أذن المغرب ثم نعود.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاتكم مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذا نختم بهذا الخبر اللي طبعا نعرف درجات الحرارة المرتفعة تنجم تتسبب في حرائق. حريق يندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية بيجة تقريبا حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب ونصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب هذه حسب طبيعة مصدر اللي هو الحماية المدنية ببيجا، وتمكنت فرق الحماية المدنية بمعضدة أعوان

الغابات من السيطرة على الحريق ومنعوا من الوصول للمناطق المجاورة، ولم يتم تحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحريق، رغم أنه حملات تحسيسية كبيرة مكثفة للوقاية من الحرائق انتظمت قبل موسم حصاد الحبوب بولاية بيجا وبعدد من اللاجئات الأخرى. ردوا بالنا، بالحق ردوا بالنا، هذه صابتنا متاعنا، ثروتنا، نستحفظوا عليها إن شاء الله بلطف. شكرا لكل السادة المستمعين من مكان، وشكرا فريق لأمن لكم. هذه الجولة الإخبارية اليومية في هذا التوقيت من 7 إلى 8 مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي. إلى اللقاء.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الثامنة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتسور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه وفق نفس المصدر. خصص اجتماع اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب لاستعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، بالإضافة إلى الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل وتثبيت أسعار البذور والأسمدة دعما للفلاحين. تواصل مصالح الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بسليان عمليات مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، وذلك في إطار التوقي من الحرائق. هذا وبيّن رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بسليان علي البحري أنه تم مسح 634 كيلومترا من حواشي الطرقات المرقمة و50 كيلومترا من المسالك الريفية المعبدة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجال. شرق أوسطيا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة صهيونية على وسط قطاعي غزة وفق ما أفادت مصادر محلية بالقطاع. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 13 مواطنا فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في محافظات بيت لحم ونابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع تجديد الإجراءات العسكرية وإغلاق عدد من الطرقات والمداخل. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل ثوميات.
1: أتسع ليلا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. أتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحة القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضلة أعوان الغابات من السيطرة على هذا الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم لحد الآن معرفة أسبابه وفق نفس المصدر. بيّن رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسريان علي البحري أنه تم مسح 634 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقبة و50 كيلومتر من المسالك الريفية المعبدة بالجهة، مشيرا إلى أنه تم مسح 1327 كيلومتر من المسالك الريفية الترابية من مجموع 1853 كيلومتر بنسب متفاوتة بين المعتمديات. نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف منها، أشرفت رئيسة الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. قال مسؤولون بقطاع الصحة في قطاع غزة أن غارات جوية وإطلاق نار صهيوني أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في غزة اليوم، في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن القطاع الفلسطيني الصغير الذي دمرته الحرب. ختاما، عرب نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية عن أملها أن ينجح الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في وضع حد للحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان ووقف القتل والتدمير والتهجير. شكرا على كرم المتابعة وسمعنا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام العاشرة في آخر نشرة إخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: بين ثنايا الذاكره

0: الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا. هذا المساء أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف في هذا العدد الجديد، هذا الموعد المتجدد من برنامج بين ثنايا الذاكرة في حلته الجديدة في الحقيقة. استوديو مروة جدعوني رحمها الله رحمة واسعة وطيبة ثراها وجعلها من أهل الجنة، أمين يا رب العالمين. هذا الاستوديو بطبيعة الحال اللي من خلاله نواصلوا بث أجمل حلقات بين ثنايا الذاكرة وكذلك أجمل برامج إذاعة الكاف. سعادة جدا ويرافقني في كل مرة دكتور محمد تليلي. أهلا وسهلا بيك دكتور، مساء الخير. وكنت الخضار ايش محليه اي هو الاخضر راهو ديما دليل خصب ودليل الاخضر اي باهي هذه مالته نحكوا فيها عادي. وباش يطلع العام اخضر يلزمنا نطيب الملوخيه والحنة وكذا فهمني. وغدو الحي راس العام الهجري، ان شاء الله مبروك سعيد عليك دكتور. معناها ما تعرف واحد معناها كل عام يتعدى جديد من عمره الا ويكون له محطه معناها في حياته ويسترجع به الذاكره شويه، معناها يقيم بالطبيعه يقيم
1: ايه احسن حاجه ايه يفوت العام يقيم
0: يعمل انفونتير ايه اي بالضبط اي تعملها الحاجه ذي دكتور انت في العاده معناها والا اكتسبتها من بعد معناها بفعل ها اي اي بالضبط اي اي اي
1: يولي معناتها يوظف
0: صحيت اي توظيف بالضبط اي
1: يقول انا نستغل هالوقفه ذي وقفه التامل نسموها نحن
0: اي اي وقفه التامل بالضبط اي
1: يراجع نفسه
0: بالضبط اي
1: عمره ديما هو الصحيح يراجع يعني يشوف روحه
0: بالضبط اي اي
1: كانش فهمت حب جدا
0: صحيح صحيح صحيح معقول اي وهذه معناها ديما محطات انه الانسان معناها يتوقف عندها يشوف وراه الباهي يبني عليه ويكمل
1: بالضبط.
0: الخايب يتفداه المطبات اللي تحفاها معناها يولي معناها يتجاوزها ويشوف كيفاش الناس اللي عاركهم الناس اللي عاركهم يشوف روحه معناها شكون ينجم يطلب منه السماح
1: معقول
0: وشكون لا
1: صحيح
0: فمن الناس ما نجمش يطلب منهم السماح صعيبة
1: الناس كلها التسامح من
0: من شيم الكرمة ومن شيم العظام
1: هي طبيعي ليه نبقوا ديما مع انت الوحدة مجتمع تبني على الحقد وعلى
0: هي ما جيش لا ما جيش
1: تصفيت الحسابات وانت عملت لي اكسنيها طونا نعمل
0: جيتني في كذا نجيك ما جيتنيش ما نمشي لكش
1: هذيك الدوامات مع تبتع شر واللي يحصل فيها يويح ثم الناس تتورثها على
0: عائلات
1: ونحن كنشوف عفلة وقت اللي دخلت في فرنسا لقيتنا معناتها ماكلين قلوب بعض
0: اي هذا هو هذا المختار
1: الحروب ديجا ما بين البشيه والحسينيه والعروش
0: والقبليه والعروش
1: وفي نفس القبيله وفي نفس العيله وفي نفس الوقت كفانا معناتها الوعده وهكذا نشوفوا تو قاعدين كيف كيف ما زلنا مواصلين فك الجاهليه
0: لا موجود
1: الجاهليه
0: لا موجود
1: معناتها
0: بين بعضنا موجود
1: داعس والغبران تو مازلنا في داعس تخرجوا منها الدوله
0: بالحق معناها المناسبات الدينية كان عندها وقع خاص في المدينة العتيقة دكتور
1: طبيعي.
0: العيد الصغير العيد الكبير عيد المولد عاشورة كانت الناس تحتفل بعاشورة
1: ذاك النسق متاحة وعاشورة وعاشورة بصفة خاصة كانت تقع فيها معناتك شيء بعاشورة احتفال كبير ياسر
0: ومشروف
1: الكيف وكتبوا عليه حتى بعد
0: تنزيز
1: أبطربولو
0: وعم يعوف
1: كما مكتنقو
0: كذا
1: كلها كانت معناتها هو لما حالة ثم خليط ما بين معناتها نجم نقول قديم ديانات قديمه ودين وذاك الذكاء نتاع الشعوب هي اللي
0: فيها مزيج بين الديانات بين المعتقد
1: هي موجود هي
0: كيفيه الاحتفال في حد ذاتها معناها
1: اي اي موجود بتاخذ من بعضها كلها وشو خيط احنا التاريخ كي نشوفوا كنا من تاريخ كذلك تاريخ كذا كل شيء بس وكل شيء بدا انا عايشين تو نحن في التاريخ احنا عايشين تو نوع نتاع تحول
0: اي صحيح
1: حتى واحد ما يتصور تو اللي مازالوا شويه يعقل ولد تجيل تو جيل يعني تصور ما قبل معناتها
0: بالضبط
1: هاك ولا ثوره وبعد
0: صحيح
1: تشوف التاريخ قاعد يقع
0: تحولات صحيح
1: كل شيء في كل شيء
0: وهذا مهم جدا معناها عام جديد معناها عام هجري جديد هذا تقويم كذلك معتمد وهو رسمي كذلك في الكثير من الدول والإسلامية بالأساس عام هجري جديد يذكرنا معناها بالهجرة النبوي ذكرنا بأحداث معناها في تاريخنا الإسلامي قلبت وجه التاريخ وغيرت مسار العالم معناها برمته فإن شاء الله كل عام هجري ونحن بألف خير والعادات هذه ديما في المعتقد خاصة عند التوانسة معناها إنها مرتبطة بالأكل دكتور كل مناسبة عنا أكل
1: هي ذاك تونسي مزور ديما يدبر راسه
0: ديما يدبرها
1: أقل حاجة وهو معناتها مدورها ميكلة
0: إي معناها يلزم يدبر حاجة ياكل
1: فيها حتى يخسر ماتش فوتبول يبات ياكل فهمت يدخل على روحه فهمت أنا على ذكر الهجرة
0: خلينا
1: نتكلموا شوية فلسفة شو رول الهجرة أنا في حد ذاتها رؤية الإنسان اللي يبدأ عنده الذكاء والمعرفة والقدرة وتجبر باش يهاجر لأنه أهله ما يفهموش
0: بالضبط
1: هي هذا الدرس
0: صحيح
1: أنه ينجم واحد ما بينك عايش توا وعنده
0: صحيح
1: عنده ملهم وعنده أشياء وأنت كل اللي ترفضه تجبره باش يهاجر
0: اي بالضبط
1: ولما تعرف أنت وش هاجرت
0: أدمغة كفاءات
1: يعطيك صح وبالتالي لما نقولوا الهجرة أنا نوظفوها في الاتجاه هذا أنا كيفاش
0: ننظر للتراث الديني
1: التراث الديني ما يلزمش يبقى
0: اي لأنه المفهوم في حد ذاته مازال متواصل
1: يلزم ينطلق بمفاهيم جديدة إصلاحية يشوف لأن نحن التحديات ماشي وتقوى وماشي وتتعقد وبالتالي تو مثلا قضية الهجرة هذه بتاع الأدمغة قضية كبيرة
0: صحيح
1: كبيرة لأن تو نحن نتكلم على التربة والمناخ والتحولات ولكن الأهم في هذا الكل لأن يقولوا المال يغدى والرجال تجيبه هو أكل النزيف اللي قاعدين معناتها نعيشوه في الأدمغة التونسية
0: بالضبط
1: فارموت تونسي اللي
0: رجلت اللي ماركلنا زوزبون
1: الهجرة
0: الهجرة متاع هذا الجيل الرابع يظهر لي ولا
1: منا فينا يزيتنا يقلينا يعني غريب عدا هذه العبرة احنا مانا ديما نحب نوظفه ما أنت برامجنا وثنايا الذاكرة إلى الواقع ثان استمرار الواقع يعني كلمة الهجرة ذي لازم نفهمها يعني تصور أنت نبي ما أنت بيطم طميم وجاي ونكروه وحبوا حتى يقتلوه هكذا جبروه باش يخرج ويهرب من أهله
0: الأذى
1: من الأذى هيك الدروس هذيك راهي مازالت راهي مازالت راهي يعني مازالت ثم الناس التوا معناتها يأذوها في بني جلدات
0: صحيح وهذا الخطير معناها المفروض ننتبهوا له
1: ذكروا بها بالمناسبه باش نقولوا راهو الحق ديما ينتصر راهو اللي عنده معناتها كيما يرجع بالانتصار بالفتح
0: بالضبط
1: سمي لسمي فهمت كيفاش مهم جدا هذا باش نزيدوا معناتها تنجم نقول نعطوا تفاعل اكثر للناس اللي هم مقتنعين فهمت انا البارح معناتها شوفي بالمناسبه هذه مديحه صوفي معناتها فنانة تشكيلية 10 سنين وهي تعاني معناتها من عدم الاعتراف البارح عملت معرضها وكذا حاجة خارقة العادة لأن شدت في الصحيح وكذا واعترفوا بها
0: الهجرة سمة الأنبياء، مكتوب على الأنبياء الهجرة. إبراهيم عليه السلام هاجر، موسى هاجر،
1: إنهم يفهموهم في الوقت هذاك
0: بالضبط،
1: وعنده ربما رؤية
0: وحي إلهي
1: كذا يعني، ويشوف الأمور مش كما يشوفها العادي، فهمت؟
0: وهذا حتى قبل معناها
1: موجود،
0: موجود معناها في الديانات القديمة،
1: موجود معناها موجود النبوءة يعني حاجة نحن بيننا هنا كانت عندنا أنواع أخرى، نحن وقت اللي جاوا العرب والمسلمين وش القوة هنا فراس ما كاهنة
0: كاهنة
1: الكاهنة ذي كانت معناتها هي تتنبأ بالمستقبل، هي تنبت وقت اللي أولادها معتها رضعت هذاك خالد ابن قيس أظن على مبدأ اللي راه غدوا مش يسود الإسلام وسود الواحد، وحضرت أولادها باش يصبحوا قياديين في الجيوش الإسلامي، فهمت اللي تبدلت المعطيات
0: مهم جدا. هذا مهم جدا في هذا الحال. نرجع تو معك معناها دكتور، شنو حوالك؟ لباس ما سبتكش معناها؟ عملت المارشة نتاعك كالعادة؟ تمرش تمشي
1: تجي؟ اي هكاك
0: مشيت الميت غرت النهارين ولا لا؟
1: لا
0: سخنت الدنيا شوي.
1: اي سخنت الدنيا فهمت. اما اخر مرة مشينا معتها اكتشفنا مع الخاطر رايضة عندها مدة ونسمة رجعتك الحيوانات يعني لطبيعتها وبدأت تسترجع، لقينا حية كبيرة مشهورة زي الفيبير مشهورة ياسر، فهمت
0: البيئة متاحة تعيش فيها ليك،
1: ولقينا الفوتور هذا
0: الفوتور موجود معناه بلاد النسور هذه
1: الملك النسر الملكي ما معروف وكلمة بولح ناش هي في حد ذاتها روك الليجل رويال معناتها النسر الملكي
0: هذاك الليجل رويال الاخرى
1: اختصاصه في الحنا في الحنوشه والحنو وديما يرقل فوق يعني يعمل فيها
0: يرتقي
1: اي يرتقي
0: هذه كفيه حره الكلمه يرقى
1: مولا تعرفش عليه انا رات نعمله في في نقاش حول ارجو بلاصه معناتها هي عاليه ديما يرقى يقول لك المرقه ولا استنى عندها كما المرقب كما المرقب حاجه عاليه نجم يستكشفوا منها الواحد عاد يقولوا يرقى يرقى وهي يرتقي
0: يرتقي
1: أي يرتقي شفت
0: او يرقى
1: اي يرقى,
0: يرقى و... الى السماء موجود معناها حتى في القران موجود
1: او يرقى الارتقاء فهمت عاد احنا هنا نعطوها التعريب نتاعها فهمت ولو يقولوا عكني خلي نرجع
0: التعكيل هذيك
1: بس العربيه ذي فهمت تشوف ما عادش مفهومه
0: لا صعيب برشا تو مثلا خاصه مع الاجيال نتاع تو
1: يقول له
0: لا صعيب باش تلقاه المفهوم هذا اصلا
1: يقول له سبك تو نبرك عليك عقد الطاحون كلام عربي راهي فهمت
0: معناها هذه كانت تعطي التلميذ يقول لك الكلمات ماهيش مرتبه
1: كردي كردي
0: ولا يقول لك هذه جمله كلمات غير مرتبه معناها مطلوب مني رتب
1: نبرك عليك عقد الطاحون يعني نخلط عليك
0: نخلط عليك بعد الطاحون
1: بعد الطاحون شوف فهمت اي ثم
0: اي مو هذاك هو دكتور معناها اللغة كائن حي يتطور
1: يعطيك صح
0: يتطور
1: يعطيك صح
0: يتطور الزمن
1: اي
0: لأنه معناها اللي كان يقول نرقى ونبرك عليك عقدة الطاحونة ما عندوش البورتابل ما عندوش تابلت وما عندوش حتى التلفزة معناها بالمفهوم تاع تو التلفزة
1: هو اللي تخاف منه سي كمال هو ما يسمى النيفيلمون هو التسوية الثقافية اللي هي قاعدة تتم لغير صالحنا علاش؟ لأن هي معناتها قاعد تتمدد من خلال التكنولوجيا والتكنولوجيا نحن ماناش اللي نتحكموا فيها يحبوا يقصوا علينا يقصوا علينا يحبوا فهمت وبالتالي معناتها الابداع فهمت هنا عندنا قضايا كبيره ياسر
0: صحيح
1: لازم نمشوا للتكنولوجيا ونخلقوا كما عامله الصين نخلقوا كما يقولوا التكنولوجيا نتاعنا الخاصه وكذا باش نبقوا محافظين على التراث اللغوي نتاعنا
0: بالضبط
1: معناتها نولوا كي كي كي كي الحمام لا لا اجدنا لغتنا لا اجدنا
0: وهذيك المشكله وين
1: لغه الغير
0: وهذيك المشكله وين انه نحن اول حاجه نبقوا تابعين وثاني حاجه معناها نبقوا ضايعين انه غير منشين للمعرفه وغير منشين للتكنولوجيا
1: وما نبدعوش وما خاطر مش متمكنين من بما فهم لغتنا
0: اي هذا هو بالضبط بي دكتور اليوم ان شاء الله معناها باش نكملوا نتحدثوا على
1: احنا مشينا في
0: لا مشينا في المتحف
1: مازلنا في المتحف ما كملناش بعض القاعات المخصصه للحرف اللي مشيت ضفرت
0: باه نتحدثوا فيها باكثر تفاصيل واذا بقى لنا وقت نمشوا لبو مخلوف اذا ما بقالناش وقت
1: نكملوا برانسيب
0: اذا ما بقالناش وقت نكملوا مع المتحف الليله باذن الله متحف العادات والتقاليد متحف مشهور برشا للي يحب يزور الكيف كيفاش يلقى معناها وين يلقى معطيات معلومات ينجم يدخل على الانترنت يلقى كل شيء
1: عن المتحف هو متحف. ظن عنده باج بتاعه وتابع الوكاله والوكاله بون عامله مجهود في فتره معينه حاطه منشورات غاديك حاطه كل ما هو اشياء للبيع معناتها
0: حيو الفريق العمل معنا هذا المساء تحيه للجميع ننطلق باذن الله تعالى إذن في حصتنا الليله هذا نغم البدايه وبعده نرجع ان شاء الله نواصل مع الدكتور محمد التليلي في حديثنا على متحف العادات والتقاليد اللي نخصوا له معناها الليله الحصه الثالثه على التوالي.

0: نواصلوا مسامعينا الكرام، نرجع معك دكتور يا سيدي. تبدا رحلتنا الليله ان شاء الله، نواصلوا مع متحف العادات والتقاليد اللي تحدثنا عليه معناها في الحصص الماضي، زوز حصص خصصناه معناها متحف العادات والتقاليد اللي مازلنا غادي في وين بطحة الشيخ علي بن عيسى
1: بالضبط.
0: وعلاش مسمينها البطحة ذيك؟
1: هي البطحة ولا نصحة هي الساحة
0: هي الساحة
1: وحتى الكلمة أندلسية ثم برشا كلمات هنا في كيما الشرفيين الشرف يعني الحي العالي.
0: معناها اللي قلنا وقتها ما عنديش علاقة لا بالرفعة الاجتماعية لا بالمكان الاجتماعي لا بالمكان العلمي،
1: الحي العالي الشرف يشرف منشوف
0: يشرف على المدينة ككل،
1: ومعناته تعكس بدقة أكل وضع متاعك المكان ذاك، لأن هي شرفات الدير بالفرنساوية بروموتوار دو دير.
0: أيوة.
1: يعني هي الآخر اللي بالكون يعني فهمت.
0: أيوة.
1: بدقة
0: في دقة في المعلومة
1: يشرف. شفت كيفاش الناس ما
0: والبطحة معناها جاي
1: البطحة هي المكان اللي تلتقي حوله الأنشطة سواء دكاكين أو وخاصة وقلناها نحن أنه الزاوية الرحمانية بصفة خاصة كانت مدينة في مدينة مدينة في مدينة، وقت اللي تجوها الزوار من الأماكن الكل
0: يباتوا
1: شيء كبير يقعدوا. وتحتها بالضبط القادرية كيف يعني فهمت كيفاش يعني، وكانوا معناتها في تقول ما نقولش معناتها كونكورنس معناتها
0: لا مش منافسة
1: اي ما مش
0: منافسه شريف
1: اي كل واحد في جهته في طريقته في ما عندهمش فهمت البير فايده انه معناتها هذيك بلاد في بلاد يعني فيها حتى الكوشه وفيها
0: الحمام
1: الحمام ثم حمام كان بكري قديم شوي اسمه حمام دار لوصيف مشي هذيك فهمتوا، وهذيك كلها في سمك السجريه اللوتر تهبط القصر هذيك كلها تحتها خزانات رومانيه كبيره مردوم وكانوا نسكوا فيها عائلين فهمتوا، كان صور من ثم يتعدى وكانت نوع اخر بلاد اخر
0: خزانات تعمان
1: اي خزانات اخرى ثانويه
0: لنا عاه ترجع
1: للفتره الرومانيه اي بالضبط تاك البطحة التو
0: عندهم انتباه كبير برشا الرومان للماء
1: الماء هو الحيوي الماء
0: اي معناها صحيح حيوي لكن بصفه خاصه انهم الرومان ينتبهوا برشا مع حكايه الماء.
1: شفت الشيء اللي هبط اليوم بارك الله
0: اي ما شاء الله معناه
1: كانت جينا منظمين
0: أي.
1: الثلث نتاعو في الاقل راه يخزن عند الخواص اتصور انت كل دار وش عندها سطح وهبطك الماء ذاك بقى تبقى معناتها بالشهرين وهي تغسل بلاش تسيق
0: مواجل معناها
1: شيء فهمت هذي
0: مطرة كيف اليوم ما تتفلتش
1: يحتك صح.
0: بالحق ما تتفلتش هي
1: مشيت للوحدة الخلال الخالي فهمت
0: جرت مع الوديان وهيكت معناها وكسرت الكياسات وحفر وطلعت الدنيا وياد معناها
1: شوف سي
0: معناها الأشغال اللي قاعدة تصير تو على مستوى النهج معناها مد القنوات المياه بتاع بير النخلة معناها تشوف انه الطريق ما عادش معناها يعدي بالكل انه حجر واحد معناها نرجع خليها التنهيدة دي الوقت أخر نرجع معناها أنه قلنا أنه الرومان عندهم انتباه كبير برشا للماء وكل ما تلقى معناها تقريبا هذا أنت بتحال معناها خذيت عليك شوي بعض الشذرات كل ما تلقى معناها آثار رومانية إلا وتلقاها على منابع الماء إلا وتلقى الغراسات أهم الغراسات تلقى فيها هي الكروم والتين خاصة دع نب والتين
1: تلقى حاجتين ثابتين في كل
0: يعني والزيتون
1: اي انا في معناتها كيما نقولوا احنا المهنة بتاعي مارستها لمدة سنوات درت في الولاية كلها معناتها حصيت معناتها اكثر من 1100 نقطة اثرية شيء كبير منهم 20 مدينة اي ولاية كيف برك شيء كبير
0: 20 مدينة فما
1: اي على الاقل 20 مدينة بسميها معناتها
0: بالاسامي نتاعها
1: اي
0: مردونة
1: مدونة طبيعي نحن نخدموا على خرايط قديمة وعلى نقائش وعلى برشا معناتها اشياء تمكننا باش نعرفوا كل مدينة هذيك وكذا في الاماكن الكل اكل الاثار العدد المهول هذاك يتميز بحاجتين ديما موجودين
0: اي اللي
1: هما هذا ما الخزانات ثمش بلاصه ما فيهاش خزان بس ثمش بلاصه ما فيهاش خزانات
0: على الاثار الرومانيه.
1: هي كلها كلها كلها خزانات خزانات
0: مياه.
1: شيء معناتها ما يعني اكسطح هذاك معناتها طول يهبط للخزان اذا ما الواحد يسقي به فهمت يعني
0: اذا مشوا للشرب راهو للسقي ولاستعمالات اخرى معناها الغسيل وغيره.
1: اي اي اي وتصور هذاك واش ينقص على النهج
0: بالطبيعه.
1: شوف سي كمان
0: اي اي اي ما يمشيش الماء في النهج.
1: ايه احنا كان عندنا من فوق من راس الكيف فوق من باب غدار وهبط حتى المنعنين كانت المسكوكه عند جنب المسكوكه قطره ما تبقى في الشارع.
0: صحيح صحيح
1: ثم منظومه كامله للاسف.
0: ايه هذا معناها عندهم مهندسين ما همش متخرجين من الكليات معناها بتاع هندسه. نحن عندنا مهندسين متخرجين المشكله وين هنا
1: يزبط.
0: عندنا مهندسين وقادرين انهم يعملون مخطط معنا
1: شويه بعد كاسح
0: اي ما نكسح
1: يزبط يضطروا الاذنين شويه منه ومنه بس فهمت نجبدوا شويه باش يسمع. خاطر بكر بقولك علاش تضطروا في وذو علاش باش يسمع فهمت يا ودي راهو هاك في كوموس اسمع فهمت راهو مش التنكيل ولا تحقير ولا
0: لا لا
1: لا راهو بكري. شوف بلدية الكافة ذي كانوا فيها ثلاثة تروها سيرفيوم كل سيرفيوم مختص في حاجة كانوا مشوا
0: فانا عهد ذي تقريبا
1: ذي في وقت
0: فترة فترة قديش
1: في الخمسينيات ستينيات
0: ايه؟
1: حبسة ثم
0: ايه؟
1: بلدية الكافة ما كانش كتلمها الكل ما فيهاش عشرة أعوان ما بين نجم نقول الإداريين والفنيين من جملة النكت
0: ايه؟
1: الناس هنا كانوا يخافوا من هذا مسيو باليتي. مسيو باليتي هذا كان يرعبهم.
0: مسيو باليتي
1: اي هي لا مونيسيباليتي يسموه مسيو باليتي. مسيو باليتي يرعشوا هكا بالخوف السيرفيوت اللعب لعب ثمش كيج وما يطلعش من الحانوت فما كل شيء حتى الانتصاب في الشارع يومي يأخذ الثلث بتاع العرض ويدفع معتها عليه
0: ويدفع عليه معلومة
1: ويبات وكل شيء لداخل حتى شيء ما يبقى البر حتى شيء ديما الشارع
0: نظيف والنهج نظيف.
1: مشيت 2016 2016 مشيت العناب صدقني يا سي كمال وكان نحلم عنابها ما يتعرف قاعد محافظة على الهياكل التروتوار يعمل 66 مثمش حاجة خارجة ماما على كل شيء سجر وكل
0: الخضار والظل
1: نمشي ونجي نحوس غادي. قالوا لي وش قلت لهم والله لأول مرة عندي سنوات وسنوات ما تمتعتش بالترطوار ما تمتعتش بالترطوار اللي موجود للمحواس وكذا وقلت لهم بالأمارة هم مش ننظم رحلات من الكيف ما يقرب علينا عنابة نمشي نعدوا نهير نمشي ونشوف على الترطوار نتمتعوا مع
0: الترطوار
1: هي يعني نتمتعوا كما الناس تهزم للبحر نحن يهزون للترطوار فكرة فكرة
0: علاش ما نعملوهاش علاش ما
1: نظموا رحلات باش نمشوا
0: علاش ما نطبقوهاش على أرض الواقع
1: ما نجموش أنا شوف تروتواراتنا تروتواراتنا تمشي يعني على 10 متر تلقى شيء هابط شيء طالع شيء لا يعتبر واحد كبير في السن لا واحد كذا صغير يحاول في صغير يضعذر كذا الاخر مدري شو كذا
0: فيش حتى نظام فيش حتى نسق ما فيش حتى تناغم
1: والله سي كمال شو قلت لك قلت لك هاك المره قلت لك راه وتنجم تحكم على مدينه وعلى درجه تحضرها من الرصيف
0: من الرصيف اكيد
1: العبد اللي يمشي فوق الرصيف منضبط مدني فهمت كيف
0: بالضبط
1: والرصيف يبدا نظيف ويبدا مظلل كيف كانت مظلله بكلها بكلها سجر تمشي معناتها هكا تصاور موجوده راهو نحكوا فيه
0: صحيح
1: علاش
0: علاش ما ترجعش لسالف بريقه معناها وعهدها الباهي باهي اي انا بقوش غادي برشا معناها قلنا انه الرومان ديما عندهم
1: الماء والفسيفساء
0: الماء والفسيفساء
1: الفسيفساء ذاك يعني كما نحن الزرابة
0: أي.
1: يجي يعملها مرة واحدة هك البيت هذيك يفرش هيجيب صناعي يعمل له كل موزايك سواء جيومتريك سهلة بالكل يعني كما نقول احنا الكليم ولا
0: ما تتقلعش دكتور
1: ما تتقلعش بيان سور خدمة على قاعدة
0: أي.
1: فهمت وإلا يعمل موتيف معناتها معناتها فيها عادة يعني كيما يقولوا ميتولوجيا ولا جا
0: أي أي أي.
1: تعرف في حيدرة تم اكتشاف فسيفساء نادرة في العالم. ثم واحد عملنا رحلة إلى المعابد متاع عشتار وفينوس في البحر الأبيض المتوسط، وجاء جاب صنايعية وعملوا له هكا اللوحة ذيك روعة.
0: أبقى لنا دكتور بعد شوي نرفعوا أذان صلاة العشاء ونرجع معك بإذن الله.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاه الجميع، بيوفر الاجر والمغفره والثواب. نرجع معكم مستمعينا الكرام، مازال معنا فيصل في الهندسه التقنيه، وخيري يراقب هذا البث من القاعه الفنيه المركزيه، وزميلنا وليد المنصور ياتينا على راس الساعه باخبار جديده بطبيعه الحال من قسم الاخبار. زاد الدكتور محمد التليلي معنا في الكواليس توا، والاذان معناها نسمع فيه، وانت قلت لي انك تحب صوت علي البراق برشا دكتور، نتاع نتاع الصغر نتاعنا تقريبا،
1: معناها صغريين صغريين
0: اي بعد خلطنا نحن،
1: انت خلطت على البوق
0: تجي البوق تسمع مباشره معناها
1: اي نحن جيل الصوت صوت يعني سي كمال، راي كانت كل سمعه تتميز بمؤذن خاص من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، تونس من غربها كل بلاد عندها لهجتها، كل بلاد عندها صحيح نغمتها صحيح. اللي يذن في قفصه مش كي في بنزرت، ولا في بنزرت مش كي الكيف، والكيف مش كي نابل صحيح. بعدك هو كدجاج الابيض الكل عملوا لها مع تكاسات الناس الكل
0: حضرت لعلي البراق
1: دور هي
0: يجي الكيف،
1: يجي الكيف ويجيب المولد،
0: ويجيب المولد
1: في يخلي القروان ويجي الكيف
0: في المولد
1: هي
0: بابا علاش
1: هاي سيدي هاوزر يقول هو
0: هي.
1: سألوه قالوا له كيفاش تخلي القروان ويجي الكيف، ولا مر بعمري اللي سمعت اصوات جيده واصوات نقيه واصوات كما في الكيف هنا كيجي بالحق يعني ينتشي الى ابعد درجه. وانا صغير ينادونا قبل بجمعه يحضرونا تبدا الجامع الكل يهلل معاه
0: روعه،
1: وجو ليله المولد يهبطوا كانوا وحدات نتاع الاكل سموهم الكيسين ننظفوهم قبل كيسين هذيك كلها، ويعاود يعبوها بنوع نتاع شمع فيه
0: ريحه طيبه
1: وليلتها هذيك كلها تشعل
0: روعه،
1: والبخور
0: ملا صوره حطيتها فيها دكتور
1: ماشي
0: روعه،
1: اللي ما عاشك شيء هذاك ما نجمش يتصوروش
0: اي بالحق اي.
1: ولا ثم لا بوق لا تريسيتي، قال صاحبنا عبد الجليل المسعودي بالمناسبة سلم عليه هو قال مهلك التراث كان تريسيتي فهمت روح معناتها اخي شوف انت العريس كيفاش
0: بالضبط
1: وهذا تطلع لك راس قداك كذا شكون يعيطك كيفاش في كيما يقولوا معناتها العيوب فهمت ليه كانت بكري الصوت معناتها الاذان الصباح عندنا في الجامع الكبير ثلاثة مؤذنين سي بلقاسم بن حمودة وسي علي الصندي وسي إبراهيم العث الله يرحمه
0: الثلاثة الله يرحمهم الثلاثة،
1: ويتداولوا مع كل صبحة ثم واحد منهم
0: كل صبح
1: واحد عنده نغمته
0: روعة
1: ومحلاس الصوت بتاع الأذان الصباح
0: اي ما غير
1: تعجيليلة مثل مكبوس مريض ولا عندك معناتها الحمى
0: صحيح
1: تستنى في كل
0: لحظات
1: الضربة الأولى الإنسانية ذيك سما لمحل يسبقوا السردوك
0: اي
1: أما أما أما المؤذن شيء روعة
0: بالضبط معناها سكون وقت اللي تسمع أنت في سكون معناها العالم الكل تحسه ساكت الوقت ذاك
1: ممتاز
0: ويشق هك الصمت الكل يشقك الأذان والتكبير والتهليل معناها
1: شبه رهبة
0: روعة
1: رهبة الصباح
0: اي بالضبط اي
1: وبعد تلقى الكواشة وتلقى جوك الناس ماشي تخدم كانت المدينة يعني
0: صحيح
1: انت كل مرة تأكد
0: فما نصوص جميلة برشا معناها تتحدث على الحياة في الأحياء وفي القرية كيفاش تبدأ معناها بشوي بشوي كيفاش معناها تتسارع الخطى
1: سي كمال اسمح لي كذي جات المناسبة
0: أي.
1: عندنا صاحبنا كان عاش مع أبوه هنا في حانوت، أبوه صناعي يعمل لك الميد الصغيرة والكراسي بيت محمد الباش، هو كل يبدأ يطبطب هكا يعني قلده لمين نهدي وقت اللي يقول شكو يكثر بالطبطيب يحسب واحد يطبطب هذا عادو يبدأ ولده ديما يهرب عليه اسمه التهامي عاد يبدأ ما يكمل لك الكرسي ولا الميد الا ما يشبع ولده بالسبية ما يطلق هو يبدا يسب له في كذا اللي بيك اي سيدي التهامي هذا برا يا زمان ويجا يا زمان فين يمشي فيك الوقت هذاك في الستينيات يمشي مع انت للسويد ويدخل في الامن
0: في السويد
1: في السويد ويخصوه المن للوفود الفلسطينيه لأن في الوقت ذاك كانوا محامين وكانوا متقبلين بهم، منهم ياسر عرفات صاحب ياسر عرفات. الحاصيل ست هامي عمل برشا معناتها الواحدة لين وصل عملنا ريستورو في ستوكهولم ولا تندخل باس عليه
0: ان شاء الله
1: ويجي هنا باخر بي ام دبليو نحكوا ولاد حوما نحن وعشنا
0: زيد عملنا بيبليسيتي دكتور تا هو لما حالة
1: بي ام دبليو
0: هاي
1: شو
0: خلص انت
1: ستو هامي يحكي لي كمال ذي الفيلم يقول لي باللي ربي اعطاني وهو يتيم عاش يتيم ابوه كذا قيل شوف نقعد ونسكر على روحي في الظلمه ونبدا نسترجع في يوم من ايام الحومه نتاع السوق نتاعنا الفوق نسموها حومه الملس قال لي نبدا نسمع في الصوت اللول بيك عليه الحلواني كيفاش يحل واحد باش ينفسك عندهم جار ومربي ويطلع يجري
0: بالضبط
1: والاخر يبدا كذا ويبدا يخدف لوحده ولا زين ومازال يعقل على اللي تعدى يبيع في الحطب واللي شو
0: كان
1: في
0: البن
1: معناتها الاكل اصوات الكل محافظ عامل لها شبه اري سور صو اللي بعد ما نستحضرك شيء الفريق بروحي نبكي
0: اكيد لا اكيد هذيك النتيجه
1: شقولك فيها هذه
0: روعه
1: شوف معناتها

0: كان يدونها معناها، لانها ما هيش حاجات معناها تحكي صوره ناطقه معناها، وكانها أي. صوره ناطقه
1: أي.
0: باش نختموا مع الجزء الاول والركن الاول، ونحن معناها خذنا الحديث من علي البراق، وقلنا انه صوته معناها هذا الصوت اللي عنده وقع خاص عند التوانسة تو مرتبط بسيدي رمضان، معناها تقول علي البراق تقول سيدي رمضان. طه حسين عنده فيه رأي آخر
1: صحيح،
0: طه حسين
1: أقرأ
0: يقول إن صوته يعيدنا إلى الزمن الأول لنزول القرآن وبداية الحضارة العربية الإسلامية.
1: صحيح،
0: معناها روتا حسين ومن هو
1: والبراق ابن العاصمة الأولى متاع الغرب الإسلامي القيروان اللي بقات معت عاصمة تمتد حدات إلى الأندلس ما ننسوش هذا، وهي كانت من الجامعات الأولى ولما تكبر العلماء ولت فيها مذاهب ولت فيها معتها كيما الكوفة كيما البصرة، هذا ما ننسوش القيروان. وبالتالي معتها هي وقت اللي يبقاك الصوت عند علي البراق معناتها هذيك الارض التونسيه
0: بالضبط،
1: ومعناتها عبقريتها ان كيما الخط انت كان تشوف الخط نتاعنا الكوفي هذا كيفاش ولا مغربيه تفهم قوتنا معناتها كيما هكا الصوت هذا ملاحظه خارقه للعاده نتاع
0: علي البراق وقت اللي يقول راني نمشي للكاف ويخلي المولد في القروان يجي للكاف، معناها وقت اللي حكيت لنا انت مره دكتور على النميد واصوات النميد
1: بالضبط يعطيك صحيح هي فكرت في فيتروف فيتروف نفس الشيء اللي قالوا في الاصوات بتاع وهك تشوف انت تو من اكبر معناتها الخزانات الثقافيه كيف الاغنيه نغنوا احنا
0: نرجع في جزء البرنامج الثاني باذن الله. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، هذا نغم ثم لنا عوده ان شاء الله.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي

0: العاشرة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية. بولاية سليانة تكتف الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها. مجلس وزاري يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من جوان الجاري هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد لسنة 1448 هجرية. تحصل المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة. وتمثل هذه الإجازة فرصة متميزة للناجحين الجدد في البكالوريا الراغبين في التوجه نحو مجالات الصناعة الذكية والأنظمة الآلية والأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء والروبوتيك والرؤية الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، وفق ما يضيف مدير المعهد أنور بن خليفة.
2: إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية، وتندرج هذه الإجازة في مجال العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. الإجازة هذه هي الأولى من نوعها على مستوى جهة الكاف وجامعة جندوبة، وتمثل فرصة للناشفين الجدد في البكالوريا رياضيات، علوم تجريبية، تقنية وإعلامية، فرصة للتوجه نحو مجالات معناها الصناعة الذكية، الأنظمة والآلية، الأنظمة المدمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تهدف الإجازة هذه لتكوين كفاءات قادرة على تصميم، برمجة وإدماج وصيانة وتحسين الأنظمة الصناعية الحديثة من خلال الجمع بين الإعلامية والإلكترونيك والتكنولوجيات الذكية. كما تفتح هذه الإجازة أفاقا واعدة للإدماج المهني، مش نكونوا حاضرين في المعرض المخصص للتوجيه الجامعي اللي تنظمه جامعة جندوبة يوم الثلاثاء 14 جويلية، ونعرفوا بمختلف الاختصاصات المتوفرة.
0: انعقد اليوم بمقر الديوان الوطني للحبوب اجتماع لاستعراض تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,200,000 قنطار، بالإضافة إلى الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل وتثبيت أسعار البذور والأسمدة دعما للفلاحين. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة حمادي البوبكري.
3: اجتماع تناولنا فيها استعداد موسم الحصاد وكذلك التحضير لموسم البذور الجالي، خاصة الأسمدة الكيميائية والبذور اللي الشركات كلها موجودة باش نبداو الصناعة على بكري، على أساس وأنه باش نحضروا موسم يكون موسم جيد إن شاء الله، موسم جيد، موسم طيب، موسم الحبوب قاعد يتقدم بنسق عادي. وصلنا حوالي 2,200,000 قنطار بين شعير وقمح لين وقمح صلب. فيما يخص الأسعار، هو تم أخذ الأسعار على مستوى مجلس وزاري اللي أقر أنه تبقى الأسعار على حالها، تبقى الأسمدة الفلاحية زادة كيف كيف على حالها، والبذور إن شاء الله مش تبقى على حالها في الأسعار.
0: أتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتسور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم لحد الآن معرفة أسبابه وفق نفس المصدر. وتجدر الإشارة إلى أن حملات تحسيسية مكثفة للوقاية من الحرائق قد انتظمت قبل موسم حصاد الحبوب بولاية باجة الذي انطلق يوم 7 جوان الجارية. تواصل جمعية منتدى باجة استعداداتها لتنظيم الدورة 7 لمهرجان القمح أواخر الأسبوع الجاري ببرمجة متنوعة تهدف إلى تثمين المميزات الفلاحية للجهة واحتلالها المرتبة الأولى وطنيا. رئيس الجمعية محمد بن عيشة.
4: في برامج مميزة في القرية الحرفية للمجامع المهنية الفلاحية والصناعة التقليدية الغذائية. كذلك عندنا ندوة علمية مميزة حول أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية. كذلك عندنا عروض مميزة في الطهي في سينما الحصاد وعرض موسيقي. الهدف هو تثمين مادة القمح اللي هي دائرة داخلة في التراث الغذائي العالمي، مهمة جدا وهي استراتيجية باجة بعد بلاد المندرة والسابة باجة تحتل المرتبة الأولى في مادة القمح. نحب هذه المادة المهمة يقع تثمينها ثقافيا تراثيا سياحيا.
0: انطلقت بلدية مجاز الباب في العمل على مراجعة مثال التهيئة العمرانية، وهو حاليا في مرحلة تشخيص واختيار أماكن التوسع وفرضيات التهيئة. رئيس مصلحة التهيئة ببلدية مجاز الباب شادلي الشواشية:
5: احنا عندنا مثال التهيئة العمرانية اللي هو تمت المصادقة عليه بأمر بتاريخ 28 سبتمبر 2010 عدد الأمر 2543. في مثال التهيئة العمرانية فيه شوية أغلاط، عملنا المراجعة وبرمجناه وانطلقت الأشغال مدة توا عنا 6 شهور من اللي بدينا فيه، وتوا في مرحلة التشخيص وإعداد فرضيات التهيئة. معناها احنا توا قاعدين نشوفوا في البلايص اللي يمكن التوسع فيها، حكم أن مجاز الباب مثال التهيئة العمرانية داير به تقوي، دونك لقينا مشكلة شوية مع الفلاحة في المناطق التوسع اللي هي مش توسعوا فيها على مستوى مثال تاي العمراني للبلاد. في مناطق التوسع هذه تو يجينا اتفاق مع مصالح الفلاح ان مش نبعدوا عن التقوي ومش نشوفوا المناطق اللي هي ذات صبغه فلاحيه ما هيش تقوي. واحنا تو مع مكتب دراسات قاعدين نعملوا في الفرضيه الاولى مش يجيبها لنا بقدره ربي في 10 ايام الجايين. عندنا العمادات زاد في كيف قاعدين تو نحضروا في اللونجاجمون مع المراقب الجوي والمصاريف، ومش تنطلق زاد اشغال امثله تاي العمرانيه بمناطق سيدي مدير توكابر الهيري شواد سيدي نصر سيدي احمد الجديد القريعات وقريش الواد وعيداه.
0: كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسليان حملاتها الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها بما من شأنه الإضرار بصحة المواطنين، وفقا لمنسق الهيئة بسليان عدنان العبيدي الذي دعا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات.
6: المياه اللي تتباع واللي هي تعتبر مجهولة المصدر في شاحنات ما عرفوش حتى تركيبتها، فهي تشكل خطورة على صحة المستهلك. وفي هذا الغرض معناها بطبيعة جات فيها مراسلة حتى من الهيئة لتكثيف المراقبة ومنع هذه الظاهرة والقيام بالإجراءات اللازمة من تحرير محاضر والمعاين. ونعرف المياه هذه هي مياه غير آمنة أولا، ما نعرفوش المصدر متاعها أو حتى على المستوى التركيبة الفيزيوكيميائية كيف نجم تكون معنا خالية من الأملاح. بالنسبة لنا ولاية سليانة ما سجلناش مخالفات لهذا الغرض. بالنسبة للعيون قاعدين نقوم معنا بصفة دورية بتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية للعيون التابعة سليانة، وإلى حد هذه اللحظة معنا ما لاحظناش خلل في التركيبة الفيزيوكيميائية.
0: في الشأن الوطني ونيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصب، حيث تم تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26-2030-2000 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار مرة رامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة 26-2030-2000 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استدانة إلى الخيارات الوطنية للدولة، وهو ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات. وذكرت بأن هذا المخطط حظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية خلال مختلف مراحل إعداده، لا سيما أنه يعتمد لأول مرة في تونس منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير التي أعدتها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بما ينسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة في إطار وحدة الدولة. ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة. وخلال الجلسة تمت مناقشة وثيقة مخطط التنمية التي تتكون من 3 أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية. كما ناقش مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين الأخرى والأوامر الترتيبية المدرجة ضمن جدول الأعمال، وأفضت أشغاله إلى تداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030-2000 وفي مختلف مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المعروضة على المجلس. أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى 11 لاستشهادية ثلث من أبنائها الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن وأمنه، وهم العميد منعم الغرسلي والعميد رمضان الخضراوي والملازم أول أيمن مسعودي، وذلك خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة الهجرية من ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 15 من جوان من سنة 2015. واستحضرت الإدارة العامة للحرس الوطني بالمناسبة بكل إجلال روح الشهيد الملازم أول حاتم الزيدي الذي استشهد خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة الملا من ولاية جندوبة في التاريخ ذاته، وترحمت على أرواحهم الزكية مجددة العهد على الوفاء لتضحياتهم وصون الأمانة التي استشهدوا من أجلها. شرق أوسطيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن مسألة الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة تمثل حقا لإيران وأولوية بالنسبة لها، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة، مشددا على أن طهران ستواصل المطالبة بهذين الملفين. وأضاف أن القرار النهائي بشأن توقيع مذكرة التفاهم سيتخذ اليوم أو غدا، مشيرا إلى أن الرأي الجماعي للأطراف المشاركة كان أن يتم توقيع التفاهم يوم الجمعة في سويسرا. وفيما يتعلق بالملف النووي، قال بقائي أن التفاصيل النووية لم تدرج في نص مذكرة التفاهم، وأنه من المقرر إجراء مناقشات خلال فترة 60 يوما بشأن القضايا النووية مقابل بحث ملف رفع العقوبات. استشهد مواطنان اليوم في قصف قوة الكيان الصهيوني لمنزل شمال مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 13 مواطنا فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في محافظات بيت لحم ونابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع تجديد الإجراءات العسكرية وإغلاق عدد من الطرقات والمداخل. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين. المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على تأهيل لإحداث إجازة جديدة في الإعلامية الصناعية. بولاية سليانة تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لظاهرة نقل مياه الشرب مجهولة المصدر عبر الشاحنات وترويجها. مجلس وزاري يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030-2000. نهاية النشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: بين ثنايا الذاكرة.

0: هذا لطفي بوشناق، صوت من أجمل الأصوات التونسية والعربية في الحقيقة، من أمتع ما يمكن أنك معناها تستمع ليه، سواء في الإنشاد الصوفي أو الديني، سواء معناها حتى في الأغاني الشعبية، الأداء المتميز والحضور، وبطبيعة الحال الأغاني الكلاسيكية. وفي الحقيقة معناها لطفي بوشناق تربية أخلاق عالية. نتفكر في أكثر من مناسبة معناها نستضيفه ويقبل الدعوة بصدر رحب ويعطيني موعد معناها وما يخلف شكل موعد ذاك، ويقول لك راني في السيارة استنى نركن السيارة على اليمين شوية، ويحكي معاك ويغني لك في الهاتف. فتحية للفنان الكبير لطفي بوشناق، وهذه سمة الكبار دكتور.
1: أي طبيعي.
0: نرجع توا معاك سيدي للمتحف العادات والتقاليد، وقلنا اللي هو بجنب البطحة أو في البطحة.
1: أي البطحة. وهو توا شوف الوقت اللي مش نتكلموا نحن على المتحف هذا في نفس الوقت نتكلموا على ثلاثة أشياء في نفس الوقت. نتكلموا على المعلم كمعلم وكمنظومة قديمة والزاوية الرحمانية وكيفاش نظامها وكيفاش هكله والزوار بتاعها ودورها في هذيك محضنة النساء معناتها إلى آخره إلى آخره، معناتها علم كبير علم كبير علم كبير. وثم ما يسمى بالمتحف اللي هو قروا باش يوظفوك المحلات هذيك لما وقع حلال الحباس وكل شيء، باش ما تبقاش مهجورة ربما وعرضة حتى للسكن الفوضوي
0: والاستيلاءات.
1: لقيوا الفكرة متاع متحف مشكورين مجهول فك الفترة ذيك فيه وعليه، على كل حال عملوا متحف ولا كسب المدينة وكسب للجهة وعرضوا فيه معناتها لوحات على مختلف أوجه الحياة بتاعنا معناتها سواء في المدينة أو في الريف إلى آخره، أو في ما يسمى بالبدو يعني والرحل عالم الرحل كذا اللي هو كان يتكامل مع كل هذا. وبالتالي كان المتحف يعني هو عبارة عن عرض لك الحياة اللي اندثرت.
0: اي بالضبط.
1: وأهم ما في الأمر هما اللي يختم البداية سارتان بير لوي، هو أنتروبولوج معناتها كان من الأباء البيض وخدموا على قاعة أطروحة عملها جغرافي مشهور، هو كان في نفس الوقت إداري اسمه شارل مونشيكور. شارل مونشيكور هذا
0: فرنسيين كلهم فرنسي.
1: أي شارل مونشيكور هذا هو كان معناتها تنجم نقول مدني مراقب مدني في المكثر هنا، وبعد مشى القروان وخدم على التل الأعلى. هذا التل الأعلى هما الأربع مدن معروفة، أعلى مدن في تونس هو مربع تالا تبرسق مكثر الكيف.
0: أي بالضبط. أي المدن المرتفعة العالية
1: بالضبط. وخدم على قاعة ما يسمى بالجغرافيا معناتها المحلية، معناتها كانت مدرسة في الوقت ذاك، وأركز على المنطقة ذي كمنطقة تحول ما بين مجردة سهول مجردة والسباسب والشرق والغرب. يعني حاب يقول المنطقة ذي عندها خصوصيات جهوية هامة جدا جدا جدا على كل الأصعد
0: استراتيجية،
1: وفهم مش معناتها والنهارات عملوا معناتها ملتقى على لوتيل التل الأعلى. هذا هو التل الأعلى. وبالتالي عمل الأطروحة متاعه وشارها عام 1911 ونشارها اسمها لا ريجون دو يوتيل. وهذه
0: 115 سنة عندها.
1: أي شوف سي كمال، الناس اللي تبدأ عندهم رؤى استشرافية وكأنه حس اللي دخول المستعمر مش يقلب الأوضاع رأسا عن عقب. حب يقول عمل كيما نقولوا نحن لتا ديليو، جاي حصر كل كل كل كل شيء، ما ثمش ناحية ما حصرش ما حصرهاش وما قالش هاي كيفاش هاي كيفاش. يعني عمل يعني لأنه فاهم اللي ثم تحولات كبرى تستنى فينا، والشيء ذاك مش يصبح من باب التراث ومن هامجد
0: بالضبط.
1: نرجعوا
0: اي فما استشراف راهو
1: يعطيك صح،
0: وهو معناها الاستشراف او الاستشراق، الاستشراق اللي خدمت عليه معناها اوروبا ككل، واللي احتلت به نصف معناها العالم تقريبا معناها بالاستشراق اللي فيه مستشرفين معناها للمستقبل على قواعد معناها علمية صحيحة.
1: قلت لك سي شارل موشكور فهم اللي دخول فرنسا منهم السكك الحديدية والطرقات وفرنسا دخلت ليلة عندها الكراب لحد شيء تبي يمشوا على رجليهم هكا ولا لا، والترام عند ثم سكة حديدية هنا في غردما ومعناتها في جندوبة وكذا، وحكاية المناجم هذه حتى واحد ما يسمع بها وكذا، والفوسفات
0: وقتها ما زلت معناها ما
1: كل شيء خيم كل شيء خيم
0: إلا كي جت فرنسا
1: يعطيك الصحة. كي خلطت فرنسا خلطت علينا في وضع حضاري معين هذا البيه الفايدة يعني الصورة اللي خذيتها فاكر وقت ذاك ذاك هو وضعنا الحقيقي وهذه هامة جدا جدا جدا. وبالتالي فهمني توا معناتها صورة توثيقية كما أنت مش تبدل المحل متاعك وكذا وكل شيء قبل ما تبدله تبدأ تصور هاي كوجينة كيفاش كان أو الصالون كيفاش كان هاو كذا، بعد مدة ترجع تقول شي عمل فهمتك هو عمل لي تاديليو جيك معناتها خدم على كل الأصعد أي موضوع حتى من الأقليات اللي كانت موجودة هنا من الأفارقة من اليهود من المالط مع كل شيء معناتها سجلوا سجل كل شيء باه
0: عمل جرد كامل معناه
1: بالضبط تاني تاديليو هذيك المولوغرافية
0: اي بالضبط
1: على هالجهات
0: مهم جدا
1: اي حتى على الأمطار وتغير المناخ والثلوج
0: اسمع دكتور كل شيء بالعلم
1: العلم
0: العلم هو
1: العلم سيدي. شوف الأمة اللي ما تحظيش علمه وما تحترمهمش وكذا يبكي عليها لأن أخطر ما يقع ما هيش انجراف التربة ولا هو نزيف الأدمغة
0: انجراف الأدمغة
1: لأن شوف عمل حسابك وش صرفت عليه المجموعة السيدة ذاك مدارس وطب وثقافة واجتماع وكذا باش بعد ينتهي عند الكنديا ونحن نولوا كشهيني نطيبوا لغيرنا فهمت. هذه ظاهرة يلزمنا نتلفاها ونهتموا بها ونعرفوا قدروا العلماء بتاعنا.
0: يقول المعري كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء به
1: العلم الحاسيل نرجع لبيرلوي والجماعة اللي قروا باش يعملوا هالمتحف
0: المتحف هذا
1: جاءوا استلهموا مكان لتاديليو ذاك بتاع سيمو شكور وبدأوا هاي سيدي كيفاش كانت معناتها فهمتوا بدأوا وخدموا على قاعدتك المنهجية ذيك وكل لوكيت سور تيرا وكذا طاول الفلاحة وكذا وعطاوك المتحف ذاك يعني كان فك الفترة ذيك نتاج متاع معناتها مجهودات فك الوقت ذاك متاع تصورة اليوم تبدلت برشا حوايج وتو ثم برشا أمور تقنية جديدة شيء كبير شيء كبير على كل حال هو في حالته والحالة تلك كان معناتها كسب كبير معناتها سياحي ثقافي للكيف لعب دور كبير ياسر ولا المصري معناتها كيما يقولوا المسلك السياحي بتاع الكاف الى اخره وشر الكاف وهم جدا هذا
0: اكيد توجدت كتابات عليه معناها
1: موجود
0: كتابات فما شكون كتب عليه معناها
1: انا كتبت
0: من مشاهير مثلا باستثناء معناها سيادتك معناها الدكتور
1: لا يكتبوا عليه شو هو ثم دراسات على الطريقه الرحماني موجودين موجوده برشا دراسات يعني الوقت تبقى على رحمانية الكيف ما ثمش حاجة مركزة ياسر ياسر ثم مقالات ممتازين محترمين لأنهم هذوم كانوا عندهم دور كبير ياسر حتى في خمير في الشرق الجزائري وهما في حد ذاتهم أصولهم من جرجرة ومن كذا وكل شيء الرحمانيين وكما قلت لك لعبوا دور كبير ياسر في المقاومة سواء الجزائرية أو التونسية وهام جدا إلى حتى معناتها استقلال الجزائر معناتها وكانوا تعرف حاجة مناسبة نذكروا بها ويعرفوها الكافية القدم معناتها كانوا الجزائريين عاملين مخزن متاع سلاح غاديكة في الزاوية تفلق نهار
0: في الزاوية الرحمانية
1: هاي تفلق الحومة ذيك كلها طارت بك الانفجار هذاك
0: الانفجار
1: احنا اللوطة في بومخلوف في الصيف ساعتها نرقد في الحوش وعنا قرمود يهبط هكا لوسط حكاية ما انت ها بتاكل حجر وبابا يدخل فيه ندخل ندخل الدنيا تكبت التو مازلت نتفكرك في جار هذاك طاحوا فيه قرابة 5 ولا 6 ديار في كوشه ما انت غاديك فيها كل يعني باش تعرف وشي وشيخ بن عيسى هذا ما انت كان ما انت قبل كان هو تنجم تقول اللي نظم في المقاومه المسلحه في الجهه وهو اللي تسلم السلاح تاع مع الثوار وقبله بن عيسى اللول كان مع انت تعرض لفرنسا الى اخره وكان فهمتوا برشا مع انت عندهم يعني تنجم تقول عندهم ماضي مع انت نضالي كبير ياسر مشهور هذا مع انت حتى واحد ما يشك فيه وبالتالي نرجع نحكي لك نقول لك اللي معناتها المتحف هذا عمل مجهود باش يحكي فترة معينة من تاريخنا وتراثنا اللي انتثر ومشى
0: فترة معينة معناها تقريبا
1: بداية القرن العشرين
0: بداية القرن العشرين
1: حني قلت لك هكا المفصل هذاك مفصل معناتها هام جدا أن دخلت علينا السكك الحديدية ودخلت علينا استغلال المناجم ودخلت علينا الطرقات والسرعة والبريد وفهمت التليفون والهاتف شفت هذيك الكل بدأت معناتها تهرسل فينا كما نقولوا فهمتوا وبدأت يتبدل المجتمع في البني في التنظيم الواحد وكذا فهمت الفلاحة كذا هذيك كلها بعد هو سجلها وبالتالي وقت اللي عملوا المتحف هذاك حبوا يعملوا اريسيو ريماش صورة هكا حابسة على فترة معينة هاو كيفاش وذاك علاش المرة اللي فاتت تكلمنا شوية على القاعة الخاصة بالأفراح والعروس وكذا وشي والجواهر متاعها وكذا والحلي متاعها وحتى التواليت متاعها والزينة متاعها والكل ما هو عطورات إلى آخر إلى آخر والحنة متاعها وشسمه ذيك الزليزية يعني كل ما
0: النقوش اللي عملوها
1: كل ما يحوم حول معناتها كالعالم هذاك النسوي معناتها اللي هو معناتها ما هوش سهل باش يعرفوا الواحد لأنه ذاك كان مغلق فهمت وثم جبتك البخت فهمت وكيفاش العروسة
0: هذا ما زال منهم دكتور ما زال منهم ما زال تحيا معناها العادات هذية في عروساتنا توا
1: لا صحيح ما عادش لا تبدل
0: صحيح برشا
1: فهمت مثلا هذه اللبسة بتاع النهار الأول والنهار الثاني أو السابع مثلا وحتى من المجوهرات ومن كل ما هو حلي وكذا وكل فضة ذيك وكل رموز متاحة وش تعني هذه وش تعني هذه وكلها معناتها علامات قراءات خاصة ونقايش والوحدة خاصة بالخصب وبالعروس وكذا واللبسة بيديها يعني عالم كامل حطوه فك المتحف ذاك باش معناتها اللي يزور يزور يطلع ويدخل في عالم اندثر لما حال اما شفنا القاعة الثانية اللي هي بتاع الفلاحة والبدو والرحل وكذا
0: ممتاز معناها وخاصة انك التجاوب بين المدينة والريف
1: اي متكاملة كل
0: الاخذ والعطاء
1: متكاملين ثم دورة معناتها تنجقولنا سق كامل موسمي معناتها بتاع الحصاد وبتاع الناس اللي تجي سواء يجوها يخصدوها بعد الحصاد وجو اللي يسلعوا وجو الزيارة والزوار وقلنا نحن برشا مرات هذيك كانت تنشط مدينة الكاب بصفة خارقة العادة وش اسمه الزوار اللي جو القدرية والزوار اللي جو الرحمانية كانت محجة الكاب اللي هو ديجاها محجة بالمفهوم مكان يحجوا له
0: يعني أهمية المدينة
1: مدينة من منذ القدم القدسة وبحيث يعني كانت قابل فيها برشا حضارات وبرشا شعوب وبرشا ديانات وهذا معناتها مدينة الكيف وأهميتها فهمت ومناسبة
0: بالضبط معناها نحن تحدثنا مرة معناها على العيون وعلى أهمية الماء معناها في الكيف وربطنا بين الماء والقداسة معناها الماء
1: منبع الحياة مقدسة
0: بالضبط والقداسة معناها متاع البعد الديني والبعد الروحي
1: والطهارة والخصب
0: بالضبط
1: كل شيء معناتها العالم القديم كان عنده معناتها رموز وعنده بنية واضحة معناتها فهمت كل شيء معناتها واضح وموظف كما كانت بكري عنا نحن هذيك صلاة الاستسقاء
0: صلاة الاستسقاء
1: تتعدى بنوع آخر وباعتقاد آخر وكذا ومتنق وتخرج
0: حتى المكان في حد ذاته معناه
1: المصلى
0: هو بيده معناه
1: هي هي
0: هو بيده بقى معناه للعهد الإسلامي
1: أي بالضبط يعني يسموه مصلى العيدين موجود في
0: أي
1: يعني
0: مو كانت صلاة العيد ما تتصلاش في المساجد تتصلى في المصلى
1: يعطيك الصحة
0: هذاك هو
1: المصلى على سبة المصلى
0: اللي هو معناها موجود فيه آلهة
1: بالضبط هو في الأصل الأصيل معناته كان معبد
0: معبد
1: بدأ المرة الأولى كان متوحش معبد الشقيقة وكجوه ذاك وكيف اليهودي وكبعد وبعد ولد فيه عشتار وبعد ولد فيه فينوس وبعد ولد فيه يمكن لين خلط عليه المسيحية وقد بيته المسيحية وبعد ما أنت ولا موصلة
0: بالضبط.
1: إلى آخر شيء كبير
0: فما استمرارية
1: شيء
0: كبير فما تواصل خط معناه ديني متواصل
1: وبالمناسبة البلاصة هذيك من أغرب ما ثم أنه يدفنوا فيها القديتش القديتش هما الطلبة اللي كانوا يخدموا في الزوايا يسموه القديتش هاي القديش هو
0: معناها
1: هو طالب يعني في نفس الوقت طالب ولكن يخدم يعني وهذه عنا في المعابد القديمة اللي كاديشيم مربوطة بالقدس والقداسة وكذا ولقوها في النقائش اللاتينية في نفس المكان ذاك يسموهم فينيري يعني المقدسون ذاك على سيكا فينيري هي معناتها مدينة مقدسة فهمت كيفاش
0: كي نربطوا تو
1: التواصل كل
0: سيرورة ببعضها
1: خدمة المؤرخ هو إعادة ترتيب هالصفحات هذه وإيجاد منطق لهم وخيوط ربط لأن ما ثمش قطايا حكا بصفة فهمت لي ليه ما أنت استعصالية كيف يقولوا
0: القديتشة معناها هما طلبة؟
1: إيه طلبة كانوا يخدموا المعابد يعني المعابد يعني الزاوية
0: يقول
1: قداش كان قداش في كذا فيخدفك الزاوية ذيك ولا عندك فهمت يقول قداش يعني فهمت
0: وهو معناها جت التسمية متاعه لأنه يخدم فك الزاوية ذيك
1: بالضبط قداش وهي أصل الكلمة
0: معناها فما القداش متاع الزاوية الرحمنية فما القداش متاع الزاوية القادرية
1: والغريب أنهم يدفنوها في البلاصة اللي كان فيها المعبد متاع فينوس واللي لقينا فيه معناتها النقائش يعني حول هالناس هذم اللي يعني كانوا فينيري شيء غريب
0: فما حاجة لهنا دكتور الخدامة ما تعاملوش بمعناها بنفور مع
1: وبقطايع
0: بقطيعة مع ما هو سابق
1: ثم استمرار يخافوا من المغامرة الجديدة يخافوا من يدخلوا في يعني هما يحاولوا يستوعبوا القديم ذاك ويدخلوا فيه بالمعطيات الجديدة إن رميزة أجور
0: ذاك
1: الذكاء وانت يزمك تعرف كيف تلقاك أكل فتلة هذيك فهمت
0: ما تعملوش بقطيعة ما هدموش ما كسروش وما حرقوش معناها المقابر مثلا وإلا نصب ولا غيره ما نكسره هيش
1: واصلوا بذكاء وبأنه يدخلوا كل الشيء هذاك
0: العكس اللي شفناه تو حديثا على الأقل
1: الخاطر تو الناس ولت عندها شبه حسب رأي دعوة اللي هم يعرفوا واللي هم ثابتين واللي عندهم الحقيقة وذاك علاش كثر سمحني التكفير
0: موجود
1: لكن ما تشبهش ليه حتى كان تشبه له ولا يرضى عليك اليوم كتاب قديم مرشي
0: كتاب قديم خاطئ مش كان
1: شيء ما يرضيه بالعباد
0: هذا النغم بعده نرجعه نكمله مع الغرف أو يعني الأخرى ونكمله مع المدح نبقى مع النغم هذا ثم لنعود إن شاء الله.

0: نواصلوا فيما تبقى من الوقت. نرجع معك دكتور نحاولوا نكملوا القاعات اللي لم تعن
1: لا يكملوا بالسيف
0: هاي كملوا ماله
1: قديش وقت
0: هاي تمام ما زلت 12 دقيقة 11 دقيقة صعيب شوي به مش مشكل حتى كان الحصة الجاية نبدو نكملوا القاعات ونبدو في حاجة أخرى بحول الله
1: معقول
0: اي
1: قلنا احنا قاعة هذيك الفلاحة وتكلمنا على الضفاء وجو نمشوا القاعة بتاع اللي هي في الأصل وقت اللي كانت الزاوية كانوا يقروا فيها القرآن بتاع المدب وهي في حد ذاتها فيها خصوصية أنه معناتها الليكو بتاعها والأكوستيك يعني ما غير لا بوق لا حد شيء يبدأ يحكي ويسمع ممتاز
0: صدى
1: ايك صدى معناتها ممتاز وذيك خصها للفروسية
0: فروسية
1: اللي هو عنصر من أهم مكونات معناتها التراث في جهتنا
0: لأن بلاد كيف ككل معناها الولاية ككل
1: من وقت النوميد ونحن مشهورين بالكافالري والنوميد هذه كانت حاسمة في الوحدة ثم بعد جتنا الفرسان العرب والشوفال بارب فهمت وثم معها كل هذا ما ثمش تنجم نقول قبيلة ما عندهاش فرسانها وكانوا الحمية متاعها ذاك وكانوا سماهم القومان يعني القوم اللي هما يقوموا على حماية القبيلة وكذا الفرسان وكذا وكانت الشهامة
0: شجعان بتاعها
1: لا بالضبط وانا من حسن حظي تليلي معناتها الأمور هذه في الدم فهمت يعني الفروسية فن كبير ياسر وثقافة وإخلاق
0: خاصة الفارس معروف عليه
1: يعطيك الصح
0: عنده أخلاق
1: بالضبط وبالتالي القاعة ذيك فيها معناتها مكونات معناتها الأحصان والفرس
0: والسرج
1: بالسرج للجيب للكل كل كل مكونات الفارس اللبسة بتاع الفارس ثم معناتها العمامات كيفاش معناتها من أهم بتلقى معناتها كما الشيخ يونس بتاع التجروين مشهور عاملك الريش بتاع النعام ريش النعام سيدي ذاك نلقوه في في اللوحات معناتها ما قبل التاريخ لوحات يعني النيوليتيك معناتها هذاكم الشيء معناتها الشيف يعني وقت اللي هيرودوت يتكلم على القبائل البربرية ليبوك وكذا يتكلم كيفاش كانوا مع الريش كيما ليزانديا
0: كيما ليزانديا
1: الريش هذاك علاش يقول لك فوق راسه ريش
0: فوق راسه ريش
1: اي الريش موجه جابوه العثمانيين ولا الترك لا موجود عندنا نحن في الـ في الـ في الـ في, الـ في لا روبيستر يعني في التصاور بتاع الفنون اللي جات بالصحراء وكذا وكل شيء والمعناتها الجيريي معناتها المحارب معناتها البرب كان عنده الريش فهمت هام جدا هذي اي
0: على راسه ريش
1: اي وهنا وش عندنا مراد الاول ما نعرفش هو متعرف

0: الحمام بتاع ولاد الليل عندها في ناس معناتها تصور معناتها تقول راقي جدا معناتها هكا جيومتريك وكذا وكل شيء فهمت وتعرف كل معناتها قبيله ماك العمامه هذيك شفت معناتها حاجه خارقه العاده فهمت
1: هذه يوثقها المتحف
0: ما يوثقها اي هام جدا هذاك علاش متحف هو متحف يبين لك معناتها كل الاشياء ما تبانش الواحده ظاهرين ولكن
1: هو الباهي انه ما زال تو مهرجان فروسي في تجروين
0: اي موجود
1: مهرجان
0: وتلقى كل قبيلة كما جاء سيدي رابع عنده فرسان وجماعة سيدي عبد الباسط برشا قبائل عندها تجيب الفروسية ويعملوا معناتها سيدي الشماس أظن في قلعة سنين ثانية فهمت برشا فهمت الزرق
1: واللي هما لعبوا دور كبير برشا في المقاومة
0: هي طبيعي معناتها الخطر هما ولنسح فرسان يعني حاب يقول هذيك آلة حرب هي
1: بالضبط
0: يعني إنسان يعني عنده
1: السيارة متاعه
0: بالضبط
1: وسيلة النقل
0: اي وسيف ومقرون
1: مقرون
0: يقول لك تولي سيف ومقرون ونسيف وكذا كل الأغنية متاعنا فيها الأمور هذه يعني كانت الحرية
1: حتى الأغاني متاعنا توثق
0: ميلة ميلة والحرية هي أصلا متاع الإنسان متاع الجهة نعم معناتها كيف يحب الجبال ويحب والعيشة في الجبال هذيك كلها تتواكب بعضها وتتجاوب مع بعضها والمتحف علاش أنا قبل قلت لك راهو المتحف فيه ثلاثة مكونات ثم المكون ذاك معناتها متاع الطريقة والزاوية وكذا ثم المتحف متحف وثم ما يرمز له من تواصل حياة سواء في التراث المادي او معناتها الغناء نتاعنا بالخصوص اي معناتها ذاك الكل معناتها لو كما شوفوا نحن في فك الرحل هذاك مختلف تسمع انت هذيك اسمها وحش الصحراء وتشوف واحد تفهم يعني شفت يعني الغناء نتاعنا الكل يتجاوب معاك الصفحات هذيك نتاع الحياه ثم بعد نمشوا بعد القاعه هذه نتاع الفرسان نمشوا القاعات اخرى قاعه الفخار هم جدا الفخار فخار هو اللي يعطيك ما انت علمت سواء الاستقرار او الرحل
1: اي
0: واللي مستقرين هم عاده القرى واحنا ثقافه القرى ما عندناش كيما دشره نبر ولا كسره فهمت القرى ولا الليس هما اكل مجموعات اللي لا تعيش في المدن ولا تعيش في السهول وهذا ماشي كور تكلم عليها بالقديه ووضحها وهم جد لان نحن عندنا ديما صوره نوعا ما ثنائية البادية وفيرغة مثلا كان واحدة ولا البدو خيمة بتشعر ولا مدينة مصورة ومسكرة على روحها وسواقها وجماعة لا ثم
1: حاجة أخرى
0: قرى هذه اللي هي في الأصل قرى نجم نقول أصيلة بربرية بعيدة على الطرقات بعيدة على السهول بتاع الغزوات إلى آخره ولكن هذيك تحافظ تصبح معناتها محافظة على تقاليد
1: خصوصيتها
0: منها الفخار هذا الفخار كما
1: هم يصنعوه معناها هم اللي يصنعوه هم اللي يصنعوه
0: اي خطر نبر عندها فخارها كل جهة عندها فخارها والفخار كان من علامات بعد الحياة اليومية يعني هام جدا
1: علامات الاستقرار
0: بالضبط عكا قاعة كاملة بكلها فخار وكيفاش يتعمل الفخار وفين يمشوا يجيبوا طيب والتفور ولا وفين يطيب وكيفاش كذا ولا البرامة وكل سميهولي بالإسكارجو ذاك بالواحدة متاع القوقعة متاع الحلزون يعني شيء كبير وبعد تدخل داخل تلقى كلوار جديد ذاك وقعت إضافة ثم بيت المونة وما أدراك بالمونة فيها كل, كل كل كل شيء ثم بعد معناتها الطب تجبول الطب الرعواني والعشاب طب
1: البديل
0: بالضبط وفيه معناتها الواحدة ثم تلقى قاعة متاع كونها كانوا يقروا القرآن والمدب المدب جو آخر
1: المدب
0: أي باللوحة بالفلق
1: بالفلق لعب لي اللي يقول مدب يقول فلق
0: الفلقة حلوة ياس الفلقة عندها جابت طلعت برشا رجال
1: طلع
0: وظن يلزمنا نعاود ونطالبوا بها الفلقة ممتازة ياس الفلقة فهمت كان ترعبنا الفلقة المدب كان
1: تحفظ بالسيف
0: اي وعصات زيتون
1: ما تمشي للمدب ماشك حافظ
0: اي وثم ديما فرق ما بيني عنده ثلاثة مرات عصاب ثم واحدة بتاع زيتون

0: وسموح بتاع أصعبهم هي بتاع وسسم ذاك الزعرور يمكن عمل الواحدة
1: لكن
0: ديم يمي فيها برشة وحدات تجرح
1: اي اي اي
0: بتاع شميت هذيك
1: هذيك بيجي يجري له الدم
0: درسه صحيح
1: اما كنت اجواء اخرى في حضرة المدب
0: المدب المدب اللي ما عاش شو انا
1: المدب بالصورة القديمة بتبيع
0: المدب بتاعنا كان وقت اللي يستعصى على انسان مع تحفظ القرآن كان يشربه من المحايل المحايل كلها غرم واحد كذا يمشي في بين المعبب بالمعص سبره بالقمة
1: باش يستوعب
0: ماشي في بينه
1: حلو مخ
0: ايه بس السكس راضيني فهمت يعني فهمت عاد كلمة نحبوها نحن يقولك علاش نمشوا في البداية معناتها للمدب يقول لك يفتح له صدره بالقرآن
1: حلو بالقرآن
0: يعني النور وكذا معناتها واللي
1: أسوة بالرسول
0: من من من من من الحس بركة بتاع اللغة العربية وكذا وكل شيء
1: انشراح الصدر وتعطي معناها حاجة إيجابية
0: تحطك في في جو
1: تتهيئ نفسانيا وروحيا معناها لتقبلك العلم الجديد
0: يعني و بعد المد بتلقى عاد صناعات تقليدية مشت منهم تلقى الطحونة خلطنا على الطحونة وهذاك الطحونة والقمح وكذا الحدادة
1: باش نقول هنا يا دكتور ما كملناش المتحف الأسبوع القادم بإذن الله نكملوا متحف العادات والتقاليد وتو ربما ناخذ بعض تفاصيل من الطحونة ومن حاجات أخرى بعض الحرف أو المهن ونزيد نتوسع فيها أكثر لأنها مهمة جدا معناها شكرا لك دكتور نعطيك الصحة كانت حصة مميزة كما الحصص اللي تعدوا الكل شكرا كامل فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله الاثنين القادم في مثل توقيت هذا اليوم كل عام وانتم بحيين بألف خير

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجهتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم سمعنا الكرام لآخر موادنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن غدا الثلاثاء 16 من جوان هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. أتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتار من مساحة القمح الصلب وعلى 0.5 هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة. بيّن رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان علي البحري أنه تم مسح 634 كيلومتر من حواشي الطرقات المرقمة و50 كيلومتر من المسائل الكريفية المعبدة. وأشار البحري لأنه تم مسح 1327 كيلومتر من المسائل الكريفية الترابية من مجموع 1853 كيلومتر بنسب متفاوتة بين المعتمديات. نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بالقصبة حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. في أخبار العالم، استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم في قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمنزل شمال مدينة غزة وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة 3 آخرين خلال إحباط هجوم نفذه عنصران من تنظيم داعش الإرهابي استهدف أحد مقار قيادة الأمن الداخلي في مدينة الرقة شمالي سوريا. وختاما، عبرت 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا إيرانية أساسية قبل دقائق من مساء اليوم وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية التي أشارت إلى أنه تم تفعيل رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ليلة هدية الجميع وتصبحون على خير.
0: فيسبوك

0: بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكاف لخدمتكم.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: النصوص اللآلية، النصوص اللآلية، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلية، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حصتنا النصوص اللآلة، يؤمنها ويقدمها لكم أنا مصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعينا الكرام، هذه الحصة نخصصها للشعر اليوناني الحديث، لا أقول المعاصر، الحديث، لأننا سنتخير قصائد من هذا الشعر لشعراء يونانيين كبار من القرن التاسع عشر، ربما أواخر القرن التاسع عشر و القرن العشرين. ومن كتاب هو المدونة المهدي كما اتفقنا هي متنوعة، ولكننا سنختار ما ترجمه بعض العرب. مثلا ترجمة المطران إلياس معوض، وهي من تعود إلى سنة 1958، من الشعر اليوناني الحديث، كتبه في أواخر الخمسينات من القرن الماضي كما أشرت. وفيه مقدمة لهذا الشعر اليوناني الحديث ولأبرز شعرائه، وفيه نصوص تخيرها المطران إلياس معوض وترجمها، نقلها بعربية متينة جدا، وسنقرأ ذلك. وعسى أن تلاحظوا ما لاحظناه نحن ونحن نتهيأ لإعداد هذه الحصة. إذن سي المهدي، نحن لن نتحدث عن سيرة، سنقرأ نصوصا لشعراء، هذا الأفضل لأي شاعر. المقدمة يمكن أن نعود إليه إذا أردت.
4: نعم، هو سي المنصف، أولا شكرا على هذه المقدمة، وجدد الترحيب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين. الحقيقة الشعر اليوناني الحديث حظي بترجمات كثيرة سي المنصف. طبعا هذه الترجمة قد تكون سباقة، هي تلك التي تحدثت عنها، وهي للمطران اللي اسمه عوض سي المنصف، معناها صدر الكتاب عام 58-60. هناك ترجمات أخرى أيضا قام بها المشروع القومي للترجمة المصري، منها ترجمة محمد حمدي إبراهيم بعنوان مختارات من الشعر اليوناني الحديث، وهي صادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2000. من الترجمات الأخرى أيضا سي المنصف عدا ذلك كتاب آخر لنعيم عطية بعنوان أيضا مختارات من الشعر اليوناني الحديث، يعني نفس الترجمة. ويعني هذا لأن الشعر اليوناني الحديث مثل ما كان الشعر اليوناني القديم مع أوميروس ومع كثير من الشعراء ومع تلك النصوص العظيمة، الإلياذة والأوديسة، تلك الملاحم العظيمة، كذلك الشعراء المعاصرون، الشعراء اليونانيون المعاصرون، هم أسهموا أيضا في حتى في تحديث الشعر العربي. وتحدثنا مرة عن سعد يوسف وعن ترجمته لكبابيس
3: وليريتسوس.
4: نعم، ولهذا سنقرأ نصوصا من هنا وهناك،
3: من هنا وهناك،
4: ولهؤلاء الشعراء اليونانيين الذين
3: وبعضهم قد يكون معروفا، يعني كبابيس. نعم، وريتسوس هذا مش معنى مشهورا عند المعاصرين.
4: صحيح.
3: مثلا أنا سأبدأ هنا بما افتتح به المطران المعوض، وهي قصائد تخيرها لقسطنطين بالماس، ولد سنة 1859 و59 و800 و1000.
4: نعم،
3: من عائلة اشتهرت بالعلم، اشتهرت بالكفاح الوطني في سبيل استقلال اليونان من العثمانيين وما إلى ذلك.
4: نعم،
3: لا فائدة في أن نقود في هذا الجانب. مات أبواه وهو طفل، وكان لموتهما تأثير كبير في حياته وفي سيرته. ثم بعد ذلك ملاحظات تتعلق بدروسه الابتدائية في بلدته، ثم في أثينا، ثم الجامعة في كلية الحقوق، ولعه بالأدب جعله يصرف حياته أو علمه أو دراسته إلى الأدب وليس إلى الحقوق وليس إلى الحقوق. له مجموعات كثيرة جدا: الوصايا العشر، شبابة الملك، الحياة غير المتزعزعة، القبر. ولكن هنا سأقتصر على نماذج مما ترجمه الياس معوض المطران كما ذكرت. مولد النرجسة: بين خرائب هيكل عشتروت نرجسة تفتحت أكمامها عن نظرة كأنها السحر، فجذبت إليها العقل في مثل جاذبية المغناطيس إلى قصة عجيبة. في صدر ذلك الهيكل الفني كانت كيبرس تتقبل عبادة الشعب الساجد لمجدها خوفا من غضبها، وكان بالقرب من ذلك الهيكل الكبير بيت صغير، وفي البيت كانت تقيم فتاة فقيرة لها من الجلال والجمال ما يترك الناظر إليها في غيبوبة وذهول، حتى لا يحسب أن البيت هو الهيكل وأن الفتاة هي أفروديت. يا له من سر غريب! في لحظة خاطفة أبدعت صبية الحسن المتواضعة في القلوب ديانة جديدة. ها هم الشباب والشيوخ يتسابقون من كل مكان إلى بيت البنت، وفي قلوبهم خوف مقدس. لا أدري، هل سأقرأها كلها لأن فيها هي مبنية بناء سردي هذه القصيدة، ولكن طبعا هي طويلة لا يمكن أن نقرأها كلها طبعا. ها هم يداعبون الأزاهر العطرة فتنتشر رائحتها كالبخور، ويطلقون الحمام، ثم إليها يقبلون وأمامها سجدا يخرون. لاحظ التركيب كيف يترجم بالتقديم والتأخير. أيه. يعني الترجمة هنا حتى يصبح النص كأنه مكتوب بالعربية.
4: نعم.
3: لو كان آخر يترجم ربما يقبلون أمامها ويخرون، يقبلون إليها، يقبلون إليها ويخرون سجدا أمامها، معنى التركيب العادي، الجملة النثرية العادية. ولكن هو قدم وأخر حتى يضفي على النص شعريته التي يمكن أن يفتقدها بحكم الترجمة. أما البنت ذات الجمال الإلهي فكانت تنظر إليهم هادئة وتستعرضهم كأنهم جيش، وكأنها شاطئ جامد يستقبل الأمواج المندفعة. وتتواصل قصيدة طويلة، ولكن نسيت أن بالماس هذا حصل على جائزة نوبل في الثلاثينات من القرن الماضي. حصل على جائزة نوبل، ولهذا هو شاعر له شأن. عنده أغنية المجنون أيضا: أيها الرجال يا أحبائي أصغوا إلي واستمعوا إلي، فأنا لست بشرير، تعالوا إلي أتحدث إليكم، لقد طاردني الدهر وما زال يطاردني، لا ترجموني بحجارتكم، فما أنا بالمجرم وما اقترفت ذنبا، أنا أتألم وأتوجع، لقد وقفت على مفترق الطرق واقطعت صخرة لأستريح، فلاح لي المغيب يزرع بيديه الناعمتين فوق الشفق ورودا حمر. وتتواصل القصيدة في هذه النبرة التي أتصور أنها رومانتيقية أيضا سلمهدي.
4: نعم.
3: وربما فيها رمزية، ما لا شك هي رومانتيقية رمزية في الآن نفسه. على كل، هناك شعراء آخرون كثيرون، نحن لا أحب أن نقتصر على هذا الشعر فقط، إذا أردت أن تقرأ أيضا لآخرين. وكما قلنا نحن هذه الحصة نذكر بأن نخصصها للشعر اليوناني الحديث في أواخر القرن التاسع عشر، القرن العشرين خاصة ومنتصفه الأول ربما، ونقرأ الترجمات العربية الترجمات المتمكنة حقا بالفعل.
4: نعم. من النصوص المهمة التي وجدتها أيضا، قلت في ترجمة يعني حمدي إبراهيم وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة أثينا، يعني هو
3: هذا ترجمة اليونانية، إذا
4: ترجمة اليونانية. نعم. نصوص هو ترجمة لأنه أحاط تقريبا بالكثير من الشعراء حتى المعاصرين، يعني منهم الذي ما زال حيا ومنهم من توفي عام يعني عام 1999، وعرف بهم جميعا، هو عمل جميل. من النصوص قلت المهمة نص لإليتاس أوديسياس بعنوان شجرة الرمان المخبولة، يقول طبعا هي قصيدة نثر، وقصيدة النثر أذكر أن هي تكتب مثل ما يكتب النثر عند الغرب: في هذه الأروقة ناصعة البياض حيث تهب ريح الجنوب وهي تصفر عبر أو تصفر عبر الحجرات المستديرة.
3: وحتى تصفر يجوز
4: أنا لأنه قلت تصفر لأنه قال ريح
3: صحيح.
4: تهب ريح يعني هي غير مشكولة. إذن في هذه الأروقة ناصعة البياض حيث تهب ريح الجنوب وهي تصفر عبر الحجرات المستديرة، خبروني بربكم هل هي شجرة الرمان المخبولة تلك التي تتقافز في الضوء وتنشر ضحكتها المثمرة مع كل خلجة ومع كل همسة من همسات الريح؟ خبروني بربكم هل هي شجرة الرمان المخبولة تلك التي نسمع عند الفجر حفيف أوراقها النابتة حديثا، وهل هي تلك التي تتفتح شامخة بكل الألوان الزاهية وهي تتيه في السهول زهوا وانتصارا، حيث تستيقظ الفتيات اللائي تجردن من ملابسهن وشرعن في حصد أعواد نبات البرسيم بأيديهن الشقراء، وهن يطرحن خلفهن سكرات السبات وأعراض الكرى؟ خبروني بربكم هل هي شجرة الرمان المخبولة تلك التي تدس في غفلة منهن في سلالهن الخضراء الأضواء المترعة من فرط الغناء والشدو بأسمائهن؟ خبروني بربكم هل هي شجرة الرمان المخبولة تلك التي تقاتل بشراسة سحب عالمنا هذا الداكنة؟ هل هي تلك التي اتخذت ذلك اليوم زينتها ومن فرط غيرتها تحلت بسبعة من الأجنحة تطوق بها الشمس الأبدية وهي تنشر آلافا من ألوان الطيف تبهر بها الأبصار؟ خبروني بربكم هل هي شجرة الرمان المخبولة تلك التي انتزعت معرفة متهدلة ذات مئة شعرة وتفقت تهرول بها في سعيها لا تلوي على شيء طورا حزينة متكدرة وطورا ساخطة متبرمة؟ ثم تتتالى المقاطع سي المنصف دائما مطلعها خبروني بربكم هل هي شجرة الرمان المخبولة، وهذا ما يضفي على النص بعدا غنائيا كما تعلم سي المنصف.
3: يعني الشعر اللبناني أكثره عندما نقرأه بالعربية وحتى مترجم للفرنسية يحتفظ بهذا البعد الغنائي. والشعرية البهدي لو كان في المجال فتحنا قوسين، أنا أتصور أن الشعر يفترض الشعر الحق وكبار الشعراء هكذا، حتى تي اس إليوت الشعراء الذين نتصور أنهم أبعد ما يكون عن الغنائية تحتفظ نصوصهم دائما بقدر
4: صحيح.
3: من الغنائية قد يكون يسيرا وقد يكون نعم. ولكنه هو الذي يغني القصيدة،
4: لا يمكن أن يتخلص منها البتة،
3: لا يتخلص، لا يمكن الشعر أن يتخلص من هذه الغنائية بالمعنى الليريزم
4: صحيح
3: بالفعل.
4: بمعنى الليريزم لا بمعنى
3: ليس بمعنى الغناء كما لا قد لا يقع لا في ظن البعض،
4: يعني حيث الغنائية حيث تكون الذات،
3: المدار على الذات، على عالم الوجدان،
4: على عالم الوجدان
3: وعلى هذه
4: ونحو من التعامل معها
3: واللقطات البسيطة نعم. عادة التي قد لا ينتبه إليها الإنسان
4: صحيح.
3: العادي
4: نعم صحيح.
3: على كل نحن كما قلنا هي نخصصها للشعراء اليونانيين ونحاول أن نقرأ لأكثرهم
4: نعم.
3: مثلا هذا شاعر جورج دروسيني ولد سنة 1859 أي في الفترة التي ولد فيها قسطنطين بالماس وكانت له علاقة وربطته علاقة به. الغريب في سيرة هذا الشاعر هو أيضا من أسرة عرفت بنضالها في اليونان كما عرفت أسرة بالماس. لماذا ذكرت بالماس؟ لأني سأقرأ قصيدته الجميلة التي أهداها إلى بالماس. هذا الرجل بالفعل كانت ميوله للعلوم الكيميائية والرياضيات، دخل الجامعة طبعا ولمتابعة دراسته في الكيمياء، ولكنه تحول إلى القانون ثم إلى الفلسفة ثم بعد ذلك صرف حياته للشعر. كان عضوا في الأكاديمية اليونانية، له قولة معروفة يقول إنني لم أكتب شيئا خياليا وكل ما تجدونه في شعري أشخاص وصور وأوصاف رأيتها كلها في الأماكن التي عشت فيها. جميل بالفعل. توفي سنة 1951. سأقرأ قصيدته إلى بالماس، إلى صديقي الشاعر بالماس الذي افتتحنا به هذه الحصة. لقد انطلقنا معا، لقد انطلقنا في طريق واحدة وكنا رفيقين، انطلقنا عند بزوغ فجر الفن الجميل ودار الزمن فارتسمت معالم الطريق. طريق فاصلة بيني وبينك، نشدت أنت الجمال وسط الأمور الجليلة، ونشدته أنا وسط الأمور الوضيعة. عمل إزميلك في البرونز والمرمر، وتركت لإزميلي طين الأرض وترابها. صعدت إلى أعالي قمم الأولمب المكللة بالثلوج، وزحفت أنا فوق السفوح المزروعة بأشعة الشمس. كانت عرائس شعرك سيدات أميرات، وكانت عرائسي راعيات صائدات للأسماك.
4: حلو.
3: جميل. لقد أخذت بأناملك أغصان الغار، وحكت منها إكليلا لرأسك، وقنعت أنا بإكليل من أعشاب الغابات. جميل هذا النص. أنا أحب هذا النص لروسيني كما ذكرت منذ قليل.
4: صحيح.
3: على كل كما قلت له قصائد أخرى، ولكن أنه نواصل قراءة هذه النصوص.
4: ثم شاعر يعني لفت انتباهي سلمنصف، هو من شعراء القرن 19، شاعر يوناني اسمه زالوكوستاس.
3: صحيح.
4: جيورجيوس. هكذا
3: أسماءهم هكذا قد نقطة أحرف في تلفظ بالأسماء.
4: نعم.
3: ولكن لا يهم.
4: هو يعني يعرف بكونه واحدا من الذين ساهموا في الثورة الوطنية ضد الاحتلال التركي
3: العثماني.
4: أي طبعا، هي الثورة التي اندلعت في نطاق شامل عام 1821. ولد باليونان عام 1805. كان الوالي التركي علي باشا يضطهد والد الشاعر فيما تذكر السيرة، لأنه كان مناوئا للحضور التركي في اليونان. اضطرت أسرته للهجرة إلى إيطاليا. هناك تلقى زالوكوستاس تعليمه ودرس الأدب، ولكن عندما نشبت الثورة قفل سلمنصف عائدا أدراجه إلى اليونان ليشارك في الثورة العارمة عام 1821. يعني نالت قصائده شهرة ورواجا بين مختلف طوائف الشعب. كتب باليونانية الفصيحة، وكتب بالعامية الأدبية، وحصل أو يعني جملة من الجوائز الشعرية. من النصوص التي انتخبتها له سلمنصف هذا النص بعنوان قبلة. أنا لفت انتباهي هذا النص سلمنصف، هو يعني يتحدث عن راعية. يقول القبلة، إذا أذكر 1805-1858: أغرمت براعية شابة، فتاة بدل يعني يحسدها الجميع لفرط فتنتها، أحببتها حبا جارفا. كنت وقتها وقتئذ طائرا لا يعرف فن التغريد. كنت طفلا في العاشرة من عمري، وذات يوم ونحن مستلقيان على العشب المزهر، قلت لها: آي مارو، سأبوح لك بسر دفين في كلمة واحدة، مارو أحبك، أحبك لدرجة الجنون. فأمسكت بي من خصري وطوقتني بذراعيها، ثم لثمت شفتي وقالت: ما زلت صغيرا يا فتى، ما زلت صغيرا على التنهدات، ما زلت صغيرا على لهيب الحب ونيرانه. ومرت الأيام وكبرت، وعدت لأبحث عنها، عدت لأنشد حبها من جديد، ولكن قلبها وحسرتها كان يروم شخصا سواي، وتناست أمري أنا اليتيم، غير أني مع ذلك لم أنسى قط قبلتها. مثلا نص كهذا سلمنصف قد تكون شعريته حاضرة في لغته اليونانية. صحيح. أكثر يعني شفت النصوص رأي المترجمة مرة،
3: ولكن هذه النصوص ترجمة. أنا لا أعرف نص الأصلي طبعا، نحن لا نعرف اليونانية.
4: نعم.
3: ولكنه مكتوب بعربية رائقة.
4: نعم.
3: على كل ما قرأناه تقريبا.
4: نعم.
3: وكنت أنا ذكرت أكثر إلياس معوض، لأنه هذا الرجل الذي يتقن العربية واضح من
4: أكمل له أيضا نفس الشاعر سلمنصف حتى يكون ثمة استرسال لزالوكوستاس جيورجيوس، نص بعنوان رحيلها. استيقظت من نومي فقالوا لي إن الفتاة التي أحبها قد رحلت، وهرعت إلى الشاطئ وظللت أستحلف البحر بأمواجه القاسية، فقالت لي موجة من أمواجه: لقد كنت أنا أول من استقبل في أحضانه جمالها الغض، فلثمت من فوري رمال الشاطئ الندية بشفتي وكل لهفة وحنين، ثم عدت لأسأل من جديد. شوف هذا الحوار الذي يقيمه الشاعر المنصف بينه وبين الموجة، بينه وبين البحر والشاطئ. ثم عدت لأسأل من جديد، ترى هل كانت عيناها مخضلة بالدموع؟ فقالت لي موجة أخرى، لقد رحلت إلى الغربة وهي تحلق مثل الطائر المرح. فعدت لأسأل موجة ثالثة، فلماذا إذن تتركني لأذرف الدمع وأتحرق شوقا إليها؟ لكن الموجة القاسية تمرت من أمامي بغير أن تنطق ودون أن تنبس ببنت شفه.

0: بقى نصوص
1: ولكن دائما تلاحظ ما يلفت الانتباه على الأقل في هذه الشذرات التي تخيرناها، هو أن هؤلاء الشعراء أبعد ما يكونون عن التجريد، يعني يذهبون إلى العالم الأشياء، صحيح. إلى الأسماء،
0: نعم.
1: كما هو الشان في شعرنا العربي. الشعر العربي أيضا معنى عبقريته،
0: نعم.
1: وربما أهم مزاياه أو قوة هذا الشعر القديم منذ الجاهلية هو في القدرة على تسمية العالم بشتى تفاصيله ومفرداته وأشيائه، والنأي دائما عما هو تجريدي. هو الشعر هكذا تقريبا، على كل هذا رأي أسألي وربما تشاطرون في الرأي، سوقه بكثير من الإطمئنان. الشعر فن لا يحب التجريد، الشعر وهذه وسنقرأ إذا أردت أو شعر آخر مثلا يتحدث عن موت الأب كوستاس أورانيس، عن الموت، ولكن سنرى كيف يلتقط هذه التفاصيل التعلق بالقبر بطريقة عجيبة ولافتة. هو إذن سلمعدي هو كوستاس أورانيس، ولد سنة 1890، درس في بلاده اليونان ثم أكمل دروسه العالية في جنيف وباريس، وشغل وظائف سياسية كلها خارج بلاده، كان مراسلا لصحف ومجلات كثيرة. كانت حياته كما يقول الأب معوض، حياته عبارة عن أغنية دائمة متنقلة من مكان إلى مكان، لم يترك عاصمة من عواصم أوروبا إلا زارها، ولم يترك حلقة أدبية إلا كان فيها عضوا يشارك في حركتها. كان شاعرا رومانتيقيا، هذا ما يقوله هو الأب، وكان شعره كالموسيقى يخرج من النفس ليقع في النفس، لا تكلف فيه ولا تصنع. ثم يذكر بعض مجموعات الشعرية، أنا على كل لديه قصيدة مشهورة هي اليونان، أراك يا بلاد اليونان يا بلادي، لقد كان أول نهار في العالم نهارا يونانيا، على كل
0: جميل
1: كان نهارك يا وطني العظيم، إني أراك دائما منتصبا كما كنت، إن الليل حالك فوق الجبال والثلوج تتساقط فوق الصخور، وفي الأماكن الوعرة المظلمة يمتشق اليوناني حسامة. ولكني سأقرأ قصيدته التي أحبها وذكرتها في نص قديم منذ سنوات بعيدة،
0: نعم.
1: عندما طلعت على هذا الشعر، هي قصيدة أمنية، وهو سلمادي نوع من الرثاء. يمكن أنت أن تذكر الرثاء العربي يقوم تقريبا على التأبين،
0: النبة، نعم.
1: هذا الرثاء العربي معروف، معروف معنى هناك، نعم. شكل يتوخاه الشعراء عادة.
0: يعني الرثاء العربي يقوم على المعاني الثلاث المشهورة، التأبين والتعزية،
1: والتعزية والبكاء، نعم. على الميت وذكر
0: والتفجع،
1: وذكر والتفجع.
0: يعني
1: هنا سنرى ولك سنرى مرثية من نوع خاص،
0: نعم.
1: سأقرأها لأنها ليست طويلة، أمنية،
0: نعم.
1: لأن هي مرثية ولكن يسمى أمنية،
0: أيوة.
1: كم تمنيت أن أفتح قبر والدي وأن أحفره بيدي، فأخرج تابوته لأراه وأرى ما فعل بجسده البرد القارس والليل الدامس والتراب الرطب، كم تمنيت أن أضم إلى صدري صدره البارد ورأسه ورأسي إلى رأسه، تمنيت أن أكون كفنا ألف جثته ووسادة يدير فوقها رأسه، وحلما من أحلام شبابه يطرقه في منامه. رأيت جميل،
0: شعر
1: جميل، حتى الترجمة احتفظت بالوقت.
0: صحيح.
1: تمنيت أن أكون دعاء والدته يعيد إلى جسده الدفء والحرارة، أن أكون كل ما عمل من خير، أن أكون أدعية الفقراء الذين واساهم في حياته، أن أكون سماء فأحتضن ونعيما فأسبغ عليه أشعتي، وغيمة بيضاء فأحمله بعيدا، ونسيم أيار فأداعبه برقته، أن أكون نجم الصبح لأشع فوق جبينه، وابتسامة العذراء لأفتح قلبه، أن أكون صليبا لأبقى فوق ضريحه، وندا سماويا لأبلل مثواه، وشجرة باسقة الأغصان لأظلله، وعصفورا لأغني له، وزهرة لأعطره، وسراجا موقدا لأنيره. أي الجملة الرائعة، تمنيت أن أكون القبر كي لا يبقى أبي وحيدا.
0: لويس.
1: تمنيت أن أكون القبر كي لا يبقى. هذا رثاء عجيب، هذا رثاء من نوع آخر، كأنما الأرض كلها قبر مالكي تقريبا في رثائنا العربي في أمهات الرثاء القديم
0: من ويرة. صحيح سي المنصف، لكن لا ننسى أن هذه القصيدة يبدو أن الترجمة أيضا أضفت
1: على كل عليها. هو
0: لا لا هناك هناك هناك عمل جميل في الترجمة، هناك عدم تكرار و
1: وقد يكون ترجم عن اليونانية رولي سمادي العفو قطعتك، ولكن لأنه الأباء المسيحيين في سوريا كانوا على صلة بروسيا بالكنيسة الروسية والأرثوذكسية وكانوا معنى ربما عن لا أدري، هو لم يذكر عن أي لغة ترجم، ربما ترجم عن اليونانية
0: يعني هما في طوائفهم يعني فيها
1: الأرثوذكس
0: وفي الأرمن
1: وفي الأباء اليونانيين
0: يعني فيها يعني عندهم يعني
1: ما قد يكون ترجمة عن اليونانية لا أدري. على كل هي العربية هنا عربية جليلة واضحة جدا واضحة.
0: وقت الهيمة التركية المنصف على تلك البقاع في اليونان وفي كرواتيا وفي غيرها، هناك الكثير منهم هاجروا إلى لبنان، وحين يستوطنوا لبنان واستيطانوا لبنان هو الذي شكل الطوائف التي نجدها الأقليات الموجودة الأرمن وغير الأرمن.

0: رجل.
1: يعني من الشعراء سي المنصف الذين لفتوا انتباهي ايضا كافادياس نيكوس، هذا ولد عام 1910 وتوفي عام 1975، نص له بعنوان قطة السفن الناقلات، وهو نص فيه بعد سردي سي المنصف، يعني لأنه أيضا الشعر اليوناني رسخ السرد في الشعر، رسخ السرد في فن الكتابة، وذكرنا أن هذا يعني حاضر كثيرا عند ريتسوس مثلا. يقول: اعتاد البحارة في السفن الناقلات أن يطعموا دوما قطة بعد أن أغرموا بها بغير أن يعرفوا السبب في ذلك، فما أن يفرغوا من نوبات عملهم المرهق حتى تأتي هذه القطة فتجري أمامهم وتتقافز عند أقدامهم وتنشد غذاءها في كبرياء. وفي الأمسيات التي كان موج البحر يلطم فيها بعنف جوانب السفينة ويكاد يقتلع مسامرها الفولاذية، وحين كان الصمت الثقيل يلف البحارة ويضنيهم، كانت هذه القطة تسري عنهم وتجعلهم يحسون بأنهم في صحبة امرأة شهية مبتغات. شوف التحول، صارت القطة كأنها هي يعني صورها، يقول تجعلهم يحسون بأنهم في صحبة امرأة شهية مبتغات، فهي قطة مثل كل القطط تختال في كبرياء وتحب الراحة والكسل وتنبعث
2: يضرب بها المثل كسل الملوك القط.
1: نعم، ولكن القطة أيضا من دلالاتها الرمزية هي المرأة.
2: المرأة طبعا هي القط له رمز جنسي حسي طبعًا. معروف القط
1: نعم. وتنبعث من عينيها الرماديتين أشعة قوية براقة، وكان البحارة حين يربتون على ظهرها يحسون أنها تذوب وتنتفض انتفاضة شهية وهي تتمنع وتتثاقل. إنها قطة تماثل المرأة، سواء حينما تستسلم للتأمل في استرخاء أو حينما تغضب في شراسة، ومن أجل هذا كان غرام البحارة يزداد بها. وحينما كانت القطة ترنو إليهم في تراخ وتحدق مليا في عيونهم، كان يخيل إليهم أنها تشعل جوانحهم بالرغبة المحمومة وتبعث في أجسامهم سخونة غريبة. ولقد اعتاد البحارة دائما أن يطوقوا عنقها بتوق نحاسي به تميمة، خشية أن تصاب بمرض عضال من صدأ الحديد، لكنهم وأسفاه لم يقدر لهم أن يفلحوا على هذا النحو في درء خطر الموت الأسود عنها. لقد كانت عيناها البريئتان المخضلتان بالدمع تبعثان دوما ببريق خاطف، وكأنه كان يجذب إليها المرض من هذا الحديد الأسود. لا ننسى أنه في ميناء وبحارة
2: والعلم هذا
1: يعطي كثيرا
2: قائم في كثير من الشعر اليوناني.
1: وهكذا بدأت القطة تعوي في جنون وتحدق ذاهلة في نقطة بعينها، وجعل هذا دموع البحارة الصامتة تنهمر مدرارا حزنا عليها. وقبل أن تلفظ القطة التعسة أنفاسها الأخيرة بلحظات، أقبل بحار قاس الأمرين في حياته، خاض الصعاب وتمرس على الشدائد، فربت على ظهرها وهو يحدق مليا في عينيها، ثم قذف بها بعد ذلك في لجة البحر الثائر. شفت النهاية
2: طبعا كل
1: يعني رمى بها في البحر.
2: البحر.
1: وعندئذ هرع البحارة الذين لا تتأثر مشاعرهم في العادة إلا نادرا، هرعوا إلى مقدمة السفينة ليطلوا عليها وهم يغالبون مشاعرهم، والحزن الغامر يعتصر قلوبهم بعد أن وخزتهم مرارة الألم بصورة لا مثيل لها، كما لو كانوا قد فقدوا امرأة دافئة تشتهيها نفوسهم. سرد القائم في هذه او القصه هذه قصه القطه
2: هذه سرد هذه هذه الاقرب انها قصيده نثر الاقرب
1: طبعا
2: على النمط الذي كان كتبه بودلير لان يعني اكثر قصائد النثر بروز بتاع بودلير هي اكثره كتب سردا كلها ربما كلها حتى ان تلوح احيانا يعني اشبه بقصه قصيره مكثفه فالشيء نفسه في تقدير الشخصي لا اعرف الاصل ولكن الاقرب انها كتبت نثر الاقرب الأقرب ولهذا ترجمت بهذه السلاسة ربما
1: يعني الشعر أحسن تصوير هذه العلاقة القائمة بين البحارة وهذه القطة والطريف الأمر أن هؤلاء البحارة يعني ألقوا بها في البحر
2: وأنك تتصور أن الأمر سيتعلق بسمكة ولكن بالقطة هذا الغريب بالفعل هذا الجميل في هذه الشعرية شعرية المفارقة ربما على كل قصائد كثيرة نحن كما قلت الوقت لا يتسع لكي نعقب عليها بالتحليل والتفصيل أعود إلى أورانيس لأنه هذه قصيدة حب أيضا قصيدة جميلة لأورانيس كوستاس الذي قرأت له منذ قليل يقول قصيدة عنوانها حب لو تعرف كم حننت إليك أيها الحب حننت إلى مقدمك إنني ما أحسست حتى الآن بمقدمك إنني أطلبك بغريزتي وأفتش عنك وأشتاق إليك كما يشتاق التراب الجاف إلى قطرات المطر كم مرة هللت معتقدا أنك أتيت وأنك وصلت بعد تأخر طويل لقد كنت كاللوزة وقد ضحكت منها أشعة الشمس في أيام الشتاء كانت روحي كاللوزة تستعجل أن تزهر وهكذا كانت تتجمع الأزاهير وقد بقيت بعيدة كانت تتكدس فتذريها الريح الباردة فوق جفاف الأرض والآن وقد أخذ شبابي ينحني رويدا رويدا نحو المغيب الآن وقد انقطع آخر أمل بمجيئك ومحى كل رجاء أخاف أن تكون قد مررت في أعماقي دون أن أراك جميل هذا أورانيس هذه بفعل يمتلك هذه القدرة على القفل لأن دائما الشعر المتمكن عادة هو الذي يعرف كيف يفتتح قصيدته وكيف يغلقها هي تبقى مفتوحة في أذهاننا نحن بطبيعة الحال
1: صحيح
2: ولكن هناك نوع من الشعرية كما تعرف للأسف القصيدة يمكن أن تتمدد وتتمطط ولا تخلص ولا تنتهي
1: نوع من
2: الشعر إذن هو الذي يعرف يضع ختمه هكذا يختم هذا الشعر العربي القديم وحتى كبار الشعراء نجد عندهم مثل هذه القدرة على إحكام بنية القصيدة على افتتاحها وعلى غلقها
1: سي المنصف هناك شاعر اسمه تاسوس تاسوس هذا ولد عام 1922 ومات 1988 وله قصيدة شهيرة عنوانها امرأة تخير المترجم إبراهيم حمدي إبراهيم فقرات منها وهي قد تكشف يعني جنس شعريته شعرية هذا الرجل أو فن الكتابة لديه يقول بسمة عريضة منعشة طفقت تسرع الخطى فوق جسدك العاري ومثل غصن عيد الفصح ذات صباح في الربيع كانت كل صنوف المتعة تنثال منك شقت صيحات الحب صفحة السماء إلى حيث تبددت في طي الزمان وذلك من أجل أن تولدي أنت وألقاك أنا من أجل هذا وجد الكون وكان حبنا هو السلم الشاهق الذي ارتقيته متخطيا حاجز الزمن وقدوسية الرب والأبدية كي ألثم شفتيك الفانيتين اللتين لا مثيل لهما وهتفت صائحا أحبك أحبك وطرحت أنت على جسدك في عجلة ثوبك وقلت يا لها من ليلة قارسة البرودة ثم تسمرت عيناك بلا توقف على الباب بتلك النظرة المبهمة التي تلوح حينا في أعين الأسرى وحينا في أعين الأطفال حينما توصد عليه من الأبواب فانهمرت الدموع من عيني مدرارا ولثمتك بحرارة وطوقتك بذراعي واليأس يغمرني لكني كنت كمن يخدش بأظافره تراب لحد لا يكترث لحد قبر فيه حياتي بأسرها. يعني هذه من النصوص الغنائية لا تقوم على السرد، هي يعني فيها فقرتان لا أقول هو شعر حب ولكن على نحو خاص. يمكن سلمونسف نقرأ نصوص أخرى؟
2: أي طبعا إذا أردت كثيرة هي النصوص بالفعل. هذا مثلا بور فيراس أو لا أدري كيف ينطق أصلا في اليونانية، ولد سنة 79 و800 وألف 1870، عاش في أثينا، كان والده تاجرا وكان يحب أن ينصرف ابنه إلى عالم التجارة وأراد أن يرسله حتى إلى الهند، ولكن الابن رفض وفضل العلم على التجارة ودرس الحقوق، ولكن مرضه لم يمكنه من تقديم الامتحاناته النهائية، كان ضعيف البنية كما يذكر مرضه. على كل أقرأ له مثلا هذه القصيدة: إلى كل شيء يزول أفكر بالنرجس الأصفر الممزق وقد انتثرت فوقه دموع فجر يتألم، أفكر بالورود وقد سكب دم زهوره النقي على مهل في مجرى سري نحو أحضان الأرض، أفكر بالأوراق والغيوم التي تعبر وتموت وبالأشجار التي تنتظر قضاءها المر لأنها ستبقى دون ما حراك، وبكل شيء يقع في مرآة شرابك، وإذا أقبل الموت هادئا قدمت إليه كأسك وقلت له خذ واشرب. جميل بالفعل، معنى الموت الذي يشرب. على كل لا أدري، إحنا يمكن أن نقرأ أيضا لآخرين مثلا، لا أدري من تختار سي المهدي، يمكن أن
1: يعني هو
2: كثيرون كثيرون على كل
1: نعم.
2: كثيرون هؤلاء الشعراء اليونانيين الذين ربطتنا بهم صلات وثيقة وبفلسفتهم، واليونان أمة تقع أمة امتزجت بتراثنا وبآدابنا وحتى بشعوبنا منذ الإسكندر المقدوني وربما قبل ذلك.
1: طبعا هو يعني ما لاحظته المنصف من خلال هذه المختارات الشعريه للشعراء اليونانيين المعاصرين انهم انواع، انهم ليسوا اشباها، ليسوا نظائر، فلكل فيما يبدو تجربته. منهم من يكتب القصيده النثريه وتلاحظ قيامها على هذا السرد، مثل ذلك النص الذي يتحدث عن القطه والبحاره في الميناء، وثمة من يعني يكتب نصوصا تأملية حتى وإن اتصل الأمر بالحب. وثمة أيضا مثلا هذا الشاعر اليوناني مولود عام 26 نيكوبولوس ناسوس 26 يكتب قصائد قصيرة لكنها نثرية، قصائد قصيرة. يقول مثلا في نص بعنوان اعتراف: لا تحاول البحث عن ساعدي فهما مختفيان، إنهما يذرعان الفضاء ويجوبان السحب طوال الليل، أما الآن فهما نائمان يحلمان بسنابل القمح. نص آخر
2: ذي شبه الهايكو.
1: نص آخر
2: قصيدة الومضة كما نسميها اليوم.
1: نعم
2: بعضنا.
1: نص آخر قصير في سطرين بعنوان أغنية: تحركت القنابر. القنابر في ظني جمع قنبرة.
2: قنبرة أي قنبرة.
1: تحركت القنابر من مقلتيك. شوف الربط،
2: جميل الربط العجيب
1: عجيب هذا. وشوف المزال العجب في هذا النص القصير جدا: تحركت القنابر من مقلتيك ومرة أخرى

0: آخر دون أن يبحر بالقارب. ومن فرط الأحلام القديمة بدت الصواري معلقة داخل مقلتيه. يعني لوحة جدارية رابعة. آه إني أتذكره، كان واقفا وحده وسط الميدان، كان بمفرده وسط الزحام. لقد توحدت هتافاته مع المطر فاخضرت على إثرها السهول. هذا
1: هو نفسه كل هذه قصائد المكثفة.
0: نعم جدا نعم.
1: على كل كي لا نظلم إلياس معوض، عدت الآن إلى قراءة جزء من المقدمة. بالفعل هو نقله عن اليونانية. إذن هو يختتم يقول: في هذه المجموعة من الشعر المنقول من الأصل اليوناني. رأيت شعراء يمثلون الاتجاهات الشعرية، يجد القارئ أي القارئ العربي طبعا تصوف الروح اليونانية الشاعرة في جميع النواحي الشعرية المطروقة، ويشعر كيف تطور الشعر وما هي العناصر التي يقوم عليها الشعر اليوناني. إنه شعر وجداني، شعر هو وجداني يقصد غنائي ربما،
0: هذا هو
1: شعر يتفجر عن كيان يجب أن يزداد تحرره في عالم الفكر والشعور والخيال. ثم يقول أن هذا الشعر احتل مركزه في الأدب العالمي الحديث، ويتمثل بأقوال لبعض لأندري شعري فرنسيين رومان رولان ولأندري جيد في الاحتفاء بالشعرية اليونانية في القرن العشرين. نعم. على كل تقريبا بهذا
0: هو نفسه هذا يا سي حمدي إبراهيم أيضا. نعم. وضع مقدمة يتحدث عن تجربته مع الشعر اليوناني المنصف، وكيف أنه درسه ووجد نوعا من العسر في تخير النصوص وفي اختيار الأعلام أعلام الشعراء، ثم قدم ما سماه نبذة عن الشعر اليوناني الحديث، وتحدث عن فترة مبكرة من القرن العاشر. طبعا كلمة الحديث رأي عند الغرب تختلف عن الحديث عنا احنا.
1: الحديث بمعنى ليس مش كونتمبورا.
0: نعم. ثم عن الفترة المبكرة، ثم عن مدرسة الكاريتية
1: وما إلى ذلك مما يمكن أن نأخذ فيه في حصة أخرى. يمكن أن نتخير نصوصا لشعراء لم نقرأ لهم من النصوص. إذن شكرا لمستمعين الكرام، ونلتقي بكم في حصة أخرى من النصوص اللآل.
0: نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.

النصوص اللآلية. النصوص اللآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلية الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمه ونغمه. يجمعنا معكم كالعاده من توا حتى للثلاثة. تحيه اكيد اللي تبعوا فينا الكل اللي في الطريق، ان شاء الله الطريق سلامه للجميع، اللي يخدم مع رواحهم زاد في الطقس هذايا، ان شاء الله ربي معكم وربي يعينكم. الناس الكل اللي هكا مرتاحين شويه توا في الدار بعد صبحيه عمل هكا شيق، ولا بعد ليله عمل هكا توا، عين محلوله وعين مغمضه معانا وقت الله قيلولة. ما احنا مش خليكم اكيد ضيعوا الوقت لا في النوم ولا في ستريس ولا في الضغط، خليكم على الموزيكا من توا حتى للثلاثة.

تحية لكم مزيقنا ومستمعينا الكل، هذه مزيكتنا بطبيعة مواصلين بها المشوار معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي كل عادة نختار فيه إما أغنية بطبيعة من الأغاني الغربية وإلا كوكتيل هكا متنوع، يا إما فنان نختار له أكثر من أغنية وإلا كوكتيل يكون هكا متنوع. اليوم اخترنا لكم من الأغاني الإيقاعية كوكتيل، شغلين العجبكم نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

إذا كان هاني شاكر رحل هاني شاكر في نغم من غير لي نرجع به معكم أكيد في مواصلة مشوارنا معكم بطبيعة ديما في بين كلمة ونغمة بطبيعة ما زلنا مع بقية الاختيارات وكلمتكم زيدة نذكركم ديما توصلنا في باج راديو كيف وين بطبيعة تخليه وإذا كان عندكم هكا تحية على الطاير مرحبا إذا كان عندكم زيدة أغنية علاش لي اقتراح زيدة مختلف الأركان مرحبا بكم معنا الناس الكل وبطبيعة إذا كان هكا زيدا إهداء زيدا على الطير مرحبا بكم كل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا واللي متعودين هم يسمعونا وإلا اللي يسمعوا فينا أول مرة مرحبا بكم معنا الناس الكل. احنا وصلنا مع بعضنا الروبريك سيني كافي. سيني كافي اللي في كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من العناوين باش تفرجوا فيها. اليوم الحقيقة عنوان مختلف. علاش مختلف؟ خاطر اخترنا لكم عمل موسيقي استعراضي كان اصدر في 2026 بعنوان مايكل، اكيد يحكي على مايكل جاكسون. المدة متاعه 120 دقيقة وتم عرضه تحديدا في 22 أفريل 2026. تعرض في تونس. زيدا الفيلم يتبع قصة نجاح المغني اكيد الشهير مايكل جاكسون وين تظهر بداية حياته المهنية وهو طفل صغير حتى اللي أصبح ملك أغاني البوب وحتى للأسابيع الأخيرة من حياته عام 2009. الفيلم هذايا هو من إخراج أنتوني فوكوا وتأليف جون لوجن. طاقم العمل فيه جعفر جاكسون، كولمان دومينجو، مايلز تيلر ونيا لونج، جوليانو كروفالدي وديريك لوك وأسماء أخرى. هذا من الفيلم بطبيعة أكيد سمعته بيخطر عمل ضجة كبيرة خاصة زيدا في تونس. سمعنا برشا حكايات زيدا عليه وقت اللي تعرض. والمغرومين مايكل واللي ما حلفهمش الحظ منهم يتفرجوا فيه وقت اللي تعرض اكيد في دور السينما كفرصة باش تتفرجوا فيه توا كفكرتكم فيه. للمغرومين مايكل واللي هكا يحبوا يرجعوا ويغوصوا في تفاصيل حياته الفنية والشخصية، هذا اقترحنا عليكم لليوم في سيني كافي مع فيلم مايكل.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. وصلنا مع بعضنا الحنين حنين اللي كل مرة نختار لكم فيها كغنيات اللي عندكم مديدة ما سمعتوهمش وإلا غنيات اللي تنجموا تكونوا تحنوا لهم بدايات بتاع فنانين زيدا. نرجع شوية هكا لغاني قديمة شوية. هذي كوكتيلنا معكم في حنين لليوم.